وسفراء النجوم تبدا معكم من توا على هذه الموجات، موجات اذاعه الشباب تعودتوا بها مع صوت الفه وسليتي. لكن اليوم اللي انا مش متعوده به انه نلقى روحي في استوديو جديد، استوديو اذاعه الشباب. الف مبروك اكيد لاذاعه الشباب لكل الزملاء. استوديو يحمل اسم فرسان المزدح في تونس بدون استثناء، يحمل اسم نجيب الخطاب وصالح جغام، اللي مدارس اللي في ذاكرتنا، مدارس اللي قد ما نعملوا هكا يبقوا ديما الحلم بالنسبة لنا نحنا، الحلم اللي ماذا بينا هكا ناخذوا منها حتى شوية ولا نحقوا منها حتى شوية. وقديش من مرة الحقيقة خاصة في ذكرى نتاعهم، ذكرى وفاتهم، سواء كان للراحل نجيب الخطاب وإلى صالح جغام، في كل مرة نتحدث وناخذ زاوية الحقيقة من زوايا المدارس هذوما حكيت عليهم وديما نحكي عليهم، مش نبقى ديما نحكي عليهم. لكن اليوم احساسي مغاير وانا نخدم في استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. ان شاء الله انه على امتداد هالسنوات هذوما الكل اللي رافقتكم فيهم في مزدح اذاعه الشباب، ان شاء الله كنت قد ثقتكم وقد محبتكم، وإنكم راهنتوا في يوم الأيام على اسم ألفا وسليتي وصوت ألفا وسليتي، إن شاء الله يا ربي كنت قد الرهان هذايا. فرحانة برشا، إيموسيون كبيرة برشا، وأنا نخدم في استوديو هذايا، استوديو مزيان. كنت ساعات هكا نقول يا خا نغير المسار، خا نبدل التجربة، خليني نكون في محطة إذاعية أخرى. اليوم نحس روحي لا، نحب نكمل، نحب نقعد في المكان هذايا اللي فيه برشا إيموسيون، برشا شجن، برشا محبة، وكأنه مشواري اليوم يبدأ، كأنه تجربتي في سفراء النجوم اليوم تبدأ. هذيك علاش انا حسب فرحه كبيره، فرحه ما نجمش نوصفها لكم. اما نقول لكم يلا ما بعدنا نوصلوا المشوار. وتسائلتوا الاسبوع الماضي، قلتوا علاش الفا ما عملتش عيد ميلاد سفراء ونجوم؟ تعرفي سليم 7 جوان 2013 7 جوان 2026 الحقيقه قلت انا علاش ما ناجلش شويه، وعلاش ما يكونش عيد ميلاد سفراء ونجوم في استوديو هذايا. دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نهار 26 جوان نحتفلوا مع بعضنا، بتاخر شويه بالايامات، اما ان شاء الله كما قلت ان شاء الله نهار 26 جوان نحتفلوا بعيد ميلاد سفراء النجوم. باش نحتفل بيه مع صحابي، مع احبابي، مع الناس اللي حبتني، مع الناس اللي شجعتني، مع الناس اللي وقفت بجنبي، مع الناس اللي قالت لي كمل القديم وما تقفش، أكيد مع سيد المستمع ما نجم نكمل كان بيكم وكان معكم. يلا يبدأ المشوار توا مع ألفا وسليتي في سفراء النجوم، وأكيد مع سليم القصيبي اللي رافقني في الجانب التقني، ومعكم من توما زيدة نقولكم أهلا وسهلا ونورتوني.

القمر طلع والخوف

دليل الأسمر عبد الحليم حافظي، وصلنا توقيت 9 متاع الليل و17 دقيقة على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. باش تكون لنا أكيد سفر مع عدة أسماء، باش تكون لنا لمسة وفاة زادة بعد شوية، باش تكون لنا عودة بالذاكرة لاسم من أهم الأسماء اللي مرت بسفراء النجوم. شوية آخر زادة لعشاق الطربيات، عندكم موعد وربما تتسائلوا تقولوا زعما شنو مسك الختام في سهرة الليلة، لأنه ديما في آخر سفراء النجوم تكون عنا تسلطينة بامتياز. تسلطينة الليلة باش تكون نسمعوا.

من السنين وردة الجزائرية والعيون السود تكون هي مسك ختام سهرة الليلة، لكن أكيد باش تكون زادة إيقاعات متنوعة واختيارات موسيقية متنوعة في إذاعة الشباب. حكينا وردة الجزائرية باش نسمعكم، مازلنا باش نسمعوا وردة الجزائرية مبسوط فضل شاكر في أروع مغنات وردة أكيد.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

معكم تواصل حتى نص الليل العشرة في متابعة للمونديال. باش تلقاو رمزي القلعي مجددا من قسم الرياضة اللي بدكم في آخر المستجدات أكيد الرياضية في مواكبة لهذا الحدث العالمي، الحدث تونسي وأيضا عربي، لأنه اليوم الحقيقة فقدنا قامة فنية كبيرة برشا، تاريخ فني كبير برشا. أكيد عرفتوا لأننا نتحدث على الفنان كمال رؤوف النجاتي. كمال رؤوف النجاتي اللي غادرنا اليوم تعرف برشا بغنية مزيانة اللي هي غنية ياسمينة، أكيد باش نسمعوها احنا بعد شوية. لكن نحب نقول للفنان الكبير هذايا ما عندوش فقط ياسمينة، خاطرها تعرفت في الأوساط الشبابية أكثر ما هو عنده في رصيده ما يعادل أو أكثر 300 أغنية، غنى في كل الأغراض من أغاني أكيد مثال غاروا مني وغاروا منها، تلقاو زيدا بين المدين، غنى لتونس الميمة، غنى أيضا بلغات مختلفة الفرنسية الإيطالية. كمال رؤوف هو اسمه الفني، كان أطلقوا عليه الفنان سيد شطة. اليوم نعاول أكيد نعاتوا وزارة الثقافة، نعاول زيدا الفنانين التوينسة وأيضا أصدقائه من الدول العربية، جون خالد الفنان والمبدع اللبناني واللي كان حاضر في عدة مناسبات خاصة في أيام قرطاج السينمائية، أيضا كان كتب اليوم على ذكرياته مع الفنان الكبير كمال رؤوف النجاتي، سفروا لبنان، بدايته زادة في لبنان، الأغاني اللي قدمها غادي كان قدم لهم الأغاني التونسية وعرفهم بالأغاني التونسية. احنا اكيد نتقدموا بالتعازي للأسرة الفنية وبالتعازي لعائلته ايضا للصديق هشام النجاتي في وفاة خاله كمال رؤوف النجاتي. نسمعوا شوية، نسمعوا باش نبداو سليم القصيبي، نبداو بياسمينة ولا نبداو بياسمينة؟ هيت نسمعوا ياسمينة.

أكيد لقاء يتواصل على موجات إذاعة الشباب شوية آخر كما قلت لكم زملائنا وقسم الرياضة ورمزي القلعة بشمتكم بآخر مستجدات المونديال. كنت تسمعوا في اسمنا من نجاحات الفنان الراحل كامل رؤوف النجاتي اللي قلت غنى بعدة لغات اليوم من معني الحقيقة الخبر ألمنا برشا برشا برشا برشا هكا وإحنا كل مرة الحقيقة تلك مشيئة الله، لكن اسم الأسماء اللي يعزوا علينا الناس اللي ناضلت الناس اللي تعبت في سبيل إنه الأغنية التونسية تكون تتجاوز الحدود الوطن مرة أخرى نترحم على الفنان الكبير كامل رؤوف النجاتي. خليكم معنا في الاستماع، إحنا باش نسمع أغنية أخرى الحقيقة، باش نسمع أغنية على تونس وهو اللي غنى على عديد قدم عديد الأغاني الحقيقة على تونس تونس البيّة. خليكم معنا في الاستماع.

سموا معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: السهرية ما زلت متواصلة، ما زلت متواصلة من استوديو صلاح جغام ونجيب الخطاب، استوديو إذاعة الشباب حتى نص الليل. وهذا صوت ألفا وسليتي مرافقكم في سفراء النجوم على هذه الموجات. نحب ساعة قبل ما نواصل أنا باش نكمل في الإيقاعات هذيا، أما نحب ساعة نعتذر المستمعين لأنه أكيد برشا منكم يحبوا يشاركوا معنا وتعودوا أنهم يشاركوا معنا فيو اللي هو استوديو جديد. ما زلت المكالمات الهاتفية كنا نستقبلوا فيها على الاستوديو القديم، دونك تصبروا علينا شويه لانه احنا قاعدين نعملوا في مجهود في اذاعه شباب ومؤسسه الاذاعه التونسيه مشكوره انه نقدموا لكم افضل صوره وافضل صوت، وانا نعرف اللي المستمعين يفرحهم برشا الجو هذايا. دونك خليكم معنا في الاستماع، شويه اخر نمشيو للتربيات، شويه اخر باش نرجع بكم لدوميس غوسوس. دوميس غوسوس اللي تولد في نهار كيما اليوم مقبل هذايا، باش نقعدوا الحقيقه باش نقعدوا في اجواء الراي وباش نقعدوا مع الجو هذايا. وما زلتوا باش تسمعوا
1: أكادير وصال

سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.

سفراء فوق العادة. سفراء فوق العادة، سفراء تتواصل معاكم حتى نص الليل. سفراء فوق العادة اخترت انه نحكي فيها على دوميس غوسوس، نحكي فيها على الأسطورة، على الفنان العالمي اللي تولد في نهار كيما اليوم، تولد في 15 جوان. فنان نحبه برشا الحقيقة، نتصور برشا منكم، نتصور برشا منكم كيف يحبوه دوميس غوسوس. شكون ما غنيش معاه عديد الأغاني، منها أكثر الأغاني المشهورة هي فاروي. هي تسمعوا ولو تسمح سليم فاروي، ونرجعوا أكيد باش نحكيوا شوية على دوميس غوسوس.

فروي رائعة، فروي رائعة دونيس غوسوس، الفنان اليوناني اللي تولد في الإسكندرية عام 1946، الأم إيطالية والأب يوناني. شوفوا الميكستشا، شوفوا الخلطة، معناها تولد في الإسكندرية وأمه كما قلت إيطالية، البو يوناني. الموسيقى متاعه سافرت للعالم الكل، مسيرته تجاوزت النصف قرن، تجاوزت 50 سنة. الحكاية بدأت مع مجموعة The Idols، بعد مع The Aphrodite's Child، خلينا إرث موسيقي كبير، خلينا عديد الأغاني As Vocal Solists، خلينا إرث كبير برشا كيما Stand By Me، كيما I Will Love You Forever، كيما Goodbye My Love Goodbye، كيما Forever and Ever. أول نجاح لي كانت We Shall Dance، الغنية هذية اللي عملها عام 71. صولات وجولات في العالم ونجاحات كبيرة وتتويجات جوائز أيضا كبيرة. اسم ما يتنسيش، يبقى في البال، يبقى في الذاكرة. وهذيك علاش نزيد سماكم غنية أخرى الحقيقة من دوميس غوسوس، غنية كيف كيف قريبة برشا برشا برشا من القلب، كون جو تام.

نور مهنا، سمعتوا في لعل وعسي؟ ما زلنا ما نعرفوش الحقيقة، لعل وعسي يكون موجود معنا في سقف هذايا في مهرجاناتنا الصيفية، لأنه بدينا في العهد التنازلي للمهرجانات الصيفية، خاصة مهرجان قرطاج الدولي اللي من نجوم إن شاء الله باش يكون ميادة الحناوي، أيضا ماجد الرومي في الاختتام، عدة أصوات أخرى، أيضا مهرجان الحمامات، والحديث عن نجوم يكونوا موجودين في مهرجان الحمامات. على كل إن شاء الله يا ربي تونسنا تكون بألف خير، وإذاعة الشباب تكون حاضرة معكم ديما في الموعد وفي قلب الحدث، وأكيد باش نتابع، وأكيد سفراء ونجوم متواصلة معكم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. مسك الختام وردة الجزائرية والعيون السود نهديها للناس كل يسمعوا فينا على هذه الموجات، نتمنى لكم أكيد ديما متابعة طيبة على موجات إذاعة الشباب. شكرا لك سليم القصيبي، رافقتني في الجانب التقني والفوسليتي من امام ميكروفون استوديو اذاعه الشباب، ونقول لكم ان شاء الله استمتعتوا واستنونا في السهره الجايه.

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت، تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
3: عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من خذ فرصتك، من توا حتى للحداش ونص، مع قصص وفرص النجاح اللي تكون حاضرة معنا في حصتنا كيف من خلال فقرة اسأل الإكسبير. ونبدأ معاكم في الفقرات بعد شوية. خلينا نسلم عليكم كيف كاملة في تونس اليوم، نجوين في الديجيتال، مجدولين في الديجيتال، ونلقاو نزار في الكوتي تكنيك وحميدة زغدودي من قدام الميكرو. نمشيو للموزيكا ومن بعد نبدأ مع أول ضيفنا لليوم.

0: اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم معنا في بونروت. في بونروت سينا اليوم، بونروت نهار السبت اليوم، في خذ فرصتك خلينا نمشيو لاول فقراتنا وساكس ستوري ونستقبلوا ضيفتنا اللي معنا اليوم. ساكس ستوري في ساكس ستوري لليوم معنا ايناس بخري. اهلا وسهلا بك ايناس.
1: اهلا بك لا.
0: مرحبا.
1: عايشك. مرحبا.
0: ايش نحوالك؟
1: الحمد لله عايشك.
0: خلينا نتعرف عليك ونتعرف على البروجي نتاعنا اللي باش نحكيوا عليه اليوم.
1: ايناس بوخريس، اختصاص حلويات تقليديه وعصريه، نخدم توسكي حلو عربي وسوري ومالح وحلو.
0: بروجي كيما هكايا درج ايناس برشا يخدموا فيه، اما من واحد لواحد يفرق.
1: بالطبيعه انت ولا الكاليتي، انت وخدمتك، انت ولا المواد الاوليه اللي تستعمل فيها. مش الناس كل حلوم تاع الناس كل كيف كيف. انت الجوده بالطبيعه
0: ساعات يعملوا نفس الغوسيت وما تطلعش كيف كيف،
1: ما تطلعش كيف كيف من المواد الاوليه.
0: ساعات حتى في اليوتيوب هكا تبع غوسيت من اليوتيوب تعملهم نفس ليزيتاب ما تطلعلكش.
1: لازم نركزوا على المواد الاوليه بالقديم، معناها نشريو الفاكهه الغاليه الباهيه. احنا ما نقبل، معناها ديما نقول حاجه تعطيك نهونوا على الحاجه تجينا الجوده باهيه.
0: كيفاش بديت قصه الغرام؟
1: والله امي ربي فضلها هي اللي مغرومه وغرمتنا، وديجا احنا عائله كامله نخدموا في الحلو.
0: حضرت بحذايا اختك والدها تخدم في الحلو.
1: العائله الكل نخدموا في الحلو.
0: طيب انتم كلكم تسكنوا تقريبا فرد
1: في نفس المنطقه؟
0: في نفس المنطقه وكلكم تخدموا نفس البروجي؟ ما ماهوش نفس البروجي، كل واحد والبروجي نتاعو وحده.
1: انا وقتي كيف كيف بريسك خويا. خويا الحلو العصري اكثر. وعادي معناها متفاهمين ومنافسه شريفه بيناتنا. احنا خويا تقبل كل شيء
0: وكل واحد يتنافس مع
1: كل واحد يخدم وحده. كل واحد يخدم وحده.
0: وشكون اكثر واحد فيكم هكا ماشي امور؟
1: ثلاثه كيف كيف صدقني. ثلاثه كيف كيف
0: كيف كيف
1: ثلاثه كيف كيف.
0: بدي الغرام من امك، هي اللي علمتكم الغرام. العائله الكل. ومن بعد علاش ما تلميتوش لكلكم فرد بخوجي مثلا؟
1: والله كل واحد يستقل بذاته خير، وكل واحد يعطي اللمسة متاعه وحده خير، هكاك خير معناها. فهمت؟
0: ومشيت الأمور هكاك، كل واحد حل البروجي متاعه.
1: كل واحد حل البروجي برغم احنا معناها منطقة البطان صغيرة وصفا، ولاقين رواحنا ونخدموا لاباس الحمد لله. وهي حاجة مهمة برشا بالحق. كان مش معناها جماعة المنطقة يشريوا من عندك ويسهموك وكل شيء، راهو العبد ما قد دمش وراو ما يعني راني انا مش لهنا بالحق. حاجه مهمه برشا. زيد اهالي المنطقه يشريوا من عنا ويدعموا فينا ويسهموا فينا. البطن وحويزها الحقيقه، تبربه جديده منصوره، الكل كليونات الكل بالحق هما اللي يسهموا فينا
0: لهنا. بالنسبه للحلو ما نعرفش انا استهلاك التونسي للحلو ديما، ثم شكون مثلا ديما الحلو ما يتقطعش من داره، والا جوست في فروحات في مناسبات
1: لا طوا ولات عندنا ثقافه نتاع حلو ديما في العشويات، في فطور في فطور الصباح، في البحر، في الخلاعه، في الفروحات. طوا بسم الله ما شاء الله السوتونونس معناها برشا. ديجا احنا عاملين برومو طوا، تاخذ الكيلو الحلو مع جاتو صغيره تصور بها بلاش نتاع السوتونونس. طوا ما شاء الله طوا داخلين على الباك، النجاحات نتاع الباك كيف كيف. زيد ياخذوا بالكونتيتي بالطبيعه، نساعدوا وننقصوا. جايين طوا داخلين على العروسات، تراد، فتحات،
0: موسم الخدمه.
1: موسم الخدمه طوا موسم الخدمه بالقدا نعملوا لي بروموات ونساعدوا ونقصوا ونقفوا مع الزوالي وكل شيء.
0: طوب حتى للناس اللي تستهلك في الحلو جينيرالمون، الناس يقول لك الحلو سمو غالي.
1: صحيح، وانا مع الناس، وحتى كي يقولوا غالي صحيح، خاطر المواد الاوليه في تونس غاليه برشا برشا برشا.
0: عندكم انتم ما نعرفش انا، عندكم عمليه حسابيه للربح نتاعكم ولا المارج محلول؟ خاطر تنجم تلقى شكون
1: والله
0: سمسه يبيعها ب 40 تلقاها في بلاصه اخرى ب 200. هي بيد
1: اي صحيح. انا والله مازلت كي بارتاجيت على الغش نتاع الكعك وكل شيء، واحد باش الناس تفهم، باش الناس تفهم علاش انا نبيع بالسوم هذاك وغيري يبيع بالسوم هذاك، باش العباد تمشي للعبد الثقه. فما برشا ناس ثقه يخدموا كل شيء، باش العبد يعرف منين يوكل صغيراته، منين ياكل هو، منين السوم يفرق والكاليتي تفرق. تفرق ومعناها هي صعوبة الكل احنا لقينا في المواد الأولية. ضغط نفسي كبير برشا، ديما نتجاراو على السكر، نحاولوا على السكر، نحاولوا على الزبدة الحيوانية ديما معناها مفقودة ديما. بالحق أنا راجلي ديما يجري عسل عن المفهم كل بلاصة، باش أنا نجم نخدم، باش نجم نوفر للعبد هذاك الحاجة اللي هو حاجته بها واللي هو طلبها مني. ضغط نفسي كبير برشا في الكواليس على الجبان نتاع السلعة، طيب البندق الطويل مفقود طيب مثلا
0: لهنا به ومربح هو كبروجي فيه تعب، في نعرف أنا فيه تعب راه الحلو ماهوش سهل، فيه برشا تعب وفيه برشا صبر وفيه برشا معون وبرشا خدمة كل شيء في البرشا. أما فيه برشا فلوس؟
1: فيه مش برشا فلوس، أما لاباس الحمد لله، علاش نكذب؟ لاباس الحمد لله، نعيشوا من الحلو لاباس الحمد لله. الحقيقة علاش واحد ما خذها كهواية وكمهنة للزوز الغرام هو الموجود هو الأولاني، وبعد ولات مهنة معناه
0: هذيك مورد الرزق.
1: اي لا مورد رزقي الحمد لله
0: الحمد لله. لان هي ما نعرفش انا نهارك يتعدى شو خطوه توا هكا كيف ما قلت انت موسم تاع فروحات وان شاء الله يا ربي هكا نجاحات. نهارك نصور انا يتعدى مع الحلو
1: والله ليل ونهار نخت والله. ونشكر حتى الكيف نتاعي زاد البنات نتاعي اللي يخدموا معايا واقفين معايا بالقدا بالقدا، ونوصلوا نصبحوا ونوصلوا نخدموا ليل ونهار. خاطر كي تاخذ كوموند وتعطي الكلمه والدات الفلانيه الكليون ما يهموش فيك، معناها يجي الوقت الفلاني هذاك باش ياخذ الحلو نتاعو. نوصلوا نصبحوا باش نوفروا الخدمه في شهر رمضان زاد كيف كيف العيد المناسبات الحمد لله لا بأس.
0: تلقى روحك جينيرالمون النهار الكل يتعدى في الخدمه.
1: أيه
0: انت معاك بنتك ما نعرفش تعلمهم زاد اولادك هكا
1: اي نعلمهم نعلمهم في
0: نحبهم نهار اخر زاد يكونوا هكا في الدومين نفس بون معناها مع قرايتهم في الدومين هذا يطوروه.
1: والله برشا تعب الحقيقه برشا تعب، انا بنتي ما نصحتهاش برشا تعب والله تعب كبير برش. الخدمة تاخذ لك من وقتك من جهدك من صحتك بالحق سيرتو وقتك. توصل تحرم روحك ما تعيدش على عائلتك، ما تمشيش للفرح، ما تمشيش تصيف، ما بالحق مش سهلة.
0: خاطر هذيك موسم خدمتك.
1: موسم الخدمة بالحق صيف اللي هو الصيف الأعياد المناسبات، احنا محرومين من الأعياد من المناسبات الكل من الصيف بالحق. ديما وقتك الكل لخدمتك وجهدك وصحتك الكل للخدمه نتاعك. وانا فرحانه الحقيقه فرحانه، مانيش متقلقه برش. انا فرحانه
0: ديما تخمم في التطوير، ما نعرفش في البروجي هذا خاطر ديما فيه التطوير ديما
1: فيه
0: المنافسين.
1: انا لطوى نقرا في لي فورماسيون ولطوى توسكي جديد انا نواكب ونمشي نقرا ونعمل لي فورماسيون وكل شيء ديما اي حاجه راها انا جديده نمشي ما نعرفهاش نمشي ديريكت نقراها ديريكت
0: تبدا
1: ديما فما جديد في الحلو. انا الطو مازلت نتعلم الطو
0: ومع الديجيتال ما نعرفش تبدا تو الحلو فيه الديجيتال
1: فيه
0: كيفاش عامله؟
1: والله ما نخدمش برشا على الماركتينغ الحقيقه مقصره برشا، جوست معناها تليفون عادي نصور ونهبط الحقيقه مقصره برشا برشا في الحكايه هذيك.
0: مع انه برشا ناس تعرفت بالديجيتال
1: والله انا الحمد لله عملت اسم من غير ديجيتال ومن غير الحقيقه. ما قلت لك المنطقة البطن متاعنا صغيرة ونعرفوا بعضنا والحقيقة من غير رمي ورود ومن غير حتى شيء بالحق سهموني أهل المنطقة متاعي سهموني وهما اللي طلعوني، كان مش هما يشري ومن عندي كما قلت لك وكل شيء راني أنا ما قدمت وراني مانيش لهنا بالحق الحقيقة.
0: ربي يوفقك إيناس. نعرف أنا البروجي ماهوش ساهل مي كمام نتاع فرحه وبروجي خدمه بضمير راه لهنا الحلوه
1: ضمير والله العظيم ضمير قداش من حاجه معناها نعودها مانيش راضيه عليه.
0: شنو اكثر حاجات مثلا احنا حتى كي باش نحكيو باش ننصحوا العباد، نعرف انا الدومين هذا راهو صعيب ماهوش سهل، اما فيه برشا غشة زيد
1: برشا برشا آه. برشا والله برشا كان آه. نشوف في الفيسبوك نقعد به معناها يبداو هكا يفسروا ويحكيوا وكل شيء، وانا ديما مبارطاجي باش العباد ترى وتشوف وتعرف
0: كيفاش يرد باله،
1: كيفاش يرد باله آه. ديما يحكيوا على الفصدق المغشوش، ديما آه. يحكيوا على الخبز البيت اللي في وسط الكعك الورقة، ديما على الزهرام، على ديما انا كل ما نلقى عبد يحكي هكيكا ويوعي في العبيد ديريكت مبارتاجي ديريكت.
0: بيه كي تلقى كعك ورقة سوم ورخيص معناها معناها اكيد اكيد مغشوش
1: بيه
0: باش يكون هو لوجيك وربح ويبيع ربح. قداش لازم يكون سوم؟ ما اقلش من
1: خمسين دينار ولا الكعك الورقة
0: ما أقل
1: 45 دينار بين 45 دينار و50 دينار مريقل على الأخر السوم، فما كعك ورقة ب20 دينار و25 دينار. أنا حتى الكليونت تجي تحدثني نقنعها نقول عزيزتي باللوجيك معناه كيفاش اللوز ب48 دينار وإترت النسري توصل ل120 دينار، زبدة الحيوانية ب7000 والفارينة متاع الكعك الورقة، وانت نقولها احسب وحدك بقديش يتباع الكيلو. ساعات كما قالت اختي وقتها بالحق ساعات ما نوصلوا ما نحسبوش اليد العاملة متاعنا، بالحق يد العاملة متاعنا ما نحسبوش بالكل باش تنجم تخدم
0: وتواصل
1: باش تتواصل كما نقولوا احنا العجلات
0: معناها اللي يدور 25 30 فيه وعليه.
1: لا
0: هذا رايك انت
1: فيه وعليه على زاد على طول معناها
0: أه. ربي يهدي يقعد ديما خاطر ديما
1: الحاجة ان شاء الله الناس كل تخدم الضمير ربي يهدي
0: ان شاء الله ربي يوفقك. قلت لي ان شاء الله في الفروحات عاملين برشا بروموات للجماعة اللي هكا قادمين على الباك والفروحات وكل عليهم كان يجيوك وانت تفرح بهم.
1: مرحبا بهم
0: يعطيك الصحة ايناس شكرا ليك ان شاء الله ربي يوفقك. ايناس بوخريس ضيفتنا لليوم صانعة حلويات طبيعية ان شاء الله ربي يوفقك يا ايناس. احنا مازلنا مكملين معكم وبعد شويه باش نمشيو مع بروجي واحد اخر. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد، ومازالنا مكملين معكم، مكملين مع الاستضافات ومع لي بروجي. ضيفنا مروان بن عييد، أهلا وسهلا بك مروان.
2: عسلامة، مرحبا بك.
1: ترجع لنا من جديد.
2: من جديد رجعنا.
1: نفقدوا احنا البروجي زاد بعد مدة، شنو حوالو؟
2: الحمد لله سبق.
1: أها.
2: سبق بالكدا بالكدا. ثقة الكليون تكبر كل يوم بعد يوم، قد ما نزيدوا نخدموا حاجة باهية قد ما ثقة
1: تكبر مع البروجي.
2: بيان سور.
1: خلينا نتعرفوا عليك سيدة، للناس اللي تسمع فينا واللي تسمع فينا اول مره، ونتعرفوا على البروجي اللي باش نحكيوا عليه اليوم.
2: اي البروجي هو تركواز فروي. نحن نعملوا لي كوفري فروي نتاع الغله. وكوفري فروي نتاع معناها فروي ساك.
1: ناي.
2: ونعملوا زاده سلات فروي زاده
1: صار تعملوا لي فروي ساك، معناها مش كان الغل.
2: اي فروي ساك اي نعملوا زاده عجبت برشا ناس، معناها الخطبه ولا حاجه.
1: اي
2: زاده
1: تبدا مزين حاضر،
2: تبدا مزينه وكل شيء، معناها كل كعبه نتاع فروي ساك نحطوها فماش، معناها كل شيء
1: سون فوت
2: سون فوت. واللي تابعونا في الباج واللي يشوفوا يعرفوا. حتى فرافاء نتاعنا يعرفوا الشيء هذا. زاده كيف زاده لقات رواج كبير زاده الكفري في الويساك. مع الكفري نتاع الغله اللي تعودتوا به. حاجه تعمل 66 كيف. واهم حاجه فما ثقه كبيره بيننا وبين الكليون. هذاك علاش معناها ياخو من عنا وعاود يرجع، ياخو من عنا ويعاود يرجع، خاطر اهم حاجه هو الحب الكبير وبالحق وثيقه كبيره. ونشوفوه حتى في اللي يبعثونا بالحق حاجه تعمل 66 كيف، وانا شيخ وعامل كيف.
1: شيخ وعامل كيف. البروجي هذا لعب 100% نحسوا على التوندونس، وشنو اللي ماشي وشنو التونسي يحب. التونسي يحب الزينه، يحب الضخامه، يحب هكا ينور وجهه، سورتو كي يمشي للمناسبات ولا حاجه. وانتم على ذيك خدمتوا
2: ولا هاي.
1: طو اي واحد ينجم يشري غله وينجم يهز غله، اما كيفاش الغله هذيك الكاليتي نتاع الغله في حد ذاتها والبريزونطاسيون نتاعها وكيفاش مزين الكوفري وكل هذاك اللي يزيد.
2: ولا هو زاد اهم معناها نحكيو على غله كاليتي قويه من غير شك، وحاجه مختاره بالكعبه ليست من شجرتها الفروين نتاع سيزون، مختاره بالكعبه نحطوها. اهم من هذا الكل زاده بحق كيفاش يمشي ينور روحه، يحس روحه منور، معناها كي يمشي يقولوا بالحق، يقولوا شنو هذا، منين خذيته، ويبداو يسالوا من بعضهم معناها
1: يرجعوا لي.
2: اهم حاجه كي تمشي تنور روحك، تبدا مرتاح مع حتى شيء، معناها اللي يجي للتركواز فروي يجي مخه مرتاح. اللي هو باش ينور روحه يكون
1: يعرف روحه في الاخر باش ينور روحه.
2: فماش هذيا رانا باش ننوروكم
1: 100%
2: غير ما تخمم، غير ما تخمم، غير ما تخمم كيفاش راهو باش ننوروكم بالحق.
1: منين جات الفكره انك تمشي في البروجي هذا؟
2: غرام انا معناها منين جات الفكره والله هكاك قلت علاش ليه هكاك.
1: ماكش فلاح انت ولا فلاح؟
2: فلاح
1: دو باز فلاح.
2: والثانيه وفلاحه معناها موجوده، معناها كل شيء هذاك الاساس هو هذاك
1: التصوير.
2: خممت قلت نزيد حاجه نفرح بها الناس، هذا البيوت نتاعي اول حاجه. انا نحب العباد تفرح. والحمد لله
1: مشيت
2: بحب العباد. والباج نتاعنا راهو في الانستغرام عندنا قريب 40,000، معناها 30,000 وماشي وتكبر بحب الناس بالحق. معناها تبعث الناس، تبعث لي باج لبعضها، شوفوا شنو الابداع بالحق. انا نسميه ابداع، معناها
1: سورتو هكا احنا
2: اكثر من هكا راك تشوف معناها رياكت من الكليون. انا بدي نقول يعني كل يوم نقد وكل شيء،
1: ماكش مستني الغوتور هذيك الكل نتاع لي كليون انهم فرحانين.
2: بعد ساعات معناها سمح
1: قلت لك سكروا في الاول.
2: نسيت. بعد ساعات تبدا معناها تبدا معناها كما نقولوا بعد ساعات تبدا خمسكر التليفون.
1: اي بعد ساعات انت تبدا تستنى في العبيد انها مثلا تحسها حاجه عاديه، لكن انت ترجع للغتوغ نتاع العبيد تلقى غرام كبير، تلقى محبه كبيره، تلقى ناس ترجع لك ويجيب اقربائه واصحابه.
2: صحيح، واللي ياخذ من عندنا راهو يبعث لشكون هذا خوذ معناها بوشالوغي معناها مش مش نورمال. معناها تصور انت مثلا، انا نذكر والله نذكر أمني خذا من عنا السيك الكل يخو من عنا تلمو معناها حاجة تفرح على الأخر. واللي هما راهو ذوق معناها الذوق تنجم تكون حاجة متعجبوش، من رغم اللي ذيك راهو عملنا حاجة بالحق. جاني نذكر قالني راهو سي مشي مقير مشي خطبت وفرح برحان على الأخر. راهو من جمعتها كان نقول لك برشا خذوا من سلك الأمن وأنا فرحان ويشرفني وحاجة تعمل 66 كيف برشا حاجات راهو تعرضك في

0: قال لي هذيك يعطي
1: صحة، وان شاء الله يا ربي يفضلوا
0: يفضلوا هاي العمومات
1: من وقتها انا
0: قال لك فازي بدا بروجي نتاعك. انت عملت الاشجار المثمره وبديت
1: صحيت هاي خاطر يعرفني يعرف الكاباسيتي نتاعي وين اش نجم نعمل، وعندي ثقه فيا،
0: يعرفك خدام،
1: ويعرف خدام وعنده ثقه كبيره فيا. فمن وقتها انا بديت نخدم في الثانية حتى لين جيت فكرة البروجي ذي. ومني حليت راهو صدقني مني بديت نخدم فيها من شهر ولا ثلاثين هين لقيت صديقي قد
0: روال فين عام هذا بديت في الفلاحة انت مروان؟
1: هي في الفلاحة بالضبط هي 2010
0: وانا قعدت 2010 وانك تلانسي البروجي هذا قداش قعدت؟
1: ليه 2021
0: 2021 المدة هذيك عديتها في الفلاحة انك وقفتك الثاني على
1: نخدم ساقيها الفلاحة ونمشي نخدم خدمت في الشركات اون باراليل نخدم في الفلاحة وكل شيء لين الطبخة بديت تحضر بروتون تحضر خاطر وقتها هبت وبيع وكل شيء نجم تحرك لين كي كونت فكرة مهمة على البروجي وقلت نبدأ قصدت ربي
0: قصدت ربي وبدأت الأمور تمشي. ما كنتش مستني الغتوغ هذا الكل متاع العبيد، ما الحمد لله يا ربي توفيق من ربي وفي نفس الوقت زيدة خدمة
1: حب كبير من الناس بالحق حاجة تعمل 66 كيف معناها راهو مساجات والله كان نوريكم بعد تشوف شنو المساج يرحم والديكم نورتوني نوركم وفما كليون زاد قال لي بالحق مشيت دار نسيبي مشيت مرفوع يعني راسي مرفوع هكا مشيت وكذا وحسيت روحي زيد حاجه حلوه برشا معناها
0: اللي تضوي هو مشيت في البروجي الحمد لله يا ربي ما نعرفش انا هو ديما البا الاولانيه تبدا صعيبه زعما ينجح زعما لا من بعد لو فات انه مشى في التونتي تقول لي من 2021 اللي نصور انا اليوم البروجي ديجا معروف وناس حكى ديجا انت تو كيف دخلت الانفيتي اللي قبله تعرف تعرف بالنسبه للشباب اللي هكا ديما انت الحمد لله يا ربي راهو ثم مثلا عمك والا عائله ولا ثم شكون ثم شباب اللي نجم يبدا وحده كي يبدا وحده تبدا صعيب عليه الامور لازم يكون في الفلاحه
1: ايه تبدا فما في الفلاحه وعندك الثانيه وكل شيء
0: اسهل برشا
1: اسهل شويه خاطر باللي عندك البرودوي نتاعك وتقعد كان تاخذ لي فرويك زوتيك كل شيء اما حتى الفلاحه راهي ماهيش سهله
0: بيان سور بيان سور
1: بالحق ماهيش سهله خدمه الفلاحه راهي صعيبه برشا معناها انا
0: اصعب من البروجي في حد ذاته هذا نصور
1: صحيح اصعب فما خدمه اخرى راهي مش حكايه الخدمة هذه فما أصعب الشجرة ساعة والحاجة باش تطلعها معناها كما نقولوا في صحة جيدة كي نحكيو على شجرة في ساعة من خالية من الأمراض لازم كلهوة كبيرة كبيرة كبيرة برشا كما الغنم بالضبط راهو ولا تربية الأرانب إذا تهملوا معناها يموت
0: لازمك ديما موجود
1: لهي بيه النواحي الكل 100% هذاك علاش لازمها تركواز فروي لازمها معناها تنجم لازمها تكون في الرياده على خاطر حطينا الثانيه اون فالور معناها الحق معناها
0: ديجا خدمتوا لها
1: خدمناها وكل شيء بفضل الثانيه معناها وكل شيء ديجا نحن باش عندنا برنامج نستدعاو حرفائنا باش نوفروا لهم معناها يجيو سور بلاس يخدموا المنتج المستهلك نفرحوا على الاخر يشرفونا
0: يجيو يشوفوا
1: مستدعينا نحن قبل وجاونا وان شاء الله في باش ديما نعاودوا نجيو فهمتني ولا ياخذوا نوفروا لهم ياخذوا من شجرتها الغله معناها كما نقولوا محلاك تاخذ من شجرتها كل شيء هذيك نحب نعيشوهم اللحظه هذه
0: بون مش نقولوا بيو مي طبيعي قد ما تقد نعرف احنا اليوم الناس كل تستعمل لي برودوي شيميك في في في, في الارضية مي سي بروبورسيونيل معناها من واحد لواحد تختلف
1: عندنا راهو البيو معناها موجود البيو معناها موجود عندنا البيو فما الحاجات اللي كيما نقولوا معناها تستحق هكا اما الاكثريه نحن اللي عندنا بيو يجا شوف تشوف معناها حاجه انا قلت لك اللي هين بها راهو بصفه انا علاش انا قلت لك الحاجات انا خاطر الوالد نتاعي مختص في امراض النباتات
0: ديجا
1: معناها عاوننا برشا.

0: عاوننا برشا، معناها مهندس فلاحي مختص في أمراض النباتات، معناها حاجة ذي عاونتنا باش تحمينا من الشجرة ما تمرضش. ديما هك يتبع فينا أجور أجور، ديما أي حاجة قالوا شوف لي هذي، قالوا شوف لي هذي، هو الحقيقة قايم بالواجب معنا ويعطي الصحة. فهمت هذيك الحاجة أنا قلت لك رأي فما ظروف
1: اللي تعاون
0: تعاون برشا،
1: والحمد لله يا ربي. أنت زادة شاب، ما زلت صغير وما زلت ثنية قدامك، مي كمان حتى ساقيك من اللول بالباهي، خدمت بالباهي ووريت للناس كل اللي انت تنجم توصل.
0: فوالا فوالا. ومن الباساج الاخراني توا زاده الحقيقه نتاع ربي زاد سيت الكليون خاطر كيما نقولوا وصل صوتك
1: صحيح،
0: صوت الصادق والواحد وصل، ويعطيكم الصحه ويرحم والديكم.
1: مرحبا.
0: خاطر حاجه
1: انت
0: حاجه الباهيه وصل الصوت هذاك، هو ساعات خاطر يراونا نقول والله علاش ما ريتهاش قبل الباج هذي، علاش تركواس فروي ما ريتهاش قبل، وينكم وين كنتوا توما، فهمني ولدي. معناها حاجه مطلوبه، حاجه مطلوبه يبدا قاعد عليه. وحتى باش يمشي راهو يضيف وكل شيء، راهو ياخذ من عندنا باش يمشي هكا.
1: قالوا لي فريق كبار صغار،
0: انت كبار عندنا الكفري صغار المتوسطين والكبار نتاع حتى نتاع عرس نخدم بار بالقديم نتاع عرس وكل شيء راهو خدمنا.
1: انت وشنو تحب؟
0: وش يحب هو؟
1: انت وشنو تحب؟
0: كل شيء عندنا. حتى اللي ما يحبش الغله كذا يقول لنا حط لنا غله وعينه يحط.
1: اي انت مثلا ما تحبش غله هذه، تحب هذه، انت تختار.
0: تختار، يختار على روحه، ياخذ راحته مع تركواس وروي.
1: انت تختار على كيفك ويخلط لك مزيان منظم جوست تهز معك وكهو.
0: فوالا فوالا هذا هو.
1: فما توا فروحات عاد جايه وباك ونجاحات وفرصه نتصور انا زاد العباد باش تمشي وتنور رويحه، تعملوا بروموات زاد في الغله.
0: اي نعملوا بروموات، وفما حتى اللي مثلا يقول لك ما عنديش نتاع البيدجي هذايا، نعملوا في البيدجي معين.
1: اها في البيدجي اللي هو يحب عليه.
0: اللي هو يحب عليه. فهمتني ولا؟ ريت ننوروه ننوروه حتى في البيدجي اللي يحب عليه. فهمت؟ اما كي يبدا باش يطيح برشا على البيدجي نقولوا راهو معناها كيما نقولوا هذه مهمه لك اليوم باش يعرف خلينا المينيموم هذي باش ننوروه. فهمتني ولا؟ باش خاطر الماتيير نتاع الديكوراسيون زيد راهي غاليه
1: كما
0: فهمتها. هذيك التفاصيل هذه نحن نقراو الحساب،
1: فهموا هيلو تقراو
0: الحساب كل شيء. راهو يقعد راهو الكفرين نخدموا فيه يقعد بالكدا. انا نحن كنخدم كل واحد فينا من ليكيب نتاع تركواس فروي كل يخدم كفري يحسوا كانه هو اللي روحه. راهو بالحق راه خاطر يجونا معناها ويكلمونا بربي حظ، بربي نوروني بربي حظ مادام تهنى دي خدمتنا هذه معناها. نحن استانسنا ننوروا العباد ما كيما تخمم معناها. فهمتني ولا؟ احسن حاجه حب الناس.
1: صحيح. ولا ولا
0: ولا ولا ولا ولا والثقه والباج طالعه الحمد لله بفضل حب الناس. تركواس
1: هو انت ديجا كي يجيه بانيي يلقى فيه كاليتي باهيه ومزيان واللي تحب انت والحاجات اللي يحبها الكل متوفره باش يرجع لك ويعاود يجيب لك معاه شكون. وهذيك الثقه هي اللي تتبني بين المستهلك وبين صاحب المشروع. يعطيك الصحه مروان، شكرا لك ومرحبا بك ديما بحذانا وين ما عندك جديد. اهلا وسهلا بك ان شاء الله ربي يوفقك، واحنا مازلنا مكملين معاكم الناس الكل. اهلا وسهلا بكم معنا في خذ فرصتك.

هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي تابعتونا في برنامج خذ فرصك لليوم. نتقابل إن شاء الله في حصص قادمة من بعد شوية. تونس اليوم، هند العسكري وبقية الفريق، في الأمان وباي باي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: جولد مع وصال السنوسي. مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال السنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع صوفيا صادق في إعادة لغنية كوكب الشرق أم كلثوم سيرة الحب. الغنية هذه اللي خرجت عام 1964، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي.

رحلتنا بتوصل معكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بغناية يا خلي القلب، كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد عبد الوهاب. الغناية هذه اللي غناها عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة اللي خرج عام 1969 للمخرج حسين كمال، بطولة عبد الحليم حافظ، نادية لطفي، ميرفت أمين، عماد حمدي ونبيلة السيد.

حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب، يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب، يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي.

عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس

ابعت لي جواب. هكا غنى صباح فخري من كلمات حسام الدين الخطيب وألحان بكري الكردي. الغنية هذه تعرفت برشا في الوطن العربي بصوت صباح فخري، وهي تغنيت أول مرة عام 1949 صوت الفنان صبري مدلل، وقتها غناها على الهواء مباشرة في إذاعة حلب، ومن بعد غناها الفنان محمد خيري عام 1966، ومن بعد الفنانة ليلى حلمي في إذاعة بغداد، ومن بعد غناها

صباح فخري اللي اتشهرت برشا الغنية هذية بصوته، وتعرفت اللي هي من أشهر الأغاني اللي قدمهم الفنان صباح فخري، واللي نوصلوا معها الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع سلطان الطرب جورج وسوف في إعادة لغنية أم كلثوم أنا في انتظارك. الغنية هذية اللي خرجت عام 1943، كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: طب على خدكم والله متوردة.
1: موال مع وصال سنوسي
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
5: ديننا السمح

الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، كل مستمعينا أو في إذاعة شباب أو في ديننا السمح اللي تعودتوا به، مع فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي اللي في كل مرة نطرح واحد من المواضيع. كما قلنا نحاول نركز على الراهن المعيش اليومي، لأنه الحقيقة ديننا هو دين حياة، هذاك علاش نحاول نقرأ اللي نعيشوا فيه اليوم في واقعنا من خلال أو من منظور ديننا السمح. الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم مهم ومهم جدا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. باش نوضحوا مفهوم التدين أولا، مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، كيفاش نقولوا أنه الدين حاضر في حياة شبابنا وإلا ما هوش حاضر، وإلا حاضر نسبيا وإلا غائب نسبيا، هذا باش نقفوا عنده. باش نحكيوا على الفرائض الدينية، الواجب الحفاظ عليها، يعني خلينا ما ننكروش انه فما شباب ما يعرفوش شنو هو الواجبات الدينية، شنو هو مفروض شنو هو ماهوش مفروض، هذايا باش نحاولوا نقفوا عليه. وباش نختموا بطبيعة الحال بالحديث عن مسألة مهمة جدا اللي هي التدين المعتدل وتجنب الغلو والتطرف، لأنه بطبيعة الحال كل حاجة مبالغوا فيها، كل حاجة يعني تكون تزيد على حدها ربما تكون عندها بعض الآثار الجانبية والعياذ بالله. كما ذكرت قلت فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي حاضر معنا، بطبيعة الحال هذا هو موضوعنا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. هذاك علاش زادا يكون معنا ضيف مبجل رحبوا به، اللي هو السيد عبد السلام البغديري. تو نتعرفوا بعد شوية على التفاصيل على عبد السلام البغديري. فريق لقائنا، الفريق اللي يرافقنا اليوم، زميلنا نزار الورتاني يرافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الانتاج الرقمي طبعا معها ضيفة اللي هي حنان خليفي، ان شاء الله ربي يوفقها تعمل في تربص في الإذاعة في الانتاج الرقمي، ومحمد رمزي المنصوري يقولكم ابقوا معنا باش نستمعوا النغم دقائق ونرجعوا لموضوعنا.

0: يا الله، نجد التحية والترحاب بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا كما ذكرت من البداية، موضوعنا هو علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. شنو نقصد بحضور الدين في حياة الشباب؟ هاو باش نحكيه على أولا. طبعا معايا زوز باحثين، دكتور عبد الكريم الطرابلسي والسي عبد السلام البغديري باحث دكتوراه. يزم الأول نبدأ ونوضح المفاهيم هكا ولا مو في كل مبحث؟ البداية هي بالجانب المفاهيمي باش نعرفوا مفهوم التدين، شنو نقصد بالتدين، مظاهر حضور الدين في حياة الشباب، شنو اللي نقصد به، وين يظهر أنه الدين موجود في حياة الشباب، وين ما يظهرش أنه فما دين في حياة الشباب. باش نحكيوا على الفرائض الدينية الواجب الحفاظ عليها وفضيلة الشيخ. وكما ذكرت من البداية ثم موضوع مهم جدا اللي هو الحديث عن التدين المعتدل، تجنب الغلو والتطرف، لأنه كما رأينا ربما في بعض المراحل من تاريخ بلادنا ولا في بعض الدول الأخرى، يعني الغلو والتطرف ينجم يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، بل يصبح تشويه للدين، وإحنا ديننا هو دين وسطي، دين معتدل. هذا اللي باش نفصلوا فيه القول. رحب بك فضيلة الشيخ مرة أخرى، أهلا بك.
1: شكرا. شكرا لك خويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. هو حقيقة يعني قضية التدين بالنسبة للإنسان، يعني نقول هو مجموعة شعائر. هناك من يقول طقوس، لأنه يعني مصطلح الشعائر والطقوس يختلف ربما في استعماله، ولكن نقول مجموعة من الأعلام الظاهرة التي تتعلق بمعتقد وسلوكات، إن كان ذلك على مستوى معتقدات ترجع في سلوكات. هناك عقيدة، هناك إيمان، أركان الإيمان، هناك مظاهر لهذه الشعائر. فالشعائر هي الأعلام الظاهرة للدين. فكل دين له أعلامه،
0: هي التمظهر المادي للدين.
1: تمظهر الدين نعبر نحن عنه مثلا بالشعيرة، ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحج شعيرة، الأذان شعيرة، التلبية شعيرة، الصلاة شعيرة، يعني الذكر شعيرة إلى غير ذلك. هو إيمان، هو ما وقر في القلب، نعم، وصدقه العمل. فحضور الدين في حياة المجتمعات بصفة عامة هو قديم جدا. الدين بصفة عامة، إن كان هذا الدين دينا سماويا أو أرضيا، محرفا أو غير محرف، يعني بمعنى أنه كما يذكر يعني حتى في الجانب الأنتروبولوجي كما يذكر بيركسون، أنه وجدت مجتمعات دون ربما تنظيمات معينة، دون ربما تمظهرات اقتصادية معينة، لكن لم تظهر مجتمعات دون دين أو تدين، وإن كان ذلك في شكله التوطمي كما يذكر دوركهايم أو غير ذلك. يعني في الحقيقة نجد أن حضور الدين في الحالة وفي الظاهرة الإنسانية هو قديم، فباعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة غيبية، باعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة ميتافيزيقية ما ورائية، فيجد في هذا الدين، في هذا الكتاب المقدس، في هذا الرسول، في هذه المعجزات، ما يفسر وما يبرر إجابات. هذه الإجابات وهذا العالم. فنحن نعيش في عالم شهادة. هناك عالم غيب لا ندركه ونؤمن به. يعني والدين يقتضي على الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا الإيمان بعالم الغيب يظهر في هذا التدين، في هذه العقيدة، في هذا الإيمان الراسخ، في هذه الشعائر. وهذا التدين يختلف ليس من فرد إلى فرد، بل من مجتمع إلى مجتمع. وظاهرة التدين
0: هو أحيانا حتى من فرد إلى فرد،
1: من فرد إلى فرد. هو أكيد يعني أردت أن أقول هي تتجاوز الفردانية إلى المجتمع في حد ذاته. يعني وهي قضية يمكن أن نقيسها يعني بمحرار أو بأداة معين، فنحكم على شخص بالتدين أو بغياب التدين إلى غير ذلك. وإن كان بين ظفرين، يعني مظاهر التدين في المجتمعات تختلف ربما حتى بمرور الزمن، بمرور الوقت، نظرا للقناعات، نظرا للإيديولوجيات، نظرا ل يعني المستوى الثقافي، نظرا لكثير من العوامل التي تؤثر في ظاهرة التدين بصفة عامة ككل. إذا فالإنسان منذ القدم بحاجة إلى هذه القوة الغيبية الروحية،
0: نعم،
1: فتظهر في التدين، تظهر في تدينه، تظهر في تفسيرات، وإن كانت يعني تفسيرات محرفة. وهذا التدين هو محرك أساسي للمجتمع، اجتماعات لإيمان بقضية معينة. مثلا يعني أعطيك مثالا أن في بعض الحروب التي قامت على أساس فكرة دينية,
0: يعني حروب صليبية, حروب صليبية قامت على أساس
1: أحيانا
0: ديني.
1: يمكن لهذا الدين أن يكون محركا, بل في كثير من الأحيان, في غالب الأحيان هو الذي يحرك يعني نزعة انتصارية مثلا معينة على الرغم من قلة ذات اليد. أعطيك مثلا يعني مثلا معركة ديان بيان فو, مثلا معركة ما حصل الفيتنام, الهزيمة التي حصلت للجيش الأمريكي وحتى الفرنسي كذلك رغم ضعف إمكانيات الجيش الفيتنامي,
0: لا مقارنة في الإمكانيات.
1: عقيدة التناسخ والتي لا نؤمن بها نحن, يعني حتى على المسلمين لا نؤمن بها, ولكن هذه العقيدة, هذا التدين إن صحت العبارة, كان محركا
0: لتحقيق الانتصار,
1: لتحقيق ربما يعني لنقول الشيء على أرض الواقع ونتائج على أرض الواقع,
0: تمظهرات على أرض الواقع,
1: يعني نتائج في الواقع في الحقيقة تعتبر مبهرة مقارنة بالجانب المادي. يعني رأيت كيف أن التدين
0: الجانب الروحي دافع قوي جدا, يعني هو حتى في القرآن فضيلة الشيخ, يعني واش نلقاو الآثار بتاع
1: غلبة
0: فئة كثيرة بإذن الله,
1: يعني بمعنى تجد أنه هذا ما يعزز هذا الجانب الروحي للدين في بيان أهمية قوة التدين في حياة الإنسان, وكيف يمكن لهذا التدين أن يكون محركا اقتصاديا, عسكريا, سياسيا, اجتماعيا, كيف يمكن أن ندفع به, وكيف يمكن أن نضعه, وكيف يمكن أن
0: نوظفه.
1: تبقى مسألة التوظيف, هذه يعني مسألة أخرى, ولكن نحن تباعا إن شاء الله في الحلقة سوف نتحدث خاصة عن أهمية الدين في حياة الشاب, وسبعا طبعا سنتحدث يعني أساسا نتحدث عن شبابنا, وأنت وجه لشبابنا المسلم, مرجعيتنا الحمد لله تقوم على مقاصد الشريعة, شبابنا التونسي, فالأكيد أن بعد المقدمة هذه البسيطة بصفة عامة حبيت نحكي, حتى أني بعد باش نخصص ونحكي على القرآن وعلى السنة وعلى
0: تفصيل
1: حضور الدين الإسلامي في أهمية شباب يعني في نفوس نشأنا, وما هي الثمرات التي يمكن أن يحققها في مجتمعنا المسلم.
0: أنا باش نسأل الأستاذ عبد السلام البغديري في السياق هذايا حول مظاهر, كيف نقوله, مظاهر حضور الدين في حياة الشاب, شو نقصد به أستاذ؟
2: قبل كل شيء شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة. بالنسبة للموضوع هذا قبل كل شيء لازمنا نفرق بين التدين والدين. الدين هو منظومة شاملة من العقائد والشرائع في كل دين, لكن التدين هو ممارسة, والتدين هو ترجمة لهذا الدين, وليس كل تدين يعكس ما هو ديني, وليس كل, لأنه اليوم التدين أصبح يعني أشكال عديدة من التدين, لأنه على مر العصور وقديما نعرف اللي التدين هو التدين الروحي في علاقة العبد بربه, لكن اليوم التدين أصبح يعني يأخذ برشا أشكال, منها التدين شكلي, من ثم التدين المعلب اليوم اللي يسقيه فيه الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. بالنسبة يعني توظيف الدين في حياة الشاب, هو عنده الدين لأنه اليوم كل إنسان عنده هدف في حياته, هدف دنيوي وهدف أخروي, لأنه يعني نشوفه أنه الملاحدة تقريبا يكثر عندهم حالات الانتحار, لأنه تقريبا المسلم اليوم يخاف من يوم آخر, لأنه الانتحار أو قتل النفس يعني حاجة يعني حرام في الدين الإسلامي. دونك كل يعني مؤمن مسلم خاصة عنده هدف في حياته. بالنسبة للدين اليوم عنده برشا آثار إيجابية, منها يعني على السلوك الروحي الفردي والاجتماعي يعني وحماية الشباب خاصة من الانحرافات. يعني لكن اليوم ما وقع, وبصراحة يعني نحب نحكي في موضوع التدين اليوم في بعض الشباب مثلا اللي تقريبا يعني المستوى العلمي متاعهم يعني
0: متوسط أو أقل من المتوسط,
2: بالضبط في خضم هالتعقيدات هذه والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما يلقاش حتى مهرب آخر إلا أنه كما صار في 2011,
0: وهذا اللي بيحبوا ننبهوا منه ربما,
2: بالضبط يلقى يعني الحل هذاك بالذات, لكن التدين هذا كما شفنا يعني
0: أدى إلى مآلات يعني لم
2: بالضبط يعني يعني ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والالتحاق بعدة جماعات
0: الحركات الإرهابية والمتطرفة.
2: نعم هذا هو الدين إذا كان ما يتفهمش بالطريقة
0: بالضبط.
2: هذاك علاش قلت لك أستاذ أنه التدين وليس كل تدين أو كل التزام يعكس صورة الدين الحقيقية.
0: بالضبط هذا هو لهذاك علاش احنا مع فضيلة الشيخ باش نحطوا ربما نوضحوا هالنقاط هذه ونواصلوا فضيلة الشيخ حديثنا توان تحكيت في المقدمة على المظاهر العامة للتدين وظيفة الدين في حياة الشعوب يعني لأنه ما حكيناش فقط على الدين الإسلامي الآن باش نخاطبوا شبابنا ومن منظور ديننا الإسلامي السمح ماذا نقصد بحضور الدين في حياة الشباب يعني باش نفرقوا بين شاب دين وشاب غير دين.
1: نعم
0: لابد أن هناك أشياء تخلينا نقول هذا دين وهذا غير دين.
1: هو لما نتحدث عن الدين أكيد نلقاو أن القرآن الكريم بين لنا أهمية ذلك وأثنى على الشباب الذين يعني تميزوا بقوة الإيمان إلى غير ذلك. وهذا الدين حضور الدين في حياة الشاب يجعله يظهر بمظهر متدين، لكن أحيانا هذا المظهر قد ينحرف أو قد يتم تحريفه، فيظن البعض أن كل من ظهر على سمته أنه متدين فهو على دين، فليس كل من هو متدين على دين وليس كل من هو غير متدين ليس على
0: ليس
1: دين.
0: على دين.
1: هذه حاجة.
0: هذا ممتاز. هذا خلينا
1: يعني هذا ثم لا يعني كذلك أن حضور الدين أن الدين هو فيه تمييز بين جوهر وظاهر.
0: ظاهر.
1: فالدين هو كل.
0: ظاهر وباطن.
1: الدين بصفة عامة في الأصل. طبعا هناك أولويات في الدين.
0: أي طبعا.
1: كي ناخذ الدين نلقاو فيه أولويات. فما الإيمان. هو أولوية والإيمان هو في الأصل
0: هو
1: تصديق
0: بالضبط
1: هو ما وقر في القلب لكن صدقه العمل
0: قلبي.
1: يعني فما أولوية
0: يعكس صدقه العمل بمعنى أنه العمل يترجمه
1: صحيح. لكن هناك ما يظهر حتى يعبر عن هذا الدين فيك يعني كي نشوف أنا أخلاقك نشوف سمتك نشوف كلامك نفهم دينك
0: بالضبط.
1: فلذلك يعني هذا الدين فيه أعلام ظاهرة فيه شعائر تسمى بشعيرة. الشعيرة هي ما يظهر
0: ما يظهر
1: لكن لا يعني أن أظهر تلك الشعيرة ما شاء الله عنده لحية بارك الله مربي سنة هي السنة تربي فيه صح ومربيها السنة هذه ساعة حاجة ملا لبسة لا إذن لكن في نفس
0: الشكلية إذن مش بالضرورة
1: مش بالضرورة لكن لا يعني ذلك أن الشكل ليس جزءا من الدين
0: هو جزء
1: بل هو جزء بدليل أنه نلقاه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما فيه حث على بعض الأحن المظاهر اللي احنا نعتبروها أنها يعني شكلية
0: بالضبط.
1: الصلاة هي ركن أركان الإسلام لكن ربي جعل لها علم من الأعلام الظاهرة شكلية باش نبينوا الشعيرة هذه اللي هي الأذى فالأذان هي شعيرة
0: شعير.
1: هي علم ظاهرة
0: ظاهر.
1: المأذنة هي ظاهرة
0: ظاهرة
1: مش تعرف انت لذاك جامع مثلا يعني مثال بالنسبة لحضور الدين عند الشباب من الأهمية بمكان باعتبار أنه نلقاو أن ربي سبحانه وتعالى لما تحدث عن أهل الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطط إلى الآيات إذن فالله سبحانه وتعالى قال إنهم فتية هؤلاء
0: شباب
1: يعني شباب
0: في مقتبل العمر
1: كان الدين مش حاضر هو في مجتمعهم كان فما دين وقتها لكن
0: طبعا.
1: كيفاش هو الدين هذا هل هو الدين الذي ارتضاه المولى سبحانه وتعالى
0: لا
1: النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني تولد البيئة اللي هو فيها ما كانش فيها دين
0: فيه أديان.
1: هي فيها أديان
0: فيها مسيحية فيها يهودية فيها
1: لكن مظاهر الدين وعلامات الدين قعد منها بعض الشعائر لكنها طمست حرفت يعني تم تلاعب ببعض المظاهر فيها يعني اخي كانت فما معناتها سيدنا ابراهيم اقر عباده الاصنام
0: لا
1: سيدنا موسى اقر ذلك
0: لا
1: سيدنا عيسى اقر ذلك حاشا وكلا سيدنا نوح اقر ذلك
0: هما سيدنا ابراهيم يعني كسر الاصنام
1: ذلك لكن قعد وفي نظر الذي يمارس هالطقوس هذه يعتبر ان هذاك هو الدين يعتبر ان هذا هو الدين احنا بتبعت الحال شو باش ديما باش نتحدثوا نحن مسلمين
0: طبعا،
1: وان الدين عند الله الاسلام،
0: إسلام.
1: فما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالاكيد ان احنا باش نتحدثوا على ديننا، لما تحكي على دينك ماكش تنجم تكون انت باش تقول لا نقول لا هو الاسلام، نحكي على دينك
0: طبعا
1: امر يعني
0: عم هو يا اخي مش ديننا فقط، نعم. انما الدين عند الله
1: وما
0: الاسلام
1: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نحن نؤمن بأن
0: إنسانية يا جماعة،
1: رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة للعالمين. فلذلك أهمية الدين في حضور الشباب، لو كان ما فيش من
0: أهمية حضور الدين في حياة الشباب،
1: أهمية حضور الدين في حياة الشباب وحضور الشباب في الدين،
0: في الدين
1: والتدين حضورهم فيه. أنت شوف يعني وقت اللي أنت صغير تعلم ولدك الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة الجماعة تخلي ابنك يحت يعني يواظب على الوقت، يكون مفعل الاداب المسجديه. ثم توضي موضوع اخر قضيه النافوبيا، هذه الفوبيا من التدين او من شكل الدين في بعض الاحيان، هذا موضوع اخر. يعني ممكن يكون ثم بعض الاشكال اللي مثلا يجيك ولي يقول لك انا ولدي يواظب على الصلاه، وذلك ما قال اخوي عبد السلام اللي صار في 11 وقت الاستقطاب اللي صار،
0: يولي خايف،
1: يعني يولي يقول لك انا ولدي تو خايف، انا تو والطفل ولا يحب يصلي في الجامع مع مواظب، ولا نوع من الفوبيا
0: اللي هي المفروض فرح،
1: اي ولا يقول لك انت تحكي، يقول لك يا اخوي نعرف عليه انا استقطبوه لي ولا كذا،
0: بالضبط
1: يعني موجود
0: هو خوف مشروع.
1: اي هو خوف مشروع،
0: خوف مشروع.
1: وحكيت مع كثير من الاوياف في الحاج، يقول ايش بيك، يقول يا اخوي طفل ولا يواظب على 6 الصبح في الجامع ولا ما يفلتش صلاه ولا خاف، ايش بيك يا اخوي كان يستقطبوه كان يبعثوه كان كذا. هذا يعني حاجة اللي هي حضور الدين في حياة الشاب، كيف ينظر له أحيانا هذا الشاب أو
0: حتى المجتمع
1: والمجتمع
0: حتى
1: في
0: المجتمع.
1: أهمية الدين حتى ذلك، علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كي ناخذ الصلاة اللي هي عماد هذا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عماد الدين الصلاة وذروة سلمه الجهاد كما يقول عليه الصلاة والسلام. فيقول علموا أبناءكم الصلاة هم أبناء سبح، حرص على أداء الصلاة، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني حضور القرآن هذا من الدين
0: طبعا،
1: وهذا من التدين الذي يجب أن يتحقق في أبنائنا. حضور الصلاة مواظبته على الصلاة، لأنه الصلاة باش ترسخ فيه معاني عميقة، باش تخليه إنسان مسؤول. هذا العلم اللي هو القرآن، علاش قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ علاش به الفيزيائي واللي في الرياضيات واللي في الطب، مش حتى هو يقدم في علوم كبيرة وفيها برشا نفع ويعطيهم الصحة على اللي يقدموا فيه
0: طبعا،
1: لكن شنو فايدة الرياضيات والفيزياء والكيمياء وقت اللي تكون يعني فيها مضرة للبشرية؟ اللي صنع القنبلة الذرية موش نقص في العلم هذول في الرياضيات لكن شنو عمل؟ يعني هنا حضور الدين،
0: رغم انه خلينا نوضح حاجة فضيلة الشيخ، الفريد نوبل راهو بريء من الجرائم، صنع القنبلة ولكن لخير الإنسانية لتفجير الجبال، ولكن استعمال فيما بعد مثلا
1: اللي اخترع الباروت، هو اخترع باش يفجر به
0: هذا
1: الملجأ مثلا، ملجأ نتاع منجم نتاع كذا،
0: الفريد نوبل
1: مثلا نحكي على البارود، البارود اللي اخترع البارود، اخترع البارود بالنسبه ليه باش يفجر منجم نتاع كذا باش يستخرجوا منه
0: ولكن الاستعمال فيما بعد.
1: لكن الانسان شنو فاش استعمل
0: بالضبط؟
1: هو لو كان يعلم ان ذلك سيتم استعماله في يعني
0: ما يضر الانسانيه
1: لما ربما اقبل على ذلك ولما قام بذلك. يعني هنا حضور الدين والأخلاق، احنا نقول هذا الوازع الديني، هذا الوازع الأخلاق. نجم تقول أو ناس خرين تيها وما عندهم شي دين ولكنهم متخلقين ومنظمين فما وازع أخر أي موجود.
0: الجزء الأول من الحصة شارف على النهاية، خليني نجدد ترحاب بصديقنا عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة زيتونة اللي باش تسمعوا صوته أكثر في ما بقي من الحصة. أبقوا معنا، أنا راجعين.
3: إذاعة الشباب من تونس، عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب، عدل مجدك، تسمع صوتك.
5: ديننا السمح،

0: نجد تحية كل مستمعينا مستمعي إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا نجد الترحاب بفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي والأستاذ عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة الزيتونة. ضيفنا اليوم كما تعودتوا في كل مرة يكونوا معنا ثلة من الشباب, لأن المسائل اللي نطرحوها تعنيهم ونحب نسمع أصواتهم ونسمع أراءهم فضيلة الشيخ, لأنه في الحقيقة هما البوصلة اللي بشي خليونا نفهم وين احنا بالضبط. هكا
1: ولا خصناها تو في ذات الشباب ونحكي على حضور الدين كيما لون
0: بالضبط
1: بالنسبه للشباب وما يحضروش الشباب ولا وني انا مازلت شباب.
0: انت مازلت شباب
1: حتى انت عاد
0: واضح. باهي خلينا نشوفوا سي عبد السلام بوغديري, الحضور هذايا اللي حكى عليه فضيلة الشيخ منذ حين, يعني احنا حكينا في العام ولكن خلينا نخصص ونحكيه في بيئتنا احنا في مجتمعنا. انت شاب اليوم تبارك الله معناها باحث دكتوراه في المسألة الدينية, يعني كما كان يحكي الشيخ فما زوز انواع من الحضور, ثم حضور ربما يغالط, حضور مظهري شكلي يغالط, وهناك حضور حقيقي للتدين نفهموه ربما من خلال السلوك, ربما أحيانا من خلال اللباس, ولكن الدال الحقيقي حسب رأيي وانتي تشاطرني ولا ونحبك تدفع المسألة في النقاش, الدال الحقيقي هو انعكاسه على سلوك الفرد اللي يسميوه متدين.
2: به بالنسبة لليوم المشكل ما هيش في طرح مسائل التدين أو غيره, المشكل في توظيف الدين في حياة الشباب وتوظيفه لمآرب أخرى سواء كان سياسية أو غير ذلك كما حكينا في بعد 2011. اليوم لازم كما قلنا الشباب ثم مهرب روحي وقت اللي ثم يعني
0: تتسكر
2: بالضبط, ثم مهرب روحي لكن هو غير مدرك انه هذاك مش هذاك الدين, لانه يعني التدين الشكلي متاعه هو فقط انا ما عنديش حتى مهرب, وانما هذا المهرب متاعي التدين متاعه يكون شكلي يكون مفرغ من جوهر الدين الأساسي. وهذا يؤدي به إلى وموجود حتى إلى يومنا هذا, وهذا يؤدي به إلى الانزلاق في اليوم. ثم مصطلح يمكن ينجم يكون يعني حديث هو الإسلاموفيليا, وهو الخوف على الإسلام من الإسلام من داخل الإسلام, وهذا اللي نلاحظه فيه اليوم. يعني الدين أصبح اليوم ولينا نشوفه في برشا مظاهر متاع تدين وأشكال تدين, وفي حديث في معنى حديث دكتور عبد الكريم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو وهو الرياء.
1: نعم.
2: اليوم هذا باش نحكوا في إطار التدين الشكلي. اليوم الدين ماهوش تصاور, بصراحة أنا عندي احتراز على بعض حتى الأصدقاء وكل احترامي لهم, أنك تصور في معناها في مكان مقدس مثل الحج أو أمام كعبة أو أنك تصور في جامع أو
0: من علاش يعني تحترز هنا
2: يعني هذا نوع من أنواع الرياء. مانيش نحكي على المنابر في الجوامع أو غيرها, لأن هذا كيزم يبث
0: هاو أنا ننظر لها من زاوية أخرى مثلا. هاو أنا كيف نصور ونقول راني عملت عمرة وإن شاء الله ربي كاتبها لنا ولا راني قمت بمناسك الحج, نخليك أنت ربما تتشوق أكثر للشعيرة هذه اللي هي معناها من
2: شوف أستاذ الدين معلوم عند الناس الكل, ومانيش مستحقين لأي إنسان اليوم بش يشهر بأشياء بس أنا نعتبره تشهير وليس إشهار. مانيش مستحقين, وانا نحكي على الشباب الواعي اللي فهم الدين. لكن اليوم يجي الشباب اللي مش فهم الدين, دور شكون باش ما يقعش في الانحرافات هذه العقدية وتطر دور ونعاود ونقول ماهوش دور وعظي, وانما دور بالاساس دور الوعظي يدخل في هذا, لكن
0: هو دور مجتمعي,
2: دور العلماء والاكاديميين المتخرجين اللي موجودين عندنا في جامعة الزيتون. لانه اليوم ما ننكروش اللي ثم وعظ ثم مشايخ يدعوا الوعظ والمشيخة لكنهم مش متكونين أكاديميا. احنا مانيش ضد الشيء هذا, لكن يعني يا من تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء, ما نجمش اليوم احنا ليش اليوم عنا كلية واليوم يعتقدوا انه كلية الشريعة وأصول الدين وجامعة زيتونة انها هي زاوية او جامعة. حبيت نوضح النقطة هذه, هي جامعة أكاديمية تقري العقيدة والأديان والمنطق والأنثروبولوجيا
0: وعلم النفس
2: علم الاجتماع الديني وغيره موجودة. يعني هذه دورهم اليوم الأساتذة والأكاديميين إنهم يوضحوا ويوعوا الشباب, لأنه ثم
0: يعني تقول أنت هالأساتذة والأكاديميين يهبطوا من برجهم العاجي ويوضحوا يهبطوا
2: للضرورة. إيه وأنا ملومش على بعض الأشخاص.
0: لا نحب نفهم فكرتك بالضبط. سمحني عبد السلام، شنو دورهم هذوما الأكاديميين؟
2: دورهم التوعية. دورهم بيان
0: عمليا،
2: بيان، لأنه اليوم بصراحة ما عندناش دين اسمه شيعة ودين اسمه سنة ودين اسمه سلفية جهادية ودي عندنا إسلام.
0: فعليا كيفاش
2: يتم فعليا في توظيفهم في في في في في لقاءات، في ندوات دولية وطنية، تحذير من مخاطر الانزلاق
0: الى ولكن الشباب مش قاعد يحضر في
2: الاتجاه نحو التطرف.
0: هي ندوات يحضروا لها اصحاب اليرقات البيضاء،
2: هي سلسلة
0: اليرقات البيضاء عفوا ولا الشباب وين موجود الشباب؟ ما هو احنا نمشيوا للشباب تو مثلا وقت تحكي على المؤسسات الجامعية، نمشيوا للشباب في المؤسسات الجامعية بتأطير من المؤسسة الجامعية وبحضور اهل الذكر اللي ذكرتهم انت، نمشيوا للمؤسسات التربوية وبحضور اهل الذكر. معناها احنا نمشيوا للشباب وين موجوده. ولكن كي تقول لي ندوات، ندوات باش يتم استدعاء معناها بعض الاساكة ولا فضيلة الشيخ يعني، وباش تكون في فضاء مغلق في نزل 5 نجوم ويكتب معناها في نهاية الامر
2: العزوف استاذ على المسائل الدينية ومعرفة المسائل الدينية. والعزوف تقريبا في كامل المجالات هو يعني من 2011 ديما نرجع نقول اللي ثم
0: انت ثم عزوف،
2: ثم عزوف كبير، لانه الشاب اليوم بصراحه يعني ما عادش لاهي بالمسائل الدينيه ولا تعنيه اصلا، لانه يعني الهدف نتاعو هدف اخر. ومن حقه طبعا، طبعا مانيش مبرر في الهروب عن الدين، لكن الشاب اليوم اذا باش يتلهى بالدين وباش يتلهى بالتدين الاصلي اللي هو الاصل في هذا، لقى روحه اليوم معطل عن العمل. شباب يعني حتى الأسباب هذه العاطلين على العمل وغيرهم، سامحني في الكلمة، يعني يكون يمقت على كل شيء، من الجمش لا يتبع دينه ولا يتبع هذا، وهذا الأصل في الشيء اللي يلزم هو يتبع دينه ويتبع الدين الصحيح. لكن هذا باش يهزه، سامحني أنت، في 2011 الشباب المعطل وين لقى روحه؟ على خاطر فلوس، على خاطر يعني باش يكسب فلوس، وكانت فلوس كبيرة تتدفع انه مشى.
0: ولكن في مقابل شنو؟ في مقابل يعني جرائم، وفي مقابل والعياذ بالله.
2: طبعا هذا هو يعني هذا المشكل. وحبيت تشير لنقطة أخيرة، الدين والتدين حتى في الديانات الشرقية هي فلسفات أخلاقية، وكانت الفلسفات الأخلاقية هذه تحرم الزنا والخمر والتعدي على الآخر، وعندهم في كتبهم المقدسة وهي يعني كثيرة انهم يحرموا المسائل هذه تماما، مش كان في الدين الإسلامي أو غير في العهد.
0: لا لا لا، هو رو أحيانا نحن الأشياء نأخذوها يعني في شكلها. تو المسيحية مثلا، المسيحية محرم فيها أكل لحم الخنزير طبعا، ومحرم فيها الخمر، هذا في النص معناها
2: والزنا وغير ذلك
0: والزنا. ولكن ما يبلغ للناس معناها شيء آخر. أنا حبيت سي عبد السلام خليك ربما تكمل فكرتك كاملة باش نفهموها ونحيل الكلمة لفضيلة الشيخ. يعني أنا ربما نختلف مع الأستاذ عبد السلام في أنه هناك غياب كلي للدين في حياة الشباب. لا يعني
2: طبعا
0: نسبه الحقيقة،
2: من نسبوش نحكوا على حاجة.
0: ثم شباب نورات بحليهم، تراهم في المساجد، تراهم ما في صلاة الجمعة، تراهم في صلاة الفجر يعني، وناجحين في حياتهم راهو معناها، ومعه ومواظبين على فرائضهم الدينية. فضيلة الشيخ،
1: هو شوف أخوي محمد رمزي، هو فعلا كي ناخذوا احنا القيم، هي اكيد فما كونيه في القيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، وفي روايه مكارم الاخلاق، وفي روايه صالح الاخلاق. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم انا راني جبت الاخلاق الكل ولا
0: تمم.
1: كي ناخذوا سيدنا لقمان، هو ماهوش نبي، رجل صالح،
0: رجل صالح
1: يظهر لي ما جاش اكيد ماهوش بعد محمد صلى الله عليه وسلم يعني، هو لانه حكينا عليه هو ماهوش يعني مسلم، بمعنى ما خلطش على القران،
0: ما خلطش على
1: القران، ما يعرفش القران. سيدنا لقمان قال له ورب يقول يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ويقول له وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك المصير. ويقول له حتى اللي قال بعد يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني يعني ما شاء الله لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة، ما شاء الله على الوصايا هذه يلزمها يمكن احنا كل وصية ناخذ بها حصة واحدة. إذن الوصايا هذه هي وصايا كونية وصايا يعني للديانات. هذا يعني رغم أنه الوصايا هذه جابها أكيد القرآن والإسلام، لكنها تقالت قبل أن
0: ينزل،
1: لكن
3: القرآن، كيفاش أقيم الصلاة هذيك موضوع آخر، كيفاش إيتاء الزكاة هذاك موضوع آخر. حتى ربي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
0: كما كتب على الذين من قبلكم
3: كما كتب. يعني كان فما الصيام، لكن كيفاش الصيام؟ ما علاش ربي قلنا على الصيام؟ هذيك مواضيع أخرى حكاها شيخ طار بن عاشور، وذكر ثلاثة يعني مسائل لتعليل يعني لماذا لماذا ربي يقول لنا كما كتب على الذين من قبلكم. فما ثلاثة أشياء ذكرهم، ثلاثة مقاصد أناط بهم المسألة الشيخ طار بن عاشور، أرجعوا لها تفهموها أكثر إن شاء الله المسألة هذه. فلهنا اللي أردت أن أقوله كذلك، أنه أهمية الدين مهم جدا حتى بالنسبه للولي. انا تو كنت لاحظ فما دعوه اخويا عبد السلام، يبدا واحد طفل صغير وانت تسلم عليه تقول له ان شاء الله من حفظه كلام الله، ان شاء الله من حمله القران، تي لحمك يقشعر انت
0: صحيح
3: تفرح، لانك تعرف ان الطفل والشاب اكل اثنين ركبه وحفظ القران ما يدخلوش مخدرات، أو مش معناتها راهو كل من يحفظ القرآن ويصلي معناتها راهو ملائكة، نكون واضحين،
0: ولكن
3: ما قلناش هذا
0: أكثر من غيره،
3: ولكن بالتجربة احنا كمربين وكذا بالتجربة أنه الشباب اللي نقولوا احنا في علاقة بصلاته أكثر ويصلي أكثر وموظف في صلاته ويحفظ أكثر قرآن عنده توازن روحي أكثر. نقول وإحنا ربي هديه أكثر، لكن عاود نقول مش معناتها راهو يصلي يعني هو هذا كي وإحنا سك على بياض هن راهو. شوف إذا أتاكم من ترضون
0: دينه
3: وخلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق شكون الغالب، شكون اللي بيجي أتاكم، شكون اللي أتاكم؟ مو شاب بيجيكم واحد عمره 60 سنة بشي أتاكم، في الغالب هو شاب. فإذا جاكم الشاب ترضون دينه وخلقه تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، هي تنكح. يعني الناس يختاروا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، انت هاو نعطيك الاحسن شو بتختار عليه، مش معناتها هذوما خايبين اما هاو نعطيك انا شنو اللي يلزمك انت تركز معيار رقم واحد
0: بالضبط
3: هو الدين في حق شكون؟ في حق البنية اللي هي باش انت تحب تقبل على نتاخذها.
0: اذا هاوكا
3: اذا هذا يدل مش معناتها زاد الدين هو ضمان. انت تعرف انك وقت اللي ابنك يكون عندك الاستقرار، يحافظ على الصلاه في وقت، يكون منظم اكثر، يصلي صلاتنا في الفحشاء والمنكر، يولي سبحان الله في الغالب هذاك علاش تلقى اكثر الشباب اللي ينزلق في مخاطر المخدرات والادمان، في الغالب اغلبهم تلقاهم ما عندهمش الاستقرار الروحي اللي موجود في بالضبط. الدين شوف حضور الظاهرة الدينية
0: يعني
3: مهم جدا حتى على مستوى السعادة الإنسان الذي خلينا نقول المتدين بصفة عامة اللي هو يمارس شعائر أو طقوس ولا كيما تحب أنت قول عليه مسلم قول عليه مسيحي قول عليه يهودي
0: المتدين إجمالا
3: يعني يحس بنوع من الاستقرار والسعادة والطمأنينة والرضا
0: بالضبط.
3: أكثر من غيره وذلك علاش وقت اللي يكون في عبادة أكثر يكون في طمأنينة أكثر في شهر رمضان رغم التعب ورغم الإرهاق ورغم كل شيء يقول لك نحس فما نحس روحي خير نحس روحي مقبل على يعني في أخلاقي نكون أحسن رغم أنه فما شكون اللي فعلا في شهر رمضان يولي حشيش رمضان وتولي معناتها جد لك حد داير بيه ويولي يعني برشا مشاكل لكن تجد أن حضور الدين عند الشاب من يعني يمكن أن يهذب فيه الكثير من السلوك باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفته سيدة عائشة قال كان قرآنا يمشي

0: اللي كان موافق في جزء أن نقول إنسان ما يزموش أنه رياء وكذا معه، لكن إذا كان أشياء هي ظاهرة بطبيعتها كما قال سيد جمعة باش تظهر، فكما فما ناس اليوم أحيانا أنا نقول والله في مجتمعنا اليوم أنك تبدي الصدقات أفضل من أنك تخفيها،
1: من أنك تخفيها.
0: وهذا نقول لك أنا
1: وهذا نقشناه
0: أني نبدي شعيرة اليوم
1: خير من
0: أفضل من أني نخفيها. عرفتش علاش؟ لأننا في زمن عمت فيه البلاوة وعمت فيه الفاحشة إلا من رحم
1: الله.
0: فهمنا؟ فمن كثرة ما أنه الناس اللي تعمل في الخير اسكت خبي خريش
1: خلي الشر هو بتاعك
0: ربي لا ما توريش وليت شنو اللي صار؟ الذين يظهرون الفاحشة
1: اكثر،
0: هم اكثر على السحر، حتى ظن الناس ان الاصل هي اظهار الفاحشه وانه الحاجه الباهيه
1: نخبيها
0: خبي والطبيعه تقبل الفراغ
1: خلي بست الرب.
0: يعني شوف شنو صار احيانا، صار التطبيع من غير ما نشعر مع الفاحشه. وقت اللي واحد يعمل حاجه خايبه يا ربي يهديه ربي يهديه نتعاطف معاه،
1: شوف
0: اقصى ما نعمله، يعمل حاجه خايبه تلبس مش باهي يعمل ربي يهديه ربي يهديه، واللي يعمل حاجه باهي ولا يوري في روح.
1: في روح
0: الاخر لم نسئ به الظن، دعونا له قلنا له ربي يهديه، والاخر اللي بين شعيره باهيه. واذا كان هو اذا
1: الظن.
0: كان هو كما قلنا احنا
1: بينه بين روحه شنو
0: بينه بين ملاه،
1: ولكن على الاقل
0: نقولوا اغزر كيفاش يوري يوري يوري
1: الروح.
0: يقعد ديما الدين راهو فيه جزء من الشعائر، ولو كان جات الشعائر اللي هي الاعلام الظاهره ما عندهاش حتى وظيفه وما تقلقش، ما كانش الغرب في مجتمع نتاعو يعمل يعني على محاربة هذه الشعائر. في بالك اللي انت الاذان ما عندكش حق ترفع الاذان في دولة غربية، ترفع الاذان يعني
1: بصوت
0: اذن يعطيك صحيح تحب تصلي صلي،
1: ولكن
0: ما تصليش قدام تقول انت ما لقيتش بلاصة تفرش الزربية في الكياس. لا المئذنة في سويسرا مثلا، المآذن يعني مش صوت، المئذنة. لا معليش قلق هذه الشعائر. يعني فما هيئة أحيانا رو حتى اليهود كانت عندهم هيئة، شوفوا الهيئة متاعهم تعرفوا يهودي. المسيحية شوفوا في هيئتها. المرأة المسلمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونسائي
1: المؤمنين
0: شنو يدنين عليهن من جلابيبهن. فما قراءة تاريخانية يحبوا يسقطوها ويقول لك ماذا نعرفوه الخزعبلات هذه وكذا نعرفوه، لكن ها ربي سبحانه وتعالى بين ذلك. لكن مش معناتها راهو اللي يلبس هكرة وكذا ولا اللي يعمل لحية معناتها راهو رد بال، ما عنده حتى علاقة هذا بصحة وبقوة الإيمان، ما عنده حتى علاقة. خلينا نقول أن حضور الدين
1: نحب في الدقائق الأخيرة فضيلة الشيخ نوجه ربما كلمة لشبابنا، لأنه راه كما قلت أنت توصلت وتنهى عن الفحشاء والمنكر، والحقيقة والله برشا شباب قبل ما يقبل على صلاة وعلى ربما فرائض الدينية تشوفوا نوع، وبعد تشوف التغيير متاعه ومحلاه وحتى في نتائجه. توا احنا نباشروا في تلاميذ وفي طلبة وفي ونشوفوا في الأعداد متاعهم وفي سلوكهم، يعني تحس أنه يتهذب سلوكه يتغير، يصبح مقبل على دراسته منظم في في في حياته مش كما ما قبل وما بعد.
0: نعم
1: سعد السلام
2: في آخر الحديث نحب نقول حاجة اللي مهما كان ولا اختلاف فيه، هذا أنه الدين الحق دين الحق وممارسة الشعائر الدينية التي تعكس صورة الإسلام، يعني مما لا شك فيه أنه يعني كل البعد من يمارس ومن لا يمارس يعني بعيدين كل
1: شتان
2: بعد شتان. لكن في نقطة نحب نأكد عليها خاصة اليوم، ما تنجمش تكره ابنك اللي عمره 10 سنين على أنه يصلي أو بنتك تلبس الحجاب. حتى ربي وقت اللي قال في نقطة بلاي بش سامحوني، وإذا قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين. ربي ما عقبوش خليه، قالوا برا إلى يوم، يعني الحرية. شوف أنت الدرس هذا اللي هو حريتك، خليه ولدك أنك تقنعه خير من اللي تكرهه.
1: تقنعه طبعا،
2: تقنعه تحاول تقنعه بشوي، لأنه إذا بش تقنعه بش تكره على أنه يصلي ولا يلبس حجاب هذا رو عنده
1: أي حاجة نعملها مكرهين النجم في أي وقت اللي نلقاو الفرصة باش
2: بالضبط. والخطابات اللي موجودة تو رو زاد كيف الحث الشباب يا تصلي يا كافر يا تعمل يا كافر، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يذل عليه.
1: بالضبط.
2: لكن بالضبط. يلزمنا نقنعوا اليوم أكثر من اللي نكره الشباب
1: واضح.
2: على
1: واضح فضيلة الشيخ.
0: نعم وكمان.

0: بارك الله فيك خويا محمد، اخويا عبد السلام، لست عليهم بمسيطر.
1: بالضبط، لا اكراه في الدين،
0: يعني لا اكراه في الدين،
1: لا اكراه في الدين،
0: فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني مش معقول، معناتها مش ممكن. لا اكراه في الدين، ربي قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالاكيد هذه هذه اراده، والله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما نختار. ولكن خلي ابنائنا يتعلموا القدوه. ولدك يشوف كنت تصلي،
1: بالضبط،
0: هذا بنتك تشوف كيف يعني تصلي،
2: وهذا الاقناع،
1: هذا اهم شكل من اشكال الاقناع،
0: هي القدوه. تهنى راه ولدك شافك تصلي، هزيته معاك للجامع، علمته، دربته، هيئته. هذيك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاه وابناء سبع. صحيح تقول لي كم المقال ضربوهم، والله ما تستحق باش تحط عليه يدك ولا باش تكره، لانك اذا كان علمته هو سبعه، علاش معناتها من سبع سنين
1: تعلق قلبه
0: راهو في النهار خمسه مرات وانت كيما تقول له واش عملت في اللمجه اليوم، شنية الدرس اليوم، وتسألوا على كل مادة، على الفيزيك، وتسألوا على الرياضية، وتسألوا على حتى التربية البدنية وكل شيء، وهذا هام ومهم، يعطيك الصحة هذا نفرحوا به،
1: يسألوا
0: اسألوا على الصلاة وثبت صليت ولا ما صليتش، أي بابا صلي معي، خلي ودك يشوفك تصلي في الدار، هزوا معك للجامع، تقول لي
1: شوف الناس
0: هو يقرأ
1: في الجامع،
0: وانت كي ثلاثة شهور كاملين في الصيف قاعد ما يزدوش حتى مرة معك
1: للجامع، وعطل 15 يوم
0: تتباعهم بعد ما تقول ليش بي ولدي كبر وما يصليش وبنتي كبرت ما صليش
1: وسبت وحد وغير ويلا لا
0: الدين. الدين في الأخلاق. وقت اللي انت في دارك تشوف الحوار راقي ما بينك وبين مرتك، وشوف الاحترام بين الام وبين وبين وبين بوها وبين رجلها وبين الراجل وبين مرته، اكل الاحترام اللي يشوفه هذاك واللي تعلمه الطفل هذاك هو من الدين. هذاك علاش قال الى اتاكم تظنون دينه وخلقه،
2: ما ينجمش يعيش عكسه هو.
0: نعم، تعلم على الشيء هذاك
1: اللي يخرج معاك للسوق ويشوف معاملاتك، وما يعني ولا اذا كان الاب تاجر ويهز معاه ولده والبو معناها دين يصلي وما يغشش في الميزان وما يسرقش وما الى ذلك.
0: شوف انت ولدك يشوفك تحرق في الضوء الاحمر ديما،
1: بالضبط،
0: لو باش تعلم يحرق الضوء كهو. اذا كان شافك ديما انت في الضوء الاخضر كهو، شافها من عندك،
1: طلعت للسياره تحط حزام الامان،
0: حطيت حزام الامان، هذيك هي قواعد، هذيك الكود. اذا كان انت الكود خذاه وشاف التطبيق نتاعو، اما انت تجي تاخذ الكود حاجه
1: نظري
0: تتعلم
1: شي.
0: حاجه في الكود
1: نظري شيء
0: وبعد يقول اسمع انت تعلمت في الكود،
1: اي ناحي عليك
0: ناحي عليك هذاك، هنا مش ممكن يعني باش نتواصل.
1: واضح، شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي، أستاذنا عبد السلام البغديري، شكرا على الحضور، وإن شاء الله تجي معنا مرات أخرين في ديننا سمحة. كنكونوا وصلنا لخاتمة لقائنا، طبعا فريق الأستوديو يحييكم زميلة نزار الورتاني، زميلتنا ألفا نسيب، حنين الخليفي، ومحمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء. ديننا سمح.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

0: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في آداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذات الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يؤذونه. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله في ذلك الوقت والحال بالواجب بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الواجبات علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
6: أسعد الله وصباحكم وبارك يومكم. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتواصل إلى 20 من شهر جوان الجاري. بداية من الساعة 10 من صباح اليوم التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة الاسماس للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا للحصول على نتائجهم بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين 3. وتتم عملية التسجيل عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: بك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم النجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. حظا سعيدا لكل المترشحين. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 2026، وسيتم الإعلان عن النسخة الأولية لدليل التوجيه في 23 من شهر جوان الجاري. وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 جويلية القادم، ودعت الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. من أخبار العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم بين من قبل رئيسي أمريكا وإيران. ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تشمل لبنان وتنص على احترام وحدة أراضيه وسيادته. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رافقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: الصباح رباح
1: الصباح رباح
0: وعلى موجاتنا
1: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك 36 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. نكونوا فرحانين برشا كي نكونوا حاضرين معاكم في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب كالعادة، رونديفو جديد في الماتينا الجون وعلى امتداد 3:30 من فقرات الأكتواليتي الموسيقى مباشرة من استوديو إذاعة الشباب، استوديو نجيب الخطاب وصالح جرام، طبعا الاستوديو الجديد الاستوديو الرقمي اللي تم تدشينه الخميس اللي فات كيما اليوم. سينو حبيت نصبح عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله النهار اللي تفرحوا فيه اللي تعيشوا فيه الموجات الإيجابية، طبعا نهار جديد، فرصة جديدة، أمل جديد، تنفس جديد. إن شاء الله اللي عنده أماني وإلا أحلام وإلا حاجة اللي حابها تتحقق اليوم إن شاء الله بقدرة ربي تكون منصور. واليوم خاصة بالنسبة لجماعة النوفيام، لأنه أكثر من 32 ألف مترشح اليوم يجتازوا الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة خاتم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، وتتواصل حتى 20 جوان 2026. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. سينو نسلم عليكم وين ما كنتوا، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. كما تعودتوا أنه الماتينا جون فيها مجموعة من الفقرات الأكتواليتي الموسيقى الاستضافات، هذه الكل حتى للعشرة متاع الصباح ديما معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: recuerda a ti, a lo que fuiste y lo que serás.
1: الماتينال جون
2: مع سامي فرتونة.
3: اللهم اللهم إن الأمر أمرك والخلق خلقك والقضاء قضاؤك ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إن لك عبادا ينتظرون فرجا فبشرهم، وعبادا يسألون الشفاء فعافهم، وعبادا يرجون رحمتك فارحمهم.
4: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله ربي يتقبل دعاء كل إنسان اللي عنده مجموعة من الأماني ومجموعة من الأحلام اللي حابة تتحقق. إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله موفقين وين ما كنتوا. للي يسأل على حالة الطقس اليوم، يبدو أنه الطقس بش يكون سخون، ودرجة الحرارة القصوى ما بش تكون ما بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وما بين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيدي. عموما الوضع يتسم ببعض السحب القليلة، والطقس بش يكون مغيم جزئين على كامل البلاد مع بعض الخلايا الرعدية اللي بش تكون مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. لكن عموما الطقس بش يكون صيفي والطقس بش يكون مستقر. وكالعادة احنا بعد نشر التخبار 7:30 كل التفاصيل اللي ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، كل سواء اللي يخص حالة الطقس وإلا اللي يخص عنده برنامج متاع تبحيرة. إن شاء الله موفقين وين ما كنتوا. كالعادة استنيوا من بعد شوية بداية من 7 متاع الصباح على موجات إذاعة الشباب كافي أمريكا، والأخبار الرياضية اللي تخص كأس العالم 2026. لكن قبل ذي محمد رمزي المنصوري وجولته اليومية في تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 18 جوان، في فقرة كيما اليوم.
5: كيما اليوم كيما اليوم.
6: صباح الخير، اليوم الخميس 18 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1953، الجنرال محمد نجيب يعلن مصر جمهورية ويعين جمال عبد الناصر رئيس وزراء في أول حكومة في عهد الجمهورية وبداية الغيث قطرة.

0: وفي نفس النهار من عام 1956 يعني بعد 3 سنين القاهرة تحتفل بجلاء القوات البريطانية على مصر، وهكا تسترجع مصر سيادتها على أراضيها باستثناء منطقة قناة السويس اللي تبقى تحت إشراف الشركة الدولية، ويرفع جمال عبد الناصر العلم من فوق مبنى الحرية في بورسعيد، وهكا يتكتب آخر فصل من قصة احتلال دامت 74 عام. 1979 سولت 2 هو اسم المعاهدة اللي وقعتها أمريكا والاتحاد السوفيتي للحد من الأسلحة الاستراتيجية، وتعلقت على المعاهدة هذه برشا أمال فيما يخص المحافظة على السلام وإبعاد شبح الحروب ومخلفاتها. أما ظاهر لي كما برش أحبار على الورق معاهدات واتفاقيات وتوقيعات ومؤتمرات، أما اللي نعيش فيه حروب ودمار وضحايا وإرهاب وأسلحة ومؤامرات وتدمير دول وخلق عصابات عابرة للقارات وعين رات وعين مراتش في لمان.
1: كيما اليوم
2: مع محمد رمزي المنصوري.

les matinales jeunes.

0: 56 دقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار لكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب المتينة الجنو، المنوعة الصباحية الأولى اللي تتواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح. استنوا زياد الخياري من بعد شوية وضيوف، وبداية من السبعة متاع الصباح في كافي أمريكان، وبتبيع أخبار الرياضة وكل التفاصيل اللي تخص كأس العالم. لكن قبل ذي رفيق دريدي بشي خدمنا فكرة عن أحوال الكيسات والطرقات في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
0: رفيق، صباح النور رفيق.
2: وي
0: صباح النور ومرحبا بك يا رفيق.
2: اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سامي، مرحبا بكل متابعينا على إذاعة الشباب. سامي ما كنت نسمع، راني يمكن فما اشكال تقني على كل ان شاء الله الصوت وصل.
0: واضح واضح واضح رفيق.
2: احنا اكيد كل حدا في نقطه خارجيه في متابعه دي الحالة المرورية في تونس الكبرى وفي روحية والطرقات الصغيرة، والبداية بالضاحية الجنوبية ونحن متواجدين توا المدخل الجنوبي للعاصمة كالعادة، بداية الاكتظاظ على مستوى محاول فاجة تونس الكبرى في منطقة شوست رادس حاليا في الطريق الوطنية رقم واحد على مستوى مقر المحكمة الابتدائية في بن عروس. اكتظاظ مروري في النقطة هذه، كذلك في مجرين الرياض في انترا اللي تعدي الى طريق الزكرات فما بدايه اكتظاظ مروري. هذا بالنسبه للضاحيه الجنوبيه. بالنسبه للضاحيه الشماليه حاليا منطقه اريانا تشكل الاكتظاظ المروري حاليا على مستوى برج لوزير وكذلك الى حدود مدخل مدينه اريانا. اما بالنسبه للطريق الوطنيه رقم 9 تونس المرسى فانه الحركيه عاديه، وكيف كيف بالنسبه للطريق قمر المرسى سيدي داود، وكذلك بالنسبه للطريق السريعه تونس حلق الواد. بالنسبة لي سكرة شارع اتحاد المغرب العربي حاليا الحركية مشي تقوى في عدد من التقاطعات مع الطرقات في المحور هذايا. نمشي لي محاور غرب تونس العاصمة حاليا منطقة الدندان، بداية الاكتظاظ المروري تقريبا في طريق شعية إكس على مستوى خزنة دار والدندان، يتواصل اكتظاظ إلى حدود التقاطع مع طريق محلية 130 على مستوى مسترق ملعب الهادي النايفر، فما اكتظاظ في النقطة هذه، وكذلك بعد النقطة المعتادة من حي التحرير حي ابن خلدون إلى حدود التقاطع مع طريق إكت تروا في اتجاه تونس العاصمة. بالنسبة للطرقات السيارة توا 9 ولا سمحوني 56 دقيقة حاليا. بالنسبة لطريق السيارة A1 تونس حمامات توسا حركية عادية باستثناء كثافة مرورية واكتظاظ في منطقة الأشغال بين عين الرحمة وبوفيشة، واللي مستعجل ينجم يخرج على طريق الوطنية رقم واحد من نفيذة ويرجع على طولوت من بوفيشة وإلا من منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببركة الساحل. بالنسبة للسيارة A4 تونس منزر حركية عادية فقط كثافة مرورية في بياج سيدي ثابت في اتجاه تونس العاصمة. وبالنسبة لطريق السيارة A3 تونس وادي الزرقاء باجة بوسالم حاليا الحركية عادية فقط كثافة مرورية في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. منذ انطلاقة كأس العالم السبعة متاع الصباح الموعد يكون مع قسم الرياضة في كافي أمريكا.
3: الصباح رباح،
4: الصباح رباح،
3: وعلى موجاتنا
4: صباحنا بالمسك فواح،
3: صباحنا بالمسك فواح،
4: صباحنا بالمسك فواح.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الامريكان.
1: شحويلكم شحويلكم طريق السلام الجميع. صباح النور. سبعة ودقيقة في تونس، في مونتيري توا دخلوا نهار جديد، نص الليل ودقيقة. الكابتن بالاستوديو عبد الستار بن موسى، صباح النور.
2: صباح النور زياد، مرحبا مرحبا بين الخيان الكل وكل المستمعين إذاعة الشباب.
1: أول مرة بحضنا،
2: أول مرة في الاستوديو الجديد،
1: يعني مش في القديم. آخر مرة في القديم،
2: آخر مرة في القديم، أول مرة في الجديد. إن شاء الله
1: ملعب آخر،
2: استوديو
1: آخر،
2: ملعب آخر، معناتها ظروف أخرى متطورة ملائمة للواقع الجديد نتاع الإعلام
1: أكيد.
2: وكل شيء والديجيتال.
1: صديقك عمال جندوبي، شحوالك عمدة؟
3: صباح خير ولا لباس الحمد لله.
1: ولا ما شاء الله عملت
2: عمل بوز.
1: عملت إطلالة هكا تلفزيونية.
3: والله عملت إطلالة تلفزيونية،
1: أما الإذاعة غيرة
3: غيرة غيرة بتبيع. أما والله واحد الحمد لله
1: عادي يجرب. مرحبا بك عمدة، خبير التحكيم خالد سوايح، شحوالك؟
4: مرحبا مرحبا خويا زياد، مرحبا بالكابتن سي عبد الستار وسي عماد، مرحبا بكل متابعي إذاعة الشباب.
1: الله يخليكم، قاعدين نتبعوا معاك كونكتي ليل الصباح، يعني نعيشوا على نون ستوب نهارين، خاطر برشا كوره بالفارق نتاع التوقيت وبرشا تعديلات، حتى الرأي العام الرياضي، حتى المدربين،
4: حتى الحكام،
1: حتى الملاعبية، حتى الحكام مازالوا ماهمش كونكتي توب. شفنا برشا حاجات حتى البارح والتلبارح ملي بدا المونديال، تنرجعوا البيست اوف خالد سويح ونشوفوا شو اللي صار. أخبارنا ديما نبدأوها بشانتي، أكيد اللي صار ذكرتني بموقعة 2010 في جنوب أفريقيا، دومينيك والشلة متاع ذكروها، لارير غوش متاع المنتخب الفرنسي، الكلاش اللي صار، نحكي على ريبيري، أنيلكا، وقتها لافير متاع الحافلة. احنا أفلام صارت زادة، صحيفة الكيب ديما تلوج على البوز وعلى حكاية الأسانسور وحكاية المشاكل اللي صارت مع المدرب صبري اللاموشي.
0: أمريكا مبشر.
1: عبد الستار بن موسى، عماد الجندوبي، المنتخب الوحيد اللي العالم الكل يحكي عليه مش كورة مش تكتيك، نحكيه على مشاكل صارت وتغيير المدرب، صفحة جديدة، ننسيه الماضي وندخلوا مع مرحلة جديدة، كانوا ماتش نهائي ماتش جابون هر لحد الخمسة متاع الصباح. الخمسة متاع الصباح
2: أكيد صفحة جديدة وصفحة كانت لازم تتطوي متاع اللاموشي، لأنه الحقيقة مدرب ماناش عارفين كيفاش معناها اخذ المنتخب بالكيفيه هذيك، ورا اللي هو الحقيقه بعيد برشا في اللي شوا متاعه، على مستوى حتى المجموعه، على مستوى تحضير المباريات، تحضير كاس العالم، لو فيزيوناج دي زادفيرسير، كيف لا جيستيون تاع ليكيب تيتولير، شكون يهبط شكون ما يهبطش، لا جيستيون دو ماتش في وسط الماتش، كيفاش يغير كيفاش يغير
1: توقيت التغيير.
2: شفنا مدرب بعيد برشا على مستوى عالي، ومدرب يليق بالمنتخب التونسي. اليوم صفحه جديده مع اسم، الحقيقه اسم كبير، اسم كبير اللي ما كناش نتخيله انه ينجم باللو سالير اللي ولا ياخذه في السنوات الاخيره، انه نقدروا احنا كتونس باش نجيبوا ايرفيرونار.
1: ما القصة الكل ما نعرفوهاش،
2: ما نعرفوش
1: القصة، نكملوا هولندا
2: ما نعرفوش القصة، ولكن انه يجي المنتخب التونسي ما كناش نستناوه. معناها اليوم انت تقولي ناحي لاموشي يجي بيرفيرونار، نقول لك مستحيل
1: في مونديال،
2: في مونديال
1: عملناها قبل، عمل جندوبي كاسبير 98
2: سلمي.
1: سيد علي سلمي وسيد علي رشد ربي يرحمه 98 بعد ماتش انجلترا، الحمل الكبير اللي هزه شكري الوعر والدفاع وقت، خاصة شكري الوعر
3: انا موجود سير بلاس، هو
1: في ستاف اقري ميكرو عمده
3: اي موجود،
1: وانه عندنا ناخب وطني زوز هما مشان في الستاف موجودين،
3: موجودين يعني ما استدعاوش مدرب معناها من برا،
1: لكن غيرنا ديما تونس نحكي
2: غيرنا
3: وحتى في 94 مع سيوس كما قلنا تو، معناها
1: 94 مشي نشمو
2: في مونديال، مش على المونديال،
3: لا اما ثم تغيير
2: مع سيوس كبير حاجه، وفي تونس 94
1: في تونس بعد ماتش مالي
2: تجيب اللي تحب، اما في مونديال وتجيب مدرب دخلته للمكسيك وتجيب ايرفيرونار، مش تجيب نامبورت كيرا،
1: اكيد
2: جبت مدرب في شهر التالي كان يخلص 416,000 اورو،
3: معناها جابوه ظهر هي معناها سامحني،
1: جبناه الماتش جابون
3: يعطيك الصحه فات الحكايه،
1: وماتش هولندا
3: 200,000 دولار كل ماتش 100,000 دولار
1: بشيك،
3: بعد نتحاسب على الكونترا، مازال ما عملوش كونترا،
2: ما لازمش يكون هكا هي، ما لازمش
1: ملا شانتي تخنا عليا. الحاجه الباهيه يعني يعمل السنغال، فرنسا، مونتيري، نزل الحصه التدريبيه، المؤتمر الصحفي ديريكت خل في صلب الموضوع، ترى نسمعوا الملاعبيه اش قالوا البارح في الحصه التدريبيه، اكيد هما تو ريق دين الحس بيت نعرفه ديكالا جورير تونكتي باللغة الإنجليزية عمدة عايش في السعودية أبصر بالموس عايش في كيغالي في رواندا مش نترجمه مع بعضنا ونسمه زادة مهاجم وهمي على البنك ما لعبش اللي هو حازم المستوري شو قالوا المورال قبل ماتش جابون هر لحد 21 جوان 5 نتاع الصباح
5: I think we feel good, you know. We all know it was a difficult game in the last match. You know, we wasn't any near the level we wanted to be at. You know, but I feel as a group we are strong together. You know, as we came together. You know, and spoke well together. You know, and now we're just really looking forward to the next game. To be honest, I was one of the guys who was struggling with the language. You know, he spoke in French, but I got some of the guys after the meeting to translate to me, you know, and I think one of the strong messages like that you know we are in a World Cup and we represent our country, you know, and we should be proud, and you know, and we have to show it on the pitch, you know, and yeah, I just think like he made like a clear message, you know, and to be honest, I'm really looking forward to work with him and see.
6: كما تعرف أنا انترونر جديد جاي في سيتياسيون معناها خابة شوية الحقيقة جاي باش يصلح برشا حاجات وإن شاء الله معاه إن شاء الله نشوفوا حاجة مزيانة إن شاء الله من ماتش الجاي
7: تتويت صفحة ماتش السويد حازم بالنسبة لكم مونتالمون
6: أكيد يلزمها تتويت خاطر كان باش نبقى نخمم في الماتش السويد معناش باش نقدم القدام ديجا كما تشوف معناها الماتش ما بقاش عليه برشا كنت 3 جور 2 جور ماكس ان شاء الله ديجا نحضروا الماتش هنا بالباهي بالباهي
8: قبل تبديل المدربين حازم في وسط كومبيتيسيون
6: والله الحقيقه الحاجات هذيا نعرفش تاثر برشا هي في الهوست الجروب اما ان شاء الله تاثر بالحاجه الباهي ضدنا اخر ماتش ما زالت عندنا فرصه معناها اللي راه فيها الماتش هذا الجاي وان شاء الله نوصلوا لحاجتنا بيه ان شاء الله ونعملوا ماتش مزيان يليق بتونس
1: مدرب جديد كيفاش يعرفهم الملاعبيه كيفاش فيها بالتشكيله شنو اللي باش يتبدل في ماتش جابون صار بن موسى عماد جندوبي
2: اكيد باش تبدل حاجات في ماتش جابون لانه المدرب ريفيرونار يعرف جابون مليح لعب لها 3 مباريات مع المنتخب السعودي
1: في اسيا
2: انتصر في مباراه انهزم في مباراه وعمل تعادل في اخر مباراه
1: يعرف تونس
2: نحكيوا على المباريات الرسميه
1: أوكي.
2: بالنسبه للمنتخب التونسي مش باش يستحق برشا لانه اليوم احنا رانا في كره قدم متطوره فيها لو فيزيوناج فيها كل شيء جي ديتاي هو بيدو قال انه في الطياره
1: تفرج
2: على مباريات
1: فما حاجات به
2: السويد وفما تفرج حتى مباريات اللي قبلهم وفما حاجات مش كل شيء باش يطيش فما حاجات باش ياخذوها ولكن فما نقطه مهمه قالها تونيك قال انه المدرب حكى بالفرنسيه ومعظم اللاعبين ما فهموهش وانه تونيكتي تكفل بالترجمه من بعد للاعبين
1: انا اعتقد باش يوصل لهم قال له الملاعبيه اصحابي ترجموا لي قال خاطر هو انجلوفون
2: وسبيتش
1: نتاع نعرف فهم لاعبيه فهم برشا
2: لا ماجوريتي انجلوفون
1: صحيح
2: معناها المساج بالفرنسيه
1: ترجموا له ترجموا
2: ما تعداش للماجوريتي لي زونغلوفون مش قاعدين باش يفهموا المدرب ولكن
1: صار الترجمه ضرب على الطاوله
2: ضرب على الطاوله
1: سبيتش بدا مع ستيب باي ستيب
2: هو شوف
1: في التدريب زاد يصلح في برشا حاجات
2: ديسكور زياد سامحني حتى لا مش عنده ديسكور به الديسكور اليوم في الوضعيه نتاع منتخب تونسي مش تاع ديسكور نتاع صرامه نتاع ريغور انه باش يرجع الانضباط في وسط المجموعه لانه رينا تسيب تكتيكي
1: مش
2: مع صبري لا مش تكتيكي اليوم يلزمنا انضباط وريغور تكتيك ديفونسيف في وسط الميدان
1: شوفوا ماتش جابون واضحة نستناو الثعلب الساحر أهل أشتر هو مع تخذية المرحلة هذه مهمة جدا عمدة تونس جابون
3: والله تونس جابون ماتش نحب نحكي شوية على رونار مع الانترنر اللي هو
1: انت كنت في السعودية وتعرف
3: لا مدرب كبير أولا ثانيا هو رو ارتح مدرب الاز من المدربين الكل هو
1: 48 توا
3: داخل في الربح خارج بالخساره
1: اوكي
3: ليه هو الاز الحكايه كلها معناها رو باش يحكي على المونتال
1: مش اي واحد ياخذ التحدي هذا مستوى العالي
3: سهل كمعناها الديسكور سهل معناها دخلته سهله معناها يقول لك شنو باش نزيد نخسر 5 ما عادش معناها اكيد باش تحسن برشا حاجات
1: في ماتش جابون السنه
3: يعطيك ماتش جابون ان شاء الله معناها ماتش ان شاء الله باش ثم رد فعل من اللاعبيه هذا 100% ثم رد فعل 100% من اللاعبيه النتيجه مش باش تكون معناها مثلا حسب ما نشوف
1: ان شاء الله عبد الستار بن موسى ما تقوليش تونس تجمع في السويد والسويد تجمع فينا تو جابوليا ما نسيوها نسيو تو خلينا فوكس على جابوليا
2: كنت معنا كلينا خمسة
1: أوكي باهي برشا فيدباك على حكم مباراة تونس اليابان نهار الأحد الخمسة متاع الصباح في مونتيري خالد سوية حكمنا منين جانا شو أخباره أكيد الوقت يجري
4: الوقت يجري أكيد الحكم الروماني كوفاكس سيفان بين قوسين عملوا له البارح حفلة صغيرة كلنا عمل تقديم خاص للمباراة رقم 1000 حكم رقم 1000 ديجا في المريول نتاعو باش يكون رقم 1000 موجود في المريول نتاعو عمل احتفال خاص البارح ديجا فما فيديو خرج من أحسن الحكام الأوروبيين في المدة الأخيرة بتعرف اللي السي في نتاعو على الأقل في 3 4 سنين الأخرين تشامبيونز ليج فينال تشامبيونز ليج ما بين بي اس جي الانتر 2025
1: اوروبا اي
4: 2025
1: اختنا من الخمسة
4: نمشي ما هو خير أوروبا ليج 2024 معناها الفينال أتلانتا ليفركوزن عندك أوروبا كونفرنس ليج 2022 روما فاينورد أكثر من 100 مقابلة دولية معناها
1: دولية يعني توب الحكم
4: توب دونك حكم المناسب للمباراة الرقم 1000
1: يعني شفت جاب زهره الماتش رقم 1000 هو عنوان ستورة ما كتبش على عناوين
4: وهو شد في السعودية دوري روشن السنة عمل 3 مقابلات
1: ذكرني باسمه الجنسية
4: هو الكوفاك استفان الروماني
1: روماني جنسية اسم روماني معروف أوكي.
4: معناها الطاقم كله روماني
1: شوف اللي لعب
4: صارم منذ دقائق الأولى ما يتواناش بالنسبة للأوراق وتقنيا تقريبا أكثر من 5 أوراق صفراء 5 أوراق صفراء معدل عادي لأنه 3-2 كذا معدل عادي لكنه صارم يخدم برشا بلغة الجسد معناها متعاون مع اللاعبين أمور بسيكولوجية حكم مناسب في المقابلة المناسبة صارم ولكنه كذلك يتعامل بطريقه مع مواجهات المقابل
1: كل شحويل الفار والدنيا
4: هو ممكن النقطه الوحيده وانه الحكم الرابع والحكم المساعد الاحتياطي هما بيدهم تاع مقابله السويد من كوستاريكا مستنسين بينا المحل لكن
1: السويد تونس
4: السويد تونس هما بيدهم لكن طاقم تحكيم متميز
1: واضح
4: واللي مقابله رقم 1000
1: مقابله تاريخيه وذكرني برشا يسالوا على الحكايه هذيه وانه مركز الفار ماهوش في ملاعب كاس العالم
4: ماهوش في الملعب
1: ماهوش في الملعب
4: ماهوش في الملعب ولكن في دالاس في مركز البث في دالاس كيما التجربه اللي قاعده تدخل فيها البطوله الانجليزيه نفس الحكايه
1: وناجحه توب كونيكتي كونيكسيون طالعه
4: كونكسيون تاعهم هو
1: مش عادي واضح
2: اما تعطل فما مباراه تعطل فيها الفار
1: قطر السويس حكيت
4: تعطل حكيت الابليكاسيون تاع الاوفسايد على
1: فيفا.
4: مستوى وانه باش تكون في التلفزه لكن هما عندهم هما
1: موجوده تخدم اوكي وبعد صلحوها بالبلاغه اللي خرجته الفيفا ماتش قطر وهو اوفسايد ما ماهوش اوفسايد وقت جا ضربه جزاء
4: ماهوش اوفسايد نظرا لانه فما باج خرجت اللي هو اوفسايد ولكن خرجت الفيفا اللي هو ماهوش اوفسايد والقرار صحيح أي.
1: وضربه الجزاء وقتها في اللقطه هكا
4: ضربه جزاء بالنسبه لقطر وسويسرا وقتها أي. اثرها هي جات ضربه جزاء
1: واضح اوكي في اللقطه هذيك فيدباك على ليلى مجنونه مش عاديه نبداو خاطر كملنا الجوله الاولى ابستر بن موسى عماد الجندوبي وانت سي خالد سويح زاد خابينا في التحكيم اهم الحالات اللي صارت المجموعه اللي فيها انجلترا كرواتيا ماتش مش عادي أحسن ماتش في المونديال 4-2 لإنجلترا
2: أحسن ماتش في المونديال فيها 6 أهداف فيه نسق الحقيقة عالي منتخب إنجليزي أبهرنا في المباراة هذية لأنه نظريا منتخب إنجليزي ما هوش مرشح أنه يفوز في كأس العالم ولكن المباراة اللي رينها البارح أقل شيء منتخب إنجليزي نجم يوصل للنصف نهائي
1: مع البيك فور نجم يهز كأس العالم
2: مقارنة بمباراة افتتاحية بالنسبة للفرق هذية شفنا نسق عالي ما شفناهاش في مباراة بلجيكا
1: الدوري الإنجليزي يعطي المستوى هذية التيمبو والريتم الدوري الإنجليزي
2: الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي مستوى عالي فوق الخيال دونك اليوم موش بالصدفة انه باش نلقاو راهو الانجليز بالطريقة هذية لأن الكرة الانجليزية تطورت مع غوارديولا تطورت مع المدربين اللي تعداو مع النجوم اللي تعداو في الدوري الانجليزي اللاعب الانجليزي على مستوى عالي جدا واضح. شفنا اليوم ميزابار اللي كنا نحكيه قبل على الاندفاع البدني والقوة البدنية متاع الانجليز اللي شفنا اليوم لكاليتي تكنيك انديفيديوال نتاع لي جوار اللي هما
1: حتى حارس المرمى بيك فورد يعطيك اسيست
2: الاول
1: خرج الكره
2: في 4 اهداف راه مو شويه امام منتخب كرواتي اللي هو قدم ضد مستوى محترم ومشرف
1: وكبير
2: دونك 50 مشات مباريات نتصور
1: احسن ماتش في المونديال عماد جندوبي احسن لاعب في المونديال البارح في الماتش هذايا
3: والله ما
1: هاري كين
2: هاري كين
1: قائد المنتخب الانجليزي
2: هاري كين لانه هو في قاعد دون لا كونتينيتي عمل موسم استثنائي كيف كيف مع البايرن هاري كان اليوم في دون لا كونتينيتي مع المنتخب الانجليزي.
3: اما حاجه اخرى الانجليز ما نحب نتكلم عن هما ديما راهو عندهم نجوم في كل كاس العالم
1: صحيح.
3: اما المشكله ما همش قاعدين يهزوا كاس العالم يوصلوا والبارح ماتش البارح راهو لعبوا مع وصيف الكوبدون معناها الكوبدون اللي فات وثالث كوبدون 2018 يعني كرواتيا راهو فريق كبير.
2: اما لافان دان سيكل كرواتيا لفان دان سيكل اللاعبين معناها الحقيقه ممكن ما عادش يشرفوهم في كاس عالم الجايه السن متقدم دونك حاجه عاديه ولكن المنافس الانجليزي كان
3: الانجليزي عازم السنه
1: عازم
3: لانه من عام 66 ما هزش
1: وتوخيل يعني خلى حتى دي ستار في انجلترا صيفي معناتها عطله البارح ربح حتى في الكوتشينج مش عادي شو عمل ما عنده نجوم حتى على البنك ساكا راشفورد
2: اكيد راشفورد سجل هدف الرابع ساكا ما نجموش نحكيه على المستوى نتاعو دونك اليوم عندك فريق 11 على الملعب وعندك بنك قوي
1: وعندك ملاعبيه ما جاوش
2: وعندك ملاعبيه ما جاوش دونك اليوم عنده لو شوا
1: توخيل ربح التحدي برافو هذا احسن ماتش الحكم البارح عادي خالد ماتش نظيف مش عادي
4: ماتش نظيف باستثناء لقطه ضربه الجزاء الاعاده نتاعها اللي كنا البارح حكينا عليها
1: في الليل باي نايت
4: في الليل عاود ذكرني بها نتاعها هي لقطه مركبه فيها حارس مرمى تقدم ولكن اهم حاجه هي تدخل المدافع اللي كان متقدم ثم تدخل في اللعبة باعتباره أنه بعد صد الحارس المرمى هو أخذ الكرة وتدخل في اللعبة وهذا يجب تعرف الناس اللي راو المدافع ينجم يدخل ولكن إذا تدخل في اللعبة ولمس الكرة
1: اللي جاتهم الحارس نتاعو
4: سونكسيوني معناه يولي وقتها يتم اعاده ضربه الجزاء
1: وهذا ليس مش ليسا. الحارس عمل خطوتين على خط
4: خطوة
1: المرمى
4: تقريبا خطوه ولكن اهم عامل هو المدافع
1: اللاعب مش الحارس
4: أي. اهم حاجه
1: هذا تعديل
4: هذا تعديل عنده تقريبا موسمين ثلاثه مواسم لكن مش قاعدين نشوفوا فيه برشا
1: شفت الفار قديش يعاون والحكم حتى في سبيتش تكلم قال مش الحارس
4: قال هو قال بالضبط قال حارس المرمى تقدم وراه المدافع اثر في اللعبه بالضبط
1: 50-50
4: ولكن هو بالنسبة هو في السبيتش نتاعه ركز على المدافع
1: برافو دونك البارح زادة شفنا مباراة غانا البنما غانا ربحت في الاكسترا تايم 1-0 الماتش 50-50 بنما ذكرتني بالبنما ما قصرتش في المباراة وغانا ديما تلقى المدرب البرتغالي كيروز يلقى ماتش يلقى المونديال هكا على طبق يعني يلقى منتخب جاهز دونك ما قصروش جزء منتخبات تفرجت عمدة
3: كونغو يفرش
1: غانا بنما
3: غانا اتفرجت تعرف مخر شويه ميتون ونص تقريبا
1: هكا ميتون وشتر
3: بنما ولا ما قصرتش
1: جاتها برشا فرص اهداف وغانا في النهايه عرفت كيفاش تقتل المباراه بالتغييرات بالاسيست ما شبه في البونتو
2: هو الحقيقه المنتخبات الافريقيه راهو قدموا مستويات محترمه المنتخبات الافريقيه ب
3: الجزائر وتونس
2: نتائج والجزائر حاجه طبيعيه لانك تلعب ضد بطل العالم وتلعب ضد ميسي معناتها عمل مباراه استثنائيه بالرغم اللي هو عنده ورقه حمراء لو خذاها
1: حكينا فيها
2: المباراه تولي مباراه اخرى ولكن المنتخبات العربيه الكل والافريقيه قدمت مستوى محترم شفنا الكونغو عملت مستوى كبير غانا الحقيقه مستوى محترم الكوت ديفوار انتصار الكاب فير معناها اللي هي مفاجأة الدورة بالنسبة لي
1: أنا من إسبانيا صح
2: أنا مش متفاجئ لأنه الكاب فير قاعدة تخدم عندها سنوات
1: فما رؤية ومشروع
2: عندها رؤية ومشروع وقاعدة تخدم عندها سنوات الكاب فير
1: اللي كانوا يمشيوا لها
2: بالضبط
1: شو يمشيوا لها
2: سياحة
1: صحيت ستورة سياحة ناس قاعدة تخدم حتى السنغال خسرتها مع فرنسا ما قصرتش السنغال وصلت 50-50
2: السنغال عملت شوط أول على مستوى عالي ولكن
1: تفاصيل
2: نحكي وراو على المرشح رقم واحد باش يفوز بكأس العالم
1: فرنسا؟
2: فرنسا
1: هكا؟
2: فرنسا تحير شكون باش تلعب تحير شكون باش تلعب تيتولير شكون باش تدخل شكون على البنك عنده كمية وكم تاع لاعبين على مستوى عالي
1: اخر مونديال ديشان
2: هو برشا
3: منتخبات ثم برشا منتخبات راهو قويين كيما لونجلتير كنا نحكوا عليها
2: الشوط الثاني وقت اللي هز في الريتم المنتخب الفرنسي السنغال قاعد تفرش
1: وديشان عمل هكا شويه تفاصيل نقشات انتم مدربين تفهموها وشفنا الكونيكسيون اللي صارت بين يعني لاعب البايرن
2: اوليزي
1: ومبابي اللي فيه برشا انتقادات عليه كي خرج من البي اس جي مشى الريال مواسمه فاشله لكن شفناه مبابي لقاه المنتخب الفرنسي كما لقاه في قطر 22 ولقاه في روسيا 18. باهي برشا. كملنا الجولة الأولى البارح في كل المجموعات. غانا بنما فماش حكاية على الأربيتر خالد.
4: غانا بنما في الواحد واحد فما ضربة جزاء لصالح
1: غانا بنما
4: ما لم يتم احتسابها. دهس من أسفل القدم من طرف مدافع بنما. دونك فما لقطة مؤثرة لولا الهدف في الوقت بدل ضاع الغانا كانت ربما
2: والكونكسيون تحت على الفار في
1: ولا ليه
4: تحت عليهم الزوز.
1: اوكي باهي. كريستيانو شفنا ميسي هاتريك والدموع ميسي يبكي ما تقول ما عندوش عشاء ليله. وقال مريت بظروف الله اعلم حتى هو يرجع مواطن وانسان ما نعرفوش شنو الظروف اللي مر بها الاصابات.
2: اوكي
1: ممكن اوكي عاش امريكا. دونك شفنا مبابي شفنا هالاند شفنا برشا ملاعبيه هزوا منتخباتهم للمستوى العالي في الجوله الاولى. البارح البرتغال لقات مشكل مع رونالدو. علاش ما خرجوش المدرب؟
2: هذا هو السؤال اللي طرح نفسه. علاش ما خرجش
1: واحد واحد بين الارديسي والبرتغال؟
2: علاش ما يخرجش كريستيانو رونالدو؟ لأنه الحقيقة رونالدو ما نجمش يلعب 90 دقيقة حتى على مستوى مجريات المباراة. رونالدو كان يلزم يخرج مدرب ما خرجوش.
1: مارتينيز الإسباني علاش ما خرجوش؟
2: خاطر رونالدو جايب مارتينيز
1: عليه هو ميسي
3: فماش حتى
2: رونالدو
3: مدرب
2: مارتينيز. رونالدو جايب مارتينيز
3: كان ذكرني مع هذا مدرب مانشستر اللي كان يتعامل مع رونالدو عادي لأنه صراحة
2: هو
3: كان صعيب.
2: المدرب السابق
3: تاع مانشستر اللي كان
2: لا المدرب السابق نتاع المنتخب البرتغالي راهو حتى رونالدو على البنك
3: صحيح
2: وهو اللي عملوا المشاكل وبدات المشاكل انه كيفاش اليوم حتى علاقه رونالدو مع اللاعبين في
1: صح.
2: البرتغال ماهيش باهيه.
1: حب الكره ديما عنده
2: الكره عنده هو يمركي ثلاثه جي بيناتي يمركيها هو. معناها اليوم فما مشكل في داخل المجموعه في علاقه رونالدو بالزملاء نتاعو هو اكيد انانيه لانه فيه. اليوم يمركيلو ثلاثة ميسي هو يزمو يعمل كيما ميسي
1: هاري كان مركز دوبلي مبابي مركز دوبلي هالاند زادة شفناه مع
2: اليوم شفنا مصر صلاح يخرج وسام حسن يخرج صلاح
3: ورغم اني أحسن ماتش عامله صلاح
2: باش تعرف البرتغال فيها نجوم
1: مدرب نين مصر
2: نجوم. ولكن مصر
1: صح سمحني سور انت مدرب شكون مدرب مصر؟
2: علاش خرج
1: مصري؟
2: علاش خرج؟ لأنه الإيجو نتاع حسام حسن
1: الأنانية
2: يقول انه حسام حسن اقوى من صلاح بالنسبه لي هو
1: هو
2: يرى في روحه خير من صلاح
1: في كاريره
2: في تاريخه في القابه وفي تاريخه يقرا
1: منه اقوى منه.
3: سامحني مازال هدف مازال هدف واحد صلاح يولي هو الهدف التاريخ وهو حسام حسن
2: ولكن المدرب ما يعمل شيء مدرب
1: به مارتينيز. دونك تو برشا كلام عليه في البرتغال نقولوا برافو زاد حكيتوا على ار دي سي ما شبه دو سابر تعرفوا على المدرب
2: اكيد
1: ولا تكتيك
2: ار دي سي بيدها قاعده تخدم راهو على
1: زاد كيما كافير
2: علي بينا شنو باش نزيد ناكد لك حاجة. المنتخب اقل من 23 سنه نتاع الكونغو ما في حتى واحد يلعب في الكونغو كلهم في فرنسا اللي شارك في الدوره الاخرانيه اللي شاركت فيها
1: قاعده تخدم
2: اي 23 كلهم دي بي ناسيونو عايشين في فرنسا ومتكونين في فرنسا
3: حتى بين قوسين راهو نستخدم كلمه باهي راهي تنزانيا مازالت كي وصلت فينال هي والسنغال جونيور
1: صحيح
3: احنا ماناش قاعدين نخدموا على القاعده المشكله تشدين الفوق
2: خسرنا مع اثيوبيا احنا
1: اوكي في الكانا اصغر في المغرب كولومبيا لوزباكستان الماتش هذا تلعب بمخر 3-1 كولومبيا الكره اللاتينيه الامريكا الجنوبيه دونك مستوى عالي جدا ما فادش الايطالي كارنافارو
2: ما تفرشش في المباراه ترى واحد من التلفزه مخر وباش نجيك الصباح
1: دونك كان
2: كانك راني ما جيتش
1: شفت الهايلايتس
2: شفت الهايلايتس
1: دونك هذا بالنسبه لماتش كولومبيا. حكينا على منتخبات القاره الافريقيه عرب المونديال ما قصروش العراق الاردن السعوديه قطر ايران دخلوا في المنتخبات الاسيويه العربيه برغم خساره العراق وخسرت الأردن لكن جريوا ولعبوا كورو
2: خسارة مشرفة لأنه لا
1: خسارة
2: تعكس
1: مشرفة.
2: خسارة مشرفة بمعنى لا خطرحنا الخسارة متاعنا أمام السويد
3: مذلة
2: خسارة مذلة والخسارة متاع الأردن والعراق خسارة مشرفة لأنه المردود كان مردود محترم ومحترم جدا شفنا الند للند في الأشواط الأولى شفنا المنتخب العراقي جاء الهدف الثاني راو جاتوا تيت تيت بعد الواحد واحد وشفنا خطأ قاتل من الحارس معناها فما أخطاء تدل أنه نقص في النضج التكتيكي هي اللي خلت فما ممكن ديفيرنس على مستوى النتيجة.
1: اليوم شعلنا اليوم ده ريتم ورا بعض والريتم مشي ويطلع باش ندخلوا عاد في الجولة الثانية. ماتش في المجموعة الأولى الخمسة الجمهورية التشيكية جنوب أفريقيا هذايا في أتلانتا باش يداركوا. عندنا كذلك ماتش 8 متاع الليل سويسرا البوسنة في ألاي في لوس أنجلوس 8 متاع الليل في المجموعة الثانية. عندنا الأحداش متاع الليل في المجموعة الثانية الكندا قطر، كندا أمام الجمهور بتاعها ماتش مش عادي صعيب برشا في فانكوفر، وأكيد قاعدين تبوا معنا
9: نقطة نقطة زوز
1: فرق عندهم نقطة، قطر جابت نقطة من سويسرا،
3: كندا قوية
1: الكندا زاد
9: معناها اللي باش ينتصر عنده حظوظ وافرة انه مش عاد الدور الثاني.
1: كندا أمام البوسنة دونك ماتش كابيتال التأهل. يعطيكم صحة كابتن خالد صويح، باهي الأربيتراج ماشي، التعديلات كونكتي
4: شيخة. أول دور أول تبر فيه برشا شيخة وبرشا
1: كان حكاية ميسي الحمر هذيك يخرج حمر،
4: والبارح قلناها
1: قلناها قلناها
4: قلناها البارح وكانت معناها فما برشا تفاعلات، تعرف تفاعلات ما بين العاطفة وما بين القلب،
1: لكن هي صحيحة.
9: برافو، يقول يخرج ميسي وفات كاس العالم
1: اوكي وهو كان مركها هاتريك كما اثر على نتيجة المباراة. وتزير ما حكيتش برشا على الموضوع هذا، قبلتها وانتهى الموضوع. عامل جندوب يعطيك صحة، ابصر بالموسى يعطيك صحة، خالد صويح خبير تحكي ماتش صحة، نتقابل ان شاء الله مربوحة تونس نهار الاحد امام جابون.

0: 7:28 على موجات إذاعة شباب. شكرا زياد الخياري اللي قدم لنا كافيه أمريكان. مرحبا بكم إذا كلكم بزاتوا كي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة شباب. بالتوفيق لجماعة النوفيام، واليوم أكثر من 32 ألف مترشح اللي يجتازوا بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام، وتتواصل حتى 20 جوان. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والحظ السعيد. زبيدة القصوري، ومعها هي موعد نشرة أخبار 7:30 ديما معنا على موجات إذاعة شباب. وقعدوا معنا في الاستماع، أنا رجعينا.
1: الصباح رباح،
2: الصباح رباح،
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح،
1: صباحنا بالمسك فواح.
2: الماتينال جون،
1: إذاعة الشباب، عدي الموجتك تسمع صوتك. مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويلية 2026،
3: كأس العالم لكرة القدم
2: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
3: أمريكا، الكندا والمكسيك.
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
3: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
2: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
4: الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
5: في عناوينها، بمشاركة أكثر من 32 ألف تلميذ اليوم انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا للحصول على نتائجهم. وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل إلى غاية يوم 3 جوان القادم. وفي العالم، التوقيع رسميا على نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران لإنهاء الحرب. أسعد أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لتتواصل إلى 20 جوان الجاري. مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أكد في تصريح لنجاة حسن أن وزارة التربية وفرت كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الامتحان في جميع مراحله.
6: امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، شهادة هذه السنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32004 مترشحين، من جملة 175024 تلميذ مرسم بالسنوات التاسع أساسي، أي تقريبا الخمس. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام التقني، ترشح هذه السنة إلى هذا الامتحان 203 تقريبا بنسبة 4% من جملة المسجلين 5381 تلميذ. مراكزنا المفتوحة السنة بتكون إن شاء الله 250 مركزا، 27 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع و6 مراكز إصلاح.
5: المترشحون يتنافسون للظفر بحوالي 3750 مقعدا في المعاهد النموذجية موزعة على مختلف جهات البلاد. هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام يوم 6 جويلية القادم. الزميلة نجاة حسن واكبت أجواء اليوم الأول من الاختبارات الكتابية من أمام المعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة، والتقت عددا من التلاميذ، فكانت هذه آراؤهم.
7: أخير أخير، شنو اسمك؟
8: ياسمين بولعزيز.
7: أحكي لي ياسمين على إحساسك اليوم باش تعدي النوفية، ما أحكي لي.
8: فرحانة، مانيش في ستريسيا، تجربة باش تعدى بيه كي إن شاء الله. فرحانة،
7: ما فماش خوف، الحمد لله متشجعة. شنو تعديو اليوم؟
8: عربي وانجلي.
7: حضرت بالقدام؟
8: اي
7: في الدار مهيئين لك كل شيء، لي كونديسيون. احكي لي كيفاش عاملين معاك في الدار.
8: يقولوا لي ستريسي، اش يعطيني في دي كونسي وحلاوة الكل، وترقد بكري.
7: قداش من ساعة باش تعديو اليوم؟
8: 3 سوايع.
7: وغدوة ان شاء الله شنو تعديو؟
8: ساعتين فرونسي وساعة سيونس.
7: ان شاء الله ربي ينجحك. شنو تحب تقول لصحابك؟
8: بون كوراج، تخافوش، ستريسيوش، ساهلة الدنيا.
7: صباحي، شنو احساسك؟ سافا؟
8: سافا، مانيش ستريسي، مش برشا.
7: اي
8: سافا،
7: محضره بالقديه، احكي لي.
8: اي سافا، محضره بالقديه، بون كوغا، جوست ربي معنا وان شاء الله اللي بيسوك. هاو.
5: كما التقت الزميلة نجاة حسن عددا من اولياء المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني النوفيام.
7: الخيرات اللي باش يعديو اليوم، شنو تحب تقول لهم؟
9: قول ان شاء الله ربي معاهم، هذا معناها باش تكون نتيجة عمل نتاع 3 سنين كاملين، ان شاء الله ربي يكون في عونهم، ونتمنوا نجاح لوليداتنا الكل، كل وليداتنا.
7: يعطيك الصحة. للصغيرة شنو تقول لهم اليوم؟
10: قول لهم ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالنجاح، وان شاء الله ربي ما يضيعكمش تعب، جوست ما تخافوش، خاطر كي تخافوا تفقدوا الكونسنتراسيون، ان شاء الله ربي معاكم وكهو.
7: النوفيام شنو بالنسبة لك انت؟ معناها بنتك باش تعدي مرحلة كيما السيزيام كيما الباك، احكي لي النوفيام شنو بالضبط؟
10: والله بالنسبة لي انا بيرسونال النوفيام هو امتحان عادي، فهمت كيفاش؟ كان ربي سهل ووفقنا الحمد لله، فما وفقناش فيه فما نجم نكمل الحياة مش تستمر، معناتها وبش يجيو امتحانات اخرين وبش نكملوا نقرا والكل علي، ما نخفوش معناتها في حد المرحلة هذه وكها.
7: وش هذه الكلمة تقوله لها انت اليوم؟
10: ديما كل يوم، فهمت كيفاش؟
5: أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة الأسماس تسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم على الساعة 10 صباحا، ويمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. المسجلون بهذه الخدمة يتلقون إرسالية قصيرة على الهاتف الجوال تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان قبل الإعلان الرسمي عن النتائج، فحظا سعيدا لكل المترشحين. المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر تؤكد أن الوزارة تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 2026 من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها.
11: مد كل المدخلين في عملية التوجيه بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مستجدات التوجيه من عروض التكوين، من مسارات أفاقة المهنية والجامعية، كذلك يتم التفاعل مع المستشارين اللي هما الإعلام والتوجيه وكل المدخلين في عملية التوجيه باش نجيبوا على كل الاستفسارات نتاعهم من الإدارة العامة وإلا من أهل الاختصاص. عندنا كل ما يهم الاستفسارات حول كل ما يهم المنح بالخارج، منح المتفوقين وإلا منح عن طريق التعاون الدولي اللي تهم الناجحين في البكالوريا، محاضرات حول المعادلات خاطر عندنا التونسيين اللي حاصلين على بكالوريا أجنبية ومهتمين أن يكملوا تكوينهم الجامعي في تونس. بالنسبة للمسارات الجديدة هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، وبعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة.
5: في موضوع آخر، وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 جويليا القادم، وبيّنت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، وأضافت أنه ستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة، ودعت الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. يختتم اليوم منتدى وطني تحت عنوان تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب ببادرة من المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مدير عام المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني أكد أن نسبة الإبحار على الإنترنت في تونس مرتفعة جدا.
12: مداخلات وحوارات حول واقع التهديدات السيبرنية، تشخيصها، تحدياتها، كيفية الوقاية منها، كما باش يكون أيضا هناك حديث عن التهديدات في اتجاه العنف وفي اتجاه التطرف العنيف وكيفية الوقاية والحماية من ذلك. مشروع متكامل احنا انطلقنا فيه منذ أكثر من سنة ونصف، مسألة حماية ووقاية الشباب من التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف. قمنا بإنجاز عديد الدورات التكوينية ورشات عمل إقليمية بفائدة المنشطين في قطاع الشباب. الاستراتيجية الوطنية للشباب نلقاه الهدف الثاني من الاستراتيجية الوطنية الأمن السيبرني 2025، ونلقاه أيضا الهدف الأول من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023-2027. هناك مجال للتحيل، للابتزاز، للتنمر، للاستقطاب وما يعرف يعني بالهندسة الاجتماعية، وممكن الجماعات العنيفة والمتطرفة يعني تستقطب اليافعين والشباب.
5: من أخبار العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. أكد رئيس البرلمان الإيراني أن لبنان ومضيق هرمز جزء من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن مذكرة تفاهم. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم، مضيفا أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي ترامب بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله. نقطة ونهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. بمشاركة أكثر من 32 ألف تلميذ اليوم انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا للحصول على نتائجهم. وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل إلى غاية يوم 3 جويلية القادم. وفي العالم، التوقيع رسميا على نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران لإنهاء الحرب. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب، صباح الأنوار ليكم من جديد. رجعنا لكم بعد نشرة أخبار 7:30. مرحبا بكم وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله بالنجاح والحظ السعيد لتلاميذ النوفيام اللي باش يعديوا بداية الثمانية متاع الصباح الاختبارات. إن شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله موفقين. ناخذ فكرة عن حالة الطقس اليوم وكل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم.
0: طقس اليوم مع سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سعيدة. صباح النور سعيدة، مرحبا بك.
2: صباح الخير خويا سامي، تحية ليك وكيف مسامي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. دونك اليوم الطقس باش يكون سخون وإلا لا؟ معناها فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، اللي عنده برنامج متاع تبحيرة يقصد ربي ولا لا؟ هات معك أنت، خلينا ناخذ كل التفاصيل.
2: أيه. بالنسبة للبحر نبدأ به كما توسألتني. البحر اليوم خطر الريح قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، بالتالي البحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سرات وقليل الاضطراب بباقي السواحل، يعني سباحة في السواحل الشمالية غير منصوح بها اليوم وثلث الأيام القادمة جمعة والسبت. أيضا البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب في الشمال.
0: نعم.
2: بالنسبة لدرجة الحرارة نجم نقوله اليوم في استقرار مقارنة بيوم أمس. البارح سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة، نتوقع اليوم بين 33 و 34 درجة. تكون سحب قليلة اليوم على كامل البلاد، تتكثف تدريجيا بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. كنا البارح يعني زادة سجلنا خلايا رعدية نشطة تكونت في المناطق الغربية بعد الظهر، خاصة بولايتي قفصة والقصرين. سجلنا 17 ملم في المتلوي كأعلى كمية و 13 ملم في أم العرايس. اليوم الولاية الجوية بتهم أكثر المرتفعات الغربية للشمال والوسط وتكون مصحوبة بأمطار كما قلنا. الحرارة اليوم في انخفاض طفيف ونجم نقوله في استقرار، تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. بالنسبة ليوم غد تكون بعض السحب يعني على أغلب المناطق، تتكثف بعض الظهر في المناطق الغربية للوسط كما قلنا. الريح غدوة تقعد قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في المعتدلة بقية المناطق، تتقوى نسبيا آخر نهار بالجنوب. الحرارة غدوة تبدأ في ارتفاع طفيف وتدريجي من هنا اليوم الأحد، كذلك يوم السبت يكون طقس عامة صافي إذا قليل السحب، الحرارة في ارتفاع طفيف، ويوم الأحد أيضا سحب قليلة بأغلب الجهات، الحرارة في ارتفاع طفيف، نهار الأحد يصبح البحر متموج في منطقة سرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل.
0: نعم.
2: يعني فكرة طقسنا بالنسبة اليوم والأيامات القادمة.
0: والأيامات القادمة، يعني الحرارة المتوقعة نهاية الأسبوع ومع انطلاقة الأسبوع القادم باش يكون فما ارتفاع على مستوى درجات الحرارة.
2: صحيح، نتوقع من نهار الجمعة لنهار الأحد يعني تقريبا 36-37 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة.
0: ربي يعطينا إن شاء الله على قدر الجهيد. شكرا لك سعيدة. يعطيك ألف صحة.
2: نهارك زين.
0: شكرا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها. 7:47 دقيقة، أقل من 4 ساعة وجماعة النوفيام يبدأوا. دونك شنو اللي باش يعديوا اليوم؟ باش يعديوا من 8 لل 10 مادة العربية، ومن 10 ونص حتى ل 11 ونص باش يعديوا الأونجلي. غدوة الجمعة 19 جوان 2026 من 8 حتى لل 10 باش يعديوا مادة الفرنسية، وباش يعديوا من 10 ونص حتى ل 11 ونص علوم الحياة والأرض، ونهار السبت 20 جوان 2026 من 8 حتى لل 10 باش يعديوا الرياضيات. وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق والحظ السعيد لكل التلاميذ. احنا من بعد شوية إن شاء الله زميلتنا ذكريات بن حميدة باش تكون على عين المكان في متابعة طبعا لأجواء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني. سينو نسلم عليكم ناس كلها وين ما كنتوا، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. طريق سلامة لكم انتوما حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب.

0: 57 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا، مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي اخلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. قبل ما نمشي لزميلتي ذكريات بن حميد اللي موجودة في ليسي بير بلون بالمنزة ومعايا المواكبة طبعا لأجواء النوفيام، حبيت نذكر وأنه 32400 مترشحين بداية من اليوم اللي يجتازوا الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني. النوفيام تتواصل أيام 18 و19 و20 جوان 2026، ووزارة التربية اللي اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية واللي تمثلت في تمكين 14 تلميذ من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط البراي لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل 67 مترشح. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي نهار 6 جويلية 2026، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق والحظ السعيد لكل التلاميذ اللي عدي والامتحانات. وما تنساوش زاد جماعة الباكرة وبداية من اليوم دونك تبعثوا SMS على الرقم 85005، دونك تكتبوا باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ومن بعد نجمة ومن بعد رقم بطاقة التعريف الوطنية. وإن شاء الله يا ربي المجهودات كلها تكون موفقة للجميع. ذكريات بن حميدة قدم لي سي بير بلون مع هي باش ناخذوا فكرة عن أجواء النوفيام. ذكريات صباح النور ومرحبا بك.
1: مرحبا بك سامي، صباح النور. كما قلت أجواء الامتحانات تتواصل، واليوم من معهد نهج الإمام ابن مسلم بير بلون اللي معروفة في المنزه الرابع يعني مركز امتحانات، أجواء طيبة كما العادة. الأولياء مازالوا تواصل كلام بصي دخلوا بعد لحظات باش يبدا الامتحانات، الأولياء مازالوا مجتمعين امام المعهد، تعرف معناها الكلام ده مازالوا صغار في العمر، هذاك علاش معناها نلقاو يعني الأولياء صعيب هكا باش يروحوا، ولا حتى هما استنسنا بيهم يعني بكالوريا والا كل المستويات اكيد كلهم الأولياء يرافقوهم. سامي الحاجة المهمة اللي نجمو نحكيو عليها إنه الأمن موجود كما العادة في كل الامتحانات، وأيضا خلينا نقوله معناها سهلة معناها التلام دا يوصلوا ويدخلوا طول، ما يقعدوش يستناو البرة، يدخلوا طول خاطر تعرف اللي المعاهد ينجموا يقعدوا شوية في الساحات، يكونوا في قاعة الامتحان تقريبا الساعة 7:30 والامتحانات تنطلق مع 8 متاع صباح. اليوم كما قلنا امتحان النوفيام يبدأوا اليوم ب اختبارات العربية والإنجليزية، غدا باش تكون فما زاد الإيقاظ العلمي والفرنسية، بعد غدا باش يكون الرياضيات، دونك إن شاء الله في أجواء طيبة يعديوا التلامذة الامتحانات. ونذكروا أنه مازال زاد نهار الاثنين فما امتحانات أخرى زاد سيزيام، يعني أجواء عند العائلات
0: التونسية هو معروف راه شهر جوان معناها معروف شهر الامتحانات وشهر النتائج، إن شاء الله ديبي جويي معناها يعني زاد وفان جوان تكون الديار كلها اللي عندها ولادها يعديوا معناها كونكور، إن شاء الله إن شاء الله كلهم يكونوا فرحانين.
1: هذا هو سيمي، أما ديما نقول ديما بالحق اللافت للانتباه هو الأولياء سامحني.
0: وأنت ولية اليوم ذكريات هكا ولا لا؟
1: أنا ولية.
0: إيه إن شاء الله ربي ينجحها ياسمين.
1: يعيشك يعيشك، أما الحقيقة يعني ساعات يقعدوا الأولياء السوية الكل راهو سيمي في انتظار الصغيرات، والله هذه ستريس آخر للأولياء الحقيقة.
0: ومهما يحاول يخبي معناها الستريس راهو يتعديله بطريقة طريقة غير مباشرة معناها كالصغير، هو امتحان ككل الامتحانات، لكن برشا اللي يقول لك مثالش خليها تعدي نوفيام ولا خليها تعدي نوفيام ولا سيزيام، فقط معناها حتى كاستعداد نفسي لامتحان البكالوريا، معناها المهم وأنه تخوض التجربة متاع الامتحانات الوطنية.
1: هو أهم حاجة أنه الامتحان هذا اختياري، واللي جاوا باش يعديوا الامتحانات يعرفوا رواحهم، فما شكون يحب يمشي للمعاهد النموذجيه وفما شكون يحب يعدي ويعيش معناها تجربه امتحان وطني قبل البكالوريا.
0: واضح ذكريات، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. 7:59 دقيقه هذه اذاعه شباب المتينه الجن حتى للعشرة الصباح.

0: الثمانية والثمانية دقائق على موجات إذاعة الشباب لابوني مغلي في كل مرة نحب نوصله لكم وين ما كنتم من ذكريات بن حميد البير بلون المنزل نمشي ديريكت مول بنزرت مع زميلنا طارق الجبار. طارق صباح النور ومرحبا بيك.
1: صباح الفل. طبعا
0: حبيت نخليك تسمع لابوني مغ في التليفون هكا ونخليك تشيخ شويه
1: معنا. كنت باش نقدر نكون نحييك برشا برشا برشا. طبعا نحييك انت وحيي كيف مستمعي
0: اذاعه
1: الشباب وام الاذاعه التونسيه بكافه قنواتها. طبعا هو نهاير حلو ياسر، نهاير دراسه، نهاير نهاير امل، نهاير ربح ان شاء الله، ونهاير نجاح بحول الله
0: ان شاء الله. يا رب
1: يعطيك صحه ساعه في الكوكتيل الحلو برشا.
0: يعيشك ميرسي بوكو. قال لي طارق دونك انت في بنزرت في ليسيل هادي شاكري ظلي ولا؟
1: انا من الجرون ليسيل اللي انت تعرفه.
0: ليسيل الجرون معروف في بنزرت. اي
1: الجرون فرحات حشيد طبعا، ومن غادي تعدينا الهادي شاكر. اليوم بتبيع كما كل جهات البلاد اليوم انطلاق اختبارات النوفيام فهمني في ولاية بنزرت. هذه الاختبارات اللي تم الاعداد عليها تدريها طبعا مع بقية الامتحانات الوطنية من قبل معناتها السلطات الجهوية، وكنا حضرنا في عديد جلسات تحت شرف ولي بنزرت المن يعقوب. نحييه بصراحة على تفاعله برشا مع الاعلاميين فهمني وتوفير المعلومة في حين في بكل دقة. ايضا مندوبية الجهوية للتربية طبعا السيدة هدى شقير وفريقها النضالي بأسم معنى الكلمة يا سامي جو باهي. كنا حضرنا تابعنا المراكز طبعا، نعطيه شوية أرقام وبعد نقول لك الأجواء طبعا. معناتها في ولاية بنزرت عندنا 1510 معناتها تلميذ وتلميذة باش يجتازوا الاختبارات اليوم وغدوة وبعد غدوة بالطبيعة في تقريبا 9 مراكز تم تهيئتها بالكامل سواء المحيط الداخلي أو الخارجي تحت إشراف بالطبيعة 264 معناتها مربي ومربية من المراقبين فهمني. أجواء ممتعة برشا برشا. كافة المراكز شفنا متواجد الأمني كما تعرف. أيضا الأولياء تعرف يا سامي تقريبا قلت لهم أنا الأولياء متواجد اليوم
0: الأولياء ديما
1: وكأنه هم اللي باش يعديو. وبالطبيعة أكيد أنت تعرف أن أنا اليوم صحفي وولي بالطبيعة عندي نور
0: ربي يفضلها ربي ينجحها.
1: عايشك ربي يفضل بنيات الكل أيضا يفضلك ما عندك وربي ينجحهم جميعا. أجواء ممتعة برشا برشا وتبتبع الأجواء طيبة. تأكد لي بالسيدة هدى شقير أنه المراكز التسعة الكل حلت معناتها واستقبلت تلامذة الكل معناتها كما تعرف التعليمات أنه 7:30 يكونوا متواجدين داخل المركز بتبيع باش يعرفوا القاعات نتاعهم بهدوء وثلاثة. والانطلاق الاختبارات تو حاليا قاعدة دور كما اليوم حتى إلى 11:30 وهكذا دواليك غدوة وبعد غدوة إن شاء الله وربي ينجح الجميع بالطبيعة
0: إن شاء الله. ربي ينجح الجميع. طارق شكرا ليك يعطيك صحة. تفضل
1: سامي. حبيت نضيف لك حاجة أخرى أنه إثناء معناتها عنا أنا ما نقولش حالة استثنائية ولكن نقول وضعية أمل وضعية تحفيز على النجاح. تلميذة ممتازة جدا معناتها في إعدادية تقولون احنا فرانكو راب كما تعرفها تلح في بورقيبة باش تم تهيئة كافة الظروف لها باش تعدي الامتحان على طريقة براي فهمني في طريقة براي اثناء. هذه حالة معناتها وانا افرحت بها برشا. هي من ذوي الاحتياجات خاصة نقولوا ذوي الهمم انا ما نحبش الاحتياجات خاصة فهمني باش تعدي على طريقة براي تم تهيئة كافة الظروف انها تعدي في معناتها في كنف الأريحية. وهي تلميذة ممتازة جدا. نخلي لك انه هي تقرأ معناتها في الاعدادية بتاعها ان هي الثانية في قسمها فهمني على مستوى المعدل يعني بتقرأ مع الأسبوع مع كذا ما شاء الله. تلا ربي ينجح الجميع وفهمني ونلتقي بطبيعة إن شاء الله في السيزيام
0: في مواعيد قادمة المؤكدة في السيزيام إن شاء الله ديما. شكرا لك طارق لوين ما نطلبوك ديما تكون حاضر معنا. مرسل الإذاعة التونسية طارق جبار من بنزرت 8:12 دقيقة ديما معاكم حتى للعشرة تصبح في المتينة الجنة.

0: 8:17 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. استنيوا من بعد شوية الفانسيب كي العادة تكون حاضرة معكم في فقرة ستوري تيلينج، لكن قبل ذي حبيت نحكي عن الندوة الدولية حول قضايا قطاع النظارات والمستجدات المهنية. الندوة هذه اللي باش تنطلق إن شاء الله من بعد شوية، وأكثر تفاصيل باش تكون مع سي بلال الفذيلي رئيس المجمع المهني للنظارتين بمنظمة كونكت. صباح النور سي بلال ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: وأخير سيدي مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. دونك من بعد شوية باش تنطلق فعاليات الندوة الدولية حول قضايا قطاع النظارات والمستجدات المهنية. ربما قبل ما سمعناش برشا معناه فيما يخص قطاع النظارات ومثل هالندوات الدولية ذي حول تحديات وأفاق قطاع النظارات، هكا ولا لا؟
1: صحيح، هو كلامك صحيح 100%. احنا توا معناه ديجا احنا مكتب تنفيذي جديد العهد، معناه تخبونا في شهر فيفري. دونك في 4 أشهر 5 أشهر حاولنا باش نشوفوا النقائص الكبار في، لانه المهنه ما تعرف عندها مده ناقصه شويه هكا، خاصه على المستوى النقابي، معناها فما شويه كل واحد تلهافي، ومع الكورونا مع كذا كل واحد تلهافي في اموره وخلاه كل ما هو مهني وقطاعي. دونك رجعنا توا وحاولنا، وانه في العوده هذه اهم حاجه، وكيف تعرف في كل معنى قطاع أهم حاجة، وأنه القطاع يتلم ساعة وحاول فكرة، حاول معناها ينظر المستقبل ويحاول يعمل حاجة للمستقبل نتاعه. هذاك علاش احنا بعد 4 أشهر ولا 5 أشهر من اللي استلمنا مقاليد النقابة هذه اتجهنا مباشرة نحو ندوة معناها حول الواقع المهنة هذه، آفاقها، مستقبلها، اللي هي باش تدور إن شاء الله نصيف ساعة أخرى في
0: أحد النزل. في هو في الندوة الدولية هذه من بين الأهداف العامة اللي تحبوا توصلوا لها، هو تقريبا معناها يعني عنوان أن الندوة معناها باش يكون التحديات والأفاق. ما الذي يعترض من تحديات خاصة بقطاع النظارات اليوم سي بلال؟
1: والله شوف، هما فما ثلاثة محاور أساسية اللي هي تمثل الإشكاليات اللي يلقاها المواطن درجة أولى، لأنه المواطن هو، لأنه النظارات لوبتيسيان معناها هو الحلقة اللي ما بين معناها الكوتوسكي ميديكال والطبي وكذا، وما بين المواطن، لأنه ما ننساوش أنه احنا الهدف نتاعنا الأولاني صار نسعى ونوفر للمواطن خدمة جيدة، ونوفر له خاصة خدمة صحية تتبع القطاع الصحي. هذاك علاش أول حاجة تقلقنا، مثلا احنا أنا قلت لك ثلاثة مجالات. المجال الأولاني هو السوق الموازية، واحنا حاطين من السوق الموازية معناتها من أولوياتنا، لأنه فما وذاك علاش كما معناتها إذاعتكم الموقرة تنجموا تعاونونا برشا إعلاميا في أن نوعيوا الناس، لأنه فما برشا عباد ولات تفضل الجانب، تفضل زاد الواقع الاقتصادي يفرض على العائلات، وأنه يتجهوا لبعض الحلول البديلة اللي في غالب الأحيان تكون مضرة بالصحة، اللي هي خاصة النظارات مجهولة المصدر أنا نسميها، لأنه ما نعرفوش، لا نعرفوا المادة اللي مصنوعة منها النظارات، لا نعرفوا ما أنت إسكو تتماشى ولا تتماشيش حتى مع الوصفة الطبية اللي عندك، لأنه فيها عادة حتى النظارات فما شكون يأخذها بشقرة بها وشكون يأخذها ماني بشقرة بها وكذا. هذا الكل رو عنده بعض أمباكت كبير على الصحة متاع المواطن، ما يثقش بيه خاصة على الجلدة، رو ينجم يوصل حتى لا قدر الله يعمل سرطانات ويعمل مضار كبيرة معناها في الجلدة، اللي العابد ما يعطيهاش أهمية، يقول لك أنا مليت 15 دينار في السوق أسهلي وأرفع
0: أسهلي وأرفع
1: صحيح، معناها هذا ديجا جانب يزمنا نوعيه للعباد برشا بش يعرف في نهارة اللي يمشي، خاصة يهز صغير وبش يأخذ له نظارات، وحنا توا على أبواب سيف وعودة مدرسية بعد شيء وكذا، يعرف على غلي راو دوما معناها حاجات راو في الظاهر هكا عادية، لكن راه يتخبي برشا مشاكل وأمراض بعد.
0: سيختو كما قلت أنت معناها ما تعرفش عليها المواد اللي مصنوعة منها، صحيح هي أرفق وأرخص برشا، لكن ربما معناها يعني المواد اللي مصنوعة منها معناها يعني منيش بالضبط. دونك الندوة إن شاء الله باش تنطلق من بعد شوية، دونك باش تتضمن فما مجموعة من المحاور ما بين مختلف المتدخلين في القطاع، هكا ولا لا سي بلال؟
1: أي أنا كنت نحكي لك دجا على محور الأولاني، باش تكون معنا حاضرة إن شاء الله ممثل على وزارة التجارة، باش نحكي معها على الموضوع هذا اللي كنت نحكي فيه مع سيادتك، وبعد باش عندنا المحاور الأخرين اللي عندنا، مثلا محاور الكنام وما يخص كل ما يخص معناها البونداشا نتاع الكنام اللي معناتها مناش بالعربيه ما عرفتش
0: نعبر اي وصل الشراء اي البوند الشراء اي
1: بالضبط وصل الشراء وصل الشراء اللي تعطي لك نعم المده اللي هي تمتد 4 سنين باش تحاولوا تناقشوا معهم اسكو المواطن التونسي 4 سنين اسكو واقعي وانه المواطن يبدل مراته كل 4 سنين خاصه الصغار بعد ينجم يقعد يلبس مرات 4 سنين ما يتبدلش ما يكبرش ما دونك هذا الكل معناه علاقه النظراتيين بالصندوق الضمان الاجتماعي وبالكنام هذا الكل باش نحكيو فيه وباش يكون زاد موضوع محور من المحاور الثلاثه الاساسيه اللي كنت نحكي لك عليها وفما زاد محور الكايت شارج معناها كراس الشروط المنظم للمانا اللي الحقيقه معناها عنده مده وانه ما وقعش فيه معناتها تغييرات وما وقعش تحديثه وما عادش مواكب العصر وما عادش مواكب المهنه توا في الزمن هذا وفي الوقت هذا وعنا الجامعة العامة بتاع شركات التأمين اللي هي الافتوزاء اللي بتكون حاضرة كيف كيف باش نحكيو معها على علاقة النظراتيين بالشركات التأمين
0: واضح سي بلال إن شاء الله بالتوفيق لكم شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا بلال الفذيلي رئيس المجمع المهني للنظارتين بمنظمة كونكت شكرا لك على كل التفاصيل شكرا هذه شكرا. بعد شوية ستنطلق الندوة الدولية حول قضايا قطاع النظارات والمستجدات المهنية 8:23 دقيقة ألفان سيب مع هي فقرة ستوري تلينكا
2: الماتينال جول
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا
4: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم
4: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم
3: سيبها على الله
5: ستوري تيلينج استضافة لأصحاب القصص الملهمة
6: في عالم الرسوم الكرتونية والانيماسيون الفنان يقعد بسويع والليام يرسم خط ورا خط ويحرك لقطة ورا لقطة باش في الاخر ينفخ الروح في شخصية جامدة ويخليها تطير تحب وتنتصر بلال بوعزيز المخرج والفنان التونسي عدى سنين من عمره يصنع في عوالم الخيال ويوجه في شخصيات الكرتون كيفاش تتحدى الصعاب وتواصل الهابي اند لأنه بلال يسير فيه غرامه في صناعة الأفلام الكرتونية غرام كبير خليه يخلق الاختلاف عن الموجود ويولي هو الاستثناء قصة بلال مع الأفلام الكرتونية بدأت من الابتدائي
7: ما بداش غرام بالكرتون أولا بدا غرام بالرسم مع الأول مليانة في الابتدائي نتذكر وقتها برشا رسومات متاع حيوانات وشخصيات متاع كرتون كنت نرسمهم في البيت وفي الحيط متاع دارنا ومنها وليت أنا نرسم برشا عندي هوس بالرسم غرام كبير بالرسم وبعدك وليت نخمم كيفاش هيك الصور هيك نحركها بشوية بشوية وليت نحب نحرك الشخصيات متاعي ونحب نصنع السينما اللي هي الأفلام الكرتونية خاطر أنا كنت أتفرج برشا على الأفلام الكرتونية صنعت برشا أفلام كرتونية وقبل ما نبطل القراية أما من بعد إذا من حبيت نرجع نقرأ على روحي كانت الكرتون هو الدافع متاعي باش نرجع نقرأ سينما ونواصل ناخذ الباك بطبيعة على الأول ومن بعد ذلك نقرأ السينما اللي أنا نحبها اللي هي حاجة حلمت بها مليانة صغير
6: والحاجة اللي غابت على برشا الناس إنه بلال نسى روحه في وسط سكريبات وخلى شخصية بلال الحقيقي نقصة لقطة أساسية في السيناريو لقطة الباك 15 سنة كاملة والورقة هذيك والشهادة هذيك قاعدة كيف ستوري بورد المش كامل غصة من القلب وحلمة مأجلة تحت تبرير فات نيتران وطوى كبرنا على الورقة والقلم أما المخرج الحقيقي ما يرضاش بالنهايات الحزينة ولا العادية للفيلم متاعه بلال غزر للمراية وقرر يعمل بلوت تويست الأقوى في حياته قرر يرجع يعدي الباك مع تلامذة أصغر منه ب 15 سنة رجعه مش باش يعدي برك رجعه وهو يشوف الكتب وكراسات الفلسفة والتاريخ عبارة على سيناريو معقد لأنه باش يخرجه في أحسن طريقة وهذه حكمة حلمة من حلمات بلال اللي حب يحققها
7: وقت كنت صغير حلمت برشا حلمات كيما نصنع برشا أفلام كل عام فيلم ولا زوز وتكون الأفلام الكرتونية متاعي هي الأولى على مستوى العالم وزادة كانت عندي حلمة كل ديما نحلم بها، نحلم بروحي نطير، ديما نحب نطير، ديما نحب نعمل جوانح ونطير. أما تو أهم حلمة حققتها هي اللي أنا قاعد نخدم في الحاجة اللي نحبها، مخرج أفلام كرتون.
6: طريق بلال ما كانش سهل وما كانتش ثنيته مفروشة بالورد، عرضوه برشا صعوبات لأنه عالم إخراج أفلام الكرتون والأنيماسيون في تونس ومجتمعنا العربي هو صناعة صعيبة برشا ومختلفة تماما على السينما العادية. بلال بوعزيز فنان عصامي شق ثنيته اللي كانت أغلبها عقبات وما خلتوش العقبات هذه ينسحب من أحلامه وطموحاته ويتراجع على رغبته وحلمته أنه ياخذ الباك. العقبات هذه خلت بلال يشد الصحيح ويكمل في عام الباك، والبداية كانت من الباك سبور والتحدي الأول اللي رجع فيه الشارج الروح والناس الكل كيفاش فنان عدى عمره ورا البيسي والتحريك يعاود يمشي لستريس الباك بساقيه ويفوق في الأول معدل 20 على 20 في الباك سبور. وهو في العمر هذاك كانت أول لقطة أنيمي يحركها بلال، لقطة خلت الشباب محبط والمتخلي على الحياة يقولوا مدام بلال نجم إما لأنا النجم. أما الفيلم وفيش غديك بلال كمل المعركة لآخر نهار في الامتحانات، والنهار اللي خرجت فيه النتائج الفرحة بكت له عينيه وبلال نجم ينجح في الباك والمكتوب حب يعطيه أحلى مكافأة على الصبر متاعه. بلال اليوم مش مجرد مخرج عصامي يحارب وحده، بلال توا قاعد يقرأ في الإجازة الأساسية وبليتو تحصل على الإجازة الأساسية في السينما السمعي البصري باش يربط الغرام بالشهادة ويولي يخرج في أفلامه بقواعد علمية وأكاديمية. بلال بوعزيز علمنا سنة درس ما يقروهوش في المعاهد، عمرك ما تعيش حياتك كشخصية ثانوية في فيلم غيرك، طالما الريشة في يدك والورقة قدامك تنجم في أي عمر تعاود ترسم حلمتك من الأول وجديد وتخرجها للدنيا حقيقة.
0: شكرا ألفة يعطيك صحة. من بعد شوية زبيد القصوري تكون حاضر معكم في موجز 8:30 ديما معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: الماتينال جول
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
4: الماتينال جول
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
4: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: مش كما كل يوم.
8: نجم تسمع إذاعة الشباب في الساحل على 92.5 وفي القروان على 90.8.
9: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار
10: صباحية متجددة من قسم الأخبار بمشاركة أكثر من 32 ألف تلميذ. اليوم انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام. المترشحون يتنافسون للظفر بحوالي 3750 مقعدا في المعاهد النموذجية موزعة على مختلف جهات البلاد. الزميلة نجاة حسن واكبت أجواء اليوم الأول من اختبارات النوفيام من أمام المعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة والتقت عددا من التلاميذ فكانت هذه آراؤهم.
11: صحيح خير. شنو اسمك؟
12: ياسمين بولعزيز.
11: احكي لي ياسمين على احساسك اليوم باش تعدي النوفيام، احكي لي.
12: فرحانه مانيش في ستريس، تجربه باش تعدي بيها كاستاذ ان شاء الله.
11: ما فماش خوف الحمد لله متشجعه. شو تعديو اليوم؟
12: عربي وانجلي.
11: حضرت بالقدا؟
12: اي
11: في الدار مهيئين لك كل شيء لكونديسيون. احكي لي كيفاش عاملين معك في الدار.
12: يقولوا لي ستريسي شي يعطيني في دي كونسي وحلاوه الكل وترقد بكري.
11: قداش من ساعه باش تعديو اليوم؟
12: ثلاث سوايع.
11: وغدوه ان شاء الله شنو تعديو؟
12: ساعتين فرونسي وساعه سيونس
11: ان شاء الله. ربي ينجحك. شنو تحب تقول لصحابك؟
12: بون كوراج تخافوش ستريسي واش سهله الدنيا.
11: صباح الخير. شنو احساسك؟ سافا
12: سافا مانيش ستريسي ما مش برشا.
11: اي
12: سافا
11: محضره بالقدا احكي لي.
12: اي سافا محضره بالقدا. بون كوراج جوست ربي معنا وان شاء الله اللي بيسوك اهو.
10: اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للمترشحين في دورة الرئيسية لامتحان البكالوريا للحصول على نتائجهم، ويمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: بك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. فحظا موفقا لكل المترشحين. وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل إلى غاية يوم الثالث من شهر جويليا القادم. في الشأن الدولي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تشمل لبنان وتنص على احترام وحدة أراضيه وسيادته. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
13: عدل موجتك، تسمع صوتك.
14: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
15: إذاعة الشباب من تونس.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
2: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك.

0: 58 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد موجز 8:30. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالموزيكا والبلاي ليست اللي في كل مرة نختارهم بين تونسي والشرقي والغربي والتربيات. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.
1: ريفو الماتينال.
0: رفيق صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب. ريفو الماتينال اليوم باش تبدا من جندوبة، والعنوان يجينا من موقع الإذاعة الوطنية التونسية. لجنة مجابهة الكوارث في جندوبة، تدفق مياه سد ملاق سيتواصل إلى مساء اليوم الخميس. البارح شفنا في الليل الأخبار كان انتشر بشكل كبير على المواقع الإلكترونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتنحكيو من بعض يمكن سامي كيفاش بعض الأشخاص تناولوا الموضوع هذا وكيفاش يمكن صار زادة نوع من التهويل الحقيقة، معناها ناس في تدوينات وكانوا ما نعرفش شنو، يمكن ما كانوش فاهمين شنو اللي صاير بالضبط، لكن المهم كانوا المسؤولين إذن وضحوا ودخلوا، ولجنة مجابهة الكوارث تقول كانوا تدفق المياه من سد ملاق شي تواصل إلى مساء اليوم الخميس 18 جوان، تأكد اتخاذها كل الاحتياطات الضرورية وتحذر المواطنين من إمكانية وجود خطر لارتفاع منسوب المياه في واد ملاق. تأكد كذلك تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية. ذكروا سامي كانوا تم الإعلان البارح في الليل من طرف وزارة الفلاحة كونه صار عطب في واحد من أبواب سد ملاق ما تسبب في تدفق كميات كبيرة من المياه، لكن لجنة مجابهة الكوارث أكد كونه حاليا اتخذت كل الإجراءات وسخرت كل الإمكانيات البشرية والمادية. تركيز دورية قارة من الحرس الوطني وبقية أعضاء اللجنة للمراقبة الحينية لارتفاع منسوب المياه، وتدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد على جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمنخفضات. فهني ذن لجنة مجابهة الكوارث تطمن وتحذر كذلك، تدعو الأشخاص للالتزام بالإجراءات والابتعاد على مجاري الأودية. قلنا كونه يمكن معناها صار نوع من التهويل معناها عند بعض التدوينات في وسائل التواصل الاجتماعي معناها، لكن المهم كونه اللجنة إذن دخلت ووضحت الأمر، فقط الالتزام بالإجراءات والابتعاد عن مجاري.
0: يعني فمش اختار على المتسكنين
2: بالضبط سامي، هذا هو يمكن الصورة اللي تم ترويجها البارح كونه معناها
0: حتى حركة المرور معناها في جميع الطرقات
2: بالضبط سامي ما تمش الإعلان بالضبط كونه فما طرقات معناها تقطعت حركة المرور فيها، ويمكن هذا معناها اللي ريناه البارح في بعض التدوينات معناها كونه وكأنه المسألة تشكل معناها قاعدة تشكل في خطر على الأشخاص وتشكل في خطر على السكان، معناها الموضوع فقط اللجنة وضحت وتأكد كونه إذن يلزم فقط الالتزام بالإجراءات والحذر، وبقدر بالناس كل تبدأ لباس معناها إلى حين إصلاح هذا العطب. نكملوا في بقية الأخبار ونقعدوا في موقع الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال نقطة تي ان. اليوم انطلاق اختبارات النوفيام، والعنوان يجينا من موقع الإذاعة الوطنية التونسية الكاف. وزير التربية يواكب انطلاق امتحان النوفيام. سيد وزير التربية نور الدين النوري اليوم الصباح أدى زيارة للمعهد النموذجي السابق في الكاف، وتابع انطلاق امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني من اليوم حتى يكشي إذن البعض غدوة السبت. 32,400 مترشحين يعديوا النوفيام، 18% من إجمالي تلامذة النوفيام بالنسبة للتعليم الأساسي العام، وعدد المترشحين يسجل تراجع سناب 1,163 مترشح. 203 فقط تلامذة ترشحوا باش يعديوا النوفيام تكنيك التعليم الأساسي التقني، 4% فقط من مجموع تلامذة النوفيام بالنسبة لي تعليم الأساسي التقني. نكملوا في بقية الأخبار اللي عنا في ريفو الماتينال ونقعدوا في الشأن التربوي. اليوم في جريدة الشروق نلقاو صلاح اختبار العربية والإنجليزية لبكالوريا 2026 من صفحة 12 إلى صفحة 14. نلقاو إذن صلاح اختبار العربية والإنجليزية بالنسبة للاقتصاد والتصرف، الرياضيات، العلوم التجريبية، التقنية الإعلامية والآداب، كل شعب ذي تلقاو صلاح الاختبارات هذه العربية والإنجليزية في جريدة الشروق الصادرة اليوم. في بقية الأخبار كذلك اللي نلقاوها في ريفو الماتينال نمشي للشأن الرياضي. كأس العالم أكيد الحدث شهر هذا يا سامي، كأس العالم لكرة القدم، وتقريبا كل الصحف اليوم رجعت على الحصة التدريبية للمدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي. في أول مصافحة مع اللاعبين إغبي غناغ الشروق تكتب ارفعوا رؤوسكم هناك في أول مصافحة مع اللاعبين، واضحة رسالة المدرب إيرفي رونار. نسيان كل زوز هزائم الاخرانيين والتفكير في المشوار، بقية المشوار في كأس العالم. وكذلك لو كوتيديان في نفس السياق تكتب إيكيب دو تونيزي إيرفي رونار إل فو سو ريليفي، كذلك رفع الرأس والنظر إلى الأمام وإلى بقية مشوار هذه المسابقة. لو روما إستفان كوفاتش بور تونيزي جابان، الحكم الروماني إستفان كوفاتش بالنسبة لي مباراة تونس واليابان. ذكروا الموعد نهار لحد الفجر 5 متاع الصباح، ثاني مباراة تونس في دور المجموعات في كأس العالم بين تونس واليابان. كذلك نقرأ في جريدة الشروق، عفوا في جريدة الصباح، المنتخب الوطني رونار يستحب معه ثلاثيا إلى المكسيك ويركز على الناحية الذهنية. إيرفي رونار في ندوة صحفية: هذا ما طلبته من اللاعبين في المصافحة الأولى. كل التفاصيل في الصفحات من 14 إلى 16 من جريدة الصباح الصادرة اليوم. حكم روماني لمباراة تونس واليابان والمباراة الألف في المونديال. نذكر سامي كونو مباراة تونس واليابان بسكون هي المباراة الألف في تاريخ كأس العالم من يبدأ عام 1930، بسكون المباراة هذه بين تونس واليابان هي المباراة رقم ألف في تاريخ مسابقات كأس العالم. والصباح تكتب: الجماهير التونسية تستعد لتقديم دخلة عالمية، بتكون في ملعب مونتيري بمناسبة هذه المناسبة، المباراة الألف كما قلنا في كأس العالم. رينا سامي في وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع هذايا كونه تم بث تحقيق متميز، هو الحقيقة كان بشهادة الناس اللي تابعوها أكيد، يخص تونس، تحقيق ياباني تم إنجازه من طرف شبكة تلفزية يابانية اللي تنقلت لتونس بالذمة وعملت التحقيق هذايا. تناول كل الجوانب الثقافية التاريخية التراثية وكذلك في علاقة بالتراث الغذائي كذلك لتونس، وأعطى الحقيقة صورة مزيانة برشا على بلادنا. واليوم جريدة لابريس كيف كيف تخصص عدد خاص قاعدين نشوفوا فيه، من عارش كان قاعدة توصلكم الصورة، عدد متميز فيه طبعة متميزة: دوسيي سبيسيال تونيزي جابون 70 ans de chemin parcouru ensemble un avenir à construire ensemble. تونس واليابان 70 سنة من إذن المشوار المتواصل وطريق اللي تم الذهاب فيه معناها بين تونس واليابان، طريق دبلوماسي معناها متميز. نذكره سامي كونو راهو تونس من بين الدول القليلة في القارة الإفريقية وفي شمال إفريقيا تقريبا اللي مواطنيها التوانسة ينجموا يسافروا اليابان دون تأشيرة، فقط معناها الاستثار بجواز السفر والسفر دون تأشيرة بالنسبة لليابان. ومن 1956 إلى 2020 تونس واليابان يحتفلوا بسبعينية الدبلوماسية بينات الزوز بلدان هذوما، وقاعدين نشوفوا الحقيقة في عديد الجوانب والمحاور. كلمة لسعادة سفير اليابان بتونس وباللغتين، باللغة الفرنسية وباللغة كذلك اليابانية، قاعدين نقرأوا في هذا الملحق اليوم الصادر مع جريدة لابريس. يتناول كل جوانب العلاقة الدبلوماسية بين تونس واليابان في أسبوع مباراة كأس العالم بين تونس واليابان نهار الأحد إن شاء الله في الفجر، باش يكون الموعد مع هذه المباراة. نكملوا مع بقية الأخبار اللي نلقاوها في ريفيو الماتينال ونقراوا اليوم: بعد انطلاق أولى الرحلات البحرية لعودة التونسيين بالخارج، حركية واستعدادات حثيثة لتأمين 149 رحلة بحرية لهذا الموسم 2026. وكذلك نقرأ في جريدة الشروق بإدارة صفحات فيسبوكية: تحيل وتزوير لقرصنة بطاقات بنكية، تفاصيل في صفحة 16، والحذر، كل الحذر من الروابط المشبوهة وكل ما يمكن أنها تحتويه من اختر على المعطيات الشخصية، وكذلك على بالنسبة لأرصدة الأموال لبعض المستخدمين اللي يمكن يمشيوا للمواقع هذه وما يعرفوش كانوا هي مواقع متحيلة تنجم تتسبب في خسائر مادية لهم، باستثناء بطبيعة ومانيش نحكيو زاد على المعطيات الشخصية اللي يمكن تتمس بوسط الصفحات هذه والمواقع هذه.
0: شكرا رفيق، يعطيك الصحة. من بعد شوية طبعا باش نكملوا معاكم في الاستضافات خلال لقاءنا اليوم طبعا على موجات إذاعة الشباب. المواكبات مازالت متواصلة، من بعد باش نحكي على نشاط الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومدى مريم المنيسي مديرة الجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية معي أكثر تفاصيل طبعا عن جديد الديوان. وقدوا معنا في الاستماع، نرجعين. نعم.

0: 9:03 دقائق على موجات إذاعة شباب. من بعد شوية باش نجي لرفيق دريدي في لفوت رفيق الثانية، لكن قبل ذي حبيت باش نحكي على نشاط اللي يخص الديوان الوطني للصناعة التقليدية. كنت قدمت قبل شوية وحكيت في إطار حماية وتثمين منتجات الصناعات التقليدية، طبعا في إطار استراتيجية الديوان الوطني للصناعات التقليدية فيما يخص حماية وتدشين منتجات الصناعات التقليدية، وخاصة هنا نحكيه على تعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية. دونك الديوان الوطني للصناعات التقليدية اللي كان أعلن عن تنظيم سلسلة من الحملات التحسيسية بمختلف أقاليم الجمهورية، وكانت تنطلقت خلال شهر أفريل وتتواصل إلى غاية شهر جوان 2026. دونك اليوم باش تنتظم آخر محطات هذا البرنامج، وستنطلق من بعد شوية بأحد النزل بجمرت، وإحنا حابين ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص الموضوع مع مدام مريم المرنيسي مديرة الجودة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. مدام مريم صباح النور ومرحبا بك.
1: مرحبا
0: بك. أهلا وسهلا بك، نورتنا، مرحبا بك مدام مريم. دونك هو الديوان الوطني للصناعات التقليدية في الحقيقة معناها يعتمد في كل مرة مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة طبعا لتعريف وتثمين منتجات الصناعات التقليدية. اليوم نلقاو في إطار تنفيذ استراتيجية معينة اللي كان اتخذها الديوان، وأنه نظم مجموعة من الحملات التحسيسية بمختلف أقاليم الجمهورية، كانت انطلقت من أفريل تتواصل حتى اليوم، لأنه اليوم باش تكون اخر محطات هذا البرنامج هذولي، هكا ولا لا؟
1: اي اكيد، هو افكتيفمون هو في اطار تنفيذ الاستراتيجيه نتاعو ديوان الوطني للصناعات التقليديه اللي تهم واللي اساسا موجهه للحرفيين المؤسسات الحرفيه لحمايه وتثمين منتوجاتهم الصناعات التقليديه، وخاصه دعم نفاذهم للأسواق التصديرية. يقوم ديوان وطني للصناعة التقليدية معناتها يحط برنامج هو ثري من جملة عناصر البرنامج هذه، هي الحملات التحسيسية اللي انطلق في تنفيذها منذ شهر أبريل، واللي مست الخمسة الأقاليم، وتكون اليوم المحطة الأخيرة من سلسلة الحملات هذه اللي تهم الإقليم الثاني، ويكون مع تنظيمها بولاية تونس. الهدف هذه هو الديوان حب يقرب من المؤسسات الحرفية والحرفيين باش يعطيهم معطيات ضافية وشاملة تهم البرنامج اللي يقوم به، واللي يخص أساسا كيفاش نحميو المنتوج نتاعنا، كيفاش نخليوه يكون معناتها عنده قدرة تنافسية هامة في الأسواق الخارجية. والبرنامج هذية الحملات هذية ينفذها الديوانات الصناعة التقليدية في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء المتاعه، اللي هما البريد التونسي، الديوانة التونسية، الهيئة الوطنية لحماية وسلامة المنتجات الصحية، المعهد الوطني للمواصفات والمادية الصناعية، المركز النهوض بالصادرات ستأكس، وكذلك مركز الفني للتعبئة والتغليف فاكتيك. دونك
0: هذه طبعا هو مهم اليوم وقت اللي نحكيه عن الحملات التحسيسية، معناها في تثمين منتوجات الصناعات التقليدية. في الحملات التحسيسية هنا مدام ريم والناس اللي ربما تجي وتشوف، المؤكد وأنه تكون فما نوع من أنواع التسهيلات، وكي نحكي أن التسهيلات با فورسيمون أنها تكون مادية، تنجم تكون حتى تسهيلات إدارية وإلا قانونية اللي تكون متاحة للحرفيين، خاصة الحرفيين الشبان، لتشجيعهم أكثر على الاستثمار وبعث المشاريع الحرفية بالمنطقة.
1: أي هو راهو الهدف من الحملات هذه شنية بالأساس؟ كما قلت لك حابين نقربوا من الحرفي والمؤسسات الحرفية باش نعطيهم باش نعلموهم على الآليات المساندة والحوافز اللي حطتها الدولة باش ينميوا ويطوروا من العمل نتاعهم. علاش قلت لك علاش اخترنا معناتها الهياكل هذوما؟ على خاطر فريمون عندهم معناتها تداخل، معناتها تسمى معناتها هياكل متدخلة في القطاع. على خاطر كي نحكيوا على مركز النهوض بالصادرات، نحكيوا على صندوق دعم الصادرات، اللي هو معناتها يحط على ذمة المؤسسات الحرفية معناتها جملة من الآليات المساندة اللي من شأنها إنها تعاونها باش تطور بتاع المؤسسة متاعها وتخليها تكون معناتها عندها قدرة تنافسية وتنجم تكون معناتها متواجدة في الأسواق التصديرية في الخارج. كي نلقاو كي نحكيو زاد على البوسطه، هو بالاكيد معناتها برنامج ايزي اكسبور اللي هو موجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه، كيف كيف معناتها يعطيهم الفرصه باش يصدروا المنتوج نتاعهم معناتها بكلفه معناتها 50% من منحه النقل. كي نحكيو على لينوربي، على خاطر قبل ما انت تصدر المنتوج نتاعك لازمك تحميه من التقليد، فهمت؟
0: اي
1: كي نحكيو على كيف كيف على الباكتات، على التعليب، خاطر زاد التعليب والتغليب زاد عنده معناتها تأثير كبير برشا وعنده مهمة كبيرة باش ننشفوا نروجوا المنتوج نتاعنا.
0: فوالا يعني جملة من المحاور اللي كما ذكرت لنا انت، حماية الملكية الفكرية، حماية الرسوم والنماذج الصناعية سيختو كما قلت انت، معناها هذا بالإضافة الى التعريف بالإجراءات الديوانية، واضح.
1: وزيد كيف كيف زاد الإجراءات الديوانية زاد علاش كي قلنا الديوان التونسي زاد معناتها حبينا نوريو للحرفيين باش نشفوا على عملية التصدير نتاعكم. هاي معناتها
0: فما برنامج ايزي اكسبور يظهر لي هكا ولا لا؟
1: اي ايزي اكسبور هذيك كيما قلت لك معناتها مع البريد التونسي معناتها هذيك معناتها آلية مساندة تسمى. اما حكينا على الديوانة كيف كيف زاد الاجراءات الديوانية باش ينشفوا، خاطر لقينا معناتها في اطار العمل نتاعنا ونشاط الديوان لقينا اللي الحرفيات الحرفيين معناتها عندهم نقص في المعطيات هذيا.
0: طبيعي واضح، دونك مهم وانه معناه يتم تنظيم مثل هاللقاءات هذه طبعا الخاصه بالحرفيين. مدام ريم يعطيك الصحه، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا، ومهم وانه نحكيوا عن الحملات التحسيسيه لديوان التونسي لديوان وطني للصناعات التقليديه في اطار طبعا حمايه وتثمين منتوجات الصناعات التقليديه التونسيه. مدام ريم المرنيسي مديره الجوده بديوان وطني للصناعات التقليديه، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا.
2: انفو ترافيك.
0: حس الكهرباء جاي، دونك حس الكهرباء جاي، ناخذ فكره على حوالي الكياسات والطرقات مع رفيق دريدي. رفيق،
3: حاليا حركيه كبيره في عديد من المحاور المروريه في تونس العاصمه، البدايه بالطريق الوطنيه رقم 8 على مستوى الشرقيه 2. حاليا فما حادث مرور ان شاء الله باللطف وباخف الاضرار، الحادث هذا متسبب في اكتظاظ في الاتجاهين الحقيقه بالنسبه للي جايين من شمال ولايه اريانا، وكذلك بالنسبه للي خارجين من حي الخضره ومن تونس في اتجاه الشرقيه وكذلك اريانا. حاليا في الوطنيه رقم 8 بالنسبه لي محاولة شرقية مطار تونس كارتاج الدولي اكتظاظ حاليا على مستوى محطة البضائع الفريت والترمينال دول، محطة 2 في مطار تونس كارتاج الدولي. بالنسبة للوطنية رقم 9 تونس المرسى حاليا اكتظاظ على مستوى اللاك 1 في الوطنية رقم 9 بالنسبة للي جايين من العوينة وينجموا يتفاداوها عبر استعمال الشارع الرئيسي اللي يتعدى من منطقة البحيرة 1. بالنسبة للسريعة تونس حلق الواد الحركية تقريبا عادية كيف كيف. بالنسبة لطريق سيدي داود المرسى قمرت فقط فما اكتظاظ حاليا في مفترق معرض الكرم بالنسبة للي جايين من حديقة كارتاج وكذلك اللي جايين من الكرم في اتجاه بقية مناطق الضاحية الشمالية. في ضواحي غرب العاصمة حاليا الشوعية إكس مازال فما اكتظاظ على مستوى خزندار باردو وكذلك على مستوى حي التحرير بين حي التحرير حي ابن خلدون اللي حدود التقاطع مع ليكس تروى. بالنسبة لطرقات السيارة حاليا 9 و12 دقيقة السيارة A1 تونس حمامات سوسة حركية عادية باستثناء كثافة مرورية واكتظاظ بين منطقتي عين الرحمة وبوفيشة حاليا، واللي يحب يتفادى الاكتظاظ هذا نجم يستعمل الطريق الوطنية رقم 1 عبر مفيده ثم يرجع لطروت من بوفيشة ولا من منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببركة الساحل. بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس واد الزرقاء باجا بوسالم حاليا حركية عادية فقط فما كثافة مرورية نسبية في بياج الفجة في الاتجاهين. أما بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس من زارت فانو الحركية عادية دون اكتظاظ مروري، فقط في زرزونة فما اكتظاظ نسبي قبل القنطرة الاكتظاظ المعتاد لكن ماهوش اكتظاظ كبير.
0: شكرا رفيق على كل التفاصيل هذه اللي تخص طبعا حالة الكياسات والطرقات. الموسيقى هذه عرفتها شنية؟ هي قالت كل شيء في الغنية هذه.
3: أكثر شيء من إذا حبك ارتاح، ما زلت تحب آخر من الدنيا أنت.
0: هي فهمت كل شيء نبيها كراولي فولا في الغنية هذه في توقيت 19 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. نبيها كراولي إذا حبك ارتاح.

0: إذا حبوك ارتاح نبيها كراولي اللي توصلنا لتسعة وثمانتاش دقيقة دي مع موجات إذاعة الشباب. عودة من جديد لأجواء النوفيام، ونذكر أنه اليوم أكثر من 32 ألف اللي يجتازوا الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، تتواصل على امتداد 3 أيام 18 و19 و20 جوان 2026. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. قبيلة مشينا مع ذكريات بن حماد اللي سيبر بلون، مشينا زاد البنزارة مع زميلنا طارق الجبير، من بنزرت باش نمشيو لبن قردين، بن قردين مع زميلنا عوني العجيل. عوني صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح النور، صباح النور ليك ولفرق كامل فريق العمل معك صباح هذا اليوم، وان شاء الله كما قلنا سابقا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل ابنائنا التلاميذ، سواء كان في البكالوريا او في النوفيام او في الفيزيام. بالفعل هي انطلقت اليوم ورب ظروف طيبة حسب معناها ما لاحظنا في بعض المراكز أو حتى المراكز البعيدة واللي سافرنا أن الظروف كانت طيبة. كما كانت انطلقت اليوم الخميس معناها 18 جوان اختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني بولاية لبنين، حيث يبلغ عدد المترشحين حوالي 1490 مترشح، منهم 125 مترشح من التعليم الخاص. تم توفير مركز الإيداع ومركز للتجميع والتوزيع، كذلك وجود 10 مراكز اختبار معناها في ولاية مدنين. أما بخصوص معناها اختبارات التعليم التقني، فإن عدد المترشحين قد بلغ 13 مترشح من المؤسسات التعليم العمومي. وكما هو معروف أن هذه الاختبارات معناها تمتد على مدى 3 أيام، هي اليوم ويوم الجمعة ويوم السبت. هذه معناها شيء اللي يلفت الانتباه واللي ربما معناها
0: فما بعض الوضعيات الاستثنائية في بن قردين عوني.
1: لا ما سماش. الحاجة الطيبة واللي ربما معناها لاحظناها هي أن في بعض المراكز تم توزيع الحلويات والقوارير المياه المعدنية على التلاميذ، ربما هذا يزيدهم حافز ويزيدهم معناها حافز معنوي حتى يكونوا معناها مستعدين لإجراء هذه الاختبارات اللي كما ذكرت لك معناها حتى في هذه الساعة في ظروف طيبة تجري تواجد الوحدات الأمنية بمراكز الاختبارات وكل شيء ماشي على أحسن ما يرام، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ.
0: شكرا عوني، يعطيك صحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا زميلنا عوني العجيل من بن قردين. دونك نذكر أن وزارة التربية اللي تاخذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، واللي تمثلت في تمكين 14 تلميذ من تضخيم الخط، توفير مواضيع الاختبارات بخط البرايل لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل 67 مترشح. ومن المنتظر إعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي إن شاء الله نهار 6 جويلية 2026. بالأرقام، المترشحين للامتحان اليوم اللي يجتازوا امتحان النوفيام أكثر من 32,004 مترشحين. المترشحين للامتحان يمثلوا نحو 18% من مجموعة تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، والبالغ عددهم 175,024 تلميذ. لكن الرقم هذا اللي سجل تراجع مقارنة بدورة سنة 2025 ب 1163 مترشح، يعني بنسبة 3.5%. طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 باش تكون في حدود 3750 مقعد، واللي موزعة على مختلف جهات البلاد، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. نذكر وأنه جماعة النوفيام اليوم من 8 للعشرة يعديوا العربية، ومن بعد من 10:30 حتى 11:30 يعديوا مادة الإنجليزية. إن شاء الله ربي معهم، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. وفرصة في نفس الوقت باش نذكر طبعا وأنه اليوم بداية من 10 متاع الصباح لجماعة الباك، ابعثوا الميساج، ابعثوا الاسماس على 85005. دونك تكتبوا باك ثم تخليوا فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. إن شاء الله المساج اللي تبعثوه المساج يجيكم مساج الفرحة، مساج معبي بالأعداد الطيبة، وإن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله تفرحوا، إن شاء الله تفرحوا وتفرحوا عائلاتكم وتفرحوا أهليكم وتفرحوا الأساتذة متاعكم، لأنه في نجاح التلميذ أروا نجاح للكل، معناها نجاح للعائلة، نجاح للأستاذ، نجاح للأسرة التربوية. نحكي هنا سختو على العائلة، على الأم والبو، لأنه وقت اللي رو يبدأ عدي تلميذ هما بيدهم يعديوا، معناها هذا نعرفه، معناها يعني الإحساس هذية هذيك. علاش رو ساعات حتى في الوضعيات هذية ربما تكون فما نظرات معينة، معناها يعني والديك حتى كي تغزلك في نظرات معينة وإلا تسيس فيك، لأنه هي بيدها راي حاسة، معناها يعني معاك وحاسة بيك، وإن شاء الله وإن شاء الله النظرات هذيك تتحول من بعد إلى نظرات للفرحة. 9:24 حتى للعشرة متاع الصباح. حبيت نسلم برشا على صديقتنا يسرى البدوي، شكرا لك يا يسرى، هيك في كل مرة تحكي لنا على الثنيات والطرقات وطريق العوينة اللي في كل مرة حاسيله تلقاه معناها معبي وتتابع فينا في الانفوتر فيك. ميرسي بوكو يا يسرى. كيف كيف زاد دعاء لجاسمي غنية أنغام، هذيك هو صوت أنغام اللي سمعناها قبيلة، لكن الأصل الغنية طبعا هي لميادة الحناوي. ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، راجعين بعد موجز 9:30 حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجنة.

0: اصبح رباح
1: اصبح رباح
0: وعلى موجاتنا
1: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب
2: على كيفك
1: على كيفك
3: على كيفك
1: ما تخليش لحظة تفوتك
0: تابعنا واسمع صوتك
2: عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك الموسيقى والغناء
1: على كيفك
3: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة
3: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
0: اتبعنا بكل وفاء
3: على كيفك من اثنين للخميس من ماضي ساعة لما ثلاثة نتاع القايلة
1: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار
4: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أكثر من 30,000 تلميذ وتلميذة يشرعون في اجتياز الاختبارات الكتابية الامتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويلية المقبل. اليوم انطلاق وتسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا للحصول على نتائجهم، ويمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. اليوم اختتام واشغال منتدى وطني تحت عنوان تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب ببادرة من المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل إلى غاية 3 جويلية المقبل. في الرياضة، المشاركة التونسية تحرز 3 ميداليات ذهبية خلال اليوم الثاني من منافسات جائزة تونس الكبرى لبار ألعاب القوى التي انطلقت بملعب ألعاب القوى برادس وتتواصل إلى غاية 19 جوان الحالي. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران، مشيرا إلى أن المذكرة تشمل لبنان وتنص على احترام وحدة أراضيه وسيادتها. الجيش الإسرائيلي يطالب بالاحتفاظ بمنطقة عازلة والإصرار على تفكيك السلاح في الجنوب وفق إدعاءات إحرانات عن مصادر إسرائيلية. ختام الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطيها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة، ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيق الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيق My Easy، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.

0: سينو رفيق دريدي في بيتك.
1: بيتك صباح الورد من جديد سامي ليك ولكل متابعينا. نحكيو على اطلاق اندرويد 17 رسميا وير او اس 7 من جوجل. تنعرفوا التفاصيل. تحذيرات من الاطباء من استخدام بعض الاجهزه قريب من منظمات ضربات القلب ليزيربود من ابل، هما ضمن القائمه في الاجهزه هذه. باش نحكيو على حارس مرمى كاب فيردي والشهره اللي طبعا ولا يتميز بها على مواقع التواصل الاجتماعي، من تقريبا دي فولورز شويه شويه بالكل على انستغرام الى ملايين من الفولورز. نعرفوا قصة الحقيقة الحارس المرمى هذا اللي ولت فايرل معناها على وسائل التواصل الاجتماعي وأوبن أي آي، اللي تطلق ميزة المهام المجدولة وسط تشات جي بي تي. البداية بجوجل اللي أعلنت رسميا الإصدار النهائي من أندرويد 17 وير أو إس 7 المخصص للسمارت واتش نتاعها، مع اعتماد واسع من الشركة على الأي آي كعنصر رئيسي في تجربة المستخدم. الميزاجور توصل من الأول للسمارت فون بيكسل تابعين لجوجل، وكذلك بيكسل دروب اللي تضيف مجموعة من الخاصيات الجديدة، أهمها أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، نموذج توليد الموسيقى ليريا 3 باش نلقاوه، هو إضافة لجيميناي أومني المتعدد الوسائط وأدوات ترجمة عفوا فورية للصوت. تحذيرات من أطباء القلب ومختصين من مخاطر محتملة نجم تشكلها بعض الأجهزة الإلكترونية. ليزيربود من أبل هما في أول القائمة، سماعات ليزيربود بالبلوتوث. وهوني تحذيرات بالنسبة للأشخاص اللي يعتمدوا على أجهزة تنظيم ضربات القلب ولا كذلك أجهزة أخرى في علاقة بالقلب، نجم لقدر الله تؤدي في بعض الحالات لتفعيل الوضع المغناطيسي الآمن داخل أجهزة القلب المزروعة، ووقت تفعيل الوضع هذه تنجم تتوقف بعض وظائف المراقبة وللاستجابة التلقائية، ما يأثر على قدرة الجهاز على اكتشاف حالات خطيرة كما تسارع ضربات القلب. نكون تحذيرات جدية ويلزم الأخذ بها بعين الاعتبار. نمشي ونحكي على جوجل اللي وتحذيرات الأطباء. قلنا أوبن أي آي تطلق ميزة المهام المجدولة وسط تشات جي بي تي، ميزاجور جديدة لتشات جي بي تي تضيف ميزة المهام المجدولة سكيدولد تاسكس اللي تتيح للمستخدمين إعداد لغابيل وإتمام الأعمال المتكررة ومراقبة الأحداث والتغييرات، وبش يتم طرحها للمستخدمين بداية من اليوم 18 جمعة بالنسبة لتشات جي بي تي. حارس مرمى كاب فيردي اللي تسجل أول مشاركة لها في كأس العالم فيفا 2026 انتقل اسمه من هواء مشكورة القدم وفرق الدرجة الثانية إلى صدارة المشهد الرقمي. عدد متابعيه طلع الأكثر من 11.5 مليون على انستغرام بعد دوره البطولي في مباراة كاب فيردي وإسبانيا في كأس العالم. مباراة كانت انتهت بالتعادل، وكان الحارس هذا كان منع منتخب بلاده من عديد الفرص اللي كان أحرزها المنتخب الإسباني. كان عنده أقل من 50,000 فولور في انستغرام، تحول إلى 11.5 مليون هوني بعد خاصة انترفيو قام به مع صحيفة ووسيلة إعلام بريزيلية. نعرفوا في البرازيل عديد المستخدمين بمئات الملايين لمواقع التواصل الاجتماعي، وجزء كبير من الفولورز الجدد متاعه هما من البرازيل، كانوا تأثروا بقصته. هو حارس عمره 40 سنة معروف عالميا باسم فوزانيا، وحسب تقرير ترجع شهرته دونك لأدائه ضد إسبانيا، قصة مؤثرة الحقيقة برغم اللي بلاده فيها 500 ألف نسمة فقط، عنده 11.5 مليون فولوور، قلنا أغلبيتهم من جنسيات أجنبية ومن البرازيل.
0: شكرا رفيق، يعطيك الصحة. لحظات دونك كما قلت باش نحكيو على الحساب الذهني وأهمية الحساب الذهني في هالبطولة الخاصة. كل التفاصيل من بعد شوي تجيكم البطولة الوطنية للحساب الذهني.
2: دي تيك الماتينال جول،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
4: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
4: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما

0: للماتينال جول.
1: نهار الأحد الجاي 21 جوان 2026 تحديدا بالقاعة المغطاة بالحي الأولمبي برادس، البطولة الوطنية للحساب الذهني وكل التفاصيل في ما يخص البطولة بشكون مع مدام هيفا النجار المنسقة العامة لهذه التظاهرة. صباح النور مدام هيفا ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: صباح النور، صباح الفل، صباح المستمعين الكل.
1: أهلا وسهلا بك، نورتنا يا لالا، مرحبا بك معنا. دونك البطولة الوطنية للحساب الذهني،

0: نعرف أهمية الحساب الذهني وطبعا المميزات الخاصة بالبطولة الوطنية، وهذه دورة جديدة، هذه الدورة الخامسة. شنو اللي يميز الدورة الخامسة مقارنة بالدورات السابقة مدام هيفا؟
1: والله هو دورة، معناتها الدورة الخامسة كما الدورات السابقة بالضبط، ما فيهاش معناتها جس. احنا بعد كل مدة وقفتنا كورونا ما نجمناش نعمل بطولة بعدها، وتوا هذه البطولة بعد كورونا الدورة الخامسة اللي باش يشاركوا فيها ان شاء الله 1100 طفل، باش يكونوا من 20 ولاية.
0: اي 1100 طفل،
1: 1100 طفل باش يكونوا ان شاء الله 20 ولاية موجودة معنا، معناتها 20 ولاية مشارك على كامل تراب الجمهورية.
0: اي قداش الفئة العمرية للأطفال معناها اللي باش تشارك؟
1: من 6 سنوات الى 11 سنه.
0: من 6 سنوات ل 11 سنه به اي بيان سور، كل كاتيجوري داج وحدها نتصور، معناها حتى كي باش يعملوا بالنسبه للمسابقات هكا ولا لا؟ معناها مش كيما اللي عمره 6 سنين كيما اللي عمره 10 سنين كيما اللي عمره 11 سنه. اي
1: لا لا لا بالطبع، هي باش فما مراحل، كل مرحله باش يتم تتويجها حسب العمر نتاع الطفل. يعني الامتحان باش يتم التفريق حسب المستويات، احنا نعرفوا مستويات الاطفال نتاعنا، الاولياء زاد يعرفوا مستويات الاطفال، كل طفل في المستوى ذاك باش يستاز الاختبار، ومن بعد باش يصير التتويج في كل مرحله عمريه، باش يصير التتويج بثلاثه كؤوس.
0: خبيه كل مرحله عمريه دونك باش يكونوا فما ثلاثه كؤوس هكا ولا لا؟
1: بالضبط
0: فوالا. به قلت لي تقريبا معناها 1100 طفل اللي باش يكونوا حاضرين من 20 ولايه، معناها بالنسبه للدوره الجديده ارتفع عدد المشاركين بالمقارنه مع الدورات السابقه؟
1: لا
0: اقل.
1: لا, لا. اقل
0: اقل
1: اقل, أقل. أي. بالضبط، احنا اقل. علاش؟ على خاطر بالنسبه لنا احنا ورانا ديما ادارات، والادارات هي طلبت التنظيم يكون اقل، مش كيما معناتها صار 2019 2500 مشارك، وفي 2023 في الحمامات 1400 مشارك، السنه 2026 بطلب من المنظومه، معناتها بطلب من الولايه المديرين الامن والكل، انه يكون النومبر صغير اللي هو 1100 حد.
0: مش نجم تكون محكمه التنظيم. والله وانا نحكي معاك توفى مشكون اللي بعث لي ميساج قال لي ما سمعتش بها البطوله الوطنيه ولا راني قيد ولدي، توا الامكانيه ما عادش معناها اني وارده يظهر لي هكا ولا لا؟ فقط ينجم يكون حاضر نهار لحد هذايا في رادس.
1: خليني جست معناتها توضح نقطه
0: فضل.
1: بالنسبه للاطفال المشاركين، هي المشاركه ماهيش محلوله لكافه الاطفال، لازم يكون الطفل منخرط في الحساب الذهني في الدورات نتاعنا، باش نجموا نعرفوا الطفل المستوى نتاعو، باش يتوزع الاختبار يتوزع حسب المستوى نتاع الطفل، مش اي طفل ينجم يشارك معناتها في المتظاهره هذه.
0: تخبيا به البرنامج كيفاش باش يكون؟ معناها وقتاش يبدا؟ 10 تاع الصباح بالضبط؟
1: لا ان شاء الله بقدره ربي يبدا الاستقبال نتاع الاطفال من 7:30 نتاع الصباح، وبعد نعطيو كلمه الافتتاح 8:30، 9 تبدا الاختبارات، نكمل الاطفال ان شاء الله مع 11:30، ومن بعد باش تصير انيماسيون، باش يكون موجود معنا ان شاء الله السيرك، باش يكونوا موجودون معنا لي ماسكات، ومن بعد نتوجوا الاطفال، باش نعطيو الاطفال الكل بيان سور ميداليات المشاركه، لانه هو في حد ذاته حضوره للبطوله بطل، يعني لازم يتوج بميداليه، ومن بعد في الاخير الاعلان عن النتائج المرتبه الاولى والثانيه والثالثه.
0: معناها في كل فئه عمريه باش يكون فما المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه هكا ولا لا؟
1: بالضبط.
0: فوالا. قداش من فئه عمريه؟ زوز ولا ثلاثه قلت لنا سامحني مدام هيفا؟
1: لا باش يكونوا موجودين تقريبا، يعني التقسيم تقصد التقسيم تاع الكؤوس والا الفئات العمريه؟
0: لا لا لا، تقسيم الفئات العمريه معناها قداش؟
1: تقسيم الفئات العمريه هي باش تكون من 6 حتى 13 سنه، وباش يكون الفئه العمريه 6 سنين باش نتوجوهم وحدهم، 7 8 سنين وحدهم، هكاك بالكاتيجوري
0: تاعك. الكاتيجوري فوالا. دونك هذه بالنسبه للبرنامج الخاص بكم. نكمل معك مدام هيفا، معناها تو انتم سنوين تنظموا البطوله الوطنيه للحساب الذهني، معناها من بين الاهداف العامه نتصور وانه لانه فما برشا اولياء يحبوا اولادهم يقيدوا في الحساب الذهني على اساس وانه الحساب الذهني اللي يعلم يفطن الصغير يخليك اكثر معناها يعني تميز. ربما ميساج نحبوه من عندك انت بالنسبه للاولياء والتلامذه اللي قاعدين يسمعوا فينا فيما يخص الحساب الذهني.
1: بالضبط، هو ديجا احنا البطوله والحكايه هذوما معناتها البطولات الجهويه كل سنه نعملوا بطولات جهويه كما عملناوا والا بطوله الوطنيه، هو الهدف نتاعها نشر ثقافه الحساب الذهني اللي هو ينمي قدرات ومهارات الطفل. في اول مهارات هو التركيز، الثقه بالنفس، السرعه، التفكير الابداعي لدى الطفل، يعني الطفل نخدموا معاه اكثر باش يكتسب المهارات هذه اللي هي توا كما ترى في الاطفال خطر التليفون والحاجات هذيك نتاع السمارت فون، معناتها يخليه الطفل ما يركزش احنا بالنسبه للحساب الذهني يخلي الطفل يكتسب مهاره خاصه التركيز، يعني واللي عنده قوه تركيز، ثقه بالنفس، سرعه القراءه، سرعه الكتابه، والتفكير الابداعي.
0: واضح. شكرا لك مدام هيفا، بارك الله فيك على كل التفاصيل اللي قدمتها. تفضلي.
1: ربي ربي فضلك. نحب نشكر الهلال الاحمر التونسي اللي هو باش يكون معنا، معناتها اللي باش يساهم في انجاح البطوله، الجمعيه التونسيه للتطوع الروتاري. نحب نشكر بالاساس الحمايه المدنيه بن عروس والامن اللي وقف معنا، معناتها باش يكون انجاح البطوله ان شاء الله نهار الاحد 21 جوان 2016.
0: شكرا لك، واحنا بيدنا نحيوك انتم كهيئه التنظيم، ان شاء الله بالتوفيق ليكم، لانه مهم تنظيم مثل هالتظاهرات هذه والبطولات الوطنيه الخاصه باي مجال من المجالات. لكن اليوم نحكيو نهار 21 جوان اللي باش يكون الموعد طبعا مع البطوله الوطنيه للحساب الذهني بالقاعه المغطاه بالحي الاولمبي برادس. شكرا لك مدام هيفا النجار، المنسقه العامه للبطوله، على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. نكملوا لقانا في المتينة الجمعة والفانسي في فقرة فلاش كولتور.
2: فلاش كولتور.
3: نبدأ فلاش كولتور متانا بتظاهرة كرنفال الفنون في دورته التأسيسية بدار ثقافة ابن رشيق اللي باش تكون ابارتير من 19 جوان حتى 21 جوان. باش نلقاو في البرنامج عروض تنشيطية، عروض فرجوية، عروض مسرحية وورشات. مهرجان المسرح والمجتمع بيسليانا باش تكون من 21 حتى 28 جوان بالمركب الثقافي بيسليانا. باش نلقاو في المهرجان هذا عروض موسيقية، مسرحية، نلقاو شعر، نلقاو تربوسات، نلقاو عروض سيرك وعروض راقصة. تونس تحتفل بعيد الموسيقى نهار 27 جوان، وتقريبا اغلب ولايات الجمهوريه باش تحتفل بالعيد هذا. باش نلقاو في سوسه عرض
0: لان 21 جوان اليوم العالمي للموسيقى.
3: في سوسه باش نلقاو عرض تاركين مع مجموعه الفنان سيف الدين معيوف مع السبعه بساحه الدائره البلديه بالرياض. في قابس نلقاو عرض موسيقي لنادي ياسر الجرادي للموسيقى بالمركب الثقافي محمد البردي. الحفله هذه باش نلقاوها في شاطئ الكازمه مع 6 متاع العشيه. زغوين باش نلقاو عرض موسيقي شبابي بالساحه الاماميه لدار الثقافه الفحص مع 4 متاع العشيه. وفي توزر باش نلقاو 7:30 عرض موسيقي ترانيم، 8:30 عرض عزف فردي، والتسعة عرض غنائي فردي وجماعي بأولاد الهادف. بنزرت نلقاو فيها عرض موسيقي الألفة تغني مع 8 متاع الليل بساحة الفنون براس الجبل. بيجا فيها عرض الفنان يوسف الوسلاتي مع 8:30 بساحة بلدية بيجا. في نابل نلقاو عرض موسيقي ضوئي بشارع الحبيب بورقيبة مع 8 متاع الليل. ومدنين فيها حفل موسيقي لرواد نوادي الموسيقى مع 7 متاع العشية بالساحة الأمامية للمركب الثقافي بمدنين. نمشيو لسليانة باش نلقاو فيها عرض موسيقي شبابي نور الشامة مع 7 متاع العشية بساحة الفنون عز الدين عليا. وفي المهدية نلقاو عرض شبابي لاتينو مع 7:30 متاع العشية بساحة سيدي متير. الكيف نلقاو فيه عرض غنائي نسائي اسمها للا الكافية. العرض باش يكون تحت عنوان الكيف تغني مع 7 متاع العشية بالمركب الثقافي السحبي المصراتي. القصرين عاملة جورني كاملة محتفلة بعيد الموسيقى، تبدأ بعد شوية مع 10 متاع الصباح وتقعد حتى 8 متاع الليل بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص بالقصرين. في بن عروس نلقاو عرض هز الطرق مع 7 متاع العشية بالمركب الرياضي متعدد الاختصاصات بفوشينة. وفي منوبة نلقاو عرض موسيقي ورقص بفضاء جابية زروق مع 6 متاع العشية. سيدي بوزيد باش نلقاو فيه عرض كوريغرافي، عرض موسيقي لصوفيان صفتة مع 7 متاع العشية بساحة الأرض بسيدي حسين. ونختمو بالقروان اللي باش يكون فيه عرض قربي لنضال اليحيوي، وفي بعديك عرض قياسي وتران لإيناس وياسين بولاشفان بساحة باب الجلادين مع 7 متاع العشية. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: شكرا نلفا، يعطيك صحة، إن شاء الله لباس، لطف عليك، إن شاء الله الضحكة دي ما ترافقك، لأنه حسيناك اليوم ما جيتنيش برشا معنا أون بون هومور، أما لباس لباس، مادامك معنا، حتى سيد رفيق زاد كيف اليوم مدرش بيكم معناها الحقيقة معناها حسيتكم معناها محتاجين لابون هومور، غير تشكي بيان سور لنظراتك، معناها أما محتاجين في كل مرة وأنه لباس، أو جايكم الصيف
4: وديما ننقلوا لابون هومور معناها للناس،
0: أو جايك الصيف وجايك البحر وجايك الجو زاد، شنو أنت اللي اخترت قبيلك الأغنية نتاع حسن الشيف. دافعي وهربت علينا ضربنا عليه محلينه في الاستوديو. موجود موجود. ميرسي ليك رفيق يعطيك الصحه.
4: شكرا. ميرسي ليك انت زاده. ميرسي زاده على البون يومور الحقيقه زاده اللي تبدا عندك ديما مصلي عني بي
0: تبارك. ان شاء الله يا ربي
4: وان شاء الله ديما نكونوا ديما خير ومن حسن الى احسن
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا نجم الدين بن سالم كان حاضر معنا في الاخراج التقني وبكل امتياز اليوم. نجم الدين بن سالم طبعا في لمساته على الكونسوليت الخاصه بالاستوديو الجديد استوديو نجيب الخطاب وصالح جرام استوديو تاع الشباب. اي نجم الدين خلقا وخلقا نجم الدين فوالا. زبيده القصوري وصالح البوكيري اللي كانوا معنا في الاخبار. زياد الخياري في السبور. الذكريات بن حميده زاده اللي وكبت لنا اليوم اجواء النوفيام في ليسي بير بلون. سامي فرتونه يقول لكم بقيت متابعه طيبه لبرامج تاع الشباب. باي باي.
5: الماتينال جون
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
7: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
8: نهار جديد اليوم على موجاتنا مش كما كل يوم.
7: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: من الجر. اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم. تونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور. وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها.
0: من الاثنين للخميس.
2: من الأحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها.
3: من الاثنين للخميس.
2: من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. انطلاق تسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة SMS للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا للحصول على نتائجهم. ووزارة التربية تذكر بأنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تظاهرة علمية وتحسيسية تحت شعار: من تقدير العبء إلى وضع الحلول نحو غذاء آمن في كل مكان. تنظمه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي 8 لسلامة الأغذية. جامعة منوبة تحتفي يوم 25 من جوان الحالي بالدفعة الرابعة من الطلبة رواد الأعمال وتمنحهم الصفة الوطنية للطالب المبادر. انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي لشركة تونسية الملاحة في اتجاه ميناء حلق الواد قادما من مدينة مارسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بشركة تونسية الملاحة عائدة عدواني. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يوقعان إلكترونيا مذكرة التفاهم. والحكومة السويسرية تعلن أنه ستبدأ غدا المفاوضات الأولية حول تنفيذ اتفاق السلام بين أمريكا وإيران. سكان ضاحية بيروت الجنوبية يبدأون في العودة إلى مناطقهم التي كانت هدفا للقصف الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية. الدفاع المدني جنوب لبنان يعلن مقتل شخصين في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر تبنيت. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنودي إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان أمس في حادث أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
8: موسيقى. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
9: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع خذ فرصتك. اليوم استوديو خارجي من معرض الكرم، وطبعا ديما في المواكبة لأنشطة السيتيم، المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، اللي هما اليوم متواجدين في البترو أفريكا، البيك فايف أفريكا. أكثر تفاصيل بعد حين مع سيد نور الدين الجيزاني اللي هو المدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. باش نرحب بيه، أهلا وسهلا بيك سي نور الدين، مرحبا بيك على موجة إذاعة الشباب.
10: شكرا، مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين إذاعة الشباب، وكذلك نشكركم على المواكبة معنا سيور سيت في المعرض لأنشطة المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية سيتيم. وإن شاء الله معنا نقدم لكم معنا الجديد ونعلمكم بأهم التظاهرات اللي قاعدين نحضروا فيها كمركز تقني للصناعات الميكانيكية، واللي تهم بطبيعة الصناعيين، وتهم كذلك حتى معناها لتسكي معناها طلبة ومعناها لشرشور وأي معناها بطبيعة مستفيد من عنده علاقة بقطاع الصناعة.
9: ولا شكرا لك، يعطيك الصحه. اذا اولى ضيوفي بعد حين باش يكون سيد نور الدين الجيزاني اكثر تفاصيل، وايضا يكون حاضر معنا سيد حاتم عمر مدير مركز الموارد التكنولوجيه سي ار تي بسوسه، وايضا السيده امينه الغرياني اللي هي مسؤوله اتصال وتكوين. هذوما ضيوفي في حصه اليوم. اجمل تحيات كل من عواطف الورغي من امام الميكروفون من الاستوديو الخارجي، صابر ظافر في الهندسه التقنيه للاستوديو الخارجي، خليل سولا في الديجيتال، كوثر البجيبي في الهندسه التقنيه في استوديوهاتنا المركزيه، وايضا الفنسيب اللي هي في التنسيق العام للحصه اولى الايقاعات والانغام. وبعد ندوي في تصفح فقره حصتنا.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: تعالوا الشباب من معرض الكرم، وانا الى جانب سيد نور الدين الجيزاني المدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه مره اخرى. مرحبا بك. اذا
2: مرحبا.
1: اذا مش نمشيو ندخلوا اذا مباشره، تقدم لنا ليزاكتيفيتي الميسيون تاع سي تيم، وبعد نرجعوا على الصالون اللي باش يتنظم ان شاء الله بروشينمون في شهر نوفمبر.
2: سي تيم المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية هو بطبيعة شريك تكنولوجي للمؤسسات الصناعية، وخاصة في قطاع الميكانيك والكهرباء اللي هو قطاع واعد ويضم معناها قطاعات ذات أولوية حسب حتى الاستراتيجية للصناعة معناها للبلاد التونسية، خاصة منها قطاع معناها صناعة مكونات الطائرات وكذلك مكونات السيارات والإلكترونيك، معناها هذوما الميادين اللي مهمة جدا، وخاصة القطاع هذا يوفر مداخيل معناها في الإكسبورتاسيون تصل حتى 50% تمثل من صادرات الصناعات المعملية بكل القطاعات، معناها خاصة هذا معناها القطاع اللي يشرف عليه المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. إذا كما نعرفوا توا اللي فما معناها تحول تكنولوجي كبير ياسر وبنسق سريع، وخاصة معناها في معناها بدخول توا الانتليجنس ارتيفيسيال معناها الذكاء الصناعي في المجالات عدة وخاصة منها الميادين الصناعية، يلزمنا دونك نحن كمعناها مركز نكون مواكبين لهذه التكنولوجيات ونكون معناها بطبيعة معناها محيطين بالمستجدات باش هكاك نجمو نعملوا إحاطة معناها تليق

0: المهام نتاعكم في السي تي مش ولا لي زكتيفيتي نتاعكم. الان كان نمشيو ناخذوا فكره على السالون انترناسيونال دو لا بيس دو روشانج دي زيكيبمون اي دو سورس اندستريال. هذا السالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعيه باش يصير من 17 حتى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعارض.
1: الكرم طبعا هو نحن ديجا التواجد نتاعنا توا في المعرض افريكا وافيك لو بيك فايف معناها كيرو جروب ايجالمون معناها دي سا معناها دي سالون كونساكري على لوجيستيك والانفراستركتور اي لا موبيليتي تكنولوجي فيرت دونك اي لا فينونس بور سي تكنولوجي. هذا زاد كيف كيف يظهر اللي المركز عنده تدخل مجال بخلاف الميكانيك والكهرباء هو معناها يونيفرسال اي بو انترفينير في تو لي سيكتور مي اسونسيلمون الميكانيك والالكتريك وخاصة منهم معنا الصناعات البترولية والمعنى الغازيير معنا حتى اللوجيستيك اوسي دونك اون انترفيان. ذاك علاش نحن اليوم عندنا معنا انستون ويون بارتيسيب في الصالون هذا. اول حاجة باش نعرفوا معناها الأنشطة نتاعنا خاطر عندنا زاد كيف ان استراتيجي ديكسبورتاسيون دو نو سيرفيس معناها ماذا بينا الخبرات اللي عندنا تكون زاد نصدروها سواء للي بي معناها دي المغرب اللي هما جيراننا معناها الأقرب والا بور لي بي افريكان زاد كيف على خاطر زاد كيف والمنافسين على خاطر عندنا ماتير والحمد لله تنجم تكون معناها ذات تنافسية كبيرة وتنجم تكون عندها معناها فالور اجوتي حتى للاندستريالزاسيون دو كونتينون افريكا. دونك الصالون هذا زاد كيف حبينا نعملوا له ان روتور ابري ان اري معناها ان بو لون كي دات دوبوي 2007 معناها قلنا نعملوا ريبريز. علاش؟ على خاطر الصالونات هذه مهمه باش تعمل ديناميكيه اقتصاديه وتعرف زاد كيف بالشركات التونسيه وتعطي معناها كيف كومونيك معناها سيو لو بوتونسييل تونيزيان. وعلاش ليه نحن ديجا لو سلوغون تاعنا هو معناها لو سابري ذا هاب اوف انفستمنت اند تكنولوجي ان افريكا. دونك يكون معناها علاش ليه تونس يكون انسيت pour معناها réellement faire le lien entre l'Europe et l'Afrique et contribuer à l'industrialisation du continent africain. Donc ça prix هو salon دولي التيبولوجي نتاعه ولا الفكره هي وانه يضم خمسه معناها قرى موضوعاتيه معناها ce sont des villages thématiques يعنيوا باللي سوجي دو تيماتيك معناها المواضيع الآنية واللي هي معناها ذات صبغة تكنولوجية وعندها زاد أثر للتنافسية متاع القطاع الصناعي في تونس. نذكر على سبيل المثال هما سبعة فيلاج دونك منهم مثلا الفيلاج ترانزيسيون ايكولوجيك عندنا ان فيلاج دو تو سكي سوليسيون تكنولوجيك بور لا برودكسيون دي بيس دو روشانج. هنا لي بيس دو روشانج راهم سون سون با دي بيس دو كونسوماسيون بور لوتوموبيل ولا بور دوتر انجان سي بور لو بروسيس دو برودكسيون يعني للمنظومات الانتاجيه للمصانع. هذوما لي بيس دو روشانج. دونك عندنا زاد ان فيلاج تو سكي مينتونونس اي كونترول لون ديستركتيف اللي هو مهم جدا قطاع الصيانه وخاصه نشاط الصيانه واهميته خاصه في بلاد كيما تونس والا البلدان الافريقيه اللي هي تحب ولا تكره مش بلد معناها بلدان مصنعه. دونك يلزم على الاقل كي تاخذ الماتيريال دو برودكسيون تكبر له في مده الحياه نتاعو وتنقص من معناها الفريكونس دو بان معناها اللي باش تكون على الاقل تكون كومبيتيتيف وتكون معناها حتى دو بوين دو فيو بري اي كو لي برودوي نتاعنا يكونوا كومبيتيتيف بارابور او دوتر برودوي اوروبيان ولا اوتر. دونك كذلك عندنا زاد فيلاج دو تو سكي دونك موبيليتي اندستريال على خاطر هنا الموبيليتي واللوجيستيك مهمه في الاندستري مش كان في الترونسبور وكهو دونك حتى في وسط معناها لي زون اندستريال ولا في وسط المعمل بيدو فما دي زونجان دو تنسيون دو ترونسبور اللي هما توا سورتو افيك لاريفي دو ليكتريفيكاسيون. دونك ولات معناها ليكتريسيتي افيك لينيرجي رينوفلابل خاصة دونك مستعملة حتى في القطاع الصناعي، وهذه مش تكون فرصة باش يعرفوا معناها الصناعيين باللي التكنولوجيات اللي عندهم وإلا لي بيرو دوتود بور لو سافوار فير كي البروديغ معناها اوبري دي اندستريال سوا تونيزيان ولا اوروبي.

0: ولا افريكا معناها سي انترناسيونال هو. كذلك عندنا زيد ان فيلاج دو توتوسكي دونك كونترول اي ميترولوجي اندستريال سي تري امبورطون سورتو كو لو سيتيم ديسبوز دو لابوراتوار كي سون كونفيرمي اي دو ريفيرونس على ليشيل ناسيونال اي ميم نحن بدنا نصدروا في
1: العالم
0: صحيح نصدروا فيهم حتى للي بي افريكان وللي بي مغربان وساعات نخرجوا حتى
1: البلدان
0: الاوروبيه فهمتني. دونك هذوما غروسو مودو لي فيلاج. بطبيعه المعرض مش يحتوي كان على اسباس ديكسبوزيسيون, فيه بلوزيور اوتر كومبوزون منهم على سبيل الذكر زاد كيف كيف لي سايد ايفنتس اللي هما هذوما اللي مش يكونوا دي ايفينمون اون باراليل معناها اون مارج دي سالون كيما دونك عندنا لو غران بري دو لا مانتونونس اندستريال وعندنا زاد لو ميكاتون افريكا باي سيتي ماذا نجموا يشاركوا فيه البلدان الافريقيه كل معناها باللي ستارت ابر لي شيرشور لي زونتربريز توت انتيتي معناها كونسيرني بار لو ديفلوبمون دان برودوي ولا انوفاسيون دون لو دومين دو لا ميكاتون ميكاترونيك تنجم معناها ال ديبوز لا كانديداتور ديجا في السيت ويب نتاعنا اللي معناها اكطويلمون اوبيراسيونيل وفيه المعلومات الضافيه والشافيه اللي هو منذكر بها المستمعين معناها www.sapri.tn سهل معناها حتى اروتونير جو. دونك نحثكم باش فو كونسلتي لو سيت ويب تلقاو فيه المعلومات كل وكيف كيف معناها تنجموا فو ديبوزي لا كانديداتور بور لا كومبيتيسيون تاع ميكاتون افريكا باي سيتي. كذلك عندنا ان ايفينمون اخر اللي هو لو غران بري دو لا مانتونونس اندستريال. قلنا علاش ليه معناها نعملوا ان كومبيتيسيون بور لي زونتربريز اندستريال انا هي لونتربريز اللي عندها احسن سيستيم تكنيك بور لا مانتونونس دو بروسيس دو برودكسيون سوا لا ديجيتاليزاسيون سوا ليتيليزاسيون دو لانتيليجونس ارتيفيسيال دون لو دومين دو لا مانتونونس اندستريال اكسيتيرا. دونك كيف كيف هذا زاد موجود على الموقع الويب نتاع سابري
1: تنجموا
0: يدخلوا فوالا www.sapri.tn نجموا يدخلوا ويحطوا زاد لي سوسيتي لي كانديداتور نتاعهم تلقاو المعلومات الكل ولي فورمولير رومبلير اكسيتيرا. وهذوما ان شاء الله في الكلوتور نتاع المعرض اللي هو يدوم من لو 17 نوفمبر جوسكو 20 نوفمبر 2026 بطبيعة في قصر المعارض بالكرم على خاطر هذيك أكبر معناها مساحة نجم نعملوا فيها إكسبوزيسيون غرانديوز وكبيرة تليق بالسابري. دونك يل ديبوز لور كانديداتور ومن بعد نحن بطبيعة اللي يورا لو روميز دو بري إن شاء الله في لا كلوتور سيتادير لو 20 في الكلوتور اللي يورا لي روميز دو بري بور لو ميكاتون اي بور لو غران بري دو لا مانتونونس اندستريال. كيف كيف ان سايد ايفنتس امبورطون ميم على ليشيل افريكا اللي هو دونك لا كونفيرونس افريكان دي كونترول نون ديستركتيف اللي هي الندوه الافريقيه للمراقبه الغير متلفه. هذه سي سون دي تكنولوجي تري ايفولوي ان شاء الله تونس معناها نحن جبناها توا لا ديرنيير فيرسيون والاديسيون تعملت في المغرب جبناها لتونس وتونس تولي هي لا بريزيدونت دو لا فيديراسيون افريكان دو كونترول نون ديستركتيف. وانا جوست نلمح برا معناها جوست بور المعلومه اللي راهو لو سيتيم il dispose de la commission nationale de contrôle non destructif اللي هي الهيئه الوحيده بريسك في لي بي افريكان فرانكوفون اللي عندها تعطي بور لا ديليفرانس دي اتيستاسيون دو كاليفيكاسيون في لي تكنيك دو كونترول نون ديستركتيف هذا اي
1: فوالا بي سي نورجين. انتما بطبيعه موجودين اليوم كي سي تيم وانت تمثل السي تيم طبعا في إطار مشاركة السيتيم في معرض البترو أفريكا. شو هو بالضبط معنى الناس اللي يسمعوا فينا المعرض هذا؟
0: المعرض كما قلت لك هو يضم بريسك خمسة معارض اللي فيهم اللوجيستيك فيها الانفراستركتور فيها الموبيليتي فيها تكنولوجي فيها فيرت فيها أوسي لكمبوزانت فينانسمون دي بروجي راتاشي سي اكتيفيتي. نحن كما قلت لك المشاركة متاعنا فيها زوز معنا أهداف. الهدف الأول بطبيعة التعريف بالخدمات المركز وكذلك مش تكون فرصة باش نجمو نعملو شراكات مع المؤسسات اللي هي موجودة لهنا ونحن نعرفهم وذي معنا ملتقى باش يقع التعارف ما بين المؤسسات التونسية والمؤسسات المعنى الأجنبية وإلا التونسية هي بيدها اللي فما برشا إيكوسيستيم ما يعرفهاش. دونك نحن دورنا زادة كيف كيف كي نعرفوا الخدمات اللي تقدم فيها نحن بيدنا في أي تظاهرة نجموا معناها كيف كيف نعرفوا بالأنشطة هذية سواء على ليشيل ناسيونال ولا في مشاركة المركز على ليشيل انترناسيونال. كذلك الهدف الثاني زاد كيف كيف ايتون دوني اللي نحن نحضروا في المعرض نتاعنا سابري دونك سا سورا اون بون اوكازيون دو فير لو ريزولتاج وباش نعرفوا بالمعرض وباش زاد كيف كيف نحثوا معناها الشركات هذوما باش يشاركوا في المعرض نتاعنا ان شاء الله وكيك يكون الاثراء معناها دوبل.
1: فوالا يعطيك صحة. شكرا ليك شكرا. سي نور الدين الجيزاني المدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. رجع لك الخط كوثر. ناخذ نغم من عندك من استوديوات المركزية في لافايت. نجدد التحية تحية صابر ظافر في الهندسة التقنية, أيضا خليل سولة في الديجيتال, عوض في الورغي من الميكروفون, وأيضا ألفا نصيب في التنسيق العام. والرحلة تتواصل حتى لل 11:30. نغم ثم نعود.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: نواصلوا إذن رحلتنا من معرض الكرم، ودائما في إطار مشاركات وليزاكتيفيتي متاع المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية الستين، بعد ما كان حاضر بحضين السيد نور الدين الجيزاني اللي هما موجودين في معرض الكرم في إطار مشاركة الستين في معرض بترو أفريكا. نعطي كلمة سيد حاتم عمر مدير مركز الموارد التكنولوجية CRT بسوسة. مرحبا بك سي حاتم.
2: مرحبا بك. مرحبا بكم أستاذ المشاهدين والأستاذ المستمعين ما.
1: السبعين إذاعة الشباب ومشاهدين
2: مشاهدين
1: أي إذاعة رقمية توا بأتم معنى الكلمة لإذاعة تونسية وإذاعة الشباب. إذا مرحبا بك سي حاتم. إذا باش نحكيو توا مع كنتي ليزاكتيفيتي وليميسيون تاع CRT اللي هو مركز الموارد التكنولوجية بسوسة.
2: أون فيت CRT هو مركز الموارد التكنولوجية بسوسة اللي هي بالميكاترونيك، ومعه الدرجة الجهوية متاع الستيم في سوسة. يعني أنا مسؤول مدير جهوي متاع الستيم في سوسة، ومدير مسؤول عن مركز الموارد التكنولوجية بسوسة. المركز الموارد التكنولوجية تابع للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، واللي يمثل أحد أهم البنى التحتية التكنولوجية المتخصصة لدعم الصناعة والابتكار الصناعي. ويأتي إنشاء هذا المركز في إطار توجه الدولة نحو تطوير الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية من خلال توفير تجهيزات وخدمات تكنولوجية متقدمة تساعدها على الابتكار وتطوير منتجاتها وتحسين أدائها. نبذة على المركز. دونك المركز يقع في سوسة في نسيج متكامل مع حذرنا المدرسة الوطنية للمهندسين تاع سوسة، مع حذرنا مركز البحث العلمي في النانو تكنولوجيك، مؤسسات صناعية مع جامعات خاصة، هذا النسيج الموجودين في سوسة والإيكو سيستيم متاعنا. يقع المركز دونك في نوفيشن سيتي على مساحة 7300 متر مربع، منها أكثر من 2500 متر مربع مغطات متخصصة في المنصات التكنولوجية والمخابر وفضاءات العمل. ويتم إنجاز المشروع باستثمارات هامة تتقدر بأكثر من 13 مليون دينار في التجهيزات والمعدات المتطورة، ليصبح أحد أهم مراكز الدعم التكنولوجي للصناعات في تونس. طبيعة الحال المركز عن طريق المعدات هذه يتقسم على زوج منصات، منصة إلكترونية ومنصة الميكانيك في الميكانيك. السبيسياليتي نتاع المركز الموارد التكنولوجية هو البروتوتيباج. ليدي جينيرال ولا الفيزيون هي من فكرة، يصنع المنال الصناعي ولا الستارت ابر ولا ريشيرشور يصنع برودوي كونتيفيابل فيدو، معناها نموذج حي باش ينجم يقدمه في المعارض ولا يقدمه للبنوك للاستثمارات ولا للشركات. دونك في المنصه الالكترونيه دونك نصنع لي كارت الكترونيك لي بي سي بي، نعملوا لها الاسامبلاج نتاعها، نعملوا لها الكاليفيكاسيون. دونك عندنا دي زونسينت كليماتيك، نعملوا الحراره والهميديتي والميديتي ومعها الفيبراسيون، ولا نعملوا التروا تيست هذوما مبعثهم في ان واحد. كيما نعملوا كونترول كاليتي دي كارت الكترونيك ولا دي برودوي الكترونيك، اللي هو يكون من الصناعي باش تحسن له الجوده نتاعو باش ينجم يصدر المنتوج نتاعو لبرا، ولا في البروتوتيباج كيبدا معناها المؤسسه جديده باش تصنع بروتوتيب ما تلقاش المويان في تونس الكل. قبل كان نبعثوا لبرا، توا ولات المويان موجوده، ينجم يعمل موديفيكاسيون على البروتوتيب ويحسن البروتوتيب نتاعو، خاطر البروتوتيب ما تبداش من الاول مصنوع في مصنوع مره الاولى، دونك لازم فيه دي موديفيكاسيون. كل ممكن موديفيكاسيون هذيك باش يبعثوا لبرا وتجي دونك تكلف على المستثمر وتكلف على الشركات الناشئه. دونك خلينا في تونس حطينا المركز هذايا موجود. الكارت الالكترونيك دونك لوبجيكتيف نتاع السي ار تي باش نصنعوا دي كارت الكترونيك تاع ملتي كوش، باش نوصل نصنعوا دي كارت الكترونيك اويت كوش اسامبلي مع بعضهم. نصنعوا السامبل فاس دوبل فاس والملتي كوش، هذه في المنصه الالكترونيه. طبعا الحال معنا المنصه الميكانيكيه عندنا لي دو بروسيس سوستراكتيف، معنا ماتير خام نبدا نوقفوا فيها بشويه بشويه باش نصنعوا البياسه. وعندنا الامبريمون 3 دي ميتال اللي هي لينيك في تونس، الوحيده في تونس باستثمارات هامه، تكنولوجيا جديده تصنع في
1: وحيده في تونس ومعناه في سوسه تحديدا
2: في تونس. كي نقول تونس معناها تونس جمهوريه، معناها تونس جمهوريه وهي الثالثه ولا الثانيه في افريقيا.
1: في افريقيا
2: معناها التكنولوجيا حديثه جديده دخلت الامبريسيون 3 دي ميتال، تصنع لي بياس، تصنع لي بياس ميكانيك كومبلكس، لي بياس دو ريشونج على الاوتوموبيل كيبداو نادرين. هي من مهام المركز كما قال ممكن نحكي لكم على سي نور الدين، هي الترانسفير تكنولوجيك اترافير السيتي توت نوفيل تكنولوجي. دونك نجيبوا التكنولوجيا نعطيها للصناعيين، للمراكز البحث، هذوما الشركات الناشئه. دونك نجيبوا التكنولوجيا باش نكون معناها باش نستعملها ندعمها في تونس. فما عندنا زاد اونكور باش نعملوا نرجع للميكانيك سامحني صاحه. دونك لي دو بروسيس تاع الفابريكاسيون، عندنا الكونترول ديمونسيونيل والتري ديمونسيونيل، عندنا الماكينه تاع الام ام تي. دونك زاد كيف معناها ذات قيمه عاليه. دونك خاصه توا في العالم معناها اي تصنع بياسه ديما يطلبوا معها ان رابور دو كونترول كاليتي و رابور دو ديمونسيونيل. زاد عندنا شو اسمه السي او سيميلاسيون والفابريكا والسي او الكونسيبسيون سي دي سويت. زاد من الخاصيات نتاع المركز موارد التكنولوجيه، حطينا باش نعملوا بلاتفورم معناها كايزان بور لامراسيون تاع البرودكتيفيتي في السيتي. عندنا تروا بلاتفورم كايزان، دونك عندنا في السوسه وفي تونس وفي صفاقس. يعني كل تقريب الخدمات للصناعه المؤسسات الصناعيه والباحثين والصغار المستثمرين كما نقولوا واحد. ما تلقاش مؤسسه حكوميه فيها توت الالكترونيك والميكانيك مع بعض، ما تلقاش حتى شركه خاصه فيها المعدات والتجهيزات التكنولوجيه كيما هيك مع بعضهم. ساعات تجيك ان بروجي فيه الميكانيك وفيه الالكترونيك، عندنا من هيك المهندسين في الميكانيك، عندنا مهندسين في الالكترونيك، ينجموا البروجي يتم في احسن ظروف في اجال معناها
1: ان شاء الله كفاءات
2: كبيره. طبعا الحال طبعا فما اشكاليات ما نعرفوش نحكيو فيهم، الاشكاليات هنا توا معناها نتاع الريسورس ايمان لو نقص شويه
1: بعض النقائص
2: اللي هي تاع خاصه في الريسورس ايمان اللي هي عندنا شويه نقائص. دونك قاعدين نحلوا فيها بشويه بتقريب افكتاسيون من ستيم تونس، ولا ناخذوا من الناشئين الصناعي يعاونونا دي كونسلتون ولا كذا. دونك هذه فكره شان عندنا كما قلت لك البلاتفورم كايزان بور لامراسيون كونتوني نتاع واحد. دونك هي ميثود جابونيز قاعدين نعملوا لها في طور الانجاز نتاعها باش تكون الصناعيين اللي في سوسه فوز يتحولوا لتونس ولا يتحولوا لصفاقس عندهم في سوسه. دونك منصه
1: باش تقربوا قدر المنتجات. الامكان
2: الحاجه الثالثه الاهم اللابوراتوار نتاع الميتولوجي ديمونسيونيل نتاعنا اللي في سوسه ولا اوتونوم، ما عادش كنا قبل لتونس ولات لابوراتوار اوتونوم اكريديتي دي 7025. دونك عندنا لاكريديتاسيون نتاع نوتر لابوراتوار. دونك قاعدين نطوروا فيه بشويه بزياده خدمات كيما الكونترول ديمونسيونيل اللي قاعدين نحضروا فيها باش تكون اكريديتي، خاطر ولات مطلوبه برشا عالميا.
1: فوالا يعطيكم الصحة، شكرا لك سي حاتم عمر مدير مركز الموارد التكنولوجية سي ار تي بسوسة. ما كنتش هاكا تعرفنا شنو لي زاكتيفيتي وايضا مهام السي ار تي بالطبيعة.
2: بطبيعة الحال زاد هناك المركز هو تقريب الخدمات البحث العلمي، وتكون هو اللي ما بين الصناعة والبحث العلمي باش نوفروا المعدات هذه باش نجموا نكون معناها نسيج متكامل في الخاص
1: الجمهورية التونسية بصفة عامة. شكرا لك،
2: مرحبا بكم، نستناوكم باش تكونوا بحثنا في المركز الموارد التكنولوجي بسوسة. فما حوايج نجم نعملها مع بعضنا ونزيدوا نحسنوا في الاكتيفيتي نتاعنا اذا كان فما الاكتيفيتي مطالبه باش نحسنها.
1: فوالا شكرا لك سي حاتم، باش ناخذ نغم ثم نواصل نرجع لاستوديوهاتنا المركزيه بلافايات. دائما انتم في متابعه لخوض فرصتك حصه مباشره من معرض الكرم على هامش مشاركه المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه بمعرض بترو افريكا. نغم ثم نواصل.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: نواصلوا نرجو إلى معرض الكرم، ودائما مع الاسي تيم وفي إطار مشاركة الاسي تيم في معرض بيترو أفريكا لين، باش نمشي مع ضيفتي الموالية سيدة أمينة الغرياني، هي مسؤولة اتصال وتكوين. مرحبا بك سيدة أمينة.
2: مرحبا يعيشك، مرحبا بكم أنتم.
1: شكرا لك ديما تنسقنا في الأمور الكل في إذاعة الحصص المباشرة هذه بالشراكة مع الاسي تيم. الآن باش نحكيو على الدورة الخامسة دي رونكونتر سيكتوريال نتاع
2: سيتيم.
1: قدمونا
2: انا بور كومونسي. نحب ناكد اللي المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه يواصل في لعب دوره كمركز مرجعي وبيت خبره وطني في مرافقه المؤسسات الصناعيه التونسيه، وخاصة في المجالات المرتبطة بالكومبيتيتيفيتي اندستريال، في الانوفاسيون، ترانسيسيون ايكولوجيك وانرجيتيك، ديفلوبمون دورابل. دونك وفي هذا الإطار ينظم السيتيم يوم 15 جويليا 2026 الدورة الخامسة من اللقاءات القطاعية المخصصة لقطاع
1: الشهر القادم.
2: بالضبط. دونك هو مخصص لقطاعي الاوتوموبيل اي لايرونوتيك. احنا لي رونكونتر سيكتوريال هذوما هي الخامسه، كل اديسيون تخدمت في قطاع معين. دونك هذايا سي لو ان بلس 1 تاع الاوتوموبيل اي لايرونوتيك. دونك خدمنا كيفها في فرد فتره من 2025، نعاودوا نخدموها في 2026 ونشوفوا التطورات وين وصلنا وشنو عملنا. على خاطر سي ان كونسيبت دي تابل دو ريفليكسيون، سي ان نوفو كونسيبت اللي ينجم يكون دورابل هو في حد ذاته معناها. دونك فوالا، هو اختارنا له المره هذه تيم اللي هي تحت شعار سي تيم شريككم الاستراتيجي لانجاح الانتقال الطاقي والبيئي. دونك كيف تعرف اليوم الصناعات التونسيه وخاصه المؤسسات المصدره نحو السوق الاوروبيه ولا غيرها سورتو الاوروبيه تواجه تحديات جديده وكبيره، من اهمها تحديات المتطلبات نتاع ديكربوناسيون دو لاندستري. معناه ما عادش نجمو نصدروا الا ما عنا دي كريتير معينين، معناها مجبورين اللي تتعدى بهم المؤسسات هذيا. دونك احنا في هذي الكل عملنا لي رونكونتر سيكتوريال هذوما باش نجمو نسمعوا المؤسسات والبزوان نتاعهم وشنو نجمو وفاش نجمو نعاونوهم وكل شيء.
1: اي مش اعتباطي، معناها حبيتوا تسمعوهم الشركات شنو احتياجاتهم بطبيعه بالضبط، وباش تكون الاعانه معناها مفيده.
2: بالضبط اكزاكتومون. ولهنا في اللقاء هذايا نتاع 15 جويليا اللي يهم القطاع الاوتوموبيل والايرونوتيك، عندنا ثلاث تيم هما سو تابل دو ريفليكسيون كيف كنت نقول لك. التيم الاول يتعلق بالافيكاسيتي انرجيتيك، ديكربوناسيون اندستريال، تو سكي اوديت انرجيتيك وكل هذوما باش يفهموهم المؤسسات اللي باش الفا بارتيسيبي والكل. المحور الثاني يتمثل في البيلون كربون ولومبرانت كربون. دونك ديما توا ولينا جارغون هذا ياسر نسمعوه، الكلام هذا كل نسمعوها اللي ليه بالانفيرونمون والدورابيليتي. المحور الثالث يتعلق بالبرودكسيون بروبر ايكو كونسيبسيون. دونك هذه هما الثلاث المحاور المهتمه بهم سو تابل دو ريفليكسيون، نخرجوا منهم دي بروجي، نخرجوا منهم دي بيزوان، نخرجوا منهم معناها شنو اللي حاجتو، نسمعوا الاندستريال اللي شنو اللي حاجتو بالضبط. دونك هذه الخصوصيه، معناها خصوصيه اللقاءات القطاعيه اللي تنظمها سيتيم، انها ما تقتصرش على التشخيص والنقاش فقط. دونك مش تابلو روند وهنا نسمعوا كهو. دونك بالعكس، هي كل طاوله تفكير باش تخرج، معناها تخرج بخريطه الطريق عمليه. تضمن مشاريع محددة، أهداف واضحة، على خاطر زادة موجودين الإيكوسيستم الكل يبدأ موجود. نحاولوا نخدموا مع لي بارتنير نتاعنا اللي هما لي كلاستور ديدي للسيكتور هذاك في كل مرة. نحاولوا معناها نوفروا أهم الحاجات اللي موجودة. معنى آخر، احنا اليوم ننتقلوا من مرحلة الريفليكسيون إلى مرحلة الأكسيون. دونك هذي احنا هذي أهم حاجة اللي مطالبين بها في مطالبين ويعدين رويحنا بها في اللقاءات الصناعية.
1: انا قاعدة ننسق روينا ومدام أمينة الغريين بالعينين نشوفوا اسكو مدام بسمة حميد.
2: مدام بسمة حميد موجودة اللي هي لورغانيزاتريس متاع سلون بيترو أفريكا.
1: ماذا
2: بي نعطيها كلك منوت
1: اكزاكتومون دقائق اللي تبقى. وطبعا احنا كما قلت في بداية الحصة، وانه في اطار مشاركة السيتين في معرض البترو افريكا، وانا الى جنبي سيدة بسمة حميدة هكا ولا
3: حميدي.
1: بسمة حميدي، انت منظمة البترو افريكا بيج فايف، هي تقدم لنا ساعة. مرحبا بك على موجات اذاعة الشباب. قدم لنا البترو افريكا بيج فايف.
3: هو ما عادش بترو افريكا فقط، هو صار افريكا بيك فايف، معناها هما خمسة معارض. ثم معرض البترول كي توش لا 11 اديسيون، معناها دورة 11، معها معرض النقل واللوجيستيك اللي هو لوجيستيك افريكا اكسبو ليديسيون 3، ومعها معرض الجرين افريكا. وانت ترى ديجا فما برشا جماعة من لي زينيرجي رينوفلاب، خاطر التيم برينسيبال هو سستينابيليتي فور جرين ايكونومي، التنمية المستدامة خدمة الاقتصاد الاخضر، في البنية التحتية والطرقات، ومعرض البنوك وشركات التأمين. المعرض ان شاء الله غدوه يسدل الستار على اخر يوم في المعرض،
1: بدا من الاول يوم 16،
3: يوم 16 حتى اليوم 19. احنا اليوم في الستاند نتاع سوتيم اللي هما يحضروا لنا في ايفينمون جديد، و
1: فقط الميكرو
3: هما يحضرونا توا في ايفينمون جديد. واحنا ان شاء الله البارتناريا بدا باش اي معرض موجود في تونس يخدم الشركه التونسيه، والا يخدم يحكي على سمعه تونس وعلى صوره تونس. احنا اكيد الكلنا باش تكون يدينا في دين بعضنا باش ننجحوا المعرض نتاعهم كيما هما معنا توا، احنا باش نكونوا معاهم يد باليد باش ينجح المعرض ويرجع سابري كيما كان قبل. احنا المعرض ان شاء الله فيه 4 أيام للعرض، وفيه اليوم زاده يوم اختتام للمؤتمر العلمي اللي هو 69 ورقة علمية. ال 69 ورقة علمية تناولت بالنقاش برشا مواضيع مهمة جدا، خاصة على الاكستكشاف وعلى الطاقات البديلة والمتجددة، الهيدروجين الأخضر، ديكربونيزاسيون. جاونا برشا قامات من ليبيا ومن الجزائر، كيف من إفريقيا اللي هما متحدثين، وأيضا هما عندهم ورقات وقع النشر اليوم آخر يوم فيها.
1: وغدوة إن شاء الله،
3: غدوة هو آخر يوم متاع المعرض، هو اختتام المعرض. وإن شاء الله احنا نحضروا في دورة 2027، والنقاشات متواصلة باش تكون 27 إن شاء الله في ليبيا.
1: بي كان انا باش نرجع نستدعى مدام ايمان. مدام ايمان كان ترجع بحذنا باش نختموا بطبيعه معاك، ولا زاده تقعد بحذنا مدام بسمه؟ مش مشكله، معناتها اللي كان عندك اضافه تنجم تعدي لك الميكرو. مدام ايمان، خاطر قصيت عليك بكري الفكره نتاعك.
2: انا جاي تودي من قبليك، دونك دعوه للسيده
1: امينه. السيده مش ايمان، صلح لي عاد امينه غرياني.
2: دونك دعوه من هوني للصناعيين الكل في السيكتور اوتوموبيل ايرونوتيك. الملتقى نتاعنا يوم 15 جويليا 2026 في نوفيشن سيتي، معناها للقاء للرونكونتر سيكتوريال دو سيتيم بور لي تابل دو ريفليكسيون. معناها نخدموا مع بعضنا، نخرجوا خريطه الطريق ونكملوا في السويفي، حتىكش الان بلس 1 وان بلس 2 انسو دو سويت، حتىكش اللي نجموا ننهضوا بالقطاع في التيم. بيان سور كل عام باش يكون عنده تيم. المره هذه كيف قلت لك هو نتاع الترانسيسيون ايكولوجيك اي انرجيتيك.
1: المشاركه نتاعكم توا اليوم في منذ يوم 16 في معرض بترو افريكا، بما انه مدام بسمه بحذانا، كيفاش كانت؟ معناها كيفاش تقيموها؟ عندكم هدف من المشاركه في الاول اللي حكينا عليه سي نور الدين في بدايه الحصه؟ وصلتوا للاهداف نتاعكم؟ وصلتوا تعرفوا بالمعرض نتاعكم اللي باش يصير في نوفمبر ان شاء الله، وايضا بروشين ما في جويليا؟
2: نحن عملنا به النهارين اللي كانوا في المعرض يوم 16 و17. دونك نحن قاعدين نكملوا نخدموا. بيان سور يعطيهم الصحه ليكيب نتاع مدام بسمه، الكل قاعدين يعاونوا فينا. البوت نتاعنا نتاعنا هو الوطن التونسي اللي نحبوا دي سالون اندستريال بهين باش ننهضوا بالصناعه التونسيه. On a contacté plusieurs entreprises, le حق, وكانوا معناها عطاو الانيشيتيف pour la participation ou le في السالون نتاعنا سابري.
1: إن شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. نشكركم برشا المستمعين الكل زادة تابعتونا منذ 10:30. شكرا سي نوردين جزيني المدير العام للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية لسيتيم اللي قدم لنا ليزاكتيفيتي والأهداف ومهام السيتيم. حكينا على صالون سابري بالطبيعة صالون الدولي لقطاع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية باش يصير من 17 إلى غاية 20 نوفمبر 2026. السيد إيفانت زاد حكي عليهم، السيد حاتم عمر هو مدير مركز الموارد التكنولوجية سي ار تي بسوسة، سيدة أمينة غرياني شكرا لك مسؤولة الاتصال والتكوين، وطبعا نشكر مدام بسمة حميد اللي هي منظمة البترو أفريكا أفريكا بيج فايف. يتواصل إلى يوم غدا الاختتام. نشكركم الناس الكل، أجمل تحيات كل من صابر ظافر كان في اللنسة التقنية لاستوديوهاتنا الخارجية من معرض الكرم. شكرا لك خليل صولة في الديجيتال هو اللي أمن لكم هالصورة المزيانة اللي توصلكم من معرض الكرم. عوض في الورغي من أمام الميكروفون. شكرا لك كوثر البجيبي في استوديوهاتنا المركزية. شكرا لك كولف نسيب في التنسيق العام للحصة. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. باي باي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا. هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا. إذاعتنا هي عائلتنا. سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعة الشباب من تونس. مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
3: كأس العالم لكرة القدم
2: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
3: أمريكا، الكندا والمكسيك.
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية، لحظة بلحظة على مدار الساعة.
3: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
2: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
0: عد موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
4: عد موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية تعلن كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين جمعيتي قرقني ناجح للتنمية المستدامة ونادي الطيران بالجنوب لتعزيز المهارات التكنولوجية لدى الناشئة. عمادة المهندسين التونسيين تنظم الدورة الأولى للمنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي يومي 27 و28 من جوان الحالي. اللقاء يهدف إلى رسم المسار الأكاديمي والمهني للشباب وبناء الكفاءات التي تحتاجها تونس لمواجهة تحديات المستقبل. بشأن ثقافي، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من تظاهرة عيش فن بدار الثقافة البطان بعرض حنين وسهرة فنية طربية ومجموعة من الأغاني الطربية التونسية والشرقية. في العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. وزير العدل اللبناني عادل نصر يرفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا. حركة حماس تعلن تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. ختام الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك، تسمع صوتك.
4: تونس اليوم.
7: Actualité, musique,
5: خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
0: تونس وأخبارها
7: من الاثنين للخميس،
0: من 11:30 الماضي ساعة.
7: تونس اليوم،
5: تونس اليوم.
8: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من تونس اليوم. تحية لكم أنا سيركول وين ما كنتوا، حاضرين معاكم كالعادة من توا ل 11:33 دقيقة، مواصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة في تونس اليوم في مختلف المتابعات. الأكيد باش نبداو المتابعة متاعنا باش نحكي ونشوفوا شنو اللي صار بالضبط في واد ملاق وسائل نمتاعو اللي من البارح شفنا الفيديو قاعدة الدور، نحاولوا نفهموا أكثر شنو اللي صار، وخاصة إذا كان فما أضرار وإلا لا. هذايا الكل بتبيع عن بعد شوية مع مراسلنا، مراسل إذاعة التونسية، مع مختلف الفقرات الأخبار الأحداث والضيوف تباعا أكيد حتى الماضي ساعة. إكيب كاملة حاضرة معاكم لليوم، كوثر، ألفة، بدران، معز، فيصل، ويسار وسيل حبيب. سيل حبيب مرحبا.
9: تحياتي وتحية لمستمعات ومستمعي إذاعة الشباب. اليوم امتحانات السنة التاسعة، إن شاء الله ربي يوفقها ويبيدات الكل، وتقريبا نسبة المترشحين تفوق 213 ولا أكثر، و يعني 71% مشاركوش، والبقية 62450 شاركوا من أجل تقريبا 3750 مقعد في للمعهد للمدارس الإعدادية النموذجية. هو وصال اللي مش يعدي لثلاثة أسباب: اللي يحب يمشي للإعدادية النموذجية، وإلا اللي يحب ياخذ شهادة، وإلا الوليدات اللي ما نجحوش يجموا يعديوا المناظرة مهما كان المعدل نتاعهم وينجحوا.
8: بيسر
9: هذا هم الجوانب الإيجابية، مش كان المقعد في الإعدادية النموذجية. رغم اللي أنا عندي موقف من
8: النموذجي،
9: من النموذجي اللي في إطار الإصلاح التعليمي زي ما نراجعوه، وإن شاء الله هم الوليدات متاعنا ربي يوفقهم، وإن شاء الله على الأقل نقصوا من نسبة الانقطاع المدرسي اللي في المرحلة المرحلة الثانية من التعليم الأساسي، هذه المرحلة الإعدادية يكثر الانقطاع المدرسي.
8: فوالا دونك إن شاء الله بالتوفيق ونجاح ليهم الكل. المهم هو امتحان باهي يسنسهم ويعودهم بالامتحانات الوطنية، وخاصة أنه كيعادي امتحان في ظروف خاصة يولي هكيكا ما عادش يتقلق. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم الكل. احنا باش نبداو مع الموسيقى شيرين تباعا، ومواصلين معاكم حتى الماضي ساعة.

0: رجعناكم من جديد، تحية لكم الناس كل هذه تونس اليوم، ماصلين معاكم حتى الماضي ساعة باش نحكيو على حفل تخرج الدفعتين الخامسة والسادسة من برنامج ستوري تيلينج فور تشينج اللي باش يكون نهار 20 جوان. البرنامج هذايا كما قلنا دور الحكاية في التغيير المجتمعي، تجربة تربوية دولية في مجال التبادل الافتراضي، جمعت مجموعة من التلاميذ من تونس، الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مسار تكويني. أكثر تفاصيل حول البرنامج هذية والجائزة هذية مع السيدة فايزة كناني اللي حاضرة معنا. باش نقول تستنينا شوية فقط باش ناخذوا معنا زميلنا مباشرة هشام الصغيري مراسل الإذاعة التونسية من جندوبة، كما قلنا في أول الحصة في إطار متابعة جديد ارتفاع منسوب المياه بوادي ملاقي اللي شفناه البارح والسيلان الكبير اللي صار فيه. إلى حد الآن يقولوا معناها الحمد لله ما فماش مثلا ضحايا بشرية، لكن يظهر لي بعض الأضرار حاصلة بالأراضي الزراعية فقط. هشام مرحبا بك.
1: مرحبا بك ويسال، مرحبا بكل مستمعي ذات الشباب.
0: دونك معك انت، خلينا ناخذ فكرة على آخر التطورات في ما يخص ارتفاع منسوب المياه بوادي ملاق. قالوا أنه المياه هذية راهو باش تمشي لواد مجردة، معناها مش باش تتسيب هكاك، خاطر نحكيو على معناها كميات كبيرة من المياه.
1: صحيح، هي المياه هذية من واد ملاق في اتجاه واد مجردة ثم في اتجاه سد سيدي سالم في باجة، يعني المياه ماهيش بيضيع حول الله. الوضعية عموما وصال على مستوى جهة جندوبة وضعية عادية، ما فماش يعني إشكاليات كبيرة في علاقة خاصة بالمواطنين وسكان المناطق المحاذية للواد ملاق، باستثناء يعني بعض المحاصيل الزراعية خاصة الأشجار المثمرة والخضروات، نعرفوا هي مناطق سقوية بالأساس، ثم شوية أضرار، لكن بالنسبة للمواطنين والمساكن ما ثم حتى إشكالية إلى حد الآن. عملية مراقبة منسوب المياه ما زالت متواصلة على مستوى جسر ملاق اللي معروفة بقندرة الخمسة لازم، بحضور كل الأطراف تقريبا، حتى من والي الجهة، من مدير الجهة والحماية المدنية، الغابات، تجهيز كل الأطراف موجودة على عين المكان لمتابعة الوضعية عن كثب والتدخل في صورة حصول ربما إشكاليات علاقة خاصة بالمساكن. تم تسخير كل الإمكانيات اللوجستية البشرية والحماية المدنية، موجودين بعدد محترم جدا في على مستوى الطريق الوطني رقم 6 اللي فيها الحركية عادية، ما تماش يعني إشكاليات مرورية، لمتابعة الوضع وربما تواصل العملية إلى مساء هذا اليوم. وحسب الإدارة الجوية للحماية المدنية فإنه واد مجردة قادر على استيعاب الكميات القادمة من سد ملاق عبر واد ملاق، والمياه بطبيعة الحال تمشي عبر الوادي في اتجاه ولاية باجة سد سيدي سالم بالأساس. عموما يعني لحد الآن مثل مش إشكالية كبيرة، حالة طوارئ موجودة، حال اللجنة الجوية لمجابهة الكوارث في حالة انعقاد دائم، متابعة حينية ودقيقة للوضعية لتفادي أي إشكالية قد تطرأ بسبب يعني المياه هذه اللي ما زالت
2: واصل
1: على مستوى واد ملاق. نعم
2: فضل. سي هشام، اعتقد انه حتى البلاغ اللي حول يعني تحذير عادي لاعلام المواطنين انه باش ياخذوا احتياطاتهم، ويعني

0: اكيد يعني التخوف من المواطنين عادي جدا، خاصه الموجودين بالقرب من الواد. يعني
1: الواد
0: عموما ان شاء الله يعني الناس كل تلتزم بالبلاغات الرسميه وبالاخبار الدقيقه لتفادي بعض الاخبار المغلوطه الحقيقه اللي لاحظناها منذ ليله البارحه في علاقه بالعطب الفني الخاص بسد ملاك معتمديه نبر ولايه كيف.
1: فوالا دونك هذايا هي اخر التطورات. شكرا لك، يعطيك الصحه هشام، مشكور
0: شكرا
1: جدا.
0: لكم.
1: شكرا لك هشام الازغيري، مراسل الاذاعه التونسيه. دونك فوالا ديما وكيما قال هو، معناتها نحاولوا ناخذوا المعلومه من المصدر نتاعها، لانه برشا حديث كثر وبرشا كلام كثر. المهم الحمد لله لحد الان الامور لاباس. سينو
2: وصال معناها السلطه الجهويه كلها متجنده
1: متجند،
2: والعين مكان على رأس السيد الوالي. كي نقولوا للسلطه الكل، لجنه مجابهه الكوارث، الحمايه المدنيه، الحرس، حتى تلقى حتى فرق صحيه، فهمت؟ معناها الوضع معناها تحت السيطره، وهذا يدل على انه معناها حتى منسوب المياه مش يضيع. منسوب المياه كله مش يمشي يا في سد في واد مجرده والا سد سيدي سالم.
1: فوالا هذا كما قلنا فيما يخص سد سيدي سالم. خلينا نمشي مباشره للسيده فايزه كناني، تعذرنا على التاخير، رئيسه الشبكه التونسيه تنميه الموارد الرقميه للتربيه والتعليم. نذكر نحكيو على حفل تخرج الدفعتين الخامسه والسادسه من برنامج ستوري تيلينغ فور تشينج، باش تعطينا هي اكيد اكثر تفاصيل. سيده فايزه مرحبا بك.
3: عسلامة ومرحبا بكم الكل، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك انت على قبول الدعوة. دونك معك انت، خلينا ناخذ اكثر تفاصيل ساعة قبل ما نحكيو على الحفل اللي باش يكون نهار 20 ان شاء الله. خلينا نعطيو فكرة للمستمعين نتاعنا، شنو هو البرنامج هذايا ستوري تيلينغ فور تشينج؟
3: قبل كل شيء، راهو الحفل الختامي هذايا في تفاقس نهار 20.
1: أما
3: هو تو انا تو مثلا موجودة في معهد قلعة لندس، اللي قاعدين هما يعملوا في الحفل نتاعهم، الحفل النهائي هذايا. لو نرجع للبرنامج، البرنامج هذايا متكون من ثلاثة بلدان، على تونس والجزائر والولايات المتحدة. تلامذة يختاروا هدف من الأهداف المستدامة اللي نعرفوهم اللي هما 17، وحاجة اللي تلم تهم المكان اللي عايشين فيه. مثلا تلامذتنا خذوا تكلموا على التلوث، تكلموا على الزمن المدرسي، تكلموا على التربية بصفة عامة، تكلموا على ضد العنف، ومعتها 17 من هدف. اي دونك ياخذوا التلامذة، ياخذ التلميذ معناتها يختار هدف ويكون حكاية وين يوري في الانفيرونمون نتاعو هذاك، كيفاش المشكل هذاك كيفاش موجود، ويعطي حل. وكل جمعتين يتلقاو التلامذه من تونس ومن الجزائر ومن الولايات المتحده عبر الانترنت بنسو، يتلقاو وكل واحد يحكي شويه على وين قدم هو وكيفاش عمل، ويعطيوهم عنا اساتذه يوريهم كيفاش يعملوا، كيفاش يكتبوا كل الحكاية، كيفاش يعملوا فيلم. هو البرودوي فينال يكون فيديو بدقيقة ونص، معناتها 90 ثانية، يوري المشكل ويعطي حل. وهذا يعاون برشا تلمذتنا، وهما أبدعوا. فما منهم اللي عملوا فريمون وراو الإبداع نتاع التلامذة، وقتين نعطيوهم فرصة باش يوظفوا المهارات نتاعهم.
2: أخت فايزة، هذا التمرين جيد جدا. علاش؟ أنا باطلاع على أهداف التنمية المستدامة بكل تفاصيل، وأنا شاركت حتى في التقرير التوعي اللي عملته تونس 2019-2021، وسنة عملوا تقرير جديد. شنو هي المواضيع اللي مركزين عليها؟ انت قلتي على التربيه والبيئه، التربيه تقريبا الهدف الرابع.
3: اي التربيه، البيئه، تكلموا على الماء. تو كنا نشوفوا في زوز فيديوهات على قله سكارسيتي، ووتر سكارسيتي، معناتها هذايا راهو بالانجليزيه، كله بالانجليزيه هذايا اون بارونتيز. حاجات اخرين، تكلموا على تكلموا على جندر ايكواليتي

0: النوع الاجتماعي.
1: النوع الاجتماعي
2: لا معناتها ما بين ما فماش فرق ما بين الانثى والذكر.
0: الرجل والمرأة النوع الاجتماعي الرجل والمرأة
2: اي فوالا هذيك هذوما انواع نتاع اللي تكلموا خدموا عليهم من بشر نتاعنا احنا، وخاصة تكلموا على التلوث. كنت معناتها نقول لك 80% من الفيديوهات اللي عملوهم على التلوث، وختو تكلموا على جابس زادة على جابس التلوث اللي في جابس، والتلوث نتاع البحر معناتها أغمى في عمق البحر زادة. عملوا حاجات هايلة
1: باهي.
0: تناولوا التغييرات المناخية،
2: اي تغييرات مناخيه اسبابها وكيفاش نجم نقصوا من الحده نتاعها.
1: به هذايا دونك فيما يخص البرنامج. الحفل باش يكون كما قلت انت نهار 20 جوان في صفاقس،
2: هذايا نتاع صفاقس لجماعه صفاقس.
1: به
2: كما قلت لك راهو قاعدين احنا كما قلت لك تو موجوده في قلعه لندلس. البارح كنا في معهد منزه التاسع، نهار الاثنين ماشيين التبربة، ونهار السبت عنا في صفاقس. دونك كل الجمعة اللي فاتت مشينا الصحفيين في الغزالة والوفاء، ومشينا المنوبة اللي سي بيلوت منوبة. دونك كل معهد اختار وقتاش يعمل الحفل نتاعو، وصفاقس نهار 20.
1: وصفاقس نهار 20
0: 20. الفيديوهات هذوما كيفاش نجموا نتحصلوا عليهم واللي يوقع الترويج لهم، خاطر تو بعد الانتاج يلزم
1: الترويج.
2: احنا تو والله تو برك مع الكلام ده قلنا لهم لازمنا لو كان نجموا نعطيوهم نبعثوهم للاذاعات ولا التلفزيون خليهم يشوفوا المشاكل وكيفاش نجموا نعاونوا على الاقل واحد يقوم يفيق معناتها تبدا عنده اون بريز دو كونسيونس. نحكي على كافه الشعب معناتها
1: الناس الكل تنجم تشوفوا
2: وقت اللي مثلا يلوح دبوزه في الشارع يتفكر الفيديو ويمشي يلمها ويحطها في بقعه. مثلا عملوا فيديوهات على دباب سبارك في البيضة من الليسيل، لمت الدبابس وعملتهم ديكوراسيون زينت بهم المعهد نتاعها.
1: سي بيان
2: فوالا باش شخص لو كان نجم نوريوهم
1: للناس يعني يوصلوا للعباد ويوصلوا
2: للعباد.
0: حتى كي يبداو اخت فايزة حتى في مستوى الشباب خاطر الشباب يقبل من الشباب معناه وفي في قالب حكايه هكا، ويمكن ساعات يمكن تضحك ولا ساعات هكا ساعات فيها رسائل هامة أحسن من الخطب.
1: صحيح يعرف كيفاش يروجوا بين بعض،
2: يقبلها من شاب قده هو وكيف هو خير من يقبلها من عند مسؤول كبير ولا حتى ساعات من الأستاذ نتاعه. يقبلها من زميله وما يقبلهاش من بعد بون مش ما يقبلهاش مي شوية ريتيسانس من عند الأستاذ ولا من عند المدير ولا من عند بوه ولا جاره ولا حاجة.
1: فوالا
2: أما أي
1: هذايا هو المهم، وان شاء الله على كل حال تكون موجوده. مرحبا تبعثونا الفيديوهات، واكيد اذاعه الشباب على ذمه الشباب ويكونوا موجودين على شلا ونشوفوا الابداعات.
2: ان شاء الله والله كان تبعثوا لي ان كونتاكت
1: اكيد
2: نجم نوريكم نجيبوا لكم
1: لي فيديو
2: لي فيديو
1: اكيد. شكرا لك، يعطيك الصحه سيده فيزا. شكرا لك عايشك. شكرا لك سيدة فايزة كناني رئيسة شبكة تونسية تنمية الموارد الرقمية للتربية والتعليم. وحاجة مهمة قلتها سي الحبيب، معناها الشباب يقبل من بعضه وعنده أفكار جديدة ومتجددة ويعطي البلوس كما نقولوا احنا. فبالتالي متى وقت اللي نشاركوا التلامذة هذوما احنا قاعدين نشاركوا في الشباب، نشاركوا في شباب المستقبل، في رجال ونساء المستقبل اللي هما عندهم رؤية مختلفة تماما. اليوم هما جيل التطور والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
0: أكيد هو كي نبدا نحكيوا اهداف التنميه المستدامه ويجيو خطب ونسمعوها في التلفزه، لكن هما كيمارسوها على ارض الواقع
1: حاجه
0: فيديو وحكايه، خاطر الجانب الهام انه حكايه
1: ستوري تيلينغ
0: ماشي الفو. وعندهم هما طاقات تبارك الله عليهم، هما قاعدين يعيشوا في الواقع التونسي معناتها تبارك الله. حتى ساعات اطفال يبدعوا، فما بالك بالشباب اللي عندهم درجه من اكثر وعندهم حتى الثقافه التربويه ولا التحصيل العلمي والمعرفي افضل. لذا مجال الابداعي، وكما قلنا ان شاء الله هذا يوقع الترويج نتاعو سواء على المستوى الاعلامي ولا حتى على المستوى المؤسسات نتاعهم، تكون ساعات حتى خاطر إذا بين تونس والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية الشباب من المناطق هذه
1: مختلف
0: رسائل ونستفاد وحتى الوليدات متاعنا الشباب يستفاد من بلدان أخرى ويشوف شنو التجارب اللي عملوا نجيبوا حتى فيديوهات من بلدان أخرى اللي من شأنها تفهمنا شيء معناها هذه التنمية المستدامة يحكوا عليها هذه الأجندة من هنا 2030 و17 هدف اللي موجودة على مستوى مختلف الأدبيات الأمم المتحدة وتونس منخرطة فيها كما قلت سناء تونس مش تعرض التقرير متاعها في سبتمبر التقرير الطوي حول مدى التقدم في إنجاز الأهداف هذه بمختلف مؤشراتها والمقاصد متاعها.
1: فوالا هذايا تونس اليوم احنا مازلنا مواصلين معاكم مازلنا مواصلين مع المتابعات والمواكبات والأحداث والضيوف حتى الماضي ساعة.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم من نسل كولفين ما كنتوا هذه تونس. اليوم نص نهار احنا باش نمشي ونحكي على المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي نحو وعي وطني مشترك. المنتدى هذا كان تحت شرف سيد وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس 18 جوان. سي رحبي بنتي كنت حاضر في المنتدى، وزميلنا زاد كيف كيف أحمد بدر العرفاوي كان حاضر في المنتدى هذا. خلينا نسمعوا كان خذا بعض التصريحات. نبدأ مع سيد ياسين جميل المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية يتحدث عن الهدف من المنتدى.
1: تشخيص تأثيرات الوسائل والتقنيات التكنولوجية على شبابنا، سنسعى لتقديم التوصيات العملية للحد من هذه التأثيرات وحماية شبابنا في الفضاء الرقمي تجاه هذه التهديدات التي يواجهها. التهديدات بطبيعة اليوم على علاقة بوسائل وتقنيات التكنولوجية المعتمدة التي يمكن أنه تلعب دور في إدخال بعض التأثيرات على مكونات النظم المعلوماتية، على الجوانب النفسية أيضا لشبابنا، وبطبيعة الحال هنا يكون لها تأثير سلبي على مختلف مكونات الفضاء الرقمي. اليوم فما عمل يكون متكامل، بالإضافة لهالمنتدى اليوم لابد من الإشارة أنه يتزامن أيضا مع فعاليات تمارين سيبرنية انطلقت منذ البارحة وعلى مدى 12 ساعة لفائدة شبابنا الطلبة. الهدف من هالتمارين السيبرنية هذه اليوم أنه نسعى إلى تطوير قدراتهم في التعامل مع هالتهديدات هذه، ويكونوا قادرين على التعامل والحد من تأثيراتها على مكونات نظمهم وأيضا حتى على شبابنا في هذا الإطار. إضافة إلى ذلك بطبيعة يكونوا فما العديد من الأخصائيين باش يعطيوا العديد من التوصيات في الجانب النفسي، في الجانب التوعوي أيضا هنا في التعامل مع كل الوضعيات اللي من شأنها أن تضر بشبابنا في فضاء الرقمي وتهدد بطبيعة الصحة النفسية وأيضا الجانب العملياتي ومكونات نظمنا وفضائنا السيبرني.
0: ولا هذايا دوك السيد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. باش نسمعوا زادة احد المتواجدين يتحدث عن هذا الملتقى.
2: دي تشالنج جابته في سي تي في سيت دي اف دي، ونحن نقعدوا نجربوا على لي تشالنج هذوكم، واللي معناها يسولفي تشالنج عنده دي بوان، واللي لمد اكثر دي بوان هو اللي يربح. قعدنا نخدموا ليله كامله من 8 نتاع الليل ل 9 نتاع الصباح تمارين كما نقولوا احنا السايبر سيكيورتي
3: في الوقايه السيبرانيه. شنو هي الحاجه اللي ميزت خدمتك انت باش خديت جايزه؟
2: يعني عندنا عامين تاع 3 سنين نخدموا اكيب، نخدموا مع بعضنا عندنا 3 سنين و4 سنين في الكلوب نتاع ليزيت زغوان، هو سيكيورتي زغوان. نعملوا دي ورك شوب معناها كما نقولوا احنا دروس.
3: والجايزه هذه تشجعك معناها؟
2: بيان سور تشجعني نزيد نخدم في الدومين هذايا، مهما تخدم مهما تعمل باقي معناها ماكش تعرف كل شيء، امبوسيبل تعرف كل شيء،
3: وديما فما جديد،
2: ديما فما جديد، لازم ديما تكون عندك الابديت كيما نقولوا نحنا وجديد مواكب. ولا
0: فوالا دونك هذايا في اطار المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي. اليوم نحكيو على التحول الرقمي السريع، اليوم نحكيو على ذكاء اصطناعي، على منظومة كاملة قاعدة تتغير بسرعة كبيرة برشا، وبالتالي وشباب قاعد يواكب أكيد، فبالتالي زادة كيف كيف حتى مؤسسات الدولة وخاصة منها اللي تعنى بالشباب يلزمها زادة هي تواكب هذا التطور الرقمي هذايا والتحول الكبير اللي قاعد صاير.
4: أكيد أنا كنت حاضر في المنتدى، ومبادرة هامة جدا، الأهم شيء هو كيفية التفاعل مع التحولات الجديدة، و توا ما عادش ثم فضاء اجتماعي فقط، ثم الفضاء الرقمي اللي معناها الشباب والأطفال يعدي في فترة الدراسة 4 ساعات على الفضاء الرقمي، وفي فترة عطل يعدي حتى 6 ساعات يوميا. يعني الفضاء هذايا ولا جزء من الفضاء الاجتماعي، معناها الأصدقاء التعاملات وغيرها، وفيها أكيد فيها مخاطر على أساس أنه 3 أطراف الموجودة اللي هي مرصد وطني للشباب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، أكيد ثم شراكة. وهذا الهام أنه إضافة إلى الفرص هذه زاد التهديدات هذه اللي نحاول كيفاش نتابعه والوقاية، وأكيد أنه المنتدى فيه مخرجات يجب تكون قابلة للتنفيذ بصورة جماعية، يعني وامو كما قال الشاب المتوج انه يلزم نواكبه خاطر هذه راهو توا معناها كل عام مش تجي معناها يعني اختراعات جديده اللي لازمنا نواكبها. وشبابنا معناها نحبوا ولا نكرهوا معناها هذا هو الواقع نتاعو ويلزم حتى الكهول واحنا ولا سواء الرجال التعليم ولا في الأسرة غيره يحاولوا باش يتكيفوا مع الوضع. أكيد أنه فيه سلبيات لكن ديما نطوروا الجانب الإيجابي. ثم العديد من المحاضرات المشترقة في المجال هذايا، فما موضوع على التهديدات الرقمية في خصوص الجانب
0: التهديدات الإرهابية في الفضاء الرقمي،
4: التهديدات الإرهابية في الفضاء الرقمي، ثم حتى الموضوع العملة وثم مداخلة لمدير عام رئيس مدير عام لشركة نهوض بالرياضة، وحتى على المستوى المنصات الرقمية التربوية اللي فيها فوائد واللي بدأت تخدم، يعني متنوع. وإن شاء الله ثم كان المخرجات مش تكون إيجابية
0: وخاصة هذا هو العمل المشترك، وإنه المخرجات هذه ما تقعدش حبر على ورق، معناها يتم زادة تنفيذها. وخاصة نحن نحكي على التحول الرقمي هذي، نحكي على الأمن السيبراني، خاطر لأنه نعرفه وكما قلت سي الحبيب، وإحنا نحكي على شباب، نحكي على مراهقين، نحكي حتى على أطفال اليوم كما قلت أنت عاديو بستة بسبعة سوية طاف سلعة، معناها قدام لذكرهم حاجة عادية جدا، لكن كيفاش نحافظوا عليهم من التهديدات هذي؟ لأنه كي نقولوا راهو فضاء رقمي، إحنا نقولوا فضاء مفتوح للناس الكل، والصغار والمراهقين والشباب باقي يعني فما نقص في الوعي نوعا ما، وانه التحايل عليهم راهو يكون سهل. اليوم نشوفه في ناس معناتها بالذكاء الاصطناعي تنجم تعمل لك فيديو بصوت وصوره وهو ماكش انت معناها، ويكون يهدوا بهم المراهقين هذوما والشباب هذيا. فبالتالي هوني زادة يلزم فهل المنتدى هذيا ناخذ بعين الاعتبار الامور هذيا، وهذا مهم لانه هو موجود في المنتدى وفي برنامج المنتدى، حتى نحميه شباب بتاعنا انه يكون فعال وناخذ منه البلوس بما انه هو يعرف اليوم هما اولاد التكنولوجيا واولاد الذكاء الاصطناعي، لكن في نفس الوقت يتم الحمايه نتاعهم.
4: اكيد هو طول الفضاء ولا فيه كل شيء، يبيعوا فيه المخدرات، يبيعوا فيه معناها
0: كل شيء،
4: يعني العنف، الابتزاز، التنمر، معناها لغات الوضيعه، معناها ثم حتى نوعيه الخطاب المبتذل.
0: صحيح،
4: اكيد حتى الجانب التشريعي لازم يدخل
0: الجانب
4: التشريعي، انه راهو استخدام وسائل الرقميه فيها حمايه معطيات الشخصيه. صحيح. يعني عديد من التدخل هو اهم شيء، هو علاش الشراكه والناس خدمه مع بعضها من اجل وعد وطني مشترك، انه كل وحده كل مؤسسه عندها استراتيجيه خاصه بها، لكن ثم تقاطع ما بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمرصد والوكالة
0: هو تقريبا اليوم في العالم الكل خلينا نقوله مش اخدرهم التطور الكبير هذا، لكن بالحق ما كانوش متهيئين لكمية التطور هذا، خاصة كي نحكيه على الذكاء الاصطناعي في الفضاء الرقمي. فبالتالي اليوم تقريبا الدول الكل قاعدة تحاول انها تتبع بالتشريعات، لانه زادا ما نجموش لانه فضاء مفتوح باش نخليوه من غير تشريعات ومن غير قوانين تحمي المستخدم وتحمي الامن العام.
4: اكيد، واحنا توا ندعو الى رقمنه كل الخدمات، احنا معناها لذا بالتوازي، يعني حتى شبابنا يلزمنا معناها هو منخرط ومنغمس في الفضاء الرقمي، وحتى معناها عنده متطور علينا على في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولا الوسائل الرقميه هذه، اللي احنا يلزمنا نمشيو معاه، ولكن نحاولوا كيفاش نعملوا هيك الوقايه ونحصنوه تحسين الشاب التونسي من كل المخاطر هذه، وفتح مجالات إبداع في المجال الرقمي.
0: فوالا دونك هذايا فيما يخص المنتدى هذا بالنسبة للشباب والفضاء الرقمي وكل ما يخصه. سينو احنا خلينا نعملوا غنية حمزة نميرة، وبعد نمشيو لزميلنا مكرم الهديجي مباشرة من القيروان.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم من نس الكل. هذه تونس اليوم نص نهار و 12 دقيقة، احنا مواصلين معكم لقاءنا حتى الماضي ساعة، وكما قلت باش نمشي مباشرة للقيروان مع زميلنا مكرم الهديجي اللي في تخطيط الملتقى الثامن للجامعات الحدودية التونسية الجزائرية 5+5 بالقيروان. مع هو أكيد باش ناخذوا أكثر تفاصيل، باش يكونوا حاضرين معاه ضيوف سيد هشام السبعي رئيس جامعة جندوبة والسيد محمد غندور رئيس جامعة القيروان. مكرم مرحبا بك.
1: مرحبا بك وصال، تحية لك ولكل الفريق. بالفعل القيروان تستقطب الفضاء الجامعي الطلابي هذا العام، أكيد الملتقى الثامن للجامعات التونسية الجزائرية على امتداد يومين اليوم وغدوة إن شاء الله في محطة أكيد أكاديمية متميزة يرتقب باش تجمع نخبة من رؤساء الجامعات والنواب نتاعهم إلى جانب عدد هام من الباحثين والأساتذة من تونس وكذلك من الجزائر. أكيد دعم التعاون العلمي وتعزيز التكامل المعرفي بين تونس والجزائر، وأكيد يجي في سياق إقليمي ودولي يتسم بتسارع تحولات تكنولوجية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، شيء أكيد اللي يفرض على المؤسسات الجامعية سواء في تونس ولا في الجزائر تطوير العمل نتاعها وتحديث برامجها التكنولوجية والانخراط أكيد في ديناميكية بحثية مشتركة قادرة على مواكبة التحديات الراهنة واستشراف مستقبل المعرفة. معنا في هشام الأسبيعي منسق العام للتظاهرة والملتقى ورئيس جامعة جندوبة. في هشام اليوم نحكيه على تظاهرة تجمع الأكاديميين الجامعيين بربما نظرة جديدة نحو المستقبل، خاصة في التطورات المتسارعة اليومية الحينية للذكاء الاصطناعي. نعرف الذكاء الاصطناعي تقريبا ولا ملازمنا في حياتنا اليومية، مهم جدا اليوم أنا نحكيه على الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي وتطوير البحث التكنولوجي داخل الجامعة، والأكيد جدا باش يرجع بالنفع على الطلبة في مرحلة أولى على الباحثين وكذلك على الإطار الجامعي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية خالصة لكل المستمعات والمستمعين لإذاعة الشباب في تونس وخليها، تحية خالصة لكل العاملات والعاملين في إذاعة الشباب. قبل كل شيء حتى نضع هذا الحدث المتميز في إطاره، يأتي هذا اللقاء في إطار الاتفاقية الإطارية التي تم إمضاؤها في مدينة جمرت في مارس 2020 بين وزيري التعليم العالي والبحث العلمي التونسي والجزائري، وكذلك في إطار مختلف اتفاقيات التوأمة بين الجامعات الحدودية التونسية والجزائرية والتي تم إمضاؤها في مارس 2023 بين مختلف الجامعات الحدودية التونسية والجزائرية والمنضوية تحت إطار 5+5، وهي خمس جامعات جزائرية: جامعة عنابة، جامعة الطارف، جامعة الفيسة، جامعة الجوادي، وجامعة سقراط، وخمس جامعات تونسية هي جامعة القيروان، جامعة صفاقس، جامعة جابس، جامعة قفصة وجامعة جندوبة. إذا نلتقي اليوم بعد عدة لقاءات حضورية ناجحة، نلتقي اليوم في مدينة القيروان من تنظيم جامعة القيروان في هذا اللقاء الثامن الحضوري للجامعة الحدودية التونسية الجزائرية تحت شعار التعليم العالي والتطور والتحول البيداغوجي في عصر الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي وكما تعلمون هو يحمل حيز كبير من أشغال هذا الملتقى، ونحن نبحث اليوم تأثير الذكاء الاصطناعي وسبل استعماله كوسيلة وليس كغاية في التعليم العالي والبحث العلمي، وهو من أهم التحديات التي تواجه جامعاتنا. ومن أهداف هذا الملتقى إن شاء الله أن تكون لنا فكرة موحدة وطريقة عمل موحدة وخارطة طريق موحدة للتعاون المستقبلي بين الجامعات الحدودية التونسية والجزائرية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واستعمالات الذكاء الاصطناعي.
1: تقريبا اليوم شفنا حضور مكثف من الأشقاء الجزائريين في شام، معناتها تبادل الخبرات مهم جدا اليوم كي نحكيه على تبادل الخبرات، أكيد مش نفس معناتها التمشي الأكاديمي ولا الجامعي في تونس مش نفس التمشي في الجزائر. اليوم نجموا معناتها نمزج الخبرات بين تونس والجزائر في مجال البحث العلمي من خلال التجارب في مجال الذكاء الاصطناعي.
2: أكيد هو من أهداف والهدف الرئيسي لهذا الملتقى وغير الملتقيات بين الجامعات الحدودية التونسية والجزائرية هو تعزيز التعاون وتعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية بين الجامعات الحدودية التونسية والجزائرية، خاصة في كل ما له علاقة بالأولويات الوطنية المشتركة للبلدين وأهداف التنمية المستدامة. كذلك عرض أهم الابتكارات والمشاريع الريادية في الرقمنة وتبادل الخبرات وتبادل المشاريع والتجارب الناجحة بين الجامعات الحدودية التونسية والجزائرية.
3: سي هشام.
2: نعم.
3: مكرم بلي سؤال سي هشام.
2: تفضل.
3: بالفعل أنا مشكورين على هالتعاون وهالتبادل في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، معناها في الجانبين هكا، ولا التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم العالي من جانب المضامين البيداغوجية والبحث العلمي بارتباط بالواقع وكما قلت أنت أهداف التنمية المستدامة وخاصة الواقع المشترك. شنية تصور المخرجات على المستوى هذايا بالنسبة معناها المؤسسات والاختصاصات بالنسبة للتعليم العالي اللي مش يمسها شيء هذا؟ هل أنه هل الاختصاصات الفنية والهندسية وألا يعني هل ثم معناها مؤسسات جامعية بعينها وألا مش يشمل كل مؤسسات جامعية بما فيها الأدبية والاقتصادية وغيرها؟
2: كما قلنا، شكرا على السؤال. كما قلنا من أهداف أو الهدف الرئيسي لهذا اللقاء هو تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية، خاصة في كل ما له علاقة وكما تفضلتم بالأولويات الوطنية المشتركة بين تونس والجزائر وأهداف التنمية المستدامة. والهدف من خلال ذلك إن شاء الله سنراه غدا في ورقة عمل، هو أن تكون لنا رؤية مشتركة وتكون لنا خارطة طريق مشتركة في كل ما له علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والاختصاصات. أتي لذلك هو الاختصاصات التي لها علاقة بالبحث بالذكاء الاصطناعي هي تقريبا كل الاختصاصات، هو استعماله من طرف المؤسسات الهندسية ومؤسسات لها علاقة بالإعلامية، لكن استعمالات وتأثير الذكاء الاصطناعي سيكون على كل الاختصاصات في الجامعة التونسية وكذلك الجامعة الجزائرية.
1: يعطيك الصحة سي هشام، شكرا لك على التدخل. أكيد ما زلنا مواصلين في اليوم الثاني، معنا كذلك سيد محمد غندور رئيس جامعة القيروان. سي محمد مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب. نحكيه على الورشات بالنسبة لليوم، حركة كبيرة خاصة في مستوى التبادل التونسي الجزائري في مجال البحث العلمي. عديد نشوف معناتها في البروشير بتاع الملتقى تقريبا تم عديد الورشات، عديد المعارض وكذلك معناتها النقاشات والموائد المستديرة. جامعة القيروان اليوم هي من تستضيف هذا الملتقى، أكيد جدا عندها دور مهم اليوم جامعة القيروان في هذا الملتقى وفي المشاركة بصفة عامة.
4: شكرا، بارك الله فيك، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. فمحمد غندور رئيس جامعة القيروان، ونحن نعتز باحتضان هذا الملتقى الثامن للجامعات الحدودية التونسية الجزائرية في نسخته الثامنة، وكانت النسخ السابقة كانت ناجحة على كل المستويات، وإحنا بينا الحقيقة من أمس في استقبال الوفود، وسيستمر إن شاء الله اليوم ويوم غد كذلك في عديد الورشات وعديد المحاضرات. فاليوم كانت الكلمة الافتتاحية في الصباح بحضور الممثل الرسمي لوزارة التعليم العالي السيد مالك وشلاق المدير العام للتعاون الدولي، وكذلك بحضور المنسقين التونسي والجزائري، وكذلك كانت عندنا محاضرة حول استراتيجية الوزارة بتقديم مستشار الوزير في ما يخص التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكذلك محاضرة من طرف الجزائري لاستراتيجية وزارة التعليم العالي كذلك في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أيضا. وكذلك سيستمر هذا بمحاضرات من خبراء في الذكاء الاصطناعي، وكذلك عدة ورشات ورشات مش تكون تفاعلية بحضور رؤساء الجامعات والنواب تاعهم وإطار بيداغوجي وكذلك من عدة الخبراء اللي هي سيتداولوا على كسؤال رئيسي إن شاء الله باش يكون كيفية بناء جامعة ذكية وكذلك كيف يمكن لنا أن نحقق بهذا التوظيف للذكاء الاصطناعي التقدم وتكون الجامعة ليست جامعة مستهلكة وإن جامعة لما لا تنتج وتستعمل هذه التقنية بأطر جديدة.
3: سي محمد بلي في تفاعل أعطينا فكرة على أحد الورشات بالضبط وشو الموضوع متاعها باش نجمو نفيدوا المستمع يعني على شنو مش تركز وشني نتصوروا المخرجات اللي فيها معنا أعطينا فكرة لأحد الورشات.
4: وكذلك هو مش يكون تم قلت لك عديد الورشات اللي من بينهم الورشات أنه مش يكون مش تقسم المجموعة إلى مجموعات حول معناها باش يجاوبوا على سؤال كيفية بناء جامعة ذكية وكذلك من بين المخرجات لما لا أن نخرج بدليل مشترك موحد بين الجامعة التونسية والجامعة الجزائرية في توظيف الذكاء الاصطناعي واستعمالاته في البيداغوجيا والبحث العلمي. فاحنا في مسار مشينا على أساس أن حتى في المسارات بتاعنا الجديدة عملنا توظيف الذكاء الاصطناعي في بعثنا في المسارات اللي بعثناها من جد ولهذا يلزم استعمال يكون ذكي استعمال ذكي لأن علاش خطر تعرف اللي هو الذكاء الاصطناعي فيه الإيجابية نتاعو كما ذلك كما فيه المخاطر نتاعو وإحنا سنعمل بالشراكة مع الجامعات الجزائرية لدليل موحد لمشترك بين الجامعات حتى يحسنوا استعمال هذا الذكاء الاصطناعي في بطبيعة الحال توظيفه في البيداغوجيا وكذلك لما لا أن تكون عندنا منصة من بين المخرجات اللي احنا نعمل عليها إن شاء الله باش تكون ثم منصات مشتركة لما لا بين الجامعات التونسية والجزائرية لما لا تكون ثم مشاريع مشتركة في الرقمنة تكون ثم مسارات مشتركة في بين الجامعات التونسية والجزائرية هذه كلها باش يكون إن شاء الله في الورشات اللي باش نتناولوها اليوم وبعد ما إن شاء الله.
3: سي محمد أكيد أنه معناها حضور المهندسين في الإعلامية يكون هام جدا والإضافة متاعهم باش تكون هامة في المجال هذا خاصة أنه كذا باش نعملوا دليل مشترك يلزم كيفاش يلزم تكون تطابق بين المنظومات المعلوماتية بين تونس والجزائر وغيرها هكا ولا؟
4: وكذلك هو هذاك ليش حضرنا معنا عديد الخبراء وحاضر معنا حتى المستشار الوزير اللي في الرقمنة والذكاء الاصطناعي للاستفادة من بطبيعة الحال والرأي اللي يكون معناها يكون مختلف ويكون معناها جميع الآراء موجودة كذلك مش نوصل لك معناها احنا عندنا زاد عرض للطلبة وعندنا ذلك العادة معناها توقع تساير للعرض هذا هو في يشمل فيه عروض للمشاريع الطلابية المشاريع المبادرة فالمسار هذا انطلق باختيار أحسن مشاريع
3: تونسية وجزائرية ولا تونسية فقط مشاريع الطلبة
4: هي تونسية وجزائرية تم تو احنا عندنا 10 طلبة جزائريين و10 طلبة تونسيين العشرة هذم تم اختيارهم اختيار أولي عن كل جامعة زوز طلبة وبعد يجتمعوا لنا باش يقدموا العروض نتاعهم واش تكون ثم لجنة خبراء باش تقيمها للواحد وتكون فرصة أيضا لتبادل الأفكار بين الطلبة والخبرات بين الطلبة لأنه هم مشاريع تحمل وتكون فيها توظيف لأن المشاريع عظمى هم المشاريع اللي توظف الذكاء الاصطناعي على الاتجاه حتى في العروض حتى في المشاريع عظمى هو العمود الفقري هو الذكاء الاصطناعي بتاعه لأن المشروع يكون قائم على الذكاء الاصطناعي فبالتالي احنا عندنا عديد معناها الورشات فان شاء الله مش نعمل عليهم ونخرجوا الحق نخرجوا معناها بتوصيات هامة لوزارة التعليم العالي بطبيعة الحال من الجانب التونسي والجانب الجزائري لنعمل معا على دليل مشترك بالحق معناها كدليل موحد في استعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي
0: شكرا
1: شكرا لك سي محمد الغندورة إن جماعة القيروان. إذا الملتقى وصال مازال إن شاء الله متواصل اليوم إن شاء الله وغدوة كما كان كنا نسمع معها في الضيوف سي محمد الغندورة رئيس جماعة القيروان وكذلك في هشام السبيعي المنسق العام للملتقى وكذلك رئيس جامعة جندوبة وحركية كبيرة طلابية أكيد على مستوى ولاية القيروان تحت هذا الملتقى هذا وإن شاء الله أكيد وصال تغطية تكون مستمرة وتلقاو معها الفيديوهات وكذلك الصور على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب.
0: شكرا لك مكرم يعطيك الصحة تحية كبيرة لك زميلنا مكرم الهديجي مباشرة من القيروان على التغطية الممتازة هذه. احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة نرجعكم بعد موجز أنباء نص نهار ونص. تونس اليوم
5: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
6: تونس واخبارها
7: من الاثنين للخميس
6: من 11:30 الماضي ساعة
7: تونس اليوم
5: تونس اليوم.
6: إذاعة الشباب.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
10: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة تؤكد عدم وجود مخاطر من شأنها أن تسبب في تضرر المتساكنين ومنازلهم على ضفاف وادي ملاق بعد ارتفاع منسوبه صباح اليوم وفيضانه بالمناطق المنخفضة في مسارها الرابط بين السد ونهر مجردة. ودعت اللجنة المتساكنين إلى ملازمة الحذر مذكرة بأن عملية تدفق المياه الناجمة عن عطب بالسداد العلوي لسد ملاق بمعتمدية دشرة نبر من ولاية الكاف سيتواصل إلى غاية مساء اليوم. مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر تؤكد أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة مفندة ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة تفيد بأنها مخصصة فقط للناجحين في الدورة الرئيسية. توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والشبكة التونسية للوداديات لتجويد الخدمات بهدف تعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة لفائدة منخرطي الوداديات. جامعة منوبة تحتفي يوم 25 من جوان بالدفعة الرابعة من الطلبة رواد الأعمال وتمنحهم الصفة الوطنية للطالب المبادر. في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعلن أن الرئيسين الإيراني مسعود بازشكيان والأمريكي دونالد ترامب وقعا رقميا على مذكرة التفاهم بين البلدين لإنهاء الحرب بدلا من المراسم الشخصية التي كانت مقررة في سويسرا غدا الجمعة. وأكد المتحدث أن المرحلة الثانية من المحادثات ستنطلق يوم الجمعة في سويسرا، لكنه أشار إلى أن النتائج ستعتمد على ما يتوصل إليه الطرفان عبر الوسطاء في الساعات المقبلة. هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي تقول إن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. ختام الموجز، في أمان الله.
9: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: مونديال 2026
12: من 11 جوان ل 19 جويلية 2026
13: كأس العالم لكرة القدم
12: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
13: أمريكا الكندا والمكسيك
12: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
13: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
12: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
11: عد المجدك تسمع صوتك
13: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
14: تونس اليوم
15: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
11: تونس واخبارها
14: من الاثنين للخميس
11: من 11:30 الماضي ساعة
14: تونس اليوم
15: تونس اليوم

0: رجعناكم من جديد، تحية لكم من الناس اللي كل مواصلين معكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة. في أول الحصة كنا خدينا زميلنا هشام الصغيري مراسل إذاعة تونسية من جندوبة، كان أحكي على وضعية سد مليك، وخلينا احنا مباشرة زادة توا باش نسمعوا زوز تسجيلات لفايز مسلم مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، يحكي أكثر حول هالمستجدات هذية والعطل الفني بصد واد ملاقة.
1: احنا في حاله ازمه دائمه في درعا 9.6 دقائق اثناء عمليه تحويل كميه مياه الولايه جندوبه من 100,000 متر كوب من سد ملاك مد في 3 بوابات رئيسيه نتاع المصيف. البوابه نتاع الضفه اليمنى اثناء الانتهاء من العمليه صافع عطل فني في التسخير بعد ما كملنا 100,000 متر كوب. ثانيا الساكوره الكبيره هذه خرجت من مكانها، هي الساكورة الرئيسية على المحيط اللي خلت منها كمية دفق تخرج منها. منها بالنسبة للليفان سيجمون هذه في تاريخ تونس منها أول مرة تقع، وإحنا من البارح الليل منها فريق فني وخبراء في الهيدروميكانيك معناها تحولنا على عين مكان للمعاينة وللقيام ببعض الاختبارات ومعرفة الأسباب الدقيقة للي هنا الطفلة. الحمد لله معنا صارت من غير أي أضرار بشرية للمنشآت. هذه لازم نطمن جميع المواطنين. البارح وإلى حد الآن المعلومات طيبة جدا، معنا ما تم حتى حاجة تمست المنشأة كهندسة مدنية كسيكوريتي كستابيليتي دو لوفراج حدا الساكورة هذه بعد الفان اللي هي فيها الخلل. هي الإعلام المواطنين ومتابعة المجرى الواد كامل، لأن يعني الكميات هذه اللي باش تخرج في واد ملاك تلتقي بواد مجردة في اتجاه سيدي سالم. سيدي سالم سد من شيخ السدود باعتبار من أقدم السدود من سنة إنشاء سنة 1954 من القرن النار. الدولة التونسية قررت تعويضه أكثر من هيك، تعويضه بسد قبله هو ملاك العلوي اللي انتهينا من اشغاله ان شاء الله بحول الله الخريف هذايا ننطلقوا في تعبئه صوت ضخم معناها نتاع 200 مليون متر كوب ان شاء الله في سبتمبر ننطلقوا في الامطار الخريفيه في تعبئه.
0: هلا دونك هذا اخر المستجدات في ما يخص ود سد ملاق وخاصه كل التفاصيل. احنا باش نمشيو توا ونتحدثوا عن حمله النظافه اللي تنظمها جمعيه كيرانيس تونس بمسانده جمعيه قنطره انقذوا الارض وجمعيه اللود مجمع البحاره بلديه قرقنه. هذا الكل باش نحكيوا عليه ونحاولوا ناخذوا اكثر تفاصيل يد بيد من اجل قرقنه نظيفه. سيد فوزي جراد مكلف بالإعلام ورئيس جمعية كيرانيس يعطينا أكثر تفاصيل حول الحملة هذية. سي فوزي مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب.
2: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الشباب وشكرا لكم على هذه الدعوة والإنصات والاهتمام بالعمل الجمعياتي والعمل المجتمع المدني ككل. شكرا.
0: شكرا لك أنت على قبول الدعوة. دونك معك أنت خلينا ناخذ أكثر تفاصيل حول الحملة هذية، حملة النظافة من أجل قرقنا نظيفة.
2: من أجل قرقنا نظيفة ومن أجل تونس نظيفة بالأحرى. أكيد. هو يلزمها تكون الكل نظيفة بجميع ولاياتها وعماداتها ومعتمدياتها. تعتزم بالفعل جمعية كيرانيس وقيام بحملة نظافة بيزيد قرقنا أيام 20 و21 جوان الجاري في إطار دعم مجهود البلدية ومجهود السلطة بصفة عامة وولاية في القيام بعملية التنظيف في المدن في كل صفاقس ولاية صفاقس ولا سيما في جزيرة قرقنة وعلى الشواطئ بالذات، وذلك استعدادا للموسم الصيفي الذي يستقطب العديد من الزوار اللي يجيوا القرقنة من داخل الجمهورية. وعلى هذا الأساس ارتأينا احنا كجمعية كيرانيس وجمعية القرقنة ومجمع البحارة والكشافة وجمعية لا إله الله محمد رسول الله جمعية القرقنة جمعية اللود أيضا اللود. بالمشاركة مع جمعية الكل القيام بحملة نظافة في عمادة الشرقي وبالتحديد في بنومة والمرسى والخليج، هذا كله تابع الشط البحري، وفي أولاد بوعليد وتبعد شاسر على الرملة زد على شاطئ أولاد بوعليد في تهيئة الشواطئ للمصطفين والقيام بالمجهود اللي نقدر نعمله. أكيد باش تكون معنا البلدية باش تعرض مجهوداتنا باش تعطينا الجرافة باش تعطينا الشحنة، هذا دعم أيضا للمعتمدية والسيد المعتمد على رأس الدعم اللي معنا سيد بلدية كيف، يعني مجهود متكامل متناسق بين العمل بين الجمعيات وبين السلطة البلدية والسلطة الجهوية لتحقيق المنفعة للمصطفين والقرقنة بصفة أخرى. هذا هو إطار هذا العمل الميداني الجمعياتي للنظافة والعناية بالبيئة. نسيت باش نقول لك يتخلل العمل هذا الكل خيمات توعوية وتحسيسية
0: خاصة
2: للشباب والأطفال والكهول لتحسيسهم لتوعيتهم بمدى أهمية النظافة اليوم في تونس الكل وفي الجزيرة أيضا، والعمل على دفع الثقافة لأنه تنظف وتمشي وتمشي وتخلي هكا ديما تكون ناقصة شوية على الأقل،
0: يلزم التوعية
2: وبالتوعية والتحسيس يتخلل هذه العملية نتاع التوعية والتحسيس. مساحة موسيقية تأمنها فرقة شبابية موسيقية لدار الشباب بقرقح، ولنشكر مديرها أيضا دار الشباب وهذه الشبيبة هذه الفكرة اللي باش تنشط الخيمات هذوما اللي باش يجمعوا فيهم الشباب اللي باش يقوموا بعملية التنظيف باش يشربوا ماء بارد وباش ياكلوا حاجة حلوة، وبالمناسبة نوعيهم ونثقفوهم ونقولوا لهم راهو النظافة هي عماد الصحة بصفة عامة وعماد
3: سي فوزي
2: العمل. نعم سيدي،
3: أول شيء رأي مش جزيرة قرقنة، جزر قرقنة بيساش نوضحه أرخبيل هكا ولا حاجة الأولى؟
2: أي بيان سور
3: جزر قرقنة أي هكا باش ويصالي رأي مش جزيرة برك
0: جزر
3: يقولوا أرخبيل حاجة الأولى.
0: علاش زينا برشا قرقنة؟
3: علاش ركزتوا على المناطق هذوما بالذات أخ فوزي؟ هل أنه فيهم أكثر وإلا الجانب التنشيطي وإلا اللوجستي أفضل للمناطق هذه؟
2: هو جوانب كل مهم المناطق هذه، إذا كان تحكي على الجانب التنشيطي والتثقيفي كان الأسبوع الفارط كانت ثم تظاهرة موسيقية قامت بها جمعية نهرون بالموسيقى، معناها تظاهرة بريمو معناها وفات وشفت كل شيء، معناها كانت ناجحة على جميع الأصعدة من جميع المستويات وكان عندها صدى كبير. معناها شفتوش بعض الفيديوهات اللي دور معناها بريمو كانت ثم على شاطئ البحر في ليلتين متتاليتين وكان حضور كبير وكان أعداد كبيرة من الجمهور داخل من الحاضرين والوافدين من داخل الجمهورية المقبلة لجزيرة قرقنة. نرجع لسؤالك أو استفسارك اللي يهم الجزيرة يهم كل شيء، راهو الجانب اللوجستي، الجانب التثقيفي، الجانب التوعوي، الجانب المالي، الجانب كلها كلها تضرب جهود كاملة في سبيل تحقيق يعني منفعة للبلاد، سواء كانت النظافة، سواء كانت العناية بالعائلات المعزة، سواء كانت التثقيف، سواء كانت الناس اللي تحب تقرأ واللي معناها اسمه عطاء جوائز للتلامذة اللي ناجحين في البكالوريا وفي النظام ولا في السيزيام. وهذا كيف كيف دأبت جمعية كرانيس تونس على القيام به في كل موسم، في نهاية في كل نهاية موسم دراسي. هذا كلنا نحن في مجتمع مدني لين نعاود نقول دي معارضة راه المجهود الحكومي المجهود الدولة اللي تقوم به المجهود البلدية والولاية والمهتم بها ككل. هذا هو. وأنا أقول وندعو من هنا إلى تفعيل كل العمل الجمعياتي في جميع الميادين، في أي جمعية تنجم تخدم وتعطي ما تدخلش على جهتها
0: أكيد.
2: أو على تونس بصفة عامة. هذا شنو نتمنى، ولو كان الكل راهو كل واحد يعمل شوية يعمل شوية تتحسن الدنيا تتحسن، راهو فما إمكانية إنه نشوفوا تونس خير.
0: فوالا فوالا إن شاء الله هذايا شنو نحبوا، احنا نحبوا نشوفوا تونس خير، وإن شاء الله الحملات هذايا تكون موجودة كما قلت أنت في كامل تراب الجمهورية، وخاصة الوعي زاد المجتمعي والمواطن يكون موجود. شكرا لك، يعطيك الصحة سيد فوزي جراد رئيس جمعية كرانيس.
2: شكرا لكم انتم، شكرا يعطيكم الصحة بارك الله فيكم وبالتوفيق لكم.
0: شكرا لك، بالتوفيق لكم انتم.
3: فترة الصيف خاطر عدد المصطفين مش يكثر في قرقنة، سواء سكان قرقنة يجيو من برا والا هي كما كان
0: جميلة جدا
3: تجلب اصطياف، لذا هم يحضروا واحد وزيد تعرف تأثير النفايات هذه حتى على البحر خاطر كل جزيرة
0: طبيعة.
3: هذا في إطار مجهود وطني وإن شاء الله مشكورين الجمعيات كلها.
0: وهو الحقيقة أنا حتى معناتها على بعض الأماكن الأخرى وشطوط أخرى قاعدين نشوفوا في حملات قاعد فيديو قاعدين يهبطوا، مجتمع مدني مواطنين معناها شباب خاصة منهم قاعدين ينظفوا فبالتالي إن شاء الله المواطن يفهم اليوم راكي تمشي للبحر باش تعوم وتتفرهد تلم النفايات نتاعك وتهزها معاك، خاطر راهو هذا كان بعد يرجع علينا الكل بالمضرة هذايا ديما قاعدين نقولوه، ما تقولش ليه خاطيني هاني روحت الشاي راهو باش يوصل لك بعد مباشرة، وهذه تولي عقلية لأنه إذا كان اليوم نوسخ الشط بغدوة باش نوسخ الشارع ونوسخ في كل بلاصة. فوالا هذايا فيما يخص الحملة هذايا، سينو احنا كالعادة نمشيو مع آخر فقراتنا وفقرة الاقتصاد اليوم.
4: الاقتصاد اليوم

0: لتعزيز نفاذ المنتجات والخدمات التونسية إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب توفير الدعم المالي والفني للمؤسسات التونسية المصدرة للسلع والخدمات والموردة في الفضاء الأفريقي. الوزير نوه خلال اللقاء بمستوى الشراكة القائمة بين تونس والبنك، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية زليكاف، وتعزيز نجاعة النظام الأفريقي للدفع والتسوية البابس. وذكر بأن تونس كانت أول دولة بشمال أفريقيا تنخرط في هذا النظام منذ فيفري 2024، وأشار في نفس السياق إلى أن تونس تعمل على دعم القطاعات ذات الأولوية وتمتلك مؤسسات عمومية قادرة على التموقع في القارة الأفريقية، وبرر عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي الأفريقي، من بينها مشروع الممر التجاري القاري الأفريقي البري. من جانبه وفد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عبر عن تقديره للدعم اللي حظي به مشروع المركز التجاري الأفريقي متعدد الاختصاصات من الجانب التونسي، وأكد رغبة البنك في توسيع مجالات التعاون مع تونس في القطاعين العام والخاص. الإشارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لأفريكسيم بانك مؤسسة مالية متعددة الأطراف تضم 52 دولة عضو، وتعد من أبرز مزودي التمويل للحكومات والمؤسسات الخاصة الأفريقية، خاصة في مجال دعم التجارة البينية وتمويل الصادرات والتصنيع والتنمية بالقارة. تونس تشارك في الصالون الدولي للتكنولوجيا فيفاتيك اللي ينعقد حاليا، بدأ نهار 17 ويتواصل حتى نهار 20 جوان، بجناح يشرف على تنظيمه مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال وسفارة تونس بفرنسا وصندوق الودائع والأمانات. فهمتوا اللي المعرض هذا والصالون الدولي للتكنولوجيا ينتظم في باريس. الجناح التونسي يضم عدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة المختصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتيك والتكنولوجيات الخضراء والتكنولوجيات المالية والبنكية والتكنولوجيات العميقة أو غيرها من الاختصاصات. ضياء خالد سفير تونس بفرنسا افتتح الجناح التونسي بحضور مراد بالحسين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، وناجي الغربي المدير العام لصندوق الودائع والأمانات، وشدد خلال هذا الافتتاح على أهمية مساهمة المؤسسات الناشئة في تطوير الاقتصاد الرقمي في بلادنا ودعم التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين تونس وفرنسا. مشاركة تونس في هذا الصالون فيفاتيك واللي يعد من أبرز المواعيد الدولية مخصصة للشركات الناشئة والتكنولوجيات الرقمية والابتكار، يعد فرصة هامة للترويج لبلادنا كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية والرقمية ولتعزيز حضور المؤسسات التونسية خاصة المؤسسات الناشئة في الأسواق الدولية وبناء شراكات استراتيجية. نمشي للبورصة والمؤشرات الحالية لبورصة الأوراق المالية بتونس. نبدأ بمؤشر تيولندكس يوصل 18352، ارتفاع ب 0.24% مقارنة بإقفال حصة البارح. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 654 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل 10.9 مليون دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي سوتيتيل ب 129 ألف سهم. أكثر حجم مبادلات لسوتيتيل أيضا ب 2.1 مليون دينار. أهم ارتفاع لسوتيتيل ب 6%، وأهم انخفاض لأسهم شركة سيلكوم ب 5.1%. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 373 مليم، والدولار بزوز دينارات و 934 من المليمات. احتياطي العملة الصعبة بتاريخ 17 جوان يبقى في مستوى 101 يوم استيراد. بالنسبة لأسعار الطاقة، تتراجع أسعار النفط اليوم بعد توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لمذكرة تفاهم لوقف الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات عن النفط الإيراني. سعر النفط الخام يتراجع بزوز دولارات مقارنة بالبارح ويوصل 74 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانت يتراجع بثلاثة دولارات نلقاه اليوم في مستوى 76 دولار للبرميل الواحد. بالنسبة للذهب، عقود الذهب الفورية صعدت اليوم الخميس مدفوعة بهذا التوقيع، ورغم أنه الفيدرالي الأمريكي أشار إلى أنه ثمانية لرفع سعر الفائدة هذا العام. نلقاو الذهب يسعر ب 4304 دولار الأونصة، ثم ارتفاع ب 1.13% مقارنة بإقفال حصة البارح. وبالنسبة للفضة تسعر ب 69 دولار الأونصة، ثم ارتفاع ب 2.2% مقارنة بإقفال حصة البارح. تتفرج في كاس العالم بطبيعة كل واحد وطريقته كيفاش يتفرج وين يتفرج. يتفرج في قنوات مفتوحة، في قنوات على دي ساتيليت اللي عادة ما نعرفوهمش، نعرفوهم كان في الـ في الـ في الفترة متاع المناسبات الكبرى، وإلا يتفرج على ليبي اللي هو ينجم يكون قانوني وينجم يكون مش قانوني. أما
1: المهم يتفرج،
0: المهم يتفرج. باش نحكيو علاش على هذا كليك، على خاطر كنا في وقت من الاوقات كنت نتذكروا كنا نتفرجوا في المقابلات على تلفزتنا العموميه، على تلفزتنا العموميه التلفزه الوطنيه، وكنا نتفرجوا شيخين امورنا واضحه. لكن ثم حاجه بعد اسمها حقوق البث بدلت كل المعطيات. كيف ولدت حقوق البث او بالاصح تجاره حقوق

0: الضعف. مصطلح حقوق البث ما تولدش مرة واحدة أو دفعة واحدة، فما دراسة للباحث الإيطالي فابيو شيزاري منشورة عام 2006 عنوانها عندما أصبحت كرة القدم عالمية تلفزت كأس العالم 1966، هذه دراسة مونديال سويسرا 1954 كان أول كأس عالم تنقل تلفزيونيا، لكنه مازال ما ولاش سوق تجارية حقيقية وقتها لبيع الصورة. الدراسة أوضحت أن الفيفا بدأت منذ مونديال الشيلي سنة 1962 إحكام سيطرتها على مفاوضات حقوق البث قبل ما تشهد البطولة أول قفزة مالية مهمة في مونديال إنجلترا 1966، وقت اللي ارتفعت صفقة المبرمجة مع اتحاد البث الأوروبي وصلت قيمتها إلى 800 ألف دولار مقارنة ب 75 ألف دولار فقط في مونديال 62. من وقتها تحول البث التلفزيوني تدريجيا إلى أحد أهم مصادر دخل كرة القدم العالمية. الفيفا باعت حقوق الصورة في نسخة 1970 ب 1.5 مليون دولار، ثم ب 1.75 مليون دولار في نسخة 74. بعد ما كانت الحقوق تباع بمئات الآلاف من الدولارات في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، القيمة متاحة قفزت إلى 34 مليون دولار في مونديال الأرجنتين 78، ثم 40 مليون دولار في إسبانيا 82، 50 مليون دولار في المكسيك 86، 75 مليون دولار في إيطاليا 90، 87 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 94، قبل ما توصل وتفوت 107 مليون دولار في مونديال فرنسا 1998. مع مونديال 2002 البطولة دخلت عصر الصفقات المليارية بعد ما اقتربت قيمة الحقوق بتاع البث العالمية من مليار دولار. فما مجموعة كيرش الألمانية كانت شريت حقوق البث لنسختي 2002 و2006 مع بعضهم، شريتهم بقداش؟ ب 903 مليون دولار، وبعدها باعت حقوق البث التلفزيوني لشبكات ومحطات بث في جميع أنحاء العالم، وحققت في النهاية مبيعات إجمالية بلغت 1.87 مليار دولار، يعني تقريبا ربحت 200%. شريتهم 903 مليون دينار، باعتهم ب 1.87 مليار دولار. مع نسختين خرجت معهم صورة كأس العالم من منطق البث العام المفتوح إلى منطق الحقوق الحصرية، ومع توسيع التلفزيون وتوسع البث التلفزيوني ثم القنوات المدفوعة ثم المنصات الرقمية تحولت المباراة إلى أصل إعلامي يباع ويعاد بيعه عبر الاشتراكات والإعلانات والرعاية. وملخص الرحلة، رحلة طويلة من شاشة الفقراء إلى منجم للمليارات، هذه قصة حقوق البث. إن شاء الله في مناسبة قادمة نتحدث على جوانب أخرى تهم حقوق البث في مناطق مختلفة من العالم بما فيها شمال أفريقيا، ونحكي على جوانب اقتصادية لأكبر حدث في العالم.
1: الاقتصاد اليوم
2: فوالا، دونك خاصة كما قلت معناتها ملي كانت لعبات تفرج بلاش، اليوم نحكيو على عالم كامل فيما يخص حقوق البث والمباريات.
0: وكأنه النقطة متاع الانطلاق مشينا مشينا مشينا ورجعنا لها. كانت تذكر سي الحبيب في وقت من الأوقات الناس كل كانت تتلم في بلاصة واحدة، واحد بركة يبدأ عنده تلفزة، على خاطر التلفزة ما كانتش موجودة في بلايص كل الناس الكل يتلموا في البلاصة ذيك باش يتفرجوا في تلفزة واحدة أو في شاشة واحدة. دورنا ورجعنا نتفرجوا في شاشة واحدة، لكن الكبر متاع الشاشة ذيك
2: اختلف
0: أكبر، ولينا نشاهدوا في برشا ناس يتفرجوا في شاشات عملاقة في ساحات كبرى في مختلف مدن وعواصم العالم، كأنه عملنا دورة كاملة سي الحبيب.
3: أكيد هو الميل هو اللي تولى طاغي، ونذكر أنه بالنسبة للتلفزة الوطنية حاول باش تشري معناها حقوق البث المقابلة الأولى، لكن شرطوا عليهم بوكي كامل 12 مقابلة و 90 ألف دولار، يعني حاجة
2: اللي عنده الحقوق هو اللي يحكم.
3: ولات تسيطر عليها كبار القنوات، ومشكلة كبيرة اللي كما قلت دي معش
0: هو تصديقا لكلامك سي الحبيب. قناة تيافان الفرنسية اللي هي عادة كانت بث رسمي لمدة عقود طويلة من كأس العالم، واللي نسخ متعددة من كأس العالم سنين القوى بخذت حتى مقابلة من مقابلات كأس العالم.
2: لا معناها باش نفهم
0: يعني الحكاية راهي صعبة حتى على أكبر القنوات العالمية، ولات يا إما تكون عندك كلاستر يعني مجموعة كبيرة من الشركات الإعلامية العملاقة باش نجم تشري حقوق البث، وإلا من غير ما تحاول تدخل وتحشم روحك.
2: لا
3: مشكلة كبيرة، يعني ولاو مسيطرين هم على المشهد الرياضي
2: الرياضي.
3: وكما قلت في يعني جنات الضعف ما معناها
0: الشركه
3: الالمانيه معناها خاصه في الوقت هذا يمكن اكثر بخلاف البيع نتاعها حتى على مستوى الاعلانات
0: طبعا.
3: يعني الاعلانات في وسط المقابل يعني هذاك باب اخر
2: للربح
3: جني الارباح يعني تو ولات حتى في الراحه لشرب الماء
2: ولات
3: فيها اشهار يعني باش نشوفوا الاموال الضخمه اللي قاعدين يجنيوا فيها في جرة كرة قدم.
0: نهاية المطاف نحب نقول مرة أخرى أنه كرة القدم تجاوزت الحدود، معنى أنها مجرد لعبة ولات اقتصاد كامل
2: كامل. فوالا شكرا لك وليد، يعطيك الصحة سي الحبيب. شكرا لك، احنا هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم من تونس اليوم. تحيات كل الفريق، فيصل، معز، ألفة، بسام، ويصال، أحمد، بدر العرفاوي، وليد، سي الحبيب، نقول لكم شهية طيبة، إلى اللقاء.
4: تونس اليوم. اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس،
4: من 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم.
4: تونس اليوم.

0: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
3: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
4: على كيفك. مرحبا ماضي ساعة وزوز دقائق حتى الماضي ثلاثة قادينا معاكم كل عادة المواعدة اليومية من الاثنين حتى الخميس ورشة موزيكا تسنى فيكم في السواعتين هذوما. السلام عليكم تحياتنا لكم المقادين تسمعوا فينا كيف كاملة موجودة حاضرة لتأمين حصة اليوم. قبلتني يوم فاس كوثر البجاوي اللي سلام عليها بون نصحتني يعني ندور شوية على الكرسي. أوكي كوثر مرسي. سينو ألفا من غادي توزع في الابتسامات تسلم عليكم على الناس كل. شكرا ألفا نسلم عليك موجودة في الإخراج الرقمي. كريم زغبي سلام عليكم على الناس كل. حتى الماضي ثلاثة كما قلنا فقرتنا موجودين بعد شوية مع الشيخ محمد بن حمودة نعملوا طلة على فقرة بون بلان وأكيد جولة معاه جولة تكون حلوة كالعادة بين مختلف مناطق الجمهورية. تلقى معنا فقرة توب سبور بعد الأخبار آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي قبل مواجهة اليابان في الجولة الثانية من مونديال 2026 وأكيد أيضا عودة للحصص التدريبية ورينا حتى المساج اللي بعثوا المدرب الجديد رفيلينا رونار بالنسبة للملعبية البارح. وقلت البارح تقريبا برشا خدمة على الأمور النفسية وهذايا اللي محتاجته ملعبية المنتخب في الوقت هذا. ننسى ماتش الجولة الأولانية ونحاول نركزوا أكثر على الجولة الثانية وعلاش لا تكون انطلاقة جديدة للمنتخب في المونديال. تلقاو معنا زادة فقرة ساوت أوف ذا بوكس تلقاو فقرة الميتيو برشا فقرة برشا موسيقى. تحيتنا لكم الناس الكل بالتوفيق للتلامذة بتاع النوفيام اليوم انطلاق امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. إن شاء الله ربي معكم التلامذة إن شاء الله ربي معكم أنتم زادة التلامذة بتاع السيزيام التلامذة بتاع الباك اللي أكيد يستنوا في النتائج. ربي معكم إن شاء الله سنة دراسية تكلل بالنجاح في النهايه ان شاء الله ربي معكم الناس الكل. نبداو بالموسيقى وراجعين مكملين معكم على كيفك حتى لما ثلاثه. مرحبا بكم الناس الكل معنا شكرا لكم تحياتنا لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا في الكهرباء علي وفي الراديو ديغا ديغا توصلوا سلامات وين قاصدين ربي انتم اللي في الدار انتم اللي مروحين من الخدمه ربي معكم الناس الكل. هنا راجعين بعد لحظات

0: جود سان كلير رايز اب، هذايا المورس اللي وصلنا بعد ساعة و 23 دقيقة وحنا معكم حتى دابا ثلاثة في على كيفك. ديما نسلم عليكم هاد الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم، تحياتنا ليكم والمقادين تسمعوا فينا. تقصص خون شوية البارا سيسعد رواحكم، ديما نقولوا حتى البول ما هو للناس الكل، أما ديما العباد الكبار في العمر الصغار زادة حاولوا أنكم تشربوهم برشا ماء. سلامات ليكم، تحية للعباد اللي مسافرة ثنية طويلة واحدة واحدة، ديما نقول أنا الشلطنية الزينة الزوينة ومزيانة ليكم الناس الكل، ديقة ديقة توصلوا سلامات وين قصدين ربي للعباد اللي تفطر توا نقول لهم شاهية طيبة. موعدنا كالعادة في الوقت هذايا مع فقرة بون بلون.
1: بون بلون بون بلون
0: بون بلون كالعادة منورنا الشيخ محمد بن حمودة، نسلم عليه ونقول له شنو حوالك سي محمد؟
2: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية للكيب تكنيك وكل مستمعي إذاعة الشبه.
0: شكرا، أنا مديدة ما تخبنيش ها؟
2: إي بالبارح
0: بالبارح فوالا أوكي صافا الأمور لاباس، عاملة فيك سخانة صح؟
2: والله لاباس الحمد لله، هكا هو مش ناكلوا المشماش وناكلوا الغلة وناكلوا البطيخ وناكلوا الدلاع وناكلوا الحاجة اللي تحكيو عليها اليوم.
0: ناكلوا حاجة باش نحكيو عليها الديسير البنين، البنين اللي هو موضوعنا اليوم
2: تقريبا الشمس
0: فوالا من البارحة عملنا له احنا لافون كو. أما قبل هذا يا سي محمد، أما مش بنت الدلاع والبطيخ، كليت دلاع كليت بطيخ أنت ولا ما زلت؟
2: كليت البطيخ، الدلاع ما زلت ما جربتوش.
0: الدلاع ما زلت، أنت كيما بعض التوانسة اللي مازالوا هكا
2: عندهم حاجات مدنية في وقته
0: فوالا، عندهم وقاية اللي بالنسبة لهم يفتتح موسم أكل الدلاع.
2: صحيح، وفما شكون يحب الفيل ياكل الفيل، عندهم هواية أنه أي حاجة
0: هي. معلش علاش علاش كليت بطيخ وما كليتش الدلاع؟
2: خاطر البطيخ سي بون وقته بكتابة قدام معناها.
0: أوكي البطيخ
2: معناها نقع معناها خرج الريحة نتاعو
0: فوالا،
2: لكن تعدى واحدة كمان البطيخ تبدا تشم في الريحة على بعد كيلومتر.
0: أوكي أوكي، قداش يخدم بطيخ توا؟
2: فما 14% 13%، فما كعبة بلفين، فما أنت والبلاصة أنت وال يقعد القلعاوي واللبناني من أهم وأبن بطيخ في تونس.
0: واضح، وقل لي سي محمد بلي تسأل فيها على شوية نتاع البطيخ، ما نخدم في المرج سنترال أنا. انت
2: معناتها لا عادي عادي كل يوم نقضي.
0: اوكي انت اللي تقضي سي محمد، انت اللي تهبط.
2: انا نقضي
0: اوكي اي سيتي.
2: نرجع نصور فطور الشيخ.
0: نرجع لفطور الشيخ، شنو الفطور اليوم؟
2: فطور الشيخ اليوم دويدة بالدجاج.
0: دويدة بالدجاج اوكي،
2: دويدة مفورة معناها مو جيان تعرفها معناها.
0: ما عاد كان ما تعرفهاش جيان دويدة بالدجاج، عاد سامحني هي مش موجودة، ما نتصور كامل بتعرفها هاي.
2: فوالا روبا صيفي يمشي مع الشتاء ويمشي مع الصيف، هو خفيف معناها لاباد يحبوا حاجه هكا معناها دويده طيبه بالدجاج، فيها الخضره فيها الحمص والسفليريا والبطاطا وكيف كيف معناها هذوما الشوفدونج، من الحاجات المميزه نتاعها انك تدهنها بالزيت وتحطها تصور وبعد تسقيها تجي حاجه بنينه برشا سورتو بالدجاج.
0: بالدجاج ومنها نعملوا بوز صغيره من اللحم العلوش.
2: صحيح، منها بوز الحمام علوش وبوز مع القديد ودخلنا في عام جديد.
0: فوالا.
2: تو بالشوفدونج اللي هي شعر الملائكة اللي يسميوها احنا الدويدة.
0: فيها حكمة ولا فماش حكمة معناتها كاو صدفة أو
2: لا كخفيفة وكهو حاجة معناها يبدلوا كما قلت أنت، دخلنا في العام.
0: واضح أوكي أوكي. وبلا سي محمد معناتها توا على سبع أيامات، قداش تدخل الكوجينة طيب من ولا ما تدخلش؟
2: لا ندخل أحيانا معناها مش ديما، ولكن كي ندخل زاد نطيب بكدا
0: أوكي نعرف لا نعرف هذا من المؤكد معناتها، فقط أكل المرات القليلة اللي تدخل فيها. دونك أول حاجة تدخل الكوجينة شنو يجي في بالك باش تطيب؟
2: والله نحب نطيب حاجه بنينه معناها، انا بالنسبه لي انا حتى مشلخ معناها فلفل وطماطم وسن ثوم وشويه كرويه وشويه ملح وفلفل اكحل. بالنسبه لي انا لا فري ديفينسيون دو بونور،
0: حاجه بنينه ومشخشخه
2: اللي هو فلفل وطماطم وكهو معناها، ما فماش حاجه هذوما مع بالاضافه الى البلا برينسيبال معناها، مثلا واحد مش طيب بلا برينسيبال معناها كسكسي ولا مكرونه ولا مرقه ولا من زميلك توسكي مغرفه معناها
0: فوالا احنا فرد
2: حاجات الاخرين كاين واحد ما افطرش.
0: واضح اوكي اي سيدي
2: زعما مكملات.
0: واضح اعطينا توا البارح عملنا لافون جو على الديسير اللي موجود في في في تونس وفي اللي مختلف مناطق الجمهوريه. الديسير اللي قلنا التونسي يحب بعد الحاجه البنينه ويحب التحليه. شنو فهم الديسير؟
2: هي التحليه الديسير مع عاده غذائيه. معناها كلمه ديسير جايه من كلمه فرنسيه او فعل فرنسي ديسيرفير معناها رفع المائدة.
0: المائدة
2: احنا في اللغة العربية لا نقول مائدة إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهي خوان، نقول نصب الخوان معناها حط الميدة اللوحة هذيك. طون كما في قهاش ماكلة تسمى خوان، وقت ما يتحط فوق منها الماكلة تولي مائدة. وقت نجيو نرفع المائدة هذيك، من قلت البارح حكيت على زرياب اللي هو ملك الإتيكات اللي هز الإتيكات من بغداد وجاء عاش في تونس وهز من تونس اللي كثير من القيروان لتكيت للأندلس وعلمهم كيفاش يأكلوا بالمغرفة والفرشيطة وكيفاش يغسلوا يديهم قبل الماكلة يغسلوا بعد الماكلة وكيفاش يغسلوا سنيهم وكيفاش يحليوا. معنى التحلية معنى الإنسان في تونس ولا في العالم العربي رحلة طويلة بدأت بالفواكه. معنى نحن وفاكهة مما يتخيرون ربي قال ولحم طير مما يشتهون. الفواكه كانت تمزج مع الأكل ما ينكلوهش بعد التحلية، معناها تلقى يأكل العنب ولا التفاح وممتون يأكل يتعدى للمشوي. وقعدت عامة في بعض المناطق الداخلية الكسكسي يأكلوا بالدلاع، معناها
0: فهم أي فهم أي
2: هذه معناها يخلط هو في بلاي سخر يقولك تخليطه هو عنده هو هذيك البنة يعني كسكسي حار
0: أي
2: وصحن مكون
0: فما هك الاكل المكساج اللي يصير بين حاجه مالحه وحاره وحاجه حلوه وبارده. دونك حاجه جو
2: تاريخيا قديمه موجوده عندنا من عهد كارتاج. معناتها كيف انك نخلطوا الفاكهه بالماكله وشو اللي كان عندنا؟ كان عندنا
0: سي محمد كوثر دبجاوي قالت انا نعرف كسكسي وبطيخ. كسكسي ودلاع قالت لك ما نعرفوش.
2: لا لا قلنا كسكسي ودلاع عندك ما تاكل
0: ولا جربت
2: كيف فما اتطورت بعد كي وقع اكتشاف القصب السكر اللي هي الهند زرعته ولو عم دخلنا في السكر الاصطناعي وتعدل مصر وتعدل بغداد وصل تونس زادة. ومن وقتها وليت فما ما يسمى بالديسير أو التحلية اللي هي حلويات تتعطى بعد الأكل بعد رفع الأكل. خاطر المائدة يتحط المشوي والعلوش ولا الكسكسي ولا اللي هو ويتحط مع أطباق الفواكه مع تلقى البنان والتفاح والرمان وكل موجودين في نفس على نفس المائدة.
0: وقت
2: ما ترفع المائدة هذيك يجي التمر والعسل والفلوذج والبقلاوة وما إلى ذلك والمقروض ولا العصيدة ولا الرفيسة زادة ولا يسيكلوا رفيسة بعد
0: رفيسة بعد المشوي
2: بعد الماكلة الحارة حط صحن ولا صحفة رفيسة ولا فما شكون يعمل خبز بالتمر فما شكون يعمل الدويدة أو الحلوة تتعمل كما نقول الشيفدونج كما شو اسمها كما القطايف
0: كما القطايف
2: وكما الكنافة وفما شكون يعمل زادة الأرستا الحلوة يسمى أرستا معنى النجارة هذيك تتعمل زادة بالعطرشية والعسل والمكسرات اللي كنا نحليو به قبل كنا نحليو بالزبيب بالتمر التمر الشايح وبالعسل وهذوما اهم نعمل منهم المعجون ونعمل منهم الحلويات. لين جاي قلت لك جاي القصب السكري ووقتها ولينا نستعمل العرائس السكر والعصيده التقليديه نتاعنا الفطوله السكر ولينا نعملوا كسكسي بالزيت والسكر ولينا نعملوا هذوما كل تحليات قديمه راي معناها ولينا نعملوا خبز بالتاي والسكر كتحليه
0: خبز تاي والسكر
2: التلميذ يمشي
0: بها زي اوكي
2: وكانوا يقدموا المشمش الشايح والخوخ الشايح والانظار هذا كيف يشيحوا والسفرجل وهذم كلهم كانت تتعدى مع على عام 12 عشان يشيحوهم بالإضافة إلى البطيخ والدلاع اللي هما يبقوا السيد الموسم معناها خاصة في الصيف
0: وزيدهم الهندي بالله اللي
2: الهندي من أهم وأقدم سيك دو بربري يسميوها معناها التين البرابرة من أهم وأكثر الأغذية الغنية بالفيتامين بي انواع وسيس ودود.
0: واللي يظهر لي راه سي محمد باش نفتقدوه هالسنوات هذوما، ديجا بدينا نفتقدوا فيه
2: الله
0: غالب فوالا الخرمزية، دونك باش نولاو نتوحشوا حاجه اسمها
2: هو ديجا ولات الكعبة الهندي او الكرد الهندي هكا يسمى
0: بالمصطلح التونسي هاي.
2: شو مصطل قبل؟
0: وي
2: لانه تفقد داخل في العرض
0: والطلب،
2: فهذم العواصم التحليه بغداد دمشق القاهره القيروان وقرطبه وغرناطة، واستعملوا السكر، استعملوا اللوز، استعملوا الفستق، واستعملوا ماء الورد وماء الزهر وايضا الزعفران باش عملوا حلويات كما القطايف كما الكنافه كما اللوزيه والفلوذج، هذا النوع نتاع حلو زاد. ما كانوش برشا انواع، كانوا 5 أو 6 أنواع فقط، ولكن استعمال العطرشية وماء الورد والنسري في الحلويات هما جابوهم أكثر الأندلسيين، يعني المذهب في الأندلسية اللي جات واستقر في تونس وجاب معه كعك الورقة واللوز الكعبر اللوز والأشياء المعمولة باللوز والمقروز زي كيف كيف المتطور، وأيضا جابت معهم تقاليد الاستضافة الأرستقراطية، يعني كي نجيك للدار فما ما يسميوها المقبلات، وفما بعد البلا برانسيبال وبعد ما يسمى حتى في الديسير 3 أو 4 أنواع مش نوع واحد فقط.
0: واضح يظهر لي
2: خمر والحاجات هذوما جاوا مع الاتراك.
0: يظهر لي اخر مره سي محمد باش نحكي معاك على الديسير، يظهر لي خاطر نحكيو في البلا لا هنا الناس كل معناتها كل مره انت هز لهم حاجه وتحليه وغيره، دونك يظهر لي البلا تكون اخف وطئه على الـ الـ الـ الحضور، ونتصور زاد على المستمعين لانه رجعنا ما شاء الله وشفنا قديش فما
2: العصيده هي المهمه، خاصه عصيده الزقوق في المولد النبوي الشريف، والعصيده بالسميد وبالعسل زاد كيف هي العصيده البيضاء، وفما الزرير احنا كل مناسبه وعندنا الحلو نتاعها، عندها الزرير في المولد، عندنا العصيده في الاعراس، عندنا كعك الورقه والبقلاوه والمقروض، كيف كيف في رمضان عندنا الزلابية والمخارق والمقروض ايضا، عندنا في الصيف ولا في الشتاء والا في الاوقات معنا العشويات عن مع الكعك يتعمل الكعك بالسميد ولا بالتمر، ويتعمل زاد الكيك، ويتعمل انواع اخرى نتاع حلو كنت
0: تعمل. مصر سي محمد انت مصر مصر على على على تعذيبهم الحاضرين لهنا،
2: كمل
0: لهم الحلقوم
2: الحبثوم او الحلقوم اللي هي حاجات تشبه الحلويات التركيه ولكن فاخره، وتعملت في تونس وكانت موجوده مع الحلوى الحمصية اللي تتعمل وتتبيع في الزرد وفي عاشور وغيرها، وفما الحلوى الحليب زادا برشا عباد ما عادش يشوفوها وهي بنينة برشا النوكا يسميوها، وإضافة زادا للشامية وعرايس السكر اللي توا في راس العام في نابل عملوا لهم مهرجان كامل مع العديد من الحلويات اللي تتعمل في الزوايا ومربوطة بطقوس دنية ومربوطة زادا بصناعة الحلوى بصفة عامة، كيقولوا قيروان نقولوا حلوى ونقولوا شيخ تقولوا حلوى
0: الحلوى هيدنا نقطع عليك الميكرو سي محمد، فما فماش حلوى واحد اخر لانه ما عادش عندنا قدره حتى على استيعاب الكميه نتاع الحلويات
2: اللي الحلويات نتاع جهانك الموس
0: لا خليك ترجع جهان كي ترجع جهان نحكيو عليها هذوك ان شاء الله ونشوفوا هي تقول اللي هي قويه في الحلويات ونشوفوها في الامور هذه. سي محمد نورتنا، شكرا، حلو حار انت ما شاء الله، دونك ربي بفضلك تحية ليك وشهية طيبة للعباد الكل اللي قاعد تسمع فينا. بعد شوية الموعد لشرد أخبار مع زميلتنا هادية، راجعين بعدها مكملين معكم حتى المطلية في على كيفك.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين. تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوين النشرة، أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون امتحان النوفيام. وفي النشرة، مواكبة لأجواء اليوم الأول. المترشحون في امتحان البكالوريا ينطلقون في التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائجهم. في المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، تأكيد على أهمية العمل المشترك لجعل الفضاء الرقمي فضاء آمنا. والجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد للمنتخب في نهائية كأس العالم. إلى التفاصيل. نشرة 1:30 ظهرا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. بمشاركة أكثر من 32 ألف تلميذ، انطلقت اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام، لتتواصل إلى 20 من جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 6 من جويلية القادم. ويتنافس المترشحون للظفر بحوالي 3750 مقعدا في المعاهد النموذجية موزعة على مختلف جهات البلاد. وفي مواكبة لأجواء اليوم الأول من الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام، تحولت الزميلة نجاة حسن للمعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة والتقت عددا من المترشحين.
4: فرحانة ومانيش في ستريس، تجربة باش تعدى بيه كي استزي ان شاء الله.
5: ما فماش خوف، الحمد لله متشجع. في الدار مهيئني لك كل شيء، لي كونديسيون. احكي لي كيفاش عاملين معاك في الدار.
4: يقولوا لي ما ستريسيش، يعطيني في دي كونسي وحلاوك الكل وترقد بكري.
5: شو تحب تقول لصحابك؟
4: بون كوراج، تخافوش. ستريسي ما مش برشا.
5: محضرة بالقدا؟
4: اي سافا، محضرة بالقدا. ربي معانا وان شاء الله لاباس وكا. الحمد لله سافا، ما فماش خوف، وان شاء الله عادي بالقدا وان شاء الله يجينا دفوار ساهل.
6: انا خدمت لي عليا والباقي على ربي.
5: حاب تنجح تتعدى بيلو؟
6: ما تبيع، شكون ما يحبش.
5: واش تحب تقول لاصحابك؟
6: نعرفكم قادرين باش تنجحوا، ونعرف روحي زاد قادر باش ننجح ان شاء الله.
3: عدد من الاولياء رافقوا ابنائهم الى مركز الاختبار بالمعهد الثانوي الامام مسلم بالعاصمه تشجيعا لهم لتحقيق نتائج مرضيه.
7: ربي ينصرهم الكل وينجحهم
8: ان شاء الله بنجاح، وان شاء الله بالتوفيق، وربي معهم.
9: ربي يوفقهم وربي ينجح من الناس الكل. هما تعبوا برشا عام كامل، وهذايا وقايت باش التعب نتاعهم ان شاء الله ما يمشيش هكاك، ويكونوا معناه موفقين في اخر الكونكور. وربي يوفق الجميع
10: ان شاء الله، ربي معهم. هذايا معناه باش تكون نتيجه عمل نتاع 3 سنين كاملين.
11: ما تخافوش، خاطر كي تخافوا تفقدوا الكونسنتراسيون. النوفيام هو امتحان عادي، كان ربي سهل ووفقنا الحمد لله، ما وفقناش فيه نجمو نكملوا الحياه مش تستمر، معناتها باش يجيو امتحانات اخرين.
3: هذا وقد ادى وزير التربيه نور الدين النوري زياره متابعه لظروف انطلاق امتحان شهاده ختم التعليم الاساسي العام والتقني بولايه الكافة. واكد الوزير في متابعه للزميله كفير فرشيشي انه تم توفير كل الظروف الملائمه لانجاح الاختبار.
12: وقفنا على حسن التنظيم وعلى مدى التناسق بين وزارة التربية وبقية هيكل الدولة، أنها توفر كل الظروف المناسبة لاستقبال أبنائنا المترشحين وتدريبهم على مثل هذه الامتحانات ومثل هذه المناظرات، باعتبارها محطة من بين المحطات العديدة التي سيمر بها أبنائنا التلاميذ، من أجل أن نجعلهم في دربة في استعداد ذهني ونفسي ومعرفي لتجاوز كل هذه المراحل بسلام وبأمان، ونوفر لهم شرط النزاهة وشرط الموضوعية وشرط العدالة بينهم جميعا.
3: وبسؤاله عن موعد اعلان نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، اكد وزير التربية نور الدين النوري ان الاهم الان هو التثبت من عمليات الاصلاح لاعطاء كل ذي حق حقه.
12: هو بشكل رسمي تكون يوم الثلاثاء، هذا هو الموعد الرسمي الذي أعلنته وزارة التربية يوم 23 من هذا الشهر الموافق ليوم الثلاثاء. قبلها هنالك عمليات تثبت متكررة، لن نتسرع ولن نسرع من أجل أن نقوم بكل عمليات التثبت، ومتى كانت جاهزة سترسل إلى أصحابها.
3: هذا وقد انطلق المترشحون لامتحان الدورة الرئيسية للبكالوريا منذ صباح اليوم في التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائجهم، وتتم العملية عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم تسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. وحسب وزارة التربية فإن المسجلين بهذه الخدمة يتلقون إرسالية قصيرة على الهاتف الجوال تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان قبل الإعلان الرسمي عن النتائج، فحظا سعيدا لكل المترشحين. نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا: تتواصل اليوم أشغال المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي الذي انطلق أمس تحت شعار نحو وعي وطني مشترك بمشاركة شباب وخبراء من مختلف المؤسسات والهياكل للبحث في طرق حماية الشباب من تهديدات الفضاء الرقمي. الزميلة تبرا نعيمي وكبت المنتدى وعدت الورقة التالية:
2: تهديدات سيبرنية تصل حد التهديدات الإرهابية في الفضاء الرقمي، ما يجعل عالم الأنترنت خطيراً بقدر منافعه على الشباب، ما يدفع إلى ضرورة حماية هذه الفئة، وفق رئيس المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني.
13: هو منتدى وطني تتضمن جزئين، الجزء الأول هي تمارين سيبرنية لفائدة تقريباً 60 شاب وفتاة في مجال السلامة السيبرنية. قاموا بالتمارين هذه قرابة 17 ساعة متواصلة دون انقطاع، كانت ورشة بإشراف الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وفيها تتويج الفائزين بثلاثة مراتب الأولى. والجزء الثاني يتضمن المنتدى الوطني، يحتوي على 5 جلسات تتعلق بالتهديدات السيبرنية والتطرف العنيف بالمخاطر والتحديات المالية بالنظر لاستعمال العملة الرقمية، وتتعلق أيضا بالنماذج الناجحة من الشباب.
2: من جهته أكد مدير عام الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية ياسين جميل، أكد أهمية العمل المشترك لجعل الفضاء الرقمي فضاء آمنا.
14: التهديدات بطبيعة اليوم على علاقة بوسائل وتقنيات التكنولوجية المعتمدة التي يمكن أن تلعب دور في إدخال بعض التأثيرات على مكونات النظم المعلوماتية، على الجوانب النفسية أيضا لشبابنا، وبطبيعة الحال هنا يكون لها تأثير سلبي على مختلف مكونات الفضاء الرقمي. اليوم فما عمل يكون متكامل.
2: هم شباب تنافسوا لمدة 17 ساعة دون انقطاع في مسابقة حول السلامة السيبرنية، حاز بعضهم المراتب الأولى، ومن بينهم جهاد ويوسف.
15: أنا يوسف عاملي، نقرأ دوزيم أني ريزو في إزاد زغوان، الكيب المتحصلة على المرتبة الثانية في المسابقة. في 17 ساعة مع فريق متكون من 3، كنا نخدمه باش نسولفيو لي تشالنج اللي موجودين في السيتي اف دي اللي هبطوهم المختصين. نجمنا نحن نسيطروا على الوقت ونكملوا لي تشالنج نتاعنا ونتحصلوا على المرتبة الثانية.
16: جهاد كديس، نقرا سيبر سيكوريتي في اليونيفرسيتي تاع كاب يونيفرسيتي، وشاركنا اليوم في الكومبيتيسيون هذه بحكم انه جاتنا انفيتاسيون، وكانت الحقيقة اكسبيريونس تحفون. خدمنا عنا الحقيقة اشهر تو تقريبا شهرين ثلاثة قاعدين نحضروا، ايضا ما تحفون معناها في المستوى نتاع ليزيفينمون اللي شاركنا فيهم سواء ناسيونال ولا حتى انترناسيونال. احنا الكيف نتاعنا تحصلنا على المرتبة الاولى في الكومبيتيسيون هذه.
3: ونختم بالرياضة، حيث كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم عن التركيبة الكاملة للإطار الفني للمنتخب الأول المشارك حاليا في نهائيات كأس العالم. ويخوض التركيبة التي تضم 8 أفراد المدرب الفرنسي هيرفي رونار، وذلك بعد إنهاء العلاقة التعاقدية مع صبري لموشي. وتقع على عاتق هيرفي رونار مهمة قيادة المنتخب خلال مباراتيه ضد اليابان يوم الأحد المقبل على الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس، وضد هولندا يوم 26 من جوان بداية من منتصف الليل. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين: أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون امتحان نوفيام، وفي النشرة قدمنا مواكبة لأجواء اليوم الأول. المترشحون في امتحان البكالوريا ينطلقون في التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائجهم. في المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي تأكيد على أهمية العمل المشترك لجعل الفضاء الرقمي فضاء آمنا. والجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد للمنتخب في نهائية كأس العالم. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل مشتك.
17: عدل مشتك تسمع صوتك.
18: إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
19: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
19: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
19: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
19: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
18: عدل مجدك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
20: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
20: تابعنا واسمع صوتك.
18: عدل مشتك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
20: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
20: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
20: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
20: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.

0: دافيد غيتا مع سي تيتانيوم. رجعنا بها بعد نشرة أخبار ماضي ساعة ونصف في توقيت ماضي ساعتين غربة. رجعنا معكم كاملين رحلتنا حتى الماضي ثلاثة في على كيف كاملين معكم الماضي ساعة. مازلنا نفس الكيب كوثر الدبجاوي في الإخراج التقني والفنسيب في الإخراج الرقمي. كريم زغبي السلام عليكم الناس الكل تحية لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. نسلم عليكم شكرا تحياتنا لكم. أكيد موعد بعد لحظات يكون مع آخر أخبار الرياضة في تونس وفي العالم مع فقرة توب سبور مع زميلة من الزميلات اللي ما زالت تحضر في روحها باش تقعد على الكرسي وتلانسي أخبار الرياضة. تود سويت نمشي مع جينجل وبعد تونا رحبوا بها توب سبور.
1: توب سبور
0: توب سبور مع الزميلة العزيزة وفاء فدو. مرحبا وفاء.
2: مرحبا كريم.
0: شو حوالك؟
2: الحمد لله لاباس.
0: صباح الأمور؟
2: الحمد لله.
0: شو عامل فيك السخانة؟ نفس السؤال تقريبا نطرح فيه العباد كل خاطر اليوم طقس سخون شوية.
2: سخون شوية.
0: يعني وماشي وترتفع درجات الحرارة. حضر روحك 38 39 معنية الأسبوع.
2: 38 39 معنية الأسبوع.
0: بعدها.
2: ما يخدمش يمشي بحر.
0: يمشي بحر. أوكي. قيت نتاع تبعي.
2: فما العائلات الكل توا اللي هي بالباك بين السبت والحد. اللي هي 9
0: أيام زادة توا.
2: ليه عاد ريزلت الباك.
0: أي ما فما 9 أيام قاعدين يعديوا زادة دونك.
2: يعني مازال عام طويل مازال ما كملش.
0: مازال ما دخلش العام الصيف بالنسبة لبعض العائلات. قالوا لك بعض عائلات أخرى مشات راهو تبحر وتصيفوا.
2: ما عندهمش لا باك لا 9 أيام لا
0: امتحانات. فما شكون اللي هي بالماتشويت زادة وفي كوب دو موند.
2: تلقى الوقت نتاع الماتشويت لأنه الماتشويت تبدا 6 8 نتاع الليل 6 نتاع العشية. تقعد حد للصباح يعني تلقى الوقت انك تتفرج. الحقيقه انا مش قاعده نتفرج في المباريات.
0: هذا كنت... هو السؤال قاعده تسهر للماتشويت ولا
2: لا لا لا لا, لا لا لا لا مش للماتشويت
0: مهما كان حتى لو فما شوك.
2: لا لا كي تبدا فما شوك اكيد معناها نتفرج. ما كي تبدا مباريات
0: درجه
2: ثانيه اهمنا ما نمشيش ما نتفرج.
0: واضح. اوكي شوف فما اخبار وفاء عناوين.
2: نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اكيد لكره القدم في المكسيك. باش نحكيو على كره اليد كره السله كره الطائره وبالطبيعه في الرياضات الفرديه. الحديث باش يكون على رياضه الجولف. هذه ابرز اخبارنا اليوم في توب سبور.
0: ولا هاي نبداو مالا ديريكت وفاء. خلينا نبداو
2: بالمنتخب ان شاء الله بروح جديده مع المدرب الفرنسي فيرونار. حضروا لي مباراة الألف في تاريخ المونديال بين تونس واليابان نهار الأحد 21 جوان 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. أكيد ناس كل باش تكون موجودة ناس كل باش تفيق. وفما اللي يتعدى ديريكت ما يرقدش نقعد مع الميكرو باش الصوت يكون واضح. مباراة هذه بإدارة الروماني ستيفان كوفاتش المدرب فيرونار. فيرونار أعلن عن تركيبة الإطار الفني اللي باش يكون معاه فيدريك بيونكولين مدرب مساعد جول فولاك مدرب الحراس دافيد شبارياك وأنس كازوز للإعداد البدني وهبي الخزري حلمي الكشو أنيس بن مليك وألكسندر هما للتحليل الفني والأداء. البارح كانت حصة التدريبية الأولى للمدرب الجديد مع اللاعبين. اليوم وغدوة حصة مغلقة ونهار السبت حصة التدريبية الأخيرة باش تكون مفتوحة للإعلاميين. كل لاعبين حاضرين ومتأثرين حقيقة بكلام المدرب في أول مصر.

0: But I got some of the guys after the meeting to translate to me, you know, and I think one of the strong messages like that you know we are in a World Cup and we represent our country, you know, and we should be proud, and you know, and we have to show it on the pitch, you know. And yeah, I just think like he made like a clear message, you know, and yeah, to be honest, I'm really looking forward to work with him and see.
1: كما تعرف انا انترونير جديد جاي في سيتياسيون معناها خايبه شويه الحقيقه. جاي باش يصلح برشا حاجات وان شاء الله معاه ان شاء الله نشوفوا حاجه مزيانه ان شاء الله من الماتش الجاي.
2: تتويت صفحه ماتش السويد حازم بالنسبه لكم مونتالمون؟
1: اكيد يلزمها تتويت خاطر كان باش نبقى نخمم في الماتش السويد معناش باش نقعد من القدام. ديجا كما تشوف معناها الماتش ما بقاش عليه برشا كنت 3 جور 2 جور ماكس. ان شاء الله ديجا نحضروا الماتش هنا بالباهي بالباهي.
3: قال لك تبديل المدربين حازم في وسط كومبيتيسيون؟
1: والله الحقيقه الحاجات هذيا نعرفش تاثر برشا هي في وسط الجروب، اما ان شاء الله تاثر بالحاجه الباهيه. ضدنا اخر ماتش ما زالت عندنا فرصه معناها اللي نرى فيها الماتش هذا الجاي. وان شاء الله نوصلوا لحاجتنا بيه ان شاء الله ونعملوا ماتش مزيان يليق بتونس
4: ان شاء الله ان شاء الله
5: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. كنا نسمعوا في حزم الماستوري سيباستيان تونيكتي اللي حكيه هو حتى السبيتش نتاعو البارح الفيرونار الكل كان باللغه الفرنسيه. فما بعض اللاعبين مش كلها تفهم اللغه الفرنسيه لانه فما بعض اللاعبين يفهموا كان اللغه الانجليزيه كيف ما لانه هو متعدد اللغات معناتها. المدرب الفيرونار حكي يعرف القيمه نتاع المباراه هذيا وحتى في الكلام نتاعو كان خلينا نقول مس الاحساس اكثر من كل شيء.
4: هو خدم على نقطه نفسيه على نقطه نفسيه لانه اكيد جدا لاعبيه المنتخب في المحتاجين برشا الهزيمه مورال اعاده طي الصفحه تاع المباراه الجوله الافتتاحيه. وهذا هو تقريبا اللي يخدم عليها المدرب ايرفي رينار. هذا المطالب اي مدرب يجي في بلاصته كان باش يخدم على الناحيه
5: هذه بالطريقه هذه. في انتظار بالطبيعه المباراه كيف ما قلت نهار الاحد ان شاء الله الخمسه نتاع الصباح. اليوم باش ندخلوا للمباريات الجوله الثانية من كأس العالم الخمسة متاع العشية مباراة جنوب أفريقيا والتشيك، الثمانية متاع الليل سويسرا والبوسنة والهرسك، الحداش متاع الليل كندا وقطر، ومساعتين متاع الليل المكسيك كوريا الجنوبية. في الباسكيت المنتخب التونسي الموجود في تربص بالمناستير استعدادا لتصفية الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2027. منتخبنا لعب البارح مباراة دولية ودية ضد الكوت ديفوار فاز فيها 84 مقابل 80 ويلعب غدوة مباراته الثانية نص النهار ثم يتحول للدوحة منها لواندا اللي خوض غمار النافذة الثانية ضد منتخبات غينيا نيجيريا ورواندا. الانطلاقة يوم ماشيين لواندا وباش نواجهوا رواندا باش نكونوا واضحين. الانطلاقة باش تكون يوم 2 جويليا ماضي ساعة ضد منتخب نيجيريا، يوم 3 جويليا ضد رواندا 7 متاع الليل، ويوم 4 جويليا ضد غينيا ماضي ساعة. تونس في المجموعة الثالثة موجودة في المركز الثاني بعد نفذة أولى اللي كانت تلعبت في تونس، فزنا في زوز مباريات وهزيمة كانت وحيدة ضد منتخب غينيا. إن شاء الله بالحظ والتوفيق منتخب الوطني التونسي. نعرفوا أنه يطلعوا 3 من 4 في المجموعة هذية، والنفذة اللي بعد إن شاء الله في شهر أوت باش تكون في تونس مع المجموعة الأخرى. في الكرة الطائرة منتخبنا الوطني التونسي موجود في إيطاليا في تربص تحضيري من 15 جوان. منتخب برم السلسلة من المباريات الودية مع المنتخب الإيطالي زوز لقاءات. منتخب الرديف معناتها للمنتخب مش المنتخب الأول، البارح كنا انهزمنا وغدوة المباراة الثانية، وهو تربص تحضيري للمشاركة في دورة الألعاب المتوسطة بمدينة تورونتو الإيطالية من 21 أوت لغاية 3 سبتمبر. مجموعتنا فيها منتخب تركيا ومنتخب سوريا. في كرة اليد منتخب الوسطيات غادر تونس البارح في اتجاه تركيا لإجراء تربص تحضيري أخير استعداد للمشاركة في بطولة العالم بالصين في نسختها 25 تنطلق يوم 24 جون تواصل يوم 5 جون. منتخبنا للوسطيات موجود في المجموعة السابعة مع منتخبات المجر بولونيا والصين تايبي. الجولة الأولى باش تكون يوم 24 جوان ضد بولونيا 7 متاع الصباح، الجولة الثانية يوم 25 جوان ضد المجر 5 غربا متاع الصباح، والجولة الثالثة والأخيرة يوم 27 جوان ضد الصين تايبي 5 غربا متاع الصباح. حيت نسمعوا المدرب الوطني بدر الدين بن سعيد شنو اللي يحكي على بدر الدين بن سالم شنو اللي بن سيسي شنو اللي يحكي على المشاركة كذا الشبابية في بطولة العالم.

0: خذيناها من الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة اليد.
1: كنا آخر تحضيرات متاعنا في تونس لنا دو الرحال التركي باش نقوموا معسكر غادي نقوموا زوز مقابلات ودية ضد المنتخب التركي ومن تركيا نشدوا الرحال للصين باش نلعبوا شامبيونا دي موند ان شاء الله ونشرفوا البلاد متاعنا. الأهداف متاعنا كالعادة نحاولوا باش نترشحوا دوزيام تور ان شاء الله ونحاولوا نكونوا عن مستوى باهي يشرف ويليق بكرة اليد التونسية ونقدموا مستويات باهية. هذا في المرتبة الأولى. كيف نحاولوا نساهموا في التكوين نتاع اللاعبات نتاعنا إن شاء الله باش يكونوا موجودين في المنتخب الأول الكبريات ويقدموا مردود باهي ويحسنوا المستوى نتاع البطولة نتاعنا. اليوم عنا 16 بنية حاضرين إن شاء الله باش نسافروا بهم. 16 بنية هذوما لحمة واحدة قليب واحد باش نقدموا لعلينا وندافعوا على العلم نتاعنا إن شاء الله ونرفعوا راية البلاد نتاعنا الفوق إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي للوسطيات الصغريات، كذلك عندهم بطولة عالم إن شاء الله شهر الجاي تقريبا. اليوم كان اختتام أشغال الجمعية العمومية الانتخابية ناصر ديما مع كرة اليد للاتحاد العربي لكرة اليد بمدينة جدة السعودية، أسفرت عن انتخاب سيد كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وتم انتخاب السيد حسن نصر هلال رئيس للاتحاد العربي لكرة اليد لمدة نيابية جديدة، والختام سيكون بالغولف وتعيين جامعة الغولف آخر الأسبوع فعاليات نهائيات كأس تونس في نسختها 13 بمدينة الحمامات يوم 21 جوان. انطلاقة المنافسات باش تكون نهار السبت 8:30 وتستكمل يوم الأحد 4 متاع العشية باش تكون الموعد مع توزيع الميداليات وختام الموسم. وهكا نكون وصلنا لختام موعدنا معكم اليوم من توب سبور.
2: ولا نهاية الموعد مع أخبار الرياضة وفهم ما يزمكش تسهر برشا وما يزمكش تبع برشا ماتشوات وخطر الصيف الريتم تاع الصيف ظاهر مأثر فيك شوية عرش قلة نوم تعب سخانة شو بالضبط مش ريتم العادة بتاع الجيعانة ذيك حاجة أخرى مرجع عود افترق وتدخل للمواد الرياضي. ولا شكرا دونتو كا أوك عملنا بكم جولة تقريبا في مختلف الأخبار الرياضية. مكملين احنا مع الموسيقى وراجعين بعد شوية في على كيفك.

إقعات صيفية إن شاء الله عاملين معنا 88 كيف. السلام عليكم الناس الكل ماضي ساعتين وعشرة دقائق مازلنا مكملين حتى لما ثلاثة في على كيفك. السلام عليكم ديما الناس الكل. إقعات صيفية وأكيد لسيف مهرجانات ونحكيه شوية على زوز أخبار متداولة حول زوز مهرجانات، مهرجان الجاز بتبرقة وأيضا مهرجان الحمامات. بالنسبة لمهرجان الجاز اللي هيئة المهرجان كانت أعلنت رسميا على البرنامج الرسمي للدورة العشرين اللي أكيد بتسجل عودة الحدث الموسيقي الأبرز بعد غياب دام لست سنوات تقريبا. مسرح البحر بيتبرقى باش يحتضن فعاليات الدورة هذه واللي باش تمتد إن شاء الله من 2 حتى 9 جويلية 2026. السهرات من المنتظر أنها تنطلق نهار الجمعة 3 جويلية مع حفلة الافتتاح اللي باش يأثوا نجم الجاز العالمي ألفيردو رودريغيز واللي جاي من كوبا. أيضا من المنتظر أنه سهرت نهار السبت 4 جويلية تكون مع الجاز الأمريكي بصوت النجمة ليز ماكومب. سهرة الثالثة باش تكون الحدز واللي باش يكون فيها تقريبا ميكس بين الفن التونسي وبين الفن الجزائري، عرض أصول باش يكون فما ياسين بولاريس وأيضا سفيان الصعيدي. من المنتظر أيضا في الدورة هذه نهار الاثنين تكون خلينا نقول نكهة شرقية مشرقية مع عازف البيانو وفنان الجاز اللبناني طارق يمني. في البرنامج في سهرة الثلاثة 7 جويلية تكون بإمضاء النجمة الأمريكية ديدي بريدج واتر اللي باش تعمل عرضها نحن موجودين وي اكزيست. هذا العرض اللي منتظر أن يكون في سهرة الثلاثاء. بالنسبة لنهار الأربعاء 8 جويلية المهرجان وبرنامج المهرجان بس يسجل حضور فرقة بريطانية هي في الأصل كوكوروكو. الفرقة هذه باش تكون موجودة كما قلنا في سهرية نهار الأربعاء. سينو الختام يكون نهار الخميس 9 جويلية بسهرة اختتام أمريكية فيها زوز فنانات باش يكونوا موجودين. نحكيوا على أكوانورو ونحكيوا على فيرونيكا سويفت اللي باش يكونوا موجودين في مهرجان الجاز بتبرقة كما قلنا يرجع في دورته العشرين. سينو مهرجان الحمامات أكيد سنة يحتفل بمرور 60 سنة على تأسيس المهرجان هذا. برمجة أكيد باش تكون متنوعة فيها الترب فيها العروض المسرحية فيها الموسيقى. أخبار تقول أنه الفنانة اللبنانية يارا باش تكون حاضرة ضمن فعاليات الدورة هذه ويارا اللي غابت برشا على المهرجانات الصيفية في تونس. تقريبا آخر مرة كانت موجودة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. يارا اللي أكيد بألبومها الجديد يارا عملت برشا النجاحات بالنسبة لليارا في الألبوم هذا. نعرفوا أنه تم أغاني لقات نجاح كبير. يارا بغنية ما بعرف، بغنية بيت حبيبي، صدفة، عايش بعيوني، برشا غنيات موجودين في الألبوم هذا. يمكن يارا تكون موجودة في مهرجان الحمامات وترجع للمهرجانات الصيفية في تونس. أيضا فما إمكانية أنه يكون ملحم زين اللي يرجع زادة بعد غياب أكثر من 7-8 سنوات. بالنسبة لملحم زين آخر حفلة كانت في مهرجان كارتاج. ملحم اللي معروف بالأغاني وبالصوت الجبلي خلينا نقوله بالنسبة لملحم زين. برشا أخبار تقول أنه أيضا عديد من الفنانين باش يكونوا موجودين ويأثوا الدورة هذه من مهرجان الحمامات. نحكيه على ياسمين حمدان اللي أكدت أنها باش تكون موجودة في المهرجان هذا. أيضا عروض مسرحية باش تكون موجودة كما قلت، عروض لفنانين توانسة باش نلقاو البوب راب عديدة هي المجالات الموسيقية اللي باش تكون موجودة كالعادة في مهرجان الحمامات. كما قلت الأخبار تأكد أنه يارا باش تكون موجودة وتعود إلى المهرجانات الصيفية في تونس. نكملوا احنا مع الموسيقى مادام حكينا على يارا. دود سويت يارا في غنية من غنية الألبوم الجديد
تاع قلبي وحنا معكم حتى لما ثلاثة في على كيفك. السلام عليكم الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم، وين ما قاعدين تسمعوا فينا راجعين بعد لحظات.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
4: تجمع وتضم
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
4: محبتها جمعتنا
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
4: وبسحرها شدتنا
0: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا
0: سحر الكلمة ذوق النغمة جودة الإلقاء حسن الإصغاء
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
5: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح شارك الآلام وتفتح الآمال
4: في كلمة
0: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا
3: إذاعة شباب من تونس
1: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار
6: من إذاعة الشباب نحييكم في هذا الموعد الإخباري تنظم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بمنطقة ترجيش من ولاية المهدية المخيم الصيفي الثاني تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين بمشاركة عدد من المربين والفاعلين في المجال التربوي المهتمين بالتقنية الرقمية الحديثة وذلك من 11 إلى 14 من أوت ويتضمن البرنامج عددا من المساقات التدريبية تتناول الاستخدام الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وتصميم الأنشطة التعليمية التفاعلية وإنتاج الفيديو والقصص الرقمية وإنشاء روبوتات الدردشة التعليمية فضلا عن تصميم التطبيقات ومواقع الويب باعتمادي على أدوات الذكاء الاصطناعي تنظم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة من 19 إلى 21 من جوان الجارية الدورة الأولى من تظاهرة كرنفال الفنون وهي تظاهرة موجهة للأطفال واليافعين تضم في برنامجها عروضا تنشيطية وفرجوية ومسرحية ورشات فنية تكوينية وثقافية متنوعة عاش شباب وأطفال المنطقة الريفية الملاحة بتبربة مساء أمس على وقع أجواء أول عروض المهرجان الشبابي المتنقل في تجربة وطنية متحركة تنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة لأول مرة بالجهة تجوب 10 مناطق ريفية وأحياء بمعتمديات تبربة والبطان وجديدة وبرج العامرية ودوار هيشر ومنوبة ووادي الليلة بهدف تقريب الأنشطة الثقافية والفنية من الشباب والأطفال ومختلف الشرائح العمرية اختتمت بولاية القصرين دورة تدريبية لفائدة 25 شابا وشابة من حاملي أفكار المشاريع في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وذلك في إطار دعم المبادرات الخاصة وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بالجهة وتم خلال الدورة اختيار 25 مشاركا عبروا عن رغبتهم في بعث مشاريع مرتبطة بإنتاج الكهرباء في الطاقة الشمسية أمنت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتوزر اليوم يوما دراسيا حول ظاهرة العنف والانحرافات الفكرية والسلوكية والعناية بكبار السن لفائدة الأئمة الخطباء وإطارات المسجدية نظمته بالشراكة مع مندوبية حماية الطفولة والجمعية الجهوية للمتقاعدين وتم خلال اليوم الدراسي الذي يتنزل ضمن برنامج التكوين الشهري الموجه للوعاظ والأئمة تناول مظاهر العنف في المجتمع والانحرافات السلوكية والفكرية لدى الشباب والأطفال فضلا عن تناول موضوع الرأفة بالمسنين بمناسبتي اليوم العالمية للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن من أجل التنبيه بضرورة الاهتمام بكبار السن وبر الوالدين وفي أخبار العالم أسفرت غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم عن استشهاد 3 أشخاص وفق إعلام محلي استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غرب غزة قطر صرحت أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تمثل أساسا صلبا للانطلاق نحو المرحلة المقبلة نشكركم على حسن الإصغاء إلى اللقاء
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
7: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: ميتيو. الميتيو كما تعودنا في وقت كما هذا كنا نعمل طلع على زملائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ فكرة حول حالة الطقس المنتظرة بالنسبة لليوم والأيام القليلة القادمة. في الديريكت موجود وحاضر معنا سي صبحي بن أحمد الدين سلمعلي. سي صبحي مرحبا سيدي.
1: تحياتي خويا كريم، تحية ليك الفريق العام معك وكل مستمعينا بذاعة الشباب.
0: شكرا. نحكيو على حالة الطقس، درجة حرارة قاعدة تقريبا في ارتفاع سيرتو اليوم في انتظار أنه نهاية الأسبوع من المتوقع أنه يكون طقس سخون ودرجات حرارة قد تصل 38 هكا ولا؟
1: نعم وهو كذلك، هو نحن قاعدين نعيش في تحت تأثير معناتها منطقة المرتفع للضغط الجوي اللي بدأت تقريبا أثارها اليوم، معناتها درجات الحرارة بدأت ترتفع بالكدا، وخاصة سجلنا درجات حرارة مرتفعة نوعا ما بمناطق الشمال الغربي، وصلت حتى 38 درجة بجهة جندوبة بالكيف، وكذلك حتى بأقصى الجنوب الغربي سجلنا 38 درجة بتوزر. اليوم سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى بتونس العاصمة، ومن المنتظر كما ذكرت معناتها يوم الغد وكذلك حتى بقية أيام الأسبوع هنالك ارتفاع تقريب تدريجي، كل يوم تزيد معناتها درجة أو درجتين، وبالتالي معناتها في آخر الأسبوع تنقوى معناتها ارتفعت بالكدا وتوصل حتى إلى حدود 37 38 درجة. بالنسبة لليوم بدأت تتكاثف السحب بالمناطق الغربية للوسط، ومعناتها كانت رعدية رافقتها بعض الأمطار، تقريبا الآن هي قاعدة معناتها الخلايا الرعدية نشطة بجهة القاصرين تقريبا في الحدود ما بين الجزائر وجهة القاصرين، قاعدة معناتها تنشط الخلايا الرعدية، ومن المنتظر باش تكون أكثر معناتها بعد قليل معناتها وتتمشي حتى اتجاه ناحية الشرق كالعادة، معناتها السحب الرعدية ترافقها معناتها تساقط البرد بأماكن محدودة وكذلك سرعة الرياح اللي تتقوى تحت ظهور السحب الرعدية. اليوم بالنسبة للريح مازال قوي شوية، معناتها البحر مضطرب شديد الاضطراب خاصة بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للأيام القادمة كما ذكرنا معناتها هو اللي بش يميز أكثر حالة الطقس هو ظهور الشهيلي وارتفاع في درجات الحرارة اللي بش تكون أكثر بقليل من المعدلات العادية إن شاء الله.
0: أكثر بقليل من المعدلات العادية. بالنسبة للأمطار هل عادي في الفترة هذه نسجل نزول أمطار وإلا؟
1: بطبيعة الحال هو نحن في الفترة هذه فترة جوا معناتها فترة انتقالية ودخول لفصل الصيف ديما أول ما ترتفع معناتها درجات الحرارة شنو يصير؟ هو يرتفع بطبيعة الحال هنالك الهواء الصاعد اللي هو الهواء الحار في شكل معناتها السحب تتراكم في شكل سحب ركامين عبروا عنها بالحمل الحراري واللي تعطي معناتها ديما أمطار، وخاصة سبق يوم اللي قبل أمس معناتها سجلنا كمية كبيرة من الأمطار، هذيك تزامن مع وصول منخفض معناتها الضغط الجوي في الطبقات العليا أعطى أمطار من سميوها معناتها الديناميك، أعطت أمطار كبيرة وسجلنا حتى كميات كبيرة. اليوم تبقى ديما الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار ماهيش بالصفة هذيك، لكن ديما نردوا بين المناطق الغربية ديما حتى الخلايا الرعدية النشطة اللي تتكون جراء ارتفاع في درجات الحرارة تنجم تعطي حتى كميات معتبرة في معناتها مدة زمنية وجيزة.
0: وجيزة فوالا. شكرا سي صبحي بن أحمد.
1: شكرا بارك
0: الله فيك. شكرا. هذه فكرة حول حالة الطقس كما قلنا بالنسبة لبقية اليوم الخميس والأيام القليلة القادمة، كما سمعتوا أمطار قد تكون موجودة سيرتو في مناطق القاصرين والمناطق المجاورة، البحر يقعد مضطرب دونك ردوا بالكم على رواحكم، درجة حرارة قاعدة في ارتفاع توصل ل 38-39 درجة. نحكيو لهنا على نهاية الأسبوع مع ظهور الشهيلي محليا. هذه فكرة كما قلنا حول حالة الطقس. مكملين احنا مع الموسيقى في توقيت ماضي ساعتين و 44 دقيقة حتى لما ثلاثة، على كيفك معكم، تحية لكم نسكوت.
2: هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موجة عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا موت باسي تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: محمد جمال المرسل الأخبار الأخير اللي حضر معنا في حصة اليوم. من على كيفك وصلنا لتوقيت ماضي ساعتين و 52 دقيقة بعد دقائق تكون منى حمام اللي نصدموا عليها في كلوب مونديال. أكيد آخر أخبار المنتخب والحديث أيضا على مباراة المونديال سيرتو أنه اليوم ننطلقوا في الجولة الثانية المباراة. منى مرحبا.
1: اهلا وسهلا. مرحبا كريم، نسلم عليك، نسلم على الناس اللي يسمعوا في إذاعة شباب كالعاده.
0: اول مره نتقابل
1: انا وياك مع بعض. اما نهار الافتتاح قسم الرياضه كان عمال 3 ساعات، كانوا برشا ضيوف منهم حلمي هاو موجود، امير التريفي زاده مدرب النجم الرياضي خليدي باشوي التحق بينا. كلوب مونديال مع وفاء ومنى، نرجعوا نحكيوا على الحصه التدريبيه اليوم للناخب الوطني ايرفي رونار، نحكيوا على نعملوا شويه ريكاب شويه ستاتستيك على الجوله الاولى مشاركة المنتخبات العربية، وبالطبيعة نحكيه على برنامج اليوم، أبرز المقابلات بالنسبة لبرنامج اليوم ديما في مونديال كرة القدم.
0: لحد لين مشاركة المنتخبات العربية كيش نجم نقيمها؟
1: المغرب مصر، مغرب مصر فقط خيبة أمل أكيد بالنسبة للمنتخب التونسي والمنتخب الجزائري.
0: خيبة أمل
1: زوز منتخبات تونس والجزائر مع مشاركة إيجابية لحد الآن للمغرب والمنتخب المصري.
0: الجزائر تعتبر خيبة أمل، تلعب ضد الأرجنتين، ضد ميسي،
1: خيبة أمل. خيبة أمل
0: أنا شو سمعت ذكرتني فيها خيبة أمل. خيبة أمل أنتوكا دونك. بالنسبة لبقية المنتخبات العربية رغم المردود
1: اليوم المنتخب القطري يلعب ثاني مقابلاته في برنامج اليوم، تو نرجع نحكيه على المباراة بعد تعادل للعنابي في الجولة الأولى وأول نقطة للمنتخب القطري في ثاني مشاركة لي في بطولة العالم
0: بعد هدف بوعلام اللي تقريبا يعتبر أغلى هدف بالنسبة لي
1: بالنسبة للعنابي. نرجع نحكي
0: لا وحتى لي هو خاطر هو مكافآت مالية كانت بشكل كبير برشا، راهو معناتها نحكيه على برشا فلوس، على برشا ملايين، على
1: صح علي؟

0: على كرهبة من آخر تيراز، على
1: أنا
0: 10
1: مش
0: مليار،
1: بحسد يا
0: على
1: كريم، أنا
0: نعرف
1: مش
0: نعرف أنا
1: بحسد،
0: مش بحسد، أنا
1: أنا
0: بذكر
1: بنقي
0: بس
1: بس.
0: 10 مليارات الملاعب معناتها كفلوس مع كرهبة، دونك ما أعرفش.
1: تاريخية، لأنه نحكيو ديما على التواريخ راهو كريم، نحكيو على التواريخ وبرشا قصص نجاح. الحارس محمود أبو النداء اللي تم اختياره أحسن لاعب في المباراة، زاد اللي هو من أصول فلسطينية، ورحلة معاناة كبيرة للحارس هذايا. كيف ما قلنا المونديال راهو ديما الصور نتاع المونديال فيها النجاح وفيها قصص الكفاح وفيها الصور الحزينة
0: وفيها خيبة الأمل
1: وفيها خيبات الأمل لبرشا منتخبات. إن شاء الله احنا في ثاني مقابلتنا اللي باش تكون المباراة رقم 1000 في المونديال، هذاك علاش أقمصة خاصة للحدث هذا، مباراة تونس واليابان. تو نرجع نحكيو أكيد مع الكابتن على مباراتنا القادمة في كأس العالم.
0: فوالا هذا شو مثلا فيكم بعد شوية في كلوب مونديال مع منى وفاء ومع حلمي زاد نسلموا عليه اللي موجود البرقات في الاستماع بعد شوية، عنده برشا ما يقول وما يحكي أكيد جدا في تحليله للمباريات وأيضا العودة للحصة التدريبية نتاع المنتخب. زعم المورال يتهز بعد اللي ريناه البارح من المدرب في المساجات اللي بعثها، تقييمك انت ولا
1: ان شاء الله يكون الوقت كافي. انا نقول بعد خروج صبري اللاموشي ودخول ايرفي رونار ان شاء الله الوقت يكون كافي باش نرموا المعنويات بطبيعه قبل المباراه اللي مباراه صعبه، لانه
0: أكيد.
1: احنا ضيعنا المباراه الاسهل أسهل. بالنسبه لينا قعدوا لنا زوز منتخبات الابرز في المجموعه نتاعنا،
0: اما نتائجنا مع
1: الـ
0: مع, الـ مع اليابان ما تخلينيش هكا عن شويه مورال، لانه كوميم معناتها تلعبنا لها اليابان وربحناها اليابان صحيح في دورات ودية، ولكن
1: كريم هاني قلت لك ان نشوف البصمه انا نتاع المدرب ايرفين رونار بعد خروج صبري اللاموشي، نشوفوا الملاعبيه، نشوفوا ان شاء الله تكون رده فعل ايجابيه زاده، خاطر ما عندهمش حق راهو في الغلط الملاعبيه بعد هزيمه الجوله الافتتاحيه 5 أهداف مقابل هدف اللي هي هزيمه عريضه. ان شاء الله بطبيعه الروح المجموعه ترجع، ان شاء الله نشوفوا الجرينتا. انا ديما نقول راهو النتيجه ما تهمش، صحيح التاريخ باش يسجل النتائج، لكن يلزمنا نشوفوا اداء يفرحنا كتوانس.
0: الناس تحب تلعب على المريول، وهذا اكيد معنا حتى شك في الملعبيه اللي موجوده ان توكا بعد. هو المؤكد انه ونرى الاخطاء اللي صارت في المباراه الاولى، اخطاء سواء على مستوى التشكيله ولا تغييرات ولا غيره، مش نلقاوها في ماتش اليابان،
1: واخطاء نتاع ملاعبيه زاد ما ننكرش
0: أكيد
1: انه
0: أكيد
1: فما برشا اهداف
0: أكيد
1: من اخطاء
0: أكيد
1: شخصيه.
0: مهيب الشامخ يتحمل المسؤوليه، مدافعين يتحملوا المسؤوليه،
1: المنتخب الكل
0: كل
1: يتحمل
0: كل
1: المسؤوليه. ان شاء الله تكون رده فعل ايجابيه، انا نقول على الاقل كاعتذار للتوانسه الكل في تونس وخارج تونس اللي يحبوا المنتخب الوطني واللي تابعوا المنتخب الوطني.
0: فوالا دونك نستناوك لحد 5 تاع الصباح فايقه موجوده تفرج على الماتش، تخدم ولا
1: ما نعرفش فما نتيجه البكالوريا نهار السبت ولا نهار الاحد، ما نعرفش باش نكون لك فايقة عاد كريم ولا
0: لا. لا لا غابت علي معلومة خاطر اندمجت في المونديال ونسيت الباك. ان شاء الله
1: بالنجاح. نذكرهم اليوم انطلاقا من العشرة تبداو تبعثوا الاس ام اس بطبيعة على نتائج البكالوريا، وان شاء الله بالحظ والنجاح للتلامذة الكل.
0: ان شاء الله المؤكد انه ان شاء الله فما النجاح، احنا راهو نلعبوا على على على البوديوم.
1: ان شاء الله ان شاء الله كريم ان شاء الله.
0: ما تنساش مبروك وكاو ان توكا، انا الغادي نقول لكم تما خليكم برونسيا على راديو لا شباب. شكرا كوثر، شكرا ايه، شكرا الفا، كريم الزغبي، يعطيكم موعد في قرب الاوقات. من الغادي يقول لكم باي باي.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
2: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك.
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
6: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
4: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
3: عد الموجدك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 كلوب مونديال.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد رياضي جديد ومتواصل كالعادة على إذاعة شباب في كلوب مونديال. توقيتنا ماضي 3:03، نتواصلوا حتى للأربعة متاع العشية، ديما في مواكبة لكأس العالم لكرة القدم بتنظيم ثلاثي لكندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. نسلم على كامل الفريق، آية في الإخراج الرقمي هكا وللي وليد الريفي في الإخراج التقني، نسلم عليها وليد وفيفدو في الأعداد. مناح ميم حاضر معاكم اليوم في كلوب مونديال بتبيع من توا حتى للأربعة، سعيدة باستقبالهم على إذاعة شباب. على يميني حلمي عون، أهلا وسهلا حلمي، شنو أحوالك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بيك مناح، مرحبا بالكابتن يمين اللي وحشة وفاء، تحية ليك، تحية لكل مستمعين مستمعات إذاعة شباب، إن شاء الله تكونوا بصحة وبعافية وبخير. بالمناسبة قبل ما نبدأ ونحب نتمنى لكل الشعب التونسي والأمة الإسلامية عام هجري مبارك علينا وعلى كل المسلمين في كامل أقطاب العالم.
1: إن شاء الله سنة هجرية مباركة عليكم الكل، التوانسة الكل وين ما كنتوا في تونس وإلا خارج تونس. أمير التريفي على يساري، مدرب النجم الرياضي الخلادي اللي معاه يرجع من جديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. مرحبا أمير، جيتنا من بعيد، يعطيك الصحة، جيتنا من العالية
3: أمير. من العالية، مرحبا يا أخت منى، مرحبا يا أخويا حلمي، مرحبا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله عام هجري مبروك على التوانسة الكل وعلى الأمة الإسلامية.
1: أستاذ تربية بدنية،
3: أستاذ تربية أمير. بدنية، مدرب كرة قدم.
1: أي شنو عملنا سنة مع النجم الرياضي الخليدي بعد سنوات يرجع لبطولة الرابطة المحترفة الثانية؟
3: الحمد لله، بعد تعب ومجهود كبير من الأطراف الكل توجنا بالصعود للرابطة المحترفة الثانية، وعاد الفريق قنفان بعد 12 سنة كيف ما قلت أنت. ان شاء الله العوده هذه تبنى
1: مواصل عليها. مع ابني خليد ان شاء الله قعدتوا ولا ما زلت؟
3: مازال ما فماش جلسه رسميه، لكن ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه.
1: ان شاء الله بالحظ والتوفيق للنجم الرياضي الخليدي للخلدية الكل بتبيع عوده فريقهم بعد غياب 12 سنه على بطوله رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. نبدا بامريكا مباشر اكيد، واخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. امريكا مباشر. في أمريكا مباشر اليوم حصة تدريبية للناخب الوطني المدرب إيرفي رونار، اليوم معلم لعبية. تابعت شوية حلمي شنو كان خطاب الناخب الوطني الجديد، الأخبار تقولوا أنه خطاب تحفيزي، الأجواء إيجابية اللي قاعدة توصل من مونتيري قبل مباراتنا الثانية ضد المنتخب الياباني.
2: والله صحيح، قبل كل شيء هي بيدر بيه الحقيقة في خضم اللي موجود، وخاصة الهزيمة اللي تكبدها المنتخب الوطني التونسي، هزيمة قاسية جدا الحقيقة وما تشرفش التونس الكل. ممكن كخطوة أولى اليوم تغيير في الإطار الفني، ريفيرونار الحقيقة مش أنا باش نحكي عليه، ريفيرونار من المدربين اللي عنده قيمة كبيرة برشا خاصة في الأمور هذية، وخاصة نحكيه على الكومينيكاسيون. المنتخب الوطني التونسي تحسه مونتالمو بسيشيكمو كوتش ممسوس، تحس حتى اللاعبين سقين رزان، حتى طريقة متاحهم في حتى في الكلام ماهوش المنتخب الوطني التونسي اللي تحسوا حاضر، خاطر راهو كرة قدم ويعرف بالقديه أمير، راهو البسيشيك بي ساعات تبدا ماكش في أحسن حالاتك، أما وقت اللي تعملك الدزة المعنوية نقولوا نحن، وتعرف تكون خطاب متاعك يكون موجه واضح، فأكيد جدا باش تكون فما ردود أفعال به المنتخب. حاجة اللي تحسب لهنا أنه خذيب زمام الأمور منذ وصوله إلى المكسيك، يعني عارف شنو قاعد يعمل، ومتأكد أنا في الـ 12 ساعة في الفول قرأ جيدا، عارف شنوه. وإحنا توين صاروا نحب ولا نكره، وإحنا يلزمنا واحد كيما فوزي بنزرتي، تحية للعميد المدربين ليه بالحق منيها ويعرفني روى. إحنا سيفو بلي وميرسي بوكو وكذا راي ما تمشيش معانا، لازم مدرب كيما إيرفي رونار يكون شادد بزمام الأمور ويحط كل لاعب تحت مسؤوليته. فما ناس هذية ونختم بها بتتر فهمة المنتخب بالغالط، لا المنتخب الوطني التونسي راهو ملك التونسيين الكل، ولازم مادام مشيت الغديكة حتى لو لا قدر الله تعمل نتيجه ماهيش ولا بد تلعب على المريول والدراب التونسي وكالشهداء ذوك مازمنا نحطوهم في ريوسنا، والشعب التونسي اللي قايم يستنى قبل كره القدم العب الكره الباهيه ومن بعد كان جيت توفيق من عند ربي وانتصرنا في هذه حاجة بيها ما انتصرنيش.
1: المهم عملنا أقنعنا والمهم فرجنا الجمهور اللي متعطش عنا سنوات ما شفناش مباراة هكا تبرد على القلب. هذه الكلمة ونبعدوا زيد على ألوان الجمعيات. احنا لابسين مريول المنتخب الوطني التونسي، مناش لابسين ألوان الجمعيات. أمير صبري اللموشي الناخب الوطني السابق 2014 إيرفي رونار كان جاي للمنتخب الإيفواري، 2026 يجي يخلف صبري اللموشي مع المنتخب الوطني التونسي. في الوقت هذايا، في الوقت القصير هذايا، خاصة بعد المباراة الأولى بعد 5 أهداف مقابل هدف، قادر معناها حضور إيرفي رونار مع المنتخب الوطني التونسي يعطي إيجابياته قبل مباراتنا ضد اليابان؟
3: شوف أخت منى، هو التغيير في مسابقات كيف هكا معناها بقيمة كأس العالم حاجة راي ماهيش سهلة، ولهنا يحسب القرار هذايا معناتها للناس اللي خذاته، لأنه كان من لازم معناتها تكون فما رياكسيون، خاطر سيونتو اللي صار معناها شيء حشم بصراحة، معناها كلمة نقولوها مسنا تونس الكل داخل وخارج حدود الوطن. دونك كان فما لازم تغيير. شنو التغيير باش يصير؟ يصير كان تغيير على المدرب، لانه احنا هزينا مجموعه من الملاعبيه بيان سور، هذوكم لي زاكتور معناتها اللي بشاهتوا معناها في الميدان ما نجموش نبدلوا الناس كل بوتيتر كليورا، معناها كلكو شونجمون معناها بارابور للفورماسيون الاولانيه في دوزيام وتروزيام ماتش، لكن ما نجموش نبدلوا كل شيء. نجموا نبدلوا مدرب، صحيح الوقت قصير، صحيح الوقت ضيق. انا نتصور تكمل الكلام خويا حلمي، معناها التغيير اللي مش يكون باش يكون على العامل النفساني والعالم العامل الذهني، وهذا هو واضح من الديسكور نتاع المدرب اللي هو معناها من اللي هبط في المطار واضح فاهم دي كويس اجي، والديسكور نتاعو كان موجه، حب يحكي على لا نوسيون دابارتونونس، حب يمس الملاعبيه اللي بيروح الانتماء للبلاد هذه للعالم هذاك، حكي على المشجعين اللي معناها التكلفه باهظه باش كانوا موجودين يعني غادي في المكسيك. دونك حاول انا نشوف في الديسكور قاعد يمس في روح الانتماء للبلاد هذه وللعالم التونسي، حاب يدغدغ بلغتنا احنا الملاعبيه على ريشيرش دو رياكسيون معناها جو بونس للماتش الجاي والماتش اللي بعده، وهذا هو اللي نجم يغيره. ما نجمش يغير كثير توا، بوتيت زاد البلان دو جو ينجم في معناها في وقت قصير ينجم معناها فيو معناها ملاعبيه بيان فورمي وملاعبيه عندهم الفيكو نتاعهم وملاعبيه تعرف معناها كره قدم بيان سور كيفاش تتلعب، ينجم يبدل بافكاره هو. لكن ما لازمناش الحقيقه ما لازمناش نكونوا قاسيين توا، احنا لو مالي فيق معناتها دونك لازمنا نقفوا مع الملاعبيه نتاعنا سي بون لمنا، ومعناها شفنا حمله كبيره والناس كلها تمست وكذا، تو يظهر لي وقيت باش نعاودوا نشجعوا الملاعبيه نتاعنا معناها باش نعاودوا نحضروهم.
1: احنا نقعدوا ديما نشجعوا
3: ديما نكونوا اوبتيميست ومتفائلين، علاش لا، مازال معناها دو ماتش وتوتي بوسيبل.
1: توتي بوسيبل كيف ما قلت، رغم انه اليوم في التصنيف العالمي الجديد لمنتخبات كرة القدم المنتخب التونسي خسر 10 مراكز في التحديث الجديد للتصنيف، المنتخب التونسي تراجع للمركز رقم 55 عالميا بطبيعة بعد هزيمة ضد بلجيكا في المباراة الودية، وهزيمة في المركز في المباراة الأولى في كأس العالم، ولا في المركز العاشر قاريا والخامس عربيا. انا باش نرجع نسمعكم شو كان كلام الناخب الوطني إيرفي رونار اليوم في الحصة التدريبية، شو كان كلامه للإذاعة التونسية ونسمعوه.
4: Maintenant, il faut avancer parce que dans le football, on n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut se remobiliser. Je sais que c'est dur. On arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude, parce que ça fait mal à la tête. On a joué, hein, on sait ce que c'est, mais quand on est professionnel, il faut savoir rebondir. Et les plus forts, ceux qu'on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus forts mentalement, les gars. Moi, j'ai regardé encore votre match en venant. Tout n'est pas à jeter. C'est pas parce que le score, parfois, il reflète pas toujours la physionomie du match. À 1-0, quand vous êtes mené, vous avez une occasion, bon, il y a peut-être un peu hors-jeu, vous en avez une autre, après vous prenez un deuxième but, c'est le football qui s'enchaîne, on accumule les erreurs, mais vous l'avez subi dans vos clubs respectifs, peut-être que c'est arrivé, mais pas souvent en équipe nationale, parce que vous avez fait des éliminatoires, vous n'avez pas encaissé un but. Donc encore, si on avait une équipe face à nous qui prenait un tas de buts à chaque fois, on pourrait dire, ah non, il n'y a pas le niveau quelque part, mais ce n'est pas le cas. Donc le problème, il est ailleurs. Donc le problème, aujourd'hui, il faut se bouger. Je vous ai senti un petit peu dans les duels. actuelle un petit peu en retard. Vous avez manqué de dynamisme. Il faut être dans les meilleures dispositions possibles pour ce second match. Se focaliser sur le Japon. Le reste, ce qui va venir après, c'est pas le problème. Le problème, c'est concentrer, déterminer sur le match du Japon. C'est la clé. Vous le savez. Il faut pas rater cette marche. Il faut la franchir. Après, vous connaissez ces phases finales. Lorsqu'il y a trois matchs, tout est encore possible. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a plein de choses qui sont arrivées dans le football et puis qui subitement, mais ça n'arrive pas tout le temps. Il faut avoir la volonté de faire retourner les choses, de changer l'état d'esprit. Et c'est le maillot, les gars. Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait le déplacement. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter? Vous savez qu'aujourd'hui, si on rentre au pays, vous savez ce qui va se passer. Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère. C'est la patrie, là, c'est la nation. Forcément, quand on rate cette première match avec un écart aussi important, au score, je parle. Il y a des gens qui réagissent mal, il y a des gens, oui, mais ça, il faut l'affronter. Il faut être fort pour réagir. On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran, parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran, les gars. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
1: سمعتوا كلام الناخب الوطني هيرفي رونار. هذا هو الكلام اللي لازم يتقال في الوقت هذا. حلمي عون احكى لهم خاصه قال انتم محترفين, احكى على المونتال, قال كي تفرجت في المباراه ممكن النتيجه ما تعكسش الاداء نتاع المنتخب الوطني التونسي, قال يلزمنا نركزوا على مباراه اليابان, ما لازمناش نضيعوا المباراه هذه. قال في كره القدم كل شيء ممكن, احكى خاصه على الانتماء للوطن, احكى على الجماهير اللي تحولت وساندت المنتخب الوطني التونسي, قال راكم انتوما في اهم حدث رياضي على الاطلاق. هذا الخطاب اللي يلزمه يكون في الوقت هذا بالذات حلمي
2: ويبرد الناس كل.
1: اي
2: الحقيقه بكل امانه بعدك الغضب الكبير, خاطر شوف راهو اللي صار علينا, راهو بدايه الاسبوع راهو كارثه وطنيه نسميها هنا.
1: اي
2: كارثه كبيره برشا. راهو نرجع شويه منير وبعد المقابله وقت اللي رقدنا وقمنا حتى واحد ما مستوعب راهو الصدمه, صدمة كبيرة. راو تخرج للشارع التونسي, راو تلقى الناس وجوها صفر, لطف وتقول علينا معناها ما نعرفش, تقول تشق الأرض وتبلعنا. وقت اللي تسمع الأشقاء شنو يحكيه في التلفز وواحد تقول شو وين وصلنا لين كرهنا الكرة. الخطاب هذا يمس منا نحن قبل كل شيء, والحاجة البيع أنه حطهم تحت مسؤوليتهم. هذا اللي نقصنا. أنت اليوم موجود في كاس عالم, أنت محظوظ أول حاجة ساعة, أنت راك محظوظ, وحتى إيرفي رونار محظوظ زاد
1: طبعا.
2: إيرفي رونار اليوم مش بسيل باش يقبل الديفي, هو ديفي راه اليوم. تعرف إيرفي رونار كان موجود في المنتخب السعودي ورشحهم هو
1: ورجل
2: الديفي مثله. علاش قلت لك مثله؟ مثل فوزي بنزرتي, راه هو يشبه الفوزي بنزرتي, رجل المهمات الصعبه. من بعد نحكيو احنا اليوم في ديفي. الخطاب خطاب ممتاز, به طريقه ممتازه, فيها برشا تحفيز. ان شاء الله الوليدات يكونوا تحت مسؤوليتهم. لهنا لشكون نقدم النداء؟ للاعبين اللي خاصة نحكي على الأولاد اللي يعيشوا في تونس. أي صحيح. نحكي مثلا على الوليد مهيب الشامخ, تو بعد نحكي عليه. حملة كبيرة برشا صارت على الوليد, ما يقعد ولدنا ويغلط وما نكلموش الأغلاط, زاد ما يتحملش هو المسؤولية, فما مسؤوليات أخرى. نحكيو على فراس شوات, نحكيو على رائد الشيخاوي,
1: حازم المستوري,
2: حازم هذوما أولاد
3: علي العابدي,
2: هذوما أولادها. ان شاء الله هما يكملوا تكمله نتاع إيرفي رونار. برافو. ان شاء الله مقابله اليابان حتى لا قدر الله, راه كان نحكيو على الفوارق, فوارق كبيره برشا بكل امانه موني. ناس
1: هو الحصان الاسود ممكن راهو في كاس العالم هذا المنتخب الياباني.
2: كان نحطوا مقابله اللي ربحناهم 3-0 مقابله وقت عملوا هما كل الدوره. نجموا راه وقت اللي نحبوا يا موني, رانا نجموا المنتخب البرازيلي وقفناه نحن. وقت اللي نحبوا رانا نجموا. حاجه بركه نطلبها, ان شاء الله اللاعبين يكونوا على قد المسؤوليه, يبلوا المريول, خاصه شعار التونسي لو شعار غالي. ثم اذا توفيق جاء توفيق جاء من عند ربي سبحانه.
1: أميرة التريفي, انت مدرب استاذ تربيه بدنيه, خطاب تحفيزي قال حلمي للناخب الوطني, هو هذا الخطاب اللي يلزم يكون اكيد في الوقت هذا, خاصه بعد ما تمست شويه المعنويات بعد الاشكالات اللي صارت في وسط المنتخب الوطني التونسي, بعد خروج صبري اللاموشي, بعد الكلام اللي تقال الكل على السوشيال ميديا من اعلامي مين توينسا ولا عرب على المباراة الأولى المنتخب الوطني التونسي. هذا هو الخطاب،
3: هذا هو لازم أي. يكون عجبني أنا تحميل المسؤولية كما قال خويا حلمي للملاعبية، خطر وقيت هنا أنا نتوجه معناتها أكثر للجوار كادر، للجوار ديكسبيريونس، للجوار اللي لوكوموتيف اللي مش معناها في الأصل في الشيء معناها في التعامل مع الملاعبية. ديما نمشيو في اتجاه الملاعبية هذوما باش تحملوا مسؤولياتهم، باش يكونوا هما معناتها التكملة نتاع الديسكور معناتها فيزافي لأصحابهم. وقت شويري سارتان فما ملاعبية معناتها الملاعبية تقعد وحدها أبار ديسكور مع الستاف تكنيك ولا مع الريسبونسابل، ديما عندهم ديسكور انترن وحدهم. الملاعبية هذوما أكثر معناتها وقت نستحقوهم فيه هو تو، معناتها نحكي على ليس سخيري، نحكي على علي العابدي، نحكي على ما نعرفش أنا منتصر الطالبي مع عادش جديد في المنتخب، أيمن دحمان، برشا برشا ملاعبية معناها توا وقتهم باش يتحملوا مسؤولياتهم. بالنسبة لنا احنا معناها الوقت هو اللي مش في صالحنا، معناها الوقت ضيق، لكن عنا منين نجبدوا، معناتها عنا من الاستوريك نتاعنا معناها مع الادفيرسير هذايا هو المنتخب الياباني.
1: انا نصنف وتاريخ مشاركاتنا زاد في كأس العالم، لانه احنا من اكثر المنتخبات العربية المشاركة، 7 مشاركات على التوالي.
3: وشوف مليح انا فما هنا دو بوزيتيف لي شوز، شو معناتها ما نجموش نعملوا اخيب من اللي عملناه سانسيرمون، معناتها كان ماتش كاتاستروفيك سورتو لي بلان، معناتها ماتش الاولاني ضد المنتخب السويدي. دونك من هنا معناتها معلينا كان نفسخوا الايماج هذيك ونحاولوا نحضروا روحنا سورتو مونتالمون، لانه المنتخب الياباني من اصعب المنتخبات ومن اسهل المنتخبات اللي تنجم تلعب ضدهم في كاس عالم كيفك. علاش؟ لانه المنتخب الياباني هو متسمي عليه الانضباط التكتيكي، يحضروا برشا ويكونوا اكزومبلير في تحذيرهم وفي مبارياتهم ضد الفرق الكبيره سوا ديزون ترغيومي، معناها ضد المنتخبات الكبيره المنتخب الياباني يكون منضبط بشكل رهيب. بار كونتر وين ما يكون الكاليبر اقل، باش ما نقصوش من قيمه المنتخب التونسي، وين ما يكون الكاليبر اقل تظهر هكا كلكو ديفايونس بوتيتر عند المنتخب الياباني. من هنا نجموا ناخذوا الماتش نتاعنا، واذا نمنوا برواحنا مع الكونفيونس لازمها ترجع باذن الله نجموا نعملوا رياكسيون بوركوا با.
1: كيف ما قال الناخب الوطني، قال كل شيء وارد في كرة القدم، مباراة مهمة جدا بتبيع على النخبة الوطنية ضد المنتخب الياباني. سيباستيان تونيكتي لاعب المنتخب التونسي زاد شو كان كلامه للإذاعة التونسية اليوم بعد الحصة التدريبية.
5: I think we feel good, you know. We all know it was a difficult game in the last match, you know. We wasn't any near the level we wanted to be at, you know. But I feel as a group we are strong together, you know. As we came together, you know, and spoke well together, you know. And now we're just really looking forward to the next game, to be honest.
6: No, to be honest, I was one of the guys who was struggling with the language. You know, he spoke in French, but I got some of the guys after the meeting to translate to me, you know, and I think one of the strong messages like that you know we are in a World Cup and we represent our country, you know, and we should be proud, and you know, and we have to show it on the pitch, you know. And yeah, I just think like he made like a clear message, you know. And yeah, to be honest, I'm really looking forward to work with him and see.
7: كما تعرف انا انترونر جديد جاي في سيتياسيون معناها خايبه شويه الحقيقه، جاي باش يصلح برشا حاجات، وان شاء الله معاه ان شاء الله نشوفوا حاجه مزيانه ان شاء الله من الماتش الجاي.
8: تتويت صفحه ماتش السويد حازم بالنسبه لكم مونتالمون؟
7: اكيد يلزمها تتويت، خاطر كان باش نبقى نخمم في الماتش السويد معنيش باش نقدم القدام. ديجا كما تشوف معناها الماتش ما بقاش عليه برشا، كنت 3 جور 2 جور ماكس. ان شاء الله ديجا نحضروا الماتش هنا بالبيه بالبيه.
9: قلق تبديل المدربين حازم في وسط الكومبيتيسيون؟
7: والله الحقيقه الحاجات هذيا نعرفش تاثر برشا هي في الفاست جروب، اما ان شاء الله تاثر بالحاجه البيه. ضدنا اخر ماتش ما زالت عندنا فرصه معناها اللي راه فيها الماتش هذا الجاي، وان شاء الله نوصلوا لحاجتنا بيه ان شاء الله ونعملوا ماتش مزيان يليق بتونس.
1: سمعنا سيباستيان تونيكتي وسمعنا حازم المستوري بطبيعة تونيكتي قال نمثل تونس. حازم خاصة سئل على تأثير تغيير المدرب وسط المسابقة قال فما تأثير لكن باقي زادا نحسوا الملعبية فما النغمة الإيجابية. قالوا يزمنا نخرجوا من مباراة وهزيمتنا ضد المنتخب السويدي. قالوا إن شاء الله بطبيعة يكون تأثر إيجابي حضور المدرب إيرفي رونار. وقالوا فما الفرصة موجودة باش نصلحوا ضد اليابان.
2: أنا باش نجاوب حازم المستوري تونكتي مانيش باش نجاوب على خاطر ما غير غشة رأيي وأنا حر فيه. أنت تونسي ماذا بينا قبل كل شيء ماذا بينا تتعلم ساعة قبل كل شيء تتعلم اللغة التونسية باش نحس الفخر بالحق أمير. أنا هكيك معنى يمونية ما فيهاش غش سيئة تعيش البرة ومتكون البرة وممكن عندك برشة البرة أما كنت تنجم زيادة تحكي معنا باللغة التونسية مانيش الكل راني نفهمه باللونجلي أنا النجم نفهمك وقت اللي قلت أنا صحابي مثلا هو ما ترجموا لي يعني أبائنا وأمهاتنا ولادنا صغار ما يفهموش باللونجلي شنو نعمل خي تونسي راك وإلا أخويا ابعد على الديكلاراسيون خلي التونسي يتكلم. حازم مستوري كلام معقول محليه يحس بالمسؤولية إن شاء الله يكون موجود بعد نحكيه على الخطة التكتيكية خطر أمير حس بالموجود وحس مارينا شوية حس بشوية الأصدية خطر عنا حبيبنا وصحابنا نحكيه معهم ساعات تحس فما تغييرات كبيرة جاية على مال طبعا بعد نحكيه فيها وإن شاء الله يطلع كلامنا صحيح. لو تمشي الأمور هكيكة نجمو نعملو حاجة مزينة برش. بالنسبة لحازم المستوري طفل ذاية إن شاء الله يخو الوقت متيعه كيف وكيف في رأس سوات تونس حاشتها بيكم قبل كل شيء. اليوم لا حاجتي بيك باش تلعب لا تكتيكيا لا حتى شيء حط كرة في الشبكة وإن شاء الله الجاي خير إن شاء الله طابة تعطي الإضافة وتكون موجود هذاك أحسن إهداء عندي أنا للتونس. حكاية زاد هاوك على المدرب قال لك أمور ما تعنينيش ومعقول جدا عنده الحق يقول لك أنا نخدم على روحي لكن تحس حتى في النغمة فما حاجة إيجابية ديسكور قاعد يعطي في الأكل متاعه.
1: تعليقك على الكلام تونيكتي وحازم المستوري أمير.
3: تكمل الحديث أخوي حلمي معناها تونيكتي معناها المساج هو بيدو اللي وصله معناتها من عند المدرب ولا من عند الملاعبية ديما روتار معناتها ديما مهي سنساسيون ديريكت معناتها اللي معناها وقت يبدا لونترونور معناتها ان بون كوميونيكاتور يوصل في المعلومه ما يكبتيهاش ديريكتومون معناها يلزم انترميديير واتونسيون نجم الانترميديير نجم مش بنفس الطون نجم مش نفس نحكي مش نفس النبره بوتيت ما يمسوش هذا هو اللي يقلق. لكن شوف لولاي تونيكتي معناتها باش ما نكونوش قاسيين خويا انا معاك في حكايه اللغه وكذا لكن بارمي لي ميور جوور راهو اللي عندنا معناتها في المنتخب الوطني التونسي والوليد معناها يلعب في في في مستوى عالي ومستوى محترم معناها بيان بلاسي في الـ في الـ في ليكيب نتاعو كومبيتيتيف فوتبول. دونك انا معاك خويا حلمي اذا متى نورمالمون متوقع باش يصيروا تغييرات من بين الملاعبين المهمين اللي باش يكونوا معناها في البروشين مو هو الوليد دي. بالنسبه للتصريح نتاع حازم لوجيك برشا النبره نتاع الصوت فيها برشا احساس مسؤوليه معناها صحيح ممسوسين الملاعبين لكن احساسهم اكثر بالمسؤوليه ولازمهم يعملوا رياكسيون موجود وهذا هو تريز امبورطون مادام وصل الميساج انه فما مسؤوليه كبيره على عاتقهم سي تري بيان هذاك هو اللي احنا معناها كاتوانسه نحبوه خاطر لو احنا شنو اللي يفرحنا كنشوفوا منتخب تونسي بلغتنا العاميه بهاك القرحه بهاك العزيمه القويه بهاك
1: الروح الهويه زايده تكون عنده هويه زايده
3: لا قدر الله وقت اللي ما تمشيش الريزولتا نكون فما ساتيسفاكسيون معناها نقولوا
1: اعلى فرجنا
3: ما قسمناش ابري تو احنا خسرنا العب يا خويا ونخسر هذا هو اللي ما شفناهوش مع الحقيقه معناها المدرب السابق فريمون معناتها اختيارات غريبه معناتها بيزار على الاخر
2: بيدو غريب
3: يعني لا شوف خويا يعني انا باش ناخذ دو بوين برك يعني انا كي نمشي نلعب افيك تروا زاكسيو ليني داتاك نتاعنا شكون كونها نهارتها انيس بن سليمان وليس سعد
2: صحيح
3: اللي هما على باز شو هما؟
2: على باز يلعبوا في الوسط
3: يعني انا نهز سته مهاجمين ولا سبعه مهاجمين معناها لي زاتاكون دو بوينت افيك لي جوار دو كولوار نحكي شوات ماستوري
2: معايا
3: العاشوري تونكتي اللومي خليل عياري نهز هذوما الكل ومن بعد خط الهجوم تاعي مش كون يتكون معناها هنا ناقد في نفسي والا اسكو معناها نعدي في الميساج الملاعبيه هذوما
2: اللي انا اللي غششني برشا تعرف شنو هي ان الخطه التكتيكيه ما خدمتش عليها وما ترينيتش عليها كل شيء
3: هذا موضوع واحد
2: يعني انت اليوم
3: مقاوماتها وين هي مقاومات باش نلعبوا بثلاثه مدافعين في المحور على باجي نكون عندك دو فري زيك سونتري اللي اوفنسيفمون ما دو كاليتي احنا في الكوتي دروات مع احتراماتي يعني الوليد
2: فاليري
3: يا فاليري ديفونسيفمون اوكي الى لا لكن اوفنسيفمون ما تستناش حاجه معناها دو فالور وشكون الرومبلاسون نتاعو
2: والاهم من هذا هو اولا طريقه تكتيكيه اول مره نشوفوها ان شاء الله كان تعمل زي الفيديراسيون والناس بالله كان تعملوا مزيه قريونا مثالش على الخطه التكتيكيه 5 5 0 الطاوله فهمتها بالحق الى حد الساعه مانيش فاهم اولا ثانيا زوز لاعبين يلعبوا على اليسار نحكيوا على علي العابدي وبن حميد اوكي دخلت بن حميد حطيته كوم تروازيام اكسيال اي وقت اللي ريت الامور مش ماشيه ما تنجمش تغير ثلاثه اهم من هذي اربع نقاط هما سامحني النقطه اللي بعدها انك تخرج مره اخرى جوار دو ميتي فاليري اللي هو على اليمين وتعوضوا على الاقل نورمالمون تعوضوا بجوار في نفس الكولوار باش عوضوا بواحد يلعب في الوسط كوم بيفو يحطوا هو يلعب واللي اغرب من هذا النقطه الثالثه لي تروا بيفو سنتينيل واللي زوز اللي قدامهم خرجهم ثلاثه ومن بعد يعني طلع شنو نحكي لك
3: فوضى تكتيكيه عارمه
2: يعني اي انسان
3: قراءه نتاع المباراه كانت حاجه اخرى احنا 65 دقيقه لعب المنتخب منهزم 3-1 يعني ما كانش من الاصلح وانا وقتها في 65 دقيقه لعب نلعبوا الشانس نتاعنا جوسكو بو ونشونج معناتها ننقص مدافع ونزيد مهاجم صحيح. ونمشيو في الاكيليبر نتاعنا ونمشيو في الـ في الـ في الجو تراديسيونيل نتاعنا اللي مستانسين به حاجه اخرى يعني معاش تشاطرني فيها الراي ولا مع احتراماتي نشوف في أسوأ نسخه من الياس خيري حد التو رغم اللي ملاعبي معناه نحترموه ونحبوه وليه مده معناه مع المنتخب وبين في برشا اوقات اللي هو ملاعبي دوكالي
2: انت باش تقول لي امير على الهدف الثالث
3: لا لا لا مش لا مش نحكي والله اقول لك حاجه انا مانيش نحكي على الهدف انا تفرجت منيح في المباراه وتفرجت حتى في المباراه الوديه عس مليح وركز مع الياس خيري الملاعب يجري في نفس الريتم معناها تلامي الوقت يمشي
1: تلامي في نفس الوقت. أتى نرجعوا لك بعد شوية أنت وحلمي لأنه موجز أخبار ماضي 3:30 على إذاعة شباب وبعد نواصل أكيد متابعتنا في كلوب مونديال. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
10: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: موجز الأخبار
1: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخباري. أكدت مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطرة أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة مفندة ما تم تداوله من معلومات مغلوطة تفيد بأنها مخصصة فقط للناجحين في الدورة الرئيسية. وأوضحت شاطر أن وزارة التعليم العالي تحرص على توفير كل المعطيات الضرورية للمترشحين الجدد وأوليائهم من خلال اللقاءات الإعلامية والتظاهرات التحسيسية التي تجمعهم بالمختصين وممثلي المؤسسات الجامعية إلى جانب طلبة سبق لهم خوض تجربة الدراسة الجامعية داخل تونس وخارجها وذلك بهدف مساعدتهم على التعرف إلى مختلف مسارات التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية وتمكينهم من اختيار الشعب الجامعية الأنسب.
11: عمادة المهندسين التونسيين تنظم الدورة الأولى للمنتدى الوطني لإعادة التوجيه الجامعي 26/2000 تحت الشعار مع نبني مهندسي الغدة، وذلك يومي 27 و28 من جوان الجاري بمقر العمادة بتونس العاصمة. ويمثل هذا المنتدى فضاء هاما للتوجيه والإعلام وتبادل الخبرات والتعرف على مختلف المدارس الوطنية للمهندسين وأفاقها العلمية والمهنية. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم مدرسة صيفية في علوم الفيزياء من 1 إلى 3 من جويلة المقبل لفائدة تلاميذ السنة 7 و8 و9 من التعليم الأساسية. ويتضمن البرنامج مجموعة من الورشات العلمية والتطبيقية والدروس النظرية حول بنية المادة والجسيمات وأسرار الماء والكهرباء والدوائر الكهربائية والكهرباء الساخنة والمغناطيس ومختلف الظواهر الطبيعية والبصرية والتحولات الفيزيائية للمادة. مجموعة من الخبراء في سلامة الأغذية أوضحوا خلال ملتقى وطني نظمته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتونس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي 8 لسلامة الأغذية تحت الشعار من تقدير العبء إلى وضع الحلول نحو غذاء آمن في كل مكان. أوضحت أن التلوث الغذائي لا يهدد صحة الأفراد فحسب بل يفرض أعباء اقتصادية واجتماعية متزايدة، ما يجعل الاستثمار في الوقاية والتوعية خيارا استراتيجيا للحد من كلفته على المجتمع والدولة. نظمت الوحدة الطبية القضائية إنجاد بالمستشفى الجامعي شار نيكول اليوم تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع مشروع صلة ندوة دولية للإعلان عن إعداد مشروع بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي. وبين رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي شار نيكول محمد علوش أن هذا البروتوكول يندرج في إطار اتفاقية بين وزارة الصحة ممثلة في قسم الطب الشرعي بشار نيكول والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في إطار مشروع صلة الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يعنى بمقاومة العنف المسلط على النساء والفتيات. وفي أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صرح أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تشمل لبنان وتنص على احترام وحدة أراضيها وسيادته. رسائل أمريكية وصلت إلى إسرائيل تفيد بأن أزمة بين واشنطن وتل أبيب قد تندلع إذا استمرت إسرائيل في التعنت. وسائل إعلام موالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأت بشن هجمات علنية ضد ترامب وفريقه بعد التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم مع إيران. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
10: إذاعة الشباب عدل مشتك،
12: عدل مشتك،
10: تسمع صوتك.

0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
1: مرحبا بكم من جديد في كلوب مونديال. مرحبا بالناس اللي التحقت بينا في الاستماع. بدينا معكم هذه الثلاثة، نتواصلوا حتى للأربعة متاع العشاء. تسمعونا كالعادة على فريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6. تنجموا تتبعونا على اللايف سخيمينج وتتفرجوا فينا بتبيع، وإلا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. نرحب بضيوفي من جديد. حلمي عون، مرحبا حلمي. مرحبا. سمير التريفي، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك.
1: وصلنا، تحب نكملوا مين خلطنا لك قبل ما نسمعوا بيير لويجي كولينا؟
2: علقت على قلت اليوم معناتها تو قاعدين نشوفوا بأسوأ نسخه من ياسر خيري، وان شاء الله معناتها يدارك مش معناها مربوطه بالهدف والاخطاء تصير في كره القدم، سي با سا، لكن قاعدين نشوفوا في الياس بعيد شويه على الروندمون ابيتويل نتاعو. حاجه ثانيه بوتيتر اللي هي مأثر عليه، ما عرفش يا حلمي تشاطرني الراي ولا ما فماش لانسيون كومبليمونتاريتي مع الولاد اللي جايبينه معاه راني خضيره، اللي سؤال فريمون نقطه استفهام كبيره معناتها في وجوده في المنتخب، وحاجه وين حجم الاضافه اللي معناها جاء على جالها. دونك نتصور معناها لازمنا نشوفوا حلول اخرين، واسبيرون بيان المدرب معناها يغير تركيبه وسط الميدان، خاطر لقينا رواحنا بلوكي ديفونسيفمون وسيكو اوفونسيفمون، ما كانش حلول.
3: شوف الياس عطاه برشا للمنتخب الوطني التونسي، لكن وقت اللي انت توا مدرب وتخدم في خدمه اي سورتو وسط الملعب، راهي ام المعارك يكذب عليك، راهو هو وسط الملعب اللي ما يخليلكش الكره ساعه تخلط لك حي، اللي هو وسط الملعب. وقت اللي تلقى اول مره الياس ومعاه راني خضيره ومعاه بن سليمان، والامور ماهيش ولا بد معناها في وسط الميدان، تحس كل واحد يلعب على زي راسه. النسخه الباهيه نتاع الياس الصغير وقت اللي كان بحذاه العيدوني، العيدوني كان ينظف. الياس الصخيري ستار روليور دو ميتي، يعني لاعب يعرف شو يعمل وقت اللي تجي الكره. وعطيت كان الهدف الثالث نتاعو، شنو اللي صار هو الهدف الثالث نتاعو؟ صار وقت اللي هو خذ الكره من عند الجارديان، حب يكون ابوي قدامه باش يعمل معاه باس رميز ويعاود يهز الكره فير لافون، شو عمل راني خضيره؟ اعطاه بالظهر ودار وتخبى، وديك المشكله اللي هنا. يعني ما تنجمش تلوم على الياس الصخيري بركه على خاطر الثالوث اللي في وسط الملعب ماهوش ثالوث اول مره يلعب مع بعضه، ماهوش متنسقين.
1: احنا حكينا فنيا برشا على مباراه المنتخب الوطني التونسي المنتخب السويدي اللي يمكن برشا دوينس نحبوا نحيوها من الاذهان، لكن المباراه الجايه ضد المنتخب الياباني باش يزفرها روماني كوفاتش، باش يلبسوا فيها حكام المباراه اقمصه خاصه، لانها باش تكون المباراه رقم 1000 في تاريخ المونديال اللي فيها برشا استعدادات اخرى استثنائيه بمناسبه المباراه. واحد من الحكام التاريخيين اللي يقضوا في تاريخ كرة القدم العالمية بيير لويجي كولينا، شو كان كلامه على المباراة رقم 1000 بين تونس واليابان؟
4: 1000 match, the match number 1000. You don't know that this match, Japan Tunisia, is a very very special match, because it is the 1000 match, the match number 1000 in the history of the FIFA World Cup. So imagine being the referee of this very, very particular match. Being the referee of this match, of course, deserve something special.
5: Wow. As you can see, something with gold ground. So stripes are in gold, patch in gold with match number 1000.
1: المباراة رقم 1000 يعاود ويأكد كولينا تنجم تخلي مسؤولية، تزيد حجم المسؤولية على المنتخب التونسي. حلمي
3: أكيد أكيد جدا يا أخي، ما مش بش يزمك تدخل للتاريخ من أوسع أبوابه، لأن مقابل رقم 1000
1: قال لك كل شيء with gold.
3: أي كل شيء، أما نحب نحكي على علي هو أنا
1: وفاء ماذا بها غادي.
3: أي وفي فدو تحية ليها. شوف الحقيقة كلنا من أفضل الحكام اللي أنجبتهم العالم، أنا أقول يعني فما لاعبين تحية ليهم كما صديقي اللي نحبه برشا وتحومتي أخويا وسام يحيى مثالي، كان يحكي لي على كلنا اللي في يوم ما كان حكم له مقابلة ضد الترجي الرياضي التونسي في دربي صيفال المحجوب، زاد تحية لي. كنا نحكيه ساعات على الحكام، قيمة الحكم اللي يبدأ في المباراة، الحكم الصارم اللي نحكيه عليه، يقول لك يفجع حكم يفجع انك يغزر لك بركه ترقل من الدقيقه الاولانيه يشد بزمام الامور. كلنا الحقيقه سفير الحكام في العالم، وان شاء الله كلنا اليوم ما يقفش الباركور نتاعو كان في يعني يحاول انه الفيفا يظهر لي عطيته منصب به ان شاء الله يحاول انه فما حاجه مهمه جدا يمكن خفيت عليكم الناس كل اللي كلنا راهو توا قاعد يشد راهو يزفر او نعطيكم انا يزفر في الفئات السنيه الصغرى يجيبوا فيه في سويسرا في ايطاليا يزفر للفئات السنيه 10 سنين باش يعلمهم قواعد كره القدم وكيفاش تتعامل يعني شوف راني نزمنا الكفاءات هذوما مصاب في تونس سمعون الكفاءات هذيا مذهبيه يعني تتكون على الاقل يجيبوهم حتى يوم ما يجيبوا يعمل فورماسيون باهي لك الحكام التحيه ليهم هما فما الباهي وفما الخايب برتو اما صب يجيبوهم يا موني هذا يجيبوه خليه يعمل فورماسيون للحكام نتاعنا خليفه مقيمه الحكم شنو في الكره.
1: به حكينا على المباراة رقم 1000 إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في مباراة ثانية في كأس العالم. نمشي نعمل شوية ستات مونديال بطبيعة لأنه بعد نهاية الجولة الأولى نقيم شوية مشاركة المنتخبات العربية بعد مقابلات الجولة الأولى.
6: ستات مونديال
1: أكيد في ستات مونديال من بين العناوين اللي عجبتني أنا واسترعات هكا الانتباه متاعي انتحار تكتيك يسقط اللموشي ويستدعي ثعلب التوارئ هذه زلزال قرطاج أنا حكينا عليه بالنسبة لمباراة المنتخب الوطني التونسي صدمة الأسطورة برشا ناس حكيت بطبيعة على المنتخب الجزائري في مباراته الأولى حكيت على المنتخب الأردني فما منتخبات فرضت الشخصية متاحة نحكي على المغرب نحكي على المنتخب المصري وفما بطبيعة رؤية تقول وأنه المونديال يتسع للجميع والأمل مازال قائم. خلنا نبدأ مع أمير الطريفي نلخصوا شوية خاصة نركزوا على المنتخبات العربية بعد مقابلات الجولة الأولى.
2: والله شوف شفنا معناها في المجمل وجه مرضي معناها المنتخبات العربية وعلى رأس المنتخب المغربي معناها شفنا نسخة محترمة للمنتخب المغربي بورتون اللي معناها متابع المنتخب المغربي معناها بارابور لنهاية كأس أفريقيا اللي دارت في المغرب دينير مو خمسة شهور تالي هكا أخوي هلمي معناها بورتون فما تغييرات جذرية صحيح. في دي بوست كلي في المنتخب المغربي لكن هنا اللي معناها شد انتباهي انه المنتخب المغربي مش شد معناها الى غاردي النيفو نتاعو بل بالعكس زاد طلع وقت اللي انت تشوف البير نتاع لاكس سنترال معناها كي نشوفوا الخمسه التلانين معناها الكاد ديفونسور والغارديان استحفظنا على ثلاثه لي دو زاري لاتيرو لو غارديان دو بوت ياسين بونو والبير نتاع لاكس سنترال تبدلت نايف اكرد ما فماش الاكس كابيتان ميرو 6 نسيت الاسم ماهوش
3: امرابط
2: لا مش امرابط بطبيعته موجود لكن على دكه البدلاء المفاجاه الساره الوليد معناها
3: ايوب
2: فريمون معناها حاجه تامس الكيف دونك شفنا المنتخب المغربي فما تغيير زاد في طريقه اللعب تخلى على المهاجم الكلاسيكي شفنا سيباري معناها عمل بيرفورمانس
1: صاحب الهدف الوحيد انه
2: كان صاحب الهدف كمان كان الكترون ليبر معناها واخذ حريه في التحركات نتاعو تخليت المغرب على قلب الهجوم الكلاسيكي كان قبل معناها موجود ايوب الكعبي موجود على دكه بودلا النصيري مش موجود هذوما دوز اتاكون دو بوينت اللي كانت تعتمد عليهم اليوم شفنا فيرسيون اخرى لان هنا توجه تكتيكي من هنا تحيه زاد الحقيقه ما نعطيو حق المدرب لان غير حاجه دونك هنا ترجع الجامعه المغربيه عارفه روحها اش تعمل مرحله ما بعد وليد رجراجي كانت المرحلة هذه توا دونك فما تكمله
1: والمغرب زاده قاعده تكون على مستوى الشبان راهو يلزم تشوف انك تخدم من القاعده عادي باش تلقى النتائج هذه في منتخبات الاكاد
2: شوف الفرق بينه وبينهم اخت منى هذه اللي يحس في نفسي انا احنا جبنا ملاعب كرمناه بالمونديال وقت اللي رفضنا 10 و12 سنه تالي وقت اللي هو في التوب فورم نتاعو هكا ولا جبنا اليوم كرمناه وحطيناه يلعب مونديال افيك معناها زيرو بلس للمنتخب الوطني المنتخب المغربي يعوض سفيان مرابط اللي هو ان تري بون جوور ويلعب في لا ليغا في اسبانيا موجود على دكه البدلاء ونعوضوه بملاعب عمره 18 سنه
3: اول مونديال
2: نطلعوا النيفو نتاع الجمعيه نتاع ليكيب
3: داكور
2: هذا هو الفرق. عند احنا علاش هزينا وليد صغير احنا من المنتخب الاولمبي ولا هزينا وليد محمد طرابلسي بار اكزومبل جو سيتك معناها جا في بالي من احسن اللاعبيه في البطوله التونسيه ولد نادي رياضي صفاقسي واعطيناه فرصه يلعب معناها مونديال وياخذ الخبره. علاش نجيب في ملاعبي انا رفضني انا ذا المبدا نتاعي وما نحيدش عليه وانا حر في رايي. ما انا ما ضد جايين راني خديره كان من احسن معناها نعوضه. دونك المنتخب زاد المصري شفنا فيرسيون محترمه ومحترمه جدا كيف كيف فما لاعب جماعي فما المنتخب المصري الناس كل ولات تلعب. نسينا المنتخب المصري نتاع يرتكز على محمد صلاح حاجه تري بوزيتيف اللي تحسب لحسام حسن.
1: خرجنا
2: من جلباب محمد صلاح ولينا نشوفه في عمر مرموش ولينا نشوفه في امام عاشور شفنا معناها لزاري لاتيرو معناها تطور كبير محمد هاني معناها لاري لاتيرو دروا معناها مصطفى شوبير معناها قرار خذاه هنا زاد حسام حسن هنا شوف الكاركتير نتاع المدرب عرف وقتاش يحط مصطفى شوبير وقتاش يحميه. احنا الوليد انجون معناها مازال كي معناها اول تجربه مع المنتخب الوطني مهيب الشامخ معناها بريسك معناها حملناه المسؤوليه الكل في وقت اللي مجموعه كامله تتحمل المسؤوليه. دونك المنتخبات العربيه الحقيقه حد التو معناها هذوما اللي روماركابل بالنسبه لي انا اكثر زوز فرق عربيه.
1: شنو نزيدوا على المغرب مصر نجموا نزيدوا قطر نجموا نزيدوا المنتخب السعودي نحطوهم في الخانه هذيا.
3: انا باش نحكي لك حكايه تو على المنتخب المصري الكوتش وحكايه على المنتخب المغربي نجم نزيدك شويه. المنتخب السعودي تفرجت فيه ضد الاوروغواي الحقيقه منتخب منظم طوروا كثيرا في كره القدم ولاو يعرفوا شنو يعملوا. ممكن زاد البطوله السعوديه عطات جوانح كبيره برشا للمنتخب السعودي. زاد ما ننساوش الخدمه اللي خدمها ايرفي رونار بديت تبين خاطر تلعب ضد منتخب من المنتخبات الكبيره اللاتينيه نحكيوا على الاوروغواي وتكون منتصر واحد مقابل صفر ويعدلك. وكان السعوديه كانت باش تنتصر حاجه اخرى بنسبه امتلاك الكره كانت عاليه جدا في اوقات في اطوار المقابله للمنتخب السعودي. فما منتخب اليوم نحب نحكي عليه جلب انتباه نحينا من هو المنتخب العراقي. المنتخب العراقي الحاجه الباهيه انه المنتخب هذايا تحس فما جو كوليكتيف تحس المنتخب هذايا عارف روحه شنو قاعد يعمل. المنتخب العراقي لو يستثمر جيدا كاس العالم هذايا منتخب هذايا باش يمشي بعيد برشا.
2: ما عندوش اسماء كبيره
3: صحيح ما عندوش اسماء
2: روح المجموعه
3: روح المجموعه. المنتخب الاردني حاول بالاليات اللي عنده
2: كاول ظهور موش خايب معناها
3: لكن انا زاد يلزمني نعطي خاطرني انا في الاخر افريقي لازمني نحكي على زاد المنتخبات الافريقيه اللي فيهم زاد
1: غانا والكوت ديفوار
3: وحتى السنغال حتى السنغال زاد قدمت مقابله جد ممتازه جد بالضبط خذات بزمام الامور وقلقت برشا المنتخب الفرنسي وكانت قاب قوسين وادنى كانت باش تنتصر وكانت زاد عندها فرص كبيره برشا ومنتخب منظم تكتيكيا ويعرف شنو يعمل. المنتخب اللي اليوم حب نعطيه نسبة 100% و10 على 10 هو منتخب الكاب فيردي. منتخب الكاب فيردي تفرجت فيه ضد المنتخب الإسباني راه وقت اللي تلقى نسبة امتلاك الكرة وتعرف الكرة الإسبانية تعتمد على امتلاك الكرة وسط الميدان والتيكي تاكا واللي نعرفه
1: والواحد من المرشحين زيدا
3: راهو شوف راهو اليوم وقت اللي تلقى حارس مرمى عمره 40 عام ويعمل نسبة التنقيط متاعه في المقابلة ذيك وياخذ أحسن لاعب في المقابلة ضد لامين يامال وذات بيدري وذات لاعبين كبار برشا راه موش بسهل نسبة التنقيط متاعه 9.7 وياخذ أحسن لاعب. المنتخب الكاب فيردي اليوم عطاه صورة جد ممتازة للكرة الإفريقية. المنتخب ذي قاعد يتطور تنظيم تكتيكي محكم تشوف الجليسمون كيفاش يمشيوا مع الكرة وخليوا الكرة للمنتخب الإسباني وكان قاب قوسين أدى باش يسجل هدف راه في الأخر كان شفتوها كان باش على عندهم لاعب ممتاز جدا الكابيتان رقم 20 لاعب كبير برشا. عندك اللاعب بيكو اسمعوه الاسم هذا رقم 4 لاعب بيكو ممتاز شفت ممتاز يعني في كل التدخلات يعني وقت اللي تلقى الكرة عند المنتخب الإسباني ايش يعمل يولي يدخل أونتر ليليني في اللاكس يعني الكرة يقراها ويعمل كوفرتير كوتش يعني
2: نتكمل على حديثك أخويا حلمي. ملاحظة معناتها شدت انتباهي في منتخب راس الأخضر تحس وين ما فما بورتو دو لابال في المنتخب الإسباني فما سوبيريوريتي نوميريك دو لابار دو جوار دو كاب

0: المونديال فيه الفرص الثانية والثالثة، خاصة بنظام 48 منتخب. قولوا احنا ان شاء الله بتبيع الحظوظ للمنتخبات الكل، وخاصة المنتخبات العربية، بداية بالمنتخب الوطني التونسي، بعده الجزائر اللي ان شاء الله يصلح زيادة، خاطر هما يمكن زوز منتخبات اللي ما كانوش ما مشيتش امورهم مع الجولة الاولى، ان شاء الله يكونوا حاضرين اكيد في الجولة الثانية. نمشيو البرنامج اليوم وليد، برنامج الجولة الثانية من مقابلات مونديال كرة القدم. سوشيال ميديا برنامج اليوم، برنامج اليوم ميسالش بعد شوية، تو كان قعد عنا شوية وقت نحكيه على السوشيال ميديا. اليوم الموعد باش يكون مع مقابلات الجولة الثانية بالنسبة للمجموعة الأولى، مباراة جنوب إفريقيا جمهورية التشيك، مباراة المكسيك كوريا الجنوبية. التدارك بالنسبة لزوز منتخبات، نحكي على جمهورية التشيك ونحكي على جنوب إفريقيا بعد الهزيمة في الجولة الأولى، كيفاش النجمو فنيا نقدموا زوز مقابلات هذو محلبي؟
1: الحقيقة بكل أمانة إذا نحكيو على المقابلة الأولى تشيك سود أفريق، تفرجت فيه من زوز، تشيك أقوى بكثير جدا من المنتخب سود أفريق، تفرجت فيه سود أفريق نسخة سود أفريق كما قلت لك، كأنك تتفرج في ماميلودي سان داونز، قاعد تتفرج في ماميلودي سان داونز. تشيك الحقيقة رأي المقابلة اللي خسرتها ضد كوريا وحكينا عليها، يذول لي موني معاك ولا راو، شوف الحقيقة بكل أمانة فريق محترم جدا في نسبة امتلاك الكرة ويعمل فرص خطيرة. منتخب الكوري الجنوبي ذكي برش، عرف من أين تأكل الكتف باش ربح 2-1. ما نتصورش كان اليوم تشيك باش تعاود تعمل ديفيت أخرى، نحط المقابلة ذي أنا تشيك باش تنتصر 2-0 اثنين مقابل واحد.
0: فما زوز غيابات مؤثرة بالنسبة لجنوب إفريقيا، الورقات الحمراء للثنائي وسط الميدان الزواني والزيتولي اللي هما غايبين، اللي هما من أبرز لاعبي منتخب جنوب إفريقيا.
2: كما قال أخويا حلمي، ما أنت وكأني نسخة معناتها مكبره شويه من ماميلودي سان داونز، لكن ما لقاتش لي روبير نتاعها معناها بارابور لادفيرسير الموجود. دونك كيف كيف معناها اليوم نصور منتخب تشيك معناها منتخب عنده لاعبيه دو كاليتي، ومعناتها لابليكاسيون تكتيك نتاعهم فريمون حاجه اكسبسيونيل، نتصور معناها الكفه في صالح منتخب تشيك، لانه الحقيقه ما شفناش نسخه هائله من المنتخب جنوب افريقيا اللي باش ننتظروا منها، معناها شفنا نسخ مخيره قبل في الكؤوس العالم السابقه. دونك نتصور معناها الكفه
1: لصالح منتخب تشيك. وتشيك في المقابله اللي لعبتها ضد كوريا الجنوبيه راهو نسبه امتلاك الكره وصلت ل 81% راهو كوتش، راهو
2: مش دفاعيه
0: رغم الهزيمه،
1: رغم الهزيمه يعني تفهم الفريق هذا في نسبه امتلاك الكره اكيد باش يصلح في المقابله
0: الثانيه ويفرج ديما جمهورية التشيك، هو من المنتخبات اللي تفرجك وتلعب كرة.
1: ما تنسيش ما تنسيش حارس المرمى متاع كوريا اللي منحها وفي الأخير في آخر سيجوندا كانت باش تعدى 2-2، راهو حارس المرمى عمل البراد من طراز عالي.
0: فما مباراة قمة زيدة بين زوز فرق داخلين بزوز انتصارات، نحكي على مباراة المكسيك كوريا الجنوبية. ممكن اللي يربح يضمن بنسبة كبيرة تأهله لدورة ثانية، هكا ولا
1: حسب تفرجت في كوريا الجنوبية باش تقلق برشا المكسيك، فريق الحقيقة ماكينة رهيبة، ماكينة رهيبة خاصة في في في قراءة جيدة في اللعب ويعرفوا وين يقفوا،
2: والتحولات نتاعهم
1: حاجة أخرى، حاجة أخرى، حاجة أخرى، حاجة هذه اللي إن شاء الله نتعلموها يا موني. راهو المقابلة اللي فاتت المنتخب الكوري الجنوبي في 1-0 خطة تكتيكية نتاعو 4-2-3-1، ثم في وسط المقابلة يغير 4-1-4-1، ثم وقت اللي في 1-1 شعمل دخل دوزيام اتاكون ولا يلعب 4-4-2. اعطيني مدرب في العالم ينجم لاعبيه يتاقلموا مع لي شيما تكتيك هذوما الكل بصفه
0: محضر محضر محضر كما ينبغي للمباراه نتاعو. ساهل ياسر، ما فماش فلسفه راهو يا حلمي.
1: شفت المنتخب الياباني بلوحه رقم 1 رقم 3
0: ناس محضره، فما تحذير، فما تحذير وظهر زوز مقابلات اكيد في المجموعه الثانيه ديما مع الجوله الثانيه. مباراه تهمنا لانه منتخب عربي يسجل اول نقطه ليه في تاريخ مشاركته في المونديال، مباراه قطر كندا، وانت قبيله بديت تحكي على المنتخب القطري، كيفاش نجموا نقدموا المباراه فنيا؟
1: انا حسب ما تفرجت في كندا برونابل قادرين جواب. نحكي كعربي
0: يعني.
1: انا اليوم عربي نحكي بال قادرة قطر لو تعرف كيفاش تخلي أي استثمار، وخاصة المنتخب الكندي عنده زوز لاعبين هذوكم لي زيترونجي نتاعها رابيديتي كبيرة برشا، إذا يعرف

0: وقف هذوكم الزوز اللاعبين وسط الميدان ماهوش حاجه كبيره برشا، فما ثقل كبير برشا في وسط الميدان. امير لو يستغل المنتخب القطري ويضرب المنتخب الكندي في ال15 في اللونتام دو ماتش 15-20-25 مينوت، منتخب القطري اليوم مقابل تعادل صعيب برشا، منتخب القطري اليوم باش يفوز. وتذكر كلام
1: ان شاء الله ما يبقاش يجري ورا المباراه المنتخب القطري، لانه قد ما يمشي الوقت قد ما يكون في صالحه، خاطر بنشوف المنتخب الكندي راهو باش يكون مدعوم بالجماهير نتاعو
0: وحاجته
1: بالانتصار، باش يكون فما ضغط كبير مسلط على المنتخب القطري. ان شاء الله لونتام دو ماتش يمشي مع المنتخب القطري، وبير دي كان ان شاء الله يمشي الوقت بغير ما تقبل، لانه اذا لا قدر الله قبل المنتخب القطري صعيب ياسر ترجع في معناتها في الامبيونس اللي باش تكون موجوده.
0: يرجع مقابله الاخرين، يرجع في 95 90 زائد 5.
1: معاك حلمي، لكن لامبورتونس دو ماتش للمنتخب الكندي ما نتصورش، معناها بلد منظم ديما نعرفه في المسابقات هذه ديما فما شويه معناها كود بوس للمنتخب المنظم، معناها فيو جماهير وكذا.
2: ان شاء الله يكون حاضر المنتخب القطري، نلقاه زاده محمود ابو ندى اللي عمل مباراه كبيره في الجوله اي في الجوله الافتتاحيه. في مقابله اليوم سويسرا ضد منتخب البوسنه والهرسك، كليمه على المباراه هذه قبل ما نختم بالسوشيال ميديا.
0: سويسرا شوف اذا تتلعب بالكره الكور، انا راني موني نحكي الحقيقه، خاطر شوف الرئيس الفيفا نعرفه هو من بلاد
2: ويحب جوزيف بلات،
0: ماذا بي مش بلات
2: انفانتينو
1: الرئيس
2: التاريخي
0: ما سبق عاد بلات التاريخي للفيفا. شوف المقابله اللي فاتت يظهر لي عامله مقابله تعادل هي سويسرا، ماذا بيها ترجع البوسنه والهرسك. الحقيقه تفرجت فيها وراي البوسنه والهرسك تعبت برشا السويد على فكره، كانت تفرجت فيها، فما مقابله بلغتنا نتاع الكره دوختها بالكره، عندها منتخب محترم جدا يعرف يلعب الكره. سويسرا لو ما فهميشك البوس ان شاء الله ما فهميش بوس تلعب بالكره، البوسنه والهرسك قادره باش تعمل اليوم المفاجاه ضد سويسرا، خاطر سويسرا ماهوش الفريق اللي كبير برشا، ولا انا نصنفه كيف السويد، خاطر السويد راه احنا عملنا له اسم، ما عندوش اسم اصلا في الكوره في الاوروبا.
1: انا معك انه منتخب البوسنه منتخب منظم اكثر برشا من
0: واجريسيفيتي
1: وديسيبليني بارابور المنتخب السويسري، ما شفتش الحقيقه حاجه كبيره منتخب السويسري في المباراه الاولى. اعتمد شويه على الانديفيديوليتي نتاع كلكو جوور، عنده لافون سونتر اللي ماركا البينالتي سيت اسمه
0: هم يوفيو بالفيفيتش،
1: موش سويسري تفاصل دونك نتصور المنتخب البوسني قاعد معناها يبني في فريق صحيح. ممتاز ودي جوار اغلبهم جون، معناتها ايكيب تريز اتليتيك، ايكيب معناها بيان اورغانيزي، قادرين ينتصروا.
2: باش نختم بالسوشيال ميديا، اختارت هيلكم وفي فدو، نسمعوا هبة وهبة.
3: سوشيال ميديا
4: تونس، تونس الخضراء، تونس احنا كمصريين بندعمكم، وان شاء الله تحققوا الفوز قدام اليابان. وعارفة ان ماتش السويد على فكرة كان صعب، بس انا عارفة انكم قدها وقدود يا شعب تونس، وتقدروا تفوزوا على اليابان. بحبكم برشا.
2: هبة وهبة الإعلامية، هبة وهبة، حبينا نختموا احنا كلوب مونديال نكونوا هكا شوية إيجابيين ومتفائلين.
0: بالله شوف معناها اخواتنا المسار والتحية ليهم اللي هما راهو يحبوا التوانسة واحنا رانا نحبوهم، بالله باش نخرج شوية منيك انت اسمع
2: في دقيقة، مازال عندنا دقيقة
0: قل من دقيقة. البارح سمعت محلل فني منش بنجبد الاسامي، ان شاء الله هو يعرف روحه بالكدي. راهو شوف ماكش اليوم باش تعطينا دروس شنو نقول ولا باش يلزمنا
2: تونسي او
0: تونسي. وحبيبنا ونحبوه وكل شيء، لكن راهو اليوم كل واحد عنده راي، وانا كحلمي عون كانك قصدتني انا البارح ولا قصدت اي واحد في هذا عيب، رانا موجودين اليوم قدام ميكرو باش نعطي الراي نتاعي بكل احترام زاد، يعني اليوم مش بشرطي باش تقول لي انا اليوم نقول لا والله باهي الجامعه ويعطيهم الصح، انا نقول الجامعه ذي تستقيل حق من حقوقي، ما تخرجش انت تقول ليه وما كركمش واللي شادين البلاتو وفي راديو كبير وتقولوا استقاله، خاطر انا قلت كلمه الاستقاله بكل امان، يعني اليوم من واجبنا اليوم ننقلوا اللي لازمه يتقال، رغم النجم نصلحه كان بالنقد البناء ليس بالنقد الهدي.
2: كلمة أخيرة من عندك أميرة تريفي.
1: والله أنا شفت حاجة صارت حبيت نقولها إن شاء الله ما تتعودش، شفت كريم حقي في بلاتو معين في قناة معينة المحللين معاه اضطروا باش كل يخفوا شويه معناها من النقد من حده النقد اللي كانوا موجهينه للمنتخب التونسي لانه ما ثماش حتى شيء بوزيتيف باش معناها باش يحكيوا عليه. لين شفت معناها دموع هكا بريسك باش تهبط من عينين كريم حقي القائد السابق نحترموه ونحبوه. ان شاء الله حتى تونسي ما يعاود يتحط في الوضعيه هذيك وان شاء الله المنتخب يفرحنا في القادم مواعيد.
2: يعطيكم الصحه. شكرا ليك حلمي عون. شكرا ليك امير التريفي. تحيات كامل الفريق. وليد الريفي في الإخراج التقني، أي دريدي في الإخراج الرقمي، وفيفدو في الأعداد. منى حميم نقولكم نتلقاو كل عاد على إذاعة شباب. بسلامة نسكت.
5: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال

متابعينا ومشاهدينا مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج كريزي ساينس. توا الاربعه ودقيقتين باش نقعدوا معكم حتى للخمسه نتاع العشيه باش نتعرفوا على جديد العلوم والتكنولوجيا. الصوت والصوره يجيوكم من استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب في تامين لقانا اليوم، وليد الريفي في الاخراج التقني وفي الاخراج الرقمي، ايه دريدي ومن امام كاميرا وميكروفون استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب حسن الطهري. شعنا اليوم في البرنامج عنا استضافة للأستاذة ليليا الشنيتي للحديث على التعليم أو التعلم الإلكتروني والتعليم الرقمي، ومش نحكيه معها على الابتكار البيداغوجي وتطوير أساليب التدريس. أيضا في النصف الثاني من لقانا اليوم باش نحكيه مع الأستاذ محمد التويتي على منصة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية العميقة لتحليل تخطيط القلب. كريزي ساينس تبدأ توه.

0: et l'histoire de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent.
1: يلا مرحبا بكم مستمعينا. نبدأ مباشرة الاستضافة الأولى، وسعيد جدا أن تكون حاضرة معنا في الاستوديو الأستاذة الجامعية ليليا الشنيتي، أستاذة الإعلامية في جامعة سوسة، وهي منسقة كرسي اليونسكو للتعليم الرقمي أو التعليم المفتوح إن صح التعبير، وعندها مشروع آخر تنحكيه عليه بأكثر تفاصيل. موضوع يجي في صميم اهتمامات الناس اللي عندها علاقة بالعلوم والتكنولوجيا. أستاذة ليليا الشنيتي مرحبا بك، سعيد جدا أنك حاضرة معنا اليوم في كريزي ساينس على موجات إذاعة الشباب.
2: شكرا جزيلا سي حسين للاستضافة، وبارك الله فيكم وألف مبروك الاستوديو محليه استوديو إذاعة الشباب، وإن شاء الله بالتوفيق.
1: شكرا لك. نحب نبدأ معاك على زوز مشاريع قاعدة تشتغل عليهم أنت في مجال عنده علاقة بالذكاء الاصطناعي ومسألة التعليم. المشروع الأول أو التجربة الأولى اللي تشتغل عليها تو؟
2: التجربة الأولى اللي سبقت شوية مشروع يونسكو هو عنا مشروع أوروبي منذ 3 سنوات. نعم. اسمه مشروع إيدوكيم. جامعة سوسة هي عضو في المشروع هذايا مع جامعة أخرى تونسية اللي هي جامعة جندوبة. لكن علاش نحكي عليه في الحصة هذه بالخصوص؟ على خاطر المشروع هذايا يهم الذكاء الاصطناعي، فأحنا في المشروع هذايا طرقنا كيفاش نحضروا الأساتذة والطلبة أنهم يستعملوا الذكاء الاصطناعي للتعليم والتعلم. ففي إطار المشروع هذايا قمنا بتصميم مواد جديدة دخلناهم في المسارات التعليمية في الماجستير، بالتحديد في المعهد العالي للإعلامية والتكنولوجيا الاتصال بسوسة بجامعة سوسة، وكذلك في جامعة جندوبة عندهم مسارات تعليمية دخلوا فيهم الموديول هذوما، المواد هذوما الجدد اللي عندهم علاقة بالذكاء الاصطناعي، لكن كذلك مع الذكاء الاصطناعي هي استعمال الألعاب الجادة للتعليم والتعلم. فأحنا حطينا زوز مواد مثلا في جامعة سوسة، زوز مواد. المادة الأولى هي تعلم الطلبة اللي هما باش يكونوا المدرسين المستقبليين. علاش؟ على خاطر اخترنا الماجستير البحث. ماجستير البحث أغلب الطلبة اللي يكونوا مسجلين فيه باش يعملوا دكتوراه، باش يكونوا مدرسين في التعليم العالي إن شاء الله. فحطينا موديول يعلمهم كيفاش يستغلوا الذكاء الاصطناعي باش يتعلموا، لكن كذلك كيفاش يصموا بهم الدروس للدروس اللي باش يدرسوهم، والا دروس اللي يحبوا يسموهم بالذكاء الاصطناعي. وكذلك مادة أخرى كيفاش نستعملوا الجاميفيكاسيون، يعني التصميم والابتكار البيداغوجي على أساس الألعاب بالذكاء الاصطناعي، باش يكون الدرس أكثر شيق للطالب ويكون أكثر أتراكتيف، يعني ويخلي الطالب في محور العملية التعليمية. لخاطر ما ننساوش اللي توا تغيرت طريقة التدريس، الابتكار البيداغوجي عنده قيمة كبيرة برشا. علاش؟ على خاطر من قبل احنا نحكيه على الابتكار البيداغوجي، لكن علاش توا بالذكاء الاصطناعي ولينا نحكيه برشا على الابتكار البيداغوجي؟ على خاطر فما أدوات تساعدنا لتصميم الدروس بطريقة مختلفة. الطالب يكون أكثر مشارك في الدرس، معناها فما ديزوتي تكنيك اللي نجم يخليه الطالب يكون أكثر موجود في الدرس هذاك. الذكاء الاصطناعي زاد يساعدنا في التدريس، إنه زاد، وهذا باش نربط بالمشروع الثاني اللي هو مشروع يونسكو، الكرسي يونسكو للتعليم المفتوح من أجل تعليم ذكي مبتكر وشامل. شنو الهدف أساسا نتاع الكرسي هذايا؟ سيكو يخلي الطالب باش نطوروا مهارات الطلبة ومهارات الأساتذة، وما نحكيوش كان على الطلبة والأساتذة. في الكرسي هذا نحب نمشيو للعملية التربوية بصفة كاملة.
1: أستاذة باش نقاطعك لو تسمح، انه الكرسي كرسي اليونسكو خليه نحكيو عليه في الجزء الثاني، لكن خلنا نتفاعل معاك، معناتها في علاقة بمسألة توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. باهي، مؤكد انه قريت اكثر من مقال تعدى قدامك على انه ناس يقول لك لا اخويا الذكاء الاصطناعي دخوله لمجال التعليم عنده برشا نقاط ضعف، انه معناتها يعلم الطالب ربما الكسل، ربما يخليه يستسهل برشا مسائل دراسيه او اعمال العقل ما عادش يصير. معناتها شنو نجمو معناتها في الحاله هذه كيفاش نوازنوا؟
2: شوف انا من الناس اللي يقولوا ان الذكاء الاصطناعي نعتبره فرصه باش نغيروا طرق التدريس نتاعنا وطرق التعلم نتاعنا، على خاطر كان باش نواصلوا بنفس الطريقه التدريس الكلاسيكيه وعندنا ادوات الذكاء الاصطناعي، طبيعي جدا باش نوصلوا نحكيوا على المخاطر هذو نتاع الذكاء الاصطناعي. لكن الذكاء الاصطناعي كان نوظفوه بطريقه صحيحه في التدريس ينجم يعطينا فرص جديده للابتكار بيداغوجي، يخليني نطور في الدرس نتاعي. الذكاء الاصطناعي يسمح لي اني نترجم العديد من المصادر بلغات مختلفه. الذكاء الاصطناعي نجم يعطيني امكانيات للطلب اللي عندهم حاجات خاصه، كما الطلبه اللي عندهم انديكاب بصري او سمعي، الذكاء الاصطناعي نجم يعاوني في هذاك. الذكاء الاصطناعي نجم يعطيني ولوج معلومات مختلفه. لكن أنا موافقتك في نقطة مهمة جدا، اللي هي لازم الحس النقدي، لازم التفكير النقدي لما نستعمله الذكاء الاصطناعي. وهنا باش نربط بحاجة هي على صعيد الوطني وانا نعتبرها اللي هي حاجة ياسر بها في البلاد متاعنا. في وزارة التعليم العالي عندهم مشروع جديد اللي هو باش يخص كافة الطلبة، الطلبة الكل للسنوات الأولى الكل، عندهم زوز مواد جدد اسمهم apprendre à apprendre ولا study skills، يعني مهارات التعلم. في مهارات التعلم هذا فما الذكاء الاصطناعي، لكن الحس النقدي او لا بونسي كريتيك ا لير دو ليا، يعني كيفاش الطالب ينجم يستغل ادوات الذكاء الاصطناعي لكن يكون عنده تفكير نقدي، معناها ما يخوش المعلومه مسلمه. فباش نطوروا المهاره هذه عند الطلبه عن طريق زوز مواد افقيه جدد موجودين في كل المسارات الجديده اللي محطوطين في المعني في لونتري البروشين. فما زاد معناها كي نحكي على الذكاء الاصطناعي زاد لازمني نطور عند الطالب طريقه حل المشاكل، لا ريزولوشن دو بروبليم. يعني علاش احنا مثلا نتناقشوا باش نقولوا كيفاش التقييم تو عنده معنى بالذكاء الاصطناعي؟ على خاطر نعملوا في تقييم تراديشنال، تقييم مبني على معلومات عطيتهم للطالب ونجم نحب ناخذهم دو روتور. لكن لما نعطي معناها تمارين يكونوا عندهم علاقة بالكونتكست، مع تمارين مبنيين على حل المشاكل، على الريزوليوشن دو بروبليم، تمارين مبنيين على دي زيتود دو كا، الذكاء الاصطناعي ما يكونش عنده دور في الطريقة هذه، يولي الطالب يكون عنده دور حتى كان يستعمل الذكاء الاصطناعي، لكن ليفالواسيون سورا ديفيرونت. دونك انا معناها
1: باش نقاطعك مره اخرى استاذه ليليا شنيتي، ضيفتنا اليوم في كريزي ساينس في الجزء الاول الحديث على مساله مهمه جدا اللي هي مساله الابتكار البيداغوجي وتطوير اساليب التدريس. حكيت على اعتماد او ادماج الذكاء الاصطناعي في عمليه التدريس. باه سؤالي، هل انه تعويد الطلبة أو تحفيزهم على استعمال الذكاء الاصطناعي باش يتم ببرمجيات مفتوحة مجانا أو بمقابل؟
2: صحيح، هذا سؤال مهم جدا. مشكلة البرمجيات هو مشكلة كبيرة، لكن نجم نستغلوا البرمجيات اللي عنا لهم ديجا أكسي. لكن أنا يظهر لي حان الوقت أن نطوروا برمجيات منصات للذكاء الاصطناعي أكاديمية. شو معناه؟ معناه منصات معناه دي زوتي دانتيليجنس ارتيفيسيال بور ان يوزاج اكاديميك. هذا بالطريقه هذه نجم نطور عند الطالب معناه استعمال الذكاء الاصطناعي بطريقه اخلاقيه ومعناه اون فادير ريسبونسابل اي ترانسبارونت. لكن بور لو مومون نستغلوا الادوات هذوما الموجودين في انتظار انه يكون عندنا تفكير جدي لوضع معناها منصات تكون معناها تكون اكاديميكم.
1: انا نحب نقف على هذه الكلمه اللي قلتها، المنصات الاكاديميه في مجال الذكاء الاصطناعي. انا بحذاء قامه من قامات الاعلاميه والتدريس في مجال التعليم العالي في تونس، الاستاذه ليلى شنيتي. باهي، شنو اللي منعنا مدام ليلى انه تكون عندنا منصه؟
2: انا ما ظهرليش عندنا لازمنا نفكروا احنا عندنا كيفاش نقول عندنا حاجه جاتنا بطريقه سريعه جدا اللي هما الادوات مفاجئة ما نجمش نقول مفاجئة لكن اون فوي فينير معناها لي زوتي هذوما لكن عندنا برشا دي شونتي معناها قبل ما نوصلوا للمنصات هذوما مثلا عندنا الميثاق الاول اولا ميثاق
1: مش نقاطعك اعذرني معناتها لانه نعرف انه الناس يتب راهو كي قلنا او الاستاذه ليلى شنيتي قالت جات بطريقه مفاجئه خلينا نوضح الفكره انا فهمتها راهو تحكي على التطور السريع تاع الذكاء الاصطناعي التوليدي الذكاء الاصطناعي موجود منذ سنوات عديده هذه هي الفكره خلينا نوضح الفكره
2: بالضبط بالضبط شكرا للتوضيح يعني التوليد في معناه هو شفنا سرعه في طريقة يعني الاستغلال متاع الذكاء الاصطناعي التوليدي في السنتين الفارتين يعني ولقينا رواحنا قدام اون سيتواسيون الناس كل تستعمل في الذكاء الاصطناعي من غير معرفة صحيحة في طريقة الاستعمال تاع الذكاء الاصطناعي أنا أقول قبل ما نوصلوا أنه نطوروا منصة خلينا
1: نفهموا كيفاش الأدوات الحالية نتعاملوا معها
2: الأدوات الحالية تعرف اللي فما العديد من الجامعات في العالم يحكيوا على الالفابيتيزاسيون ولا ليتراسي دو ليا يعني نطوروا مواد ودي فورماسيون للأساتذة للطلبة للسيتويان كيفاش يستغلوا الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة وغسبونسابل هذا الكل مازلنا الإتاب هذه أولا مازلنا ما قمناش بها واللي هي أولا تخلي معناها توعية الناس كيفاش نستغلوا الذكاء إن فوا الإتاب هذه تعديت يظهر لي النجم نتعديه في دوتر إتاب أما الإتاب هذه الأولى اللي هي أنا نعتبرها أساسية خاطر ما نجمش نحكي على استعمال صحيح متاع الذكاء الاصطناعي ومنصات وتطوير منصات وإحنا يعني ناس بدي مانيا جينيرال تستغل في الذكاء الاصطناعي من غير ما تعرف اللي داتا متاعها كيفاش
1: وين
2: يمشي واتسترا فوالا دونك أنا حسب رأيي فما اون أورجونس أنه نشتغلوا بطريقة معناها كما نقولوا كولابوراتيف من مش كان الجامعة راهو حتى التعليم الابتدائي والتعليم كل المكونات لاشين معناها التربوية كلهم لازم مع بعضهم معناها يشتغلوا على أول حاجة ميثاق الاستغلال الذكاء الاصطناعي بطريقة يعني مسؤولة ثانيا معناها تطوير برمجي مش برمجيات يعني دي فورماسيون باش نعلموا الناس كيفاش يستغلوا توا راهو نحكيوا في في العالم عالم عاش نحكيوا على الطالب نحكيوا على لو سيتويان نيميريك على المواطن المواطن لا سيتويانتي نيميري معناها المواطن انه هو يستغل لي زوتي هذوما في حياته معناها وحنا نعرفوا حتى في عائلاتنا الكل الناس كل ولا تستغل في مش كان الطلبه ومش كان لكن اسكو عندهم معناها وعي كيفاش لي دوني نتاعهم قاعدين يحطوا فيهم في لي زوتي هذوما ما نظهرليش ما دونك فما اون اورجونس باش نطوروا معناها دي بلاكيت دو فورماسيون ولا دي سيسيون تاع دو سنسيبيليزاسيون للناس انهم نعلموا كيفاش يستغلوا ساعه اولا الذكاء الاصطناعي الموجود
1: واضح واضح معناتها الدكتوره ليلى شنيتي تقول وكانوا تحب تقول لنا كيما كل عام في الثمانينات ما كل ومضات ما ترميش الساشي في الشارع توا ما تعطيش البيانات نتاعك المنصات معناتها تاع الذكاء الاصطناعي وارد انه يتم استغلالها نمشيو توا الكرسي اليونسكو
2: اي والله الكرسي يونسكو احنا فرحانين ياسر اللي احنا تحصلنا على الكرسي يونسكو هذا ثاني كرسي يونسكو تتحصل عليه جامعتنا لكن على صعيد الوطني هو سابع كرسي يونسكو موجود
1: علاش تم اختيار جامعة سوس
2: هو مبني على طول الترافو يعني الأشغال اللي قمنا فيهم في التدريس وفي البحث في الابتكار البيداغوجي والرقمي احنا عنا مفتخرين جدا اللي احنا عنا من أول الخلايا للابتكار البيداغوجي والرقمي في جامعة سوسة متكونة من زملاء من ديفيرون ديفيرون ديسيبلين العلوم الإنسانية العلوم الهندسة علوم الطب وزملاء هذو متطوعين لمعناها تدريس وتعليم الزملاء الأخرين والطلبة التعليم الرقمي على أساس الأشغال اللي قمنا بها منذ سنوات، مفتخرين اللي احنا تحصلنا على الكرسي يونسكو هذايا، خلينا ننتمي إلى شبكة عالمية للتعليم المفتوح. باش نقولك حاجة بركة سي حسين، ومعناها هي كانت ممكن الحافز اللي خلينا نمشيو برشا في التعليم المفتوح. وقت اللي جاء الكوفيد، أول ناس ما تقلقين أنه إحنا ما عناش تعليم رقمي، لكن شنو كان ينقصنا إحنا في تونس أكثر حاجة؟ إحنا عنا جامعة تونس الافتراضية اللي هي منذ سنوات تعمل برشا حوايج في التعليم الرقمي، لكن اللي كان ينقصنا ما عناش موارد بيداغوجية مرقمنة ومفتوحة، يعني نجم أنا نستغلهم للطلبة متاعي. فكان هذايا من جملة الحوايج اللي خليتنا نقوم بمشروع الكرسي يونسكو هذايا، باش يخلي يشجعنا تنمية الموارد التعليمية المفتوحة. وتوا باش نستغل الفرصة باش نعمل اون بيتيت بوبليسيتي الويبينار غدوة عنا للطلبة، مفتوح للطلبة باش يقوموا به طلبة طلبة اكتيف في التعليم المفتوح، باش يقوموا بويبينار باش يفسروا مفهوم التعليم المفتوح والموارد التعليمية المفتوحة، وكيفاش يردوا كيفاش يحب معناها يقولوا للطلبة كيفاش لي بي اف او، تعرف اللي احنا تو في فترة متاع التخرج، كيفاش لي بي اف او هذو منجم يكونوا موارد تعليمية مفتوحة، وكيفاش نستغلوا الذكاء الاصطناعي لتطوير موارد بيداغوجية مبتكرة ومفتوحة. فغدوا عنا ويبينار اونلين مفتوح، انا بارتاجي هذا على لي ريزو سوسيو ان شاء الله غدوه 6 نتاع العشيه اونلاين. مرحبا بالطلبه الكل اللي يحبوا يحضروا الويبينير باش يقوموا به الطلبه، هما
1: لقاو الرابط على صفحه جامعه سوسه،
2: موجود على صفحه جامعه سوسه. وهذا باش نقول لك كي يبدا الصوت جاي مع عند الطلبه للطلبه، نظن انه المساج توصل اكثر. فوالا
1: نعم باهي. المسألة هذه مسألة التعلم المفتوح والموارد المفتوحة والتعليم بتوظيف الذكاء الاصطناعي، كلامك أنت تقبيلة تتكلم معناتها على مسألة التوظيف، مشي في بالي أنه باش نوصلوا نهار أنه المعلم بيولي عنده مساعد ذكي أجون إي آي، معناتها عمليا شنو يقعد في العملية التعليمية للمعلم البشري بين الظفرين؟
2: أنا أقول ليا عمرها ما باش تاخذ مكان الأستاذ ولا هي باش تاخذ مكان الطالب. يعني دور الأستاذ ساعة دور هو باش يقعد، هو لو ميترابو، هو اللي باش يقوم بالتنسيق وبتصميم العملية التعليمية. أنا نقول ليا باش تعاوني أني نفكر في سيناريو جديد، أني معناها ننسق شوية أفكاري، أني نشوف موارد جدد ونترجمهم فسيلما. يعني سيتان أسيستان يربحني برشا وقت، لكن ما يعوضش الأستاذ. أنا ديما نقول ديما دور الأستاذ مهم جدا. نتفكر كيف وقت الكوفيد، وقت اللي حكينا برشا على التعليم الرقمي، تصورنا انه باش نعملوا تعليم 100% اونلاين. انا نقول ديما لازم عندنا لي سيناريو المدمجين الايبريد، يعني لازم ديما عندنا لو بريزونسييل اي لو اونلاين. الدور الاستاذ الحضوري هو الاكومباني معناها الطلبه نتاعو ويأطرهم، حاجه ما نجموش نستغنيو عليها. لكن اليا باش تعاوني كيما قلت نربح الوقت، تصميم معناها تعاوني حتى في تصميم الدرس نتاعي. تو فما دي زوتي اليا يخرج لي سيناريو للدرس نتاعي، لازم تبدا يقول لي تبدا بالاكتيفيتي هذه وبعد تتعدى للاكتيفيتي سويفون. يعني هذا كان صعيب قبل، كان وكان يتطلب ساعات وساعات من العمل. هذا باليا باش يربحني برشا وقت، ونولي نركز اكثر في الانشطه اللي هي تكون ملائمه لسياق الدرس نتاعي.
1: واضح الأستاذة ليليا الشنيتي رأيها مخالف، مهم جدا أن نسمع الرأي المخالف. فمش كون يقولك لا مجال إليه أنه يدخل الذكاء الاصطناعي وراهو راهو راهو راهو، معناتها سمعنا الآراء المختلفة، لكن الرأي في برشا انفتاح، فيه برشا إيمان بأنه الدنيا تبدلت، بأنه التكنولوجيا ضروري أنه نوظفوها. هذا رأي الأستاذة الجامعية القديرة ليليا الشنيتي، حدثتنا على التعليم الرقمي والتعلم الإلكتروني والتعليم المفتوح والابتكار البيداغوجي وتطوير أساليب التدريس. شكرا. سعيد جدا أستاذة ليلى شنيكي أنك كنت حاضرة معايا اليوم على الرغم من اللقاء تأجل لعدة أسباب. شكرا ليك مرة أخرى.
2: مكملين.
1: مرحبا. مرة تنورنا ديما أستاذة ليلى شنيكي. مكملين مستمعينا حتى للخمسة في كريزي سايس نغم موجز الأخبار، وبعد نرجع مع ضيفنا الأستاذ محمد التويتي. أهلا وسهلا بكم.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخباري. تتواصل غدا وبعد غد امتحانات شهادة خدمة التعليم الأساسي العام النوفيام دورة 26 و2000 التي انطلقت اليوم باجتياز مادتي العربية والإنجليزية. ويجتاز التلاميذ المعنيون غدا اختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض على أن تختتم المناظرة يوم السبت 20 جوان باختباري الرياضيات والعربية. حظ موفق للجميع. المعهد الوطني باستور بتونس وقع اتفاقية شراكة مع كلية العلوم بتونس في إطار دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين وتعزيز مجالات البحث والتكوين. ووضح المعهد أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة التعاون القائم بين الطرفين وتهدف إلى تكثيف التبادلات العلمية والأكاديمية إلى جانب تطوير مشاريع بحثية مشتركة ودعم تكوين الطلبة والباحثين الشبان. كشف رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي شرنيكول محمد علوش اليوم أن المبلغات عن حالات العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا، وهو ما يصعب عملية جمع المعطيات الوطنية الدقيقة حول هذه الظاهرة، رغم وجود بعض الإحصائيات التي يقدمها التقرير السنوي حول حماية الطفولة المهددة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. وأوضح علوش على هامش ندوة دولية للإعلان عن إعداد مشروع بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي أن البروتوكول الجديد سيمكن من التكفل بالحالات الاستعجالية التي لم يتجاوز فيها زمن الاعتداء 24 ساعة. حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب34,000 دينار و369 دينار و356 مليم وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول أي العام القمرية، ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم من نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة وفق ما ورد في نص البلاغ. يؤدي وفد إعلامي وصحفي صيني زيارة إلى تونس من 12 إلى 19 من جمال الجاري، وذلك في إطار رحلة صحفية ترويجية ينظمها مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين لفائدة مجموعة إعلامية صينية رائدة متخصصة في الترويج للفنادق ووجهات السفر. ويضم الوفد أحد أبرز المؤثرات الصينية على المنصات الرقمية، وهي متخصصة في محتوى أسلوب الحياة والسفر العائلي وتحظى بمتابعة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين. رحب فتح بيرولا المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم بالاتفاق المؤقت لإنهاء حرب إيران، ودعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط. وقال بيرولا أن عدة دول تعيد النظر في سياساتها بشأن الطاقة بعد أن أصبح إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى أمرا واردا. وزيرة التنمية البريطانية قالت خلال زيارة إلى لبنان أنه يجب على القوات الإسرائيلية الانسحاب من الجنوب للسماح للنازحين بالعودة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
3: عدل موجتك
0: تسمع صوتك.
4: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا مكملين في كرايزي ساينس حتى للخمسة تاع العشية معكم آية دريدي وليد الريفي وحسن الطاهري معكم في الحصة اللي تخليكم تحل لكم شبابك على التكنولوجيا والعلوم. بعد ما حكينا على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العملية التعليمية باش نحكيه أيضا تكنولوجيا وذكاء اصطناعي لكن توا في المجال الصحي باش نبداو شوية من المجال الصحي. لكن ضيفي باش نحاول أنه مدامه بحذانا باش نستنزفوه قدر الإمكان وناخذ منه أكثر من نجمه ليكم أنتم مستمعينا. عفوا ضيفي الدكتور محمد التواتي رائد أعمال زاده هو دكتور مختص في الذكاء الاصطناعي ضيفي اليوم في الجزء الثاني. دكتور شحوالك مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك سي حسان.
0: بحذا الميكرو اي
1: مرحبا بيك سي حسان ومرسي على استضافة اليوم وإن شاء الله تكون حاسة خفيفة الظل السادة المستمعين وكيف السادة النظارة في الويب.
0: باهي يقلقك انه نقدمك كخبير في الذكاء الاصطناعي؟
1: والله عندك الف حق معناته ما سؤال يطرح نفسه. خبير في شنو؟ خبير في الذكاء الاصطناعي اسكو هو خبير بالابلكيشن اللي صنعهم، خبير بالدكتوره اللي عملها، خبير بالمجالات اللي هو توصل باش يعملهم في حياته ونيتيليزون ليا، ولا خبير جوست كيما نقولوا نحن نستعمل ذكاء اصطناعي كيما تشات جي بي تي وحاجه. هذا هو اللي يطرح الامر معناته.
0: معناتها استعمال او كثره استعمال الـ الادوات كنت قابل شويه لاقه الصوت الميكرو باش يبدا صوتك واضح.
1: حبيت كي نقولوا نحن مختص والا اكسبيرت في الاي اي ماهوش مربوط اول حاجه بالاستعمال اليومي للذكاء الاصطناعي. لازم تكون عنده باك جراوند، ماثيماتيكال باك جراوند، دبلوما، دكتوراه، مستوى علمي صار مرموق لازم يوصل له. تنجم تعمل ماستر انجينيوري دكتوراه مع عدد اعوام من الخبره نتاعه ومن التجارب في مشات المجالات. معني كنجم يكون في الصحه، نجم يكون في الفينتك. نقولوا فينتك خلينا نفسر زعما كلمه فينتك وهالتكست سالتني معناتها من دكتوره من اكسبير من اكسترا في الفينونس يحب يفهم ايش معناتها فينتك وطبيب يحبش معناتها هالتك. يعني لازم يكون هالتك، يعني هالتك هي الصحه التقنيه، ندمج التقنيه في الصحه ولا نجم التقنيه في الفينونس، يعني في العلم الصرف في الجيستيون في اي مجال تحب عليه انت، هذا تسمى التك. دونك كي تكون انت خبير لازم تكون عندك شويه تك ابليكيتو في حاجات كيما الصحه كيما التجاره كيما نعرفش انا مجالات شتى، يعني فهمتني مش تقول اللي انت اكسبيرت.
0: باهي دكتور توا احنا برشا تجارب قاعدين نراو فيهم، برشا رواد اعمال في مجال البيئه، توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي، انت اخترت مجال الصحه. اليوم انت بحثنا للحديث على مشروع منصه ذكيه تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبيه العميقه لتحليل تخطيط القلب.
1: ايوه
0: باهي المنصه هذه شنو نجمو نعرفوا عليها؟
1: باهي اول حاجه نرجع موضوع اكسبيرت. انا أيوة. حبيت نقول زاد كيف اللي يستعمل ما فيها باس كيما طبيب ولا مهندس في الفلاحه ولا حاجه يستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي ما نجموش نقولوا ماهوش اكسبيرت. اي نجم يكون اكسبيرت في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتعلم ثم حاجه اسمها برومبت انجينير بالعربي هي تلقين البرومبت، باش تلقن انت نقولوا احنا الماشين اللي هي الاله باش تلقنها شويه ذكاء اصطناعي فهمتني، ولا شويه برومبت تلقنها اعمل لي هكا هاو كيفاش تعمل هكا كيفاش المعلومه هذه هاو موديل ماتيماتيك كيفاش تخدم. نجم بالخبره بالسنوات نجم تقول انت اكسبيرت، يعني انت كمذيع نجم تتعلم شويه ادوات في الذكاء الاصطناعي تعلم. يعني احنا نحبوا نوصلوا الطبيب باش يعمل بلاتفورم تاعه، مش كان انا باش يعمل بلاتفورم تاعه كيما ريتينوباتي ديابيتيك مرض الاختلال في العين معناتها ديو ديابيت مرض السكري شي تعال عيني ما عادش نجم يرى بها في استاد معين. هذا اي طبيب ينجم شويه بخبره شويه سيرتو تو مع الاي كيما كلود كيما بلاتفورم هذه معروفه تو اقوى برشا من تشات جي بي تي. ثم برشا بلاتفورمات كبار تو ينجم يعاونوك، نجم حتى نسمي كنت تحب نجم نسمي كيما بيز 44 كيما ريديت، ثم دي ابليكاسيون تدخلهم تعطيهم برومبت يعطيك ابليكاسيون داكور. دونك انت تجيك الفكره كطبيب ولا بزوان تعمل بلاتفورم تاعك. علاش احنا عملنا في الصحه في تونس؟ خاطر ماك تعرف احنا تو في تونس ما نجموش كدوله وكسيستم وكاللي تحب عليه انت، ما عندناش ميزانيه كبيره باش نشريو، ما عندناش ميزانيه كبيره باش نشريو ماتريال كيما سكانير كيما اي ار ام كيما كذا. دونك نحاولوا نعاونوا دولتنا ونحاولوا نعاونوا الاقتصاد نتاعنا والايكوسيستم نتاعنا باش نعمل دي بلاتفورم كيما البلاتفورم قاعد نخدموا عليها توا باش نربحوا برشا وقت باش رينيو لي موديل نتاعنا ينجم حتى الموديل هذايا حتى كوزاره الصحه تنجم تبيعه كموديل جيراننا في الجزائر وفي المغرب يستفيدوا منه هما، وزاره بين وزاره ولا تجاره في تجاره. اوكي هيك على جت الفكره باش نحاولوا لي دوني اللي هما اونتر قيمه مطيشين والا تلقاهم في سبيطار ما يستعمل فيهم حد، علاش ما رينيهمش احنا باش نخرجوا دي موديل نتاع اياه
0: باهي. معناتها الموديل هذا يتطلب برشا موارد ماليه.
1: Effectivement يطلب برشا موارد مالية في التريننج، يعني في كان كمستثمر ولا كجون انتربرونور لازمني ماتريال، لازمني جي بي يو، لازمني كيما نقولوا احنا انفراستركتور. نجم من اترافير ان بارتنريا بي بي بي بارتي بارتنريا بريفي بوبليك ما بين الوزارة وبين ستارت اب، نجم نعملوا علاقات شراكات باش انا نجم نبيع الموديل نتاعي ولا نجم نصنع الموديل نتاعي، نتعامل مع اطباء، نتعامل مع دي باسيون اكسيتيرا. وفرد مره سبيطار يربح لابليكاسيون نتاعي انا يحطها في التليميديسين، يعني كيما نقولوا احنا باسيون في توزر ينجم يبعث ليماج نتاع الاو سي تي نتاع العينين السبيطار هادي الرايس يقراها طبيب ويعطيه ريزلت، هذه تسمى التليميديسين.
0: باه يعني اللي نفهم من كلامك معناتها انه من الافضل بالنسبه لنا احنا في تونس على الاقل في المجال الصحي انه نمشيو مش عارف ترجمه صحيحه ولا للنماذج الصغيره المتخصصه كما النموذج اللي كنت تحكي عليه، على انه نمشيو للنماذج العملاقه هذه تضمن لنا الامن الصحي اذا العباره صحيحه.
1: والله انه بياناتنا ما تخرجش برا. يعطيك الصحه كيفاش تحكي لي انا تقول نماذج صغيره فريمون، هذا لارج لانجويج موديل اللي هو ال ال ام، ثم الاس ال ام شورت لانجويج موديل، وثم ال في ام هذه جاي من فيجن، الفي هي الفيجن لارج فيجن موديل. لارج فيجن موديل بطبيعه الحال هي ماهيش كيما ال ال ام اقل شوي، نجم نعملوا شورت صغار موديلات صغار نجموا اترافير بي سي عادي جيمنج ما غير ما نذكر مارك كيما تقول انت كل فوالا نعملوا انترينمون اكسيتيرا نتحصلوا على موديل. بينما كي تكون عندي دي تون دي دوني ملين لي دوني اللي عندي في في السبيطارات وكل شيء ايماج ايماج او سي تي ولا ايماج اي ار ام ولا حاجه، تو عملوا في تونس ابليكاسيون ما بين كيما قلت لك مثال نتاعنا اللي هو توزر وكان ما خذلتنيش الذاكره جندوبه والرابطه، عملوا ابليكاسيون تسمى تيلي ميديسين. خلينا نفرقوا، خلينا ندخل شويه ان ديبثلي في المو تكنيك. تيلي ميديسين ماهوش 100% اي هي تبعث التصويره يقراها ميديسان ويعطي الرابور نتاعه والرابور نتاعه يشوف كاد ايرجونس ولا تبني باش نجم نهزوا معنا الباسيون تاعنا السبيطار هذا اسكي يطلب باش يتنقل ولا. اما كي ندخلوا فيها كوش اياه تقرا الاي ار ام، حتى الميدسان اللي ما عندوش وقت مش لازم اصلا يقرا التصويره، تعطيه كلاسيفيكاسيون فبني نسمى بروكوس بار اكزومبل بروكوس دو كونسير تقصي. اوكي دونك هالموديلات هذوما نجم نصنع. كيستيون تاعك عجبني في كيفاش انت تفرق بين الموديلات كبار ولا صغار. احنا في تونس الحقيقه ما عندناش سنتر كومبيوتينغ سنتر كبير باش نجمو نستعملو هذا، هذه نجمو نعطوها ريكومونداسيون بور ليتا باش نجمو يعملو يصنعو لنا باز دوني اوكي مي افيك ان داتا سنتر يعمل كومبيوتر. اوكي هنا انا نجمو قاعدين اوفيرا ميزيو نصنعو باز دوني نتاعنا، ثم ناس قاعد تخدم في سبيطاراتنا، ثم عرش انا كان باش نسمي لك سبيطار ميليتير كيما الدكتور شهاب الدين رمضاني ثم استاذه كيف استاذه مبرجه في الطب دكتورة ميزوني اللي عامله الابليكاسيون هذه، برشا اطباء اخرين قاعدين يحاولوا يعملوا كوليك دي دوني ويعملوا انترينمون باش يتحصلوا على دي موديل اياه، فهمتني ولا؟ دونك هالصغار هذوما اللي هما لازم يتخدموا مع لي ستارت اب، اوكي؟ كل ستارت اب تخرج الموديل نتاعها.
0: باهي دكتور محمد التويتي اليوم بصفه عمليه اليوم ولا غدوه معناتها لانه المستشفيات الكبرى او الهياكل الصحيه الكبرى قادرين انه نهار يولي عندنا المؤسسه الصحيه هذه عندها مساعد ذكي نتاعها.
1: هذا هو اللي قاعد تخدم فيه الوزاره، هم يحضروا في حاجات سبيسيالمون للايشو هذا. ثم حاجات تعطيك اكزامبل، ثم ما نحبش نعطي اسم الموديل خاطر ما عادش يتباع في تونس. هو يتباع بارتو في العالم، في تونس عندهم مشكله نتاع بايمون ولا نعرف شنو هو الحكايه. ماهوش قبل كانوا في ستان ديفايس صغير تهزوا في ديك اللي هو داكتافون ولات في التليفونات يحتمل ثم موديل دي بايمون ولا سوفتوير از سيرفيس مش قاعد يدخل في البيزنس نتاعنا. هذه علاش ما نعملوش احنا في تونس في هذا الرئيس اللي هو قاعد انا تو اون كومونيكاسيون مع الوزاره ومع السونتر انفورماتيك السيمس في لهنا بحثنا في لافايت. تحدثت مع المدير نتاعهم، تحدثت مع الكابينه نتاع الوزير، وعباد معناتها متفاهموا تحب تخدم مع الستارت اب، وحتى وزاره الصحه مفتوحه معناتها ايديهم للستارت اب.
0: يعني وزاره الصحه التونسيه عندها توجه ومنفتحه انها توظف الذكاء الاصطناعي
1: معناتها في... هذا هو اللي قاعد تخدم فيه اكتويلمون. كي حكيت حتى مع سي شهاب الدين رمضاني معناتها ابهرني بحاجات انا ما كنتش نتصور قاعدين يخدموا فيها تو. قاعدين يخدموا ساعه للتشات بوت ميديكال في السونتي معناتها مونتال، باهي قاعدين يخدموا كيف كيف على سبيتش تو تكست، قاعدين يحضروا في موديل اي اي التونسي سبيتش تو تكست اللي هو قاعد نخدم فيه انا زاد اون باراليل اون طونك ستارت اب. قاعدين يخدموا على ديجيتاليزاسيون نتاع لي بريسكريبسيون
0: شات بوت في الصحه النفسيه. هذا الصحة مهم النفسية. مهم جدا.
1: اي اي
0: خليني
1: مع ليكيب نتاع الدكتور غويدر في
0: هذا نقطه مهمه جدا. مساله الهلوسه نتاع الذكاء الاصطناعي دكتور محمد التويتي وارده انه في المواضيع اللي كنت تحكي فيها تو، على سبيل المثال انه الشات بوت هذا فيه معطيات، معناتها صلحني اذا غلط، معناتها انه نجموا نحكيوا على هلوسه في شات بوت في مجال صحي ولا لا؟
1: باهي انا تو باش نعطيك اكزومبل ساهل برشا. انت كم تدخلش تشات بوت العادي، الناس الكل نعرفوا معناتها تشات جي بي تي واستعملناه من الكبير للصغير. ثم حاجات هكا في البارامتراج نتاعو تكليكي باش ما تعطيش الدوني نتاعك، تنجم ديسكسيون كامل بارتاجيها لشكون؟ نجم نبعثو لان يقرا ديسكسيون كامل. عندي ثم بوتون ما تعرفش ما تشلقش به، ماذا بيك تعملها تورن اوف.

0: وجه تخرج في موديل التونسي بتاع الذكاء الاصطناعي.
1: البيانات الصحيه هي مساله سياديه
0: مسألة سيادية. نعطيك اكزامبل، احنا الرئيس الراحل نتاعنا الله يرحمه معناتها من الانفورماسيون ميديكال دارت في قبل ما يتوفى، ها هو مريض هاو كذا كذا، ثم حاجات ما لازمش يعرف عليك الشخص الاخر، معلومات صحيه بخصيص على الاخر ما لازمش تخرج. فهمتني؟ هذا كيفاش تعمل؟ لازم تكون الموديل نتاعك مديفلوبي في تونس، مديفلوبي عند الوزاره.
1: اي
0: فهمتني؟ في السونتر ميديكال سيمز بار اكزامبل عندهم، حسب ما حكيت معاهم عندهم الداتا سنتر نتاعهم باش يشريو جي بي يوز، عندهم سي بي يوز، عندهم الباس دوني، عندهم داتا سنتر، عندهم كل ما هو في ريغليمونتاسيون خدمين عليه بالبه. اما بقى ناقصين شويه لي زاكسيليراتور اللي هما الجي بي يوز اللي باش يسرعوا لك لونترينمون نتاعك. في الوقت تقعد عام تريني موديل باش تتحصل على ريزلتا باهيه، تنجم ترينيه في 3-4 ايام. اوكي هذا هو اللي ما عندهمش النواقص نتاعنا اللي هما البيج سنترز ولا البيج اكسيليريتر موجودين كيما الانفيديا كيما.
1: واضح. دكتور محمد التويتي، اليوم اذا في مجال اختصاصك، اذا نقول لك معناتها اعطيني فكره مشروع وطني يعتمد على الذكاء الاصطناعي ممكن انه يغير حياه التوانسه من هون لخمس سنوات اخرين.
0: والله عندي برشا افكار من هون لخمس سنوات اخرين.
1: عندنا ثلاثه او اربع دقائق، وليد يقول لي اربعه.
0: باهي نبدا من البروجي اللي قاعدين نخدموا فيه البرا مش في تونس.
1: أي.
0: اللي هو الدرونز. احنا عندنا شركه البرا، انا كوفاوندر في الشركه البرا في المانيا في هانوفر.
1: اي
0: مع تحيه لزميلي احمد شابي. دونك عندنا الدرون، ماذا بينا لو كان نجيبوها لتونس. انا ديما نقول مره تشدد الدرون خاطر جبناها ما نعرفوش كيفاش ندخلوا درون لتونس، تشدد في المطار رجعنا عندنا فاتوره شريناها في بيناش حاجه عاده ما نجموش ندخلوها. دونك الدرون كبيره ما نجمش انا ندخلها لتونس، هي تسوى 20 يورو. اوكي كبيره برشا، عندها اوتونومي باش تطير برشا وترجع للبلاصه اللي تشرجت منها. اوكي باه هالدرون هذه علاش ما توليش في السيرفيس نتاع لابوست ولا في السيرفيس نتاع السبيطارات في تونس. نقل الدم سورتو اهم حاجه، عندك اكسيدون حد باش تبعث له دم، حد باش تهز وتريكوبيري باش تبعث له فهمتني.
1: اي مهم جدا، مهم جدا
0: هذا. كيفاش احنا تعاونونا كدوله؟ انا نطرح سؤال للدوله، كيفاش انا نحب نفيد بلادي؟ نطرح عليهم موديل ايكونوميك طويل مدى كما قلت على 5 سنين، نبداو نخدموا في الريغليمونتاسيون نتاع الحاجات تسماو كاتينغ ايش تكنولوجي. اليوم يقول لك ما تنجمش حتى البرا، ما تنجموش ما تنجمش الطياره. عندهم قواعد، عندهم ابليكاسيون. تصنع الدوله باش نعطيك حل، تصنع الدوله رخصه. رخصة سياقة يسموها هكا، رخصة سياقة الدرون طائر بدون طيار، وتحاول تعاوننا كيفاش نجمو نطيروها. ندخل على الابليكاسيون ماشي من ديستيناسيون ا فيربي.
1: الدرون هاي داخل تو في المجال الفلاحي حسب ما معناتها المعطيات المتوفره عندي على الاقل. لكن احنا
0: ما تنجمش طير في المدينه،
1: ما تنجمش طير في المدينه.
0: انا نحبنا من سيرفيس نقل الدم الموجود في تونس من بنك الدم نبعثها لاقرب سبيطار في اريان بعيده شوي. شوف سيركيلاسيون باش ننقذ عباد ولا باش نبعث حاجه مطلوبه تو معناتها في الدومين نتاع الارجونس. فهمتني واش عملنا فيها تو؟ كيفاش نجم
1: ممكن مراقبتها بكل سهوله معناتها
0: الذكاء الاصطناعي؟ تبعث وتعرف شو الكوردوني، قداش عندك بيزوان، تعرف قداش عندك ستوك اللي لازم يتبعث العام الجاي بالذكاء الاصطناعي. انا قاعد نخدم بارتي تو على الدوكيومونتاسيون نتاع الليماتولوجي، الانفاس ترانسفورماسيون دو دوكيومون انفاس فيغ ان دوكيومون ستركتوري معناتها ديجيتاليزي باش نجمو نكسبلوتيو هالبرا. داكورد. وفي دوترو سيرفيس كيما الارجونس كيما غيره كيما الكارديو، هذا مع شويه درون نجمو نعملو ابليكاسيون للدوله. شنو مش مشكل
1: عندنا دقيقه اخرى تزيدني فيها مشروع اخر قبل ما نختم مع
0: مشروع اخر. مشروع اخر دونك احنا نحبوا نخدموا كيف لي بابيي لي باباس هذو لي بابيي سورتو البريسكريبسيون معناتها البريسكريبسيون ان انجلش اللي هما الرشطب كيش يسميوها يا ربي
1: الوصفات الطبية.
0: الوصفات الطبية مش نقابل المصري نتكلموا سيتها بالتونس. فهمتني؟ هذه علاش ما توليش الحقيقة تو نشوف فيها علاش ما توليش. ثم الحقيقة ثم كلينيك الحي الخضراء السيرفيس بليتو نتاع الميدسين معناتها ميدسين فامي ولا اسمها ميدسين فامي جينيراليست فرضين عليهم باش يكتبوه بالاورديناتور. علاش لي سيرفيس كل ما يولوش ديجيتاليزي ونجموا حتى هذوما نستعملوه باش نعرفوا شنو عندنا لي باسيون نتاعنا في تونس، باش نجموا نشوفوا الاعراض نتاعهم. انا نحب نعرف الاعراض نتاع الباسيون هذا والاعراض نتاع الباسيون هذا بالذكاء الاصطناعي. نعملوا موديل ايا يقرا البريسكريبسيون هذا، يقرا الريكومونداسيون نتاع هذا الطبيب هذا، كيف يقرا بالدياغنوستيك نتاع الراديولوجي، يقرا قدامه معناتها ان بابيي

0: تبني ولا اوميسين اللي يسمى ايرام ولا حاجه يقرا ويعرف شنو عنده حاجات ما ينجمش يشلق به ولا يفيق به نجم يقرا ما بين السطور. علاش ما نعملوش موديل هذا يفيد الموظف في الصحه نتاعنا تبني ولا كسوا تسموه صحه رقميه ولا صحه بالذكاء الاصطناعي.
1: واضح. شكرا لك، الحوار معك ممتع ومفيد ومهم بالنسبه لي انا ولكل مستمعينا بطبيعه الحال. شكرا للدكتور محمد التويتي ورائد الاعمال، حكينا على توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وحكينا على باقتضاب على منصه ذكيه تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبيه. وصلنا هكا لاختتام لقائنا معكم مستمعينا، بعد شويه موعدكم مع سامي ونسرين. اجمل تحيات وليد الريفي، اياد ريدي وحسن الطاهري، الى اللقاء.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
3: كأس العالم لكرة القدم
2: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
3: أمريكا الكندا والمكسيك
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
3: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
2: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
1: عد المجدك تسمع صوتك
3: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: رونديفو جديد اسمعنا في العشرية على إذاعة الشباب الخمسة ودقيقة. هذه العشرية على إذاعة الشباب تبدأ تو تتواصل حتى للسبعة ونص اليوم الخميس 18 جوان 2026. العشرية مع وليد الريفي كوتي تكنيك, أي دريدي كوتي ديجيتال, نسين حشانة وسامي الويسر كوتي ميكرو. نسين أهلا وسهلا.
3: مساء النور, مساء الفل, مساء السعادة والطاقة الإيجابية والفرحة للناس الكل.
2: زيد نسرين, زيد زيد
3: برشا جود فايبس فيها شويتنا اليوم, واصلين معاكم حتى للسبعة ونص بالموزيكا بالأخبار الآنية والأخبار الوطنية والعالمية, ونحاولوا في كل مرة إن مرروا لكم أكثر طاقة إيجابية
2: مع الموزيكا ومع الفقرات. إن شاء الله يا رب تنال أعجبكم. ذكركم اللي ديما تسمعونا على www.radiojeune.tn, تسمعونا على الفريكونس نتاعنا, تطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية, وديما نسرين على ذمتهم صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج أوفيسيال, اللي نلقاو البوست الخاص ببرنامج العشوية, ونجموا تكتبونا لي كومنتير, ونجموا تكتبونا الفيدباك نتاعكم مستمعين الكل. نسرين شنو رايك نبداو مع الموسيقى؟
3: أكيد نبداو بالجو, نبداو بالموسيقى, نبداو بالجود فايبس.

0: هذا صوت أبا في جيمي جيمي. سمعنا هاري ستايلز في As It Was وسمعنا مع بعضنا البداية كنت مع ري في آخر انتاجاتها وآخر نجاحاتها Where Is My Husband. 5:13 دقيقة نسلم عليكم مستمعنا الكل وين ما كنتوا. نسرين آية وليد وسامي هذه العشوية على إذاعة الشباب.
1: أحلى تحية جيكم تيم الكل الناس الكل إن شاء الله يا ربي أيامتكم كلها سعادة وكيما فما ارتفاع للحرارة إن شاء الله فما ارتفاع في درجة التفاؤل كده إن شاء الله ربي يساعدكم الناس الكل. نعرف طول عائلات التونسية قاعدين يستنوا في نتيجة البكالوريا وسنة تسعة أساسي قاعدين يخوضوا زادة في غمار تجربة جديدة. أنا نقول تحية إلى كل التلاميذ اللي عندهم استحقاقات وطنية تسعة السنة ستة ابتدائي وأيضا البكالوريا اللي قاعدين يستناو على أحر من الجمر. أنا نتمنى لهم كل السعادة ونقول لهم يلا بقدرة ربي النتيجة تكون إيجابية. وحتى وكان لا قدر الله كانت النتيجة مش كيما هما يحبوا نقول لهم يلا ما زالت فما فرصة للتدارك ما تخافوش. بالعكس أنا نقول ديما يلزمنا نقعد نحاول رغم كل المطبات اللي تصير في حياتنا هذية. علاش؟ على خاطر يلزمنا نحاول شغفا وحبا في الحياة حبا زادة في تقدمنا والتطور متاعنا. علاش؟ على خاطر مهما نفشلوا بالعكس راهو ماهيش نهاية الدنيا. هذيك فرصة من أجل أنك تنجح وتعلق وتحلق عاليا أكثر من اللي كنت. على هذيك ما تخافوش من الفشل. فزي الكل تجربة جديدة
0: ولا
1: دونك فزي الكل تجربة جديدة فزي الكل تحديات جينا. فنحن إن شاء الله نكونوا ديما ديما ديما لباس وبخير يا رب.
0: نسرين حكيت على الطقس قبيلة الحقيقة حسينا اليوم بارتفاع درجات الحرارة لكن في الليل فما كلام مختلف. إن شاء الله الليلة خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في بداية الليل في المناطق الغربية للوسط ومحلين الشمال والجنوب. ثم الطقس عامة قليل السحب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. للناس تسأل البحر نقول لكم البحر قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة السيرات والحرارة الليلة للنسرين ومستمعينا ما بين 21-25 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات ما بين 25-30 درجة ببقية الجهات في آخر تحليلات المعهد الوطني لرصد الجو.
1: إن شاء الله ملا في الليل ما نخدموش للمكيفات
0: هو حسب فهمت هذه باش نخدموها بشوية
1: آه
0: فما شوية أمطار وما زالت سخونة شوية.
1: بتونسي نقولوا عرس الذيب وليد أنه كي تكون سخونة ونطر تصب
0: يعني وليد أي عرس ألقاه فيه راهو عرس الذيب عرس كل شيء. المهم فما جو فما موزيكا
1: المهم فما
0: تلقاه موجود
1: ربي دوم أفراحنا. أما عرس الذيب عرس الذيب هذه أي فوالا فوالا دونك هذا هو راهو الجو في الكواليس. الحقيقة نحن بالتونسي نقولوا عرس الذيب يعني الظاهرة هذه
0: شمس ومطر فرد وقت
1: شمس ومطر غنية حمزة نميرة
0: صحيح شمس وهواء
1: شمس وهواء دونك تم بعد نسمعها إن شاء الله. هذه أجواءنا في العشوية إن شاء الله ربي يدوم الضحكة يا رب على الناس الكل وتحية لهم. نمشي ونحن للجو سامي
0: للموسيقى نرجعوا للموسيقى وكيد نرجعوا لكم بعد مجلس أخبار الخمسة ونص.

0: الجو
1: العشوية.
2: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعمل فيه، بيضربني بيعذبني، أنا بس أم لأوليده.
3: بدلو يحكي السكرتير واتساب حتى هذي تمارك
4: حضر العشاء ما بيجي.
5: أنا شو ناقصني؟
4: مش معبرني.
5: شو ناقصني تما يهتم فيه؟ أنا مأكدة إنه في
4: واحد قدام مرة بدي أتحمل، قدام بدي أتحمل يعني
3: أكيد عم بيخونني.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل غدا وبعد غد امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام 9 التي انطلقت اليوم باجتياز مادتي العربية والإنجليزية، ويجتاز التلاميذ المعنيون غدا اختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض على أن تختتم المناظرة يوم السبت باختباري الرياضيات والعربية. مديرة الشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أكدت أن الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا سواء في دورة الرئيسية أو دورة المراقبة، مفندة ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة تفيد بأنها مخصصة فقط للناجحين في الدورة الرئيسية. تنظم دار الثقافة بن رشيق بالعاصمة انطلاقا من الغد والحادي والعشرين من جوان جاري الدورة الأولى من تظاهرة كرنفال الفنون، وهي تظاهرة موجهة للأطفال واليافعين تضم في برامجها عروض تنشيطية وفرجوية ومسرحية وورشات فنية تكوينية وثقافية متنوعة. هذه التظاهرات تقدم للأطفال خلال العطلة الصيفية فرصة المشاركة في ورشات توعوية وفنية وإدماجية. احتفاء بعيد الموسيقى العالمي الموافق للحادي والعشرين من جوان من كل سنة تنظم وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمؤسسات الثقافية راجع لها بالنظر سلسلة من التظاهرات والعروض الموسيقية بمختلف ولاية الجمهورية، وتشمل البرمجة عروضا موسيقية وكوليغرافيا متنوعة. في أخبار العالم، أفادت وكالة تصنيم عن مصدر مطلع بأن زيارة الوفد الإيراني لجنيف لم تحسم حتى الآن، مضيفة أن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في إحصائية جديدة مقتل 3912 شخصا وإصابة 11873 آخرين جراء الاعتداءات والغارات الصهيونية على لبنان منذ مارس الماضي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: رجعنا لكم كملين معاكم توقيتنا على موجات ذات شباب 5:38 الفريق اللي رفقكم في العشوية ايا وليد سامي ونسرين حتى للسبعة ونص مواصلين معاكم بالفقرات اللي عودناكم بها بالموزيكا وخاصة بالجود فايبس.
1: رجعنا بعد موجز أخبار 5:30 مع يسرى شيبوب. سمعنا جاينت الأغنية اللي تجمع ما بين موزيكة كالفين هارس الصوت ريغان بون مين. مواصلين مع فقراتنا كما قلت نسرين وقيد نمشي والفقرة شوية من تونس.
2: شوية من تونس.
0: شوية من تونس، برشا من تونس أكيد. الفقرة اللي في كل مرة نسلط الضوء على اسم يكون علم الحقيقة من أعلامنا وفي مختلف وشتى المجالات. سعيدة جدا باستقبال الشيخ محمد بن حمود اللي في كل مرة الحقيقة يثرينا بالمعلومات النوعية. قولوا له مساء النور، مساء السعادة، مساء الفرحة.
3: أهلا وسهلا، تحية ليك سيرين وتحية لسامي.
1: أهلا وسهلا شيخ
3: وكل مستمعي إذاعة الشباب والمكان.
1: سلم عليك برشا، تحية كبيرة برشا ليك شيخ. واليوم كالعادة والعوائد في شوية من تونس تحكينا على اسم مهم برشا، خميس الخياطي، إن شاء الله ربي يرحمه وينعم.
3: خميس الخياطي كيما اليوم عامين التالي 2024 توفى الأستاذ خميس الخياطي في يوم من أيام صيف 2024. غادرنا واحد من أكبر وأبرز الوجوه في النقد السينمائي. كي نحكيه عن النقد السينمائي والفكر السمعي والبصري نحكيه على خميس الخياطي، أيقونة من
0: وصناعة الإعلام زادة أيضا.
3: نعم،
0: وصناعة الإعلام.
3: وكان لي شرف أني خدمت معه في 2013 في تلفزيون تي في، أول محل تلفزيون تي في وقتها، وكان عنده برنامج على السينما. سي خميس الخياطي تولد في الصور في الكيف في 10 ديسمبر 1946. وكي نقولوا القصور نقولوا الكيف، نقولوا المناطق الداخليه، نقولوا الشمال الغربي،
0: نقولوا الفن زاد الكيف،
3: نقولوا الفن، ولكن بعيد على الاضواء نتاع العواصم الثقافيه وبعيد على السينما. لكنه استطاع خميس الخياطي انه يشق طريقه نحو فضاءات الفكر والفن كما قلت انت، خاطر الكيف بلاد الفن في الدم في الاديان نتاعهم. ووقتها معناها خاصة نحكيو على شاشة السينما وهي ماهيش سهلة ومش سهل أنك تكون ناقد وتكون تفهم في الصورة وتفهم في الأفلام. ما قراش سينما، قراش سوسيولوجي في باريس. وقتها قبل ما يمشي لباريس كانت فما حركة سينمائية كبيرة، وخاصة نوادي السينما اللي عملهم طاهر الشريعة. وكان السينما يمشي للمناطق الداخلية، كل نهار حد نبداو نستناو في كاميونة تجي من وزارة الشباب وفيها معدات السينما وشوفونا حيط أبيض باهي، نبداو نغني وإحنا السينما جاي السينما جاي في المناطق الداخلية كلها. هذايا معناها الناس كل يعرفوه ويتلموا ونساو ناس ويتفرجوا في فيلم يحطوا لهم في الليلة كفيلم هذاك من هذه السينما اللي كانت تدور. وأيضا ثم نوادي السينما اللي عملهم في الجامعة وعملهم في المعاهد، أساسها الفكرة في طاهر الشريعة الله يرحمه. كانت فضاء راحب باش الناس كما خميس خياطي وكما غيرهم يكتشفوا عالم الشاشة الكبيرة، عالم السينما والغادي وين تشكل الوعي بالفن وبالجمال ويتكون عندك الذوق النقدي. خاطر بتشوف برشا أفلام وبعد الفيلم ديما فما حلقة متاع نقاش حول القضية اللي طرحها المخرج وشنية الأشياء اللي صارت وشنية المذاكة. خاطر السينما ماهيش مجرد حكايات كنشوفوهم مصورين. السينما رسالة، السينما لغة فكرية، الضوء والديماج والتوسكي خص الصورة، هذوكم رسائل تتقرا وتتبعث يبعثها المخرج ويحكي على الواقع ولا يحكي على المسائل الاجتماعية ولا وهذوكم كلهم يقع إعادة تأويلهم. كما قلت لكم قراءة على المجتمع في فرنسا واختار باش يكون معناها مهتم بالسينما رغم السوسيولوجي في ظاهرها بعيدة عن السينما ولكن في باطنها ما تنجم تفهم كان السينما لأنها السوسيولوجي
0: تتقاطع أكيد
3: بلا تتقاطع وتحلل هي مرئية للمجتمع وللتحولات الاجتماعية وعلاش المخرج اختار التصوير او اللون او العنف او الموسيقى هذيك واول ولا الدكتوراه نتاعو عملها المخرج صلاح ابو سيف، كان متاثر برشا بالسينما المصري. وكي نقولوا صلاح ابو سيف نقولوا واحد من ابرز رواد السينما الواقعيه العربيه، كان ينقل الواقع كما هو. ومن غادي الخياطي بدا يتعامل مع الفيلم مش كمنتج معزول على المجتمع، ولكن كمنتج ولا كنص ثقافي نجم نفهم به البيئة ولا الثقافة ولا الأفكار السائدة في المجتمع ذاك. ونحكيه على رمزية ونحكيه على برشا حاجات في السينما، وهذا عاون وعاونته برشا سوشيولوجي. بدأ بتجربة أكاديمية قصيرة، قرى شوية في السربون ولكنه اتجه نحو الصحافة زمين، وخدم سورتو الصحافه الثقافيه، خدم في الاذاعه الثقافيه نتاع فرنسا فرانس كولتور، وخدم زاده في قناه معروفه هي فرانس تروا مع قناه الثالثه الفرنسيه. وكانت عنده برامج تخص النقد السينمائي، وكان زاده من الناس اللي مشاركين في مجله معروفه برشا في مصر اسمها اليوم السابع، تحكي برشا على السينما وعلى الثقافه، وخاصة في الثمانينات، وكانوا مش هو برك يكتب فيها اليوم السابع، كان يكتب فيها محمود درويش، كان يكتب فيها بيير أبي صعب، وكان يكتب فيها غيره من المثقفين اللي ساهموا في صياغة المشهد الثقافي في الوقت هذاك في الثمانينات. ما كانش نشاط محصور في الكتابة فقط، تعد كما قلت لكم معناه كما كان عضو في نقابة الكتاب نتاع السينما في فرنسا، وكان زادا في لجنة اختيار الأفلام في مهرجان كان السينمائي. معناه باش تفهم الكاليبر اللي كان فيه خميس خياط، مش معناه هكاك
0: مستوى عالمي الحقيقة،
3: على مستوى عالمي، وقت اللي يكون هو في لجنة اختيار الأفلام في أسبوع النقاد في مهرجان كان، ماهيش على بورتي دو تول موند. معناها من أهم المنابر العالمية لاكتشاف التجارب السينمائية هو مهرجان كان، معناها توا إلى يوم الناس هذاك. وحاجة أخرى كمعروف بها هو التصوير الفوتوغرافي، كانت عنده كاميرا وكان المصورين الفوتوغرافيين المحترفين، وعمل برشا معارض ورا زادة قيمة التصويرة واللونج اللي تاخذ منه الفوتوغراف كي ياخذ التصويرة هذيك، لأنها وثيقة أولا توثق لك الحدث هذيك ولا اللقطة هذيك ولا الجمال هذيك ولا التاريخ هذيك في أن واحد. وخدم كما قلت لكم برشا في فرنسا، وبعد جاء لتونس وين زاد كيف كيف اختار العودة للوطن تاعه في التسعينات مش في الثمانينات، وجاب معاه الخبرة نتاعه، وجاب معاه رؤية الثقافية نتاعه، وجاب معاه
4: نظرة فنية كبيرة زادة
0: حتى. نعم. طريقة خلينا نقول نحن محاور يعني جد رائع، وأيضا البرامج اللي قدمها كانت نوعية جدا، وخاصة نوعية الحوار اللي هو يجريه، فللأمانة هو درس أنا نقول في طريقة المحاورة، خاصة للناس اللي مغرومة بالإعلام، ونحكيه على البرامج الثقافية أكثر شيء.
4: حتى تريتمون المعالجة كانت مختلفة، معناها نوعية برشا.
3: مش كان الإعلام، صدقني نقعد معاه نعمل قهوة في بيريش، نقعد لدرجين نظر بساعة ويبدأ يحكي في كلام موسوعة ثقافية ما معناها
0: عقله كان موسوعي جدا. أنا الكلمة دي نقولها نطلقها لشخص اللي يفهم في كل المجالات،
4: انسايكلوبيديك
0: كنا نقولها هكا، شخص عنده عقل موسوعي
3: وعنده طريقة تحديث وتقعيد كلام يسحرك يخليك تقعد معاه ما تفيقش بالوقت. الله يرحمه ونعمه، وهذا اللي خليها عمل برامج تلفزيونية ناجحة برشا وبرامج إذاعية زادة، وكتب في صحيفة القدس العربي كما قلت نسرين، تميز بالنقد الأكاديمي واللغة اللي قريبة من القارئ، عمل حسابه
0: معادلة صعبة هذه راهو بالحق،
3: معادلة صعبة خاصة باش ما تقعدش نخذوي احنا اللي خل المسرح ولا السينما في تونس، انه بعض النقاد يعني قال عادل إمام الناس عندهم لحمة، جايبين الناس عندهم لحمة عشان يأكلوا لحمة، معناه خلاه الآخر أو المواطن العادي ما يفهمش،
4: يحكيوا بلهجة خاصة بهم هما كهو
3: بلسع نخبوية صحيح. خميس خياطي لأعمل إلى ريغاريزي المعلومه النقد السينمائي خاطر يعرف شنو معناه شاشه كبيره والسينما. وهذه بالحق كما قلت نسرين سهل ممتنع، مش اي واحد ينجم يكتب صح. والا يتكلم بكلام يفهموا العامي
0: والمثقف
3: سي تاندو ومهاره سكيلز معناها هو ربي يعطيك الدون ذيك ولكن انت تطورها
4: تطورها
3: باش بكثره القراءه بكثره الاطلاع اللي يخليك تنجم تبسط المعلومه يفهمها الطبيب ويفهمها العامل البسيط يفهمها الاتيديون ويفهمها الطفل ويفهمها تفهمها المراه. هذه اللي ميزت الخميس خياط الله يرحمه وخاصه كي نحكيوا على نقد اكاديمي راهي ماهوش سهل نقد اكاديمي ومش اي واحد يقولها فيلم عجبني ولا ما عجبنيش ولا باهي ولا يضحك ولا ما يضحكش ليه هو انه يعطيك اللغه قريبه معناها من القارئ كي تقرا اي مقال خميس خياط يفهم النخبوي ولا يفهم المواطن العادي ما خليش الابراج الثقافيه المغلقه وكل كان ضدها وما يحبش الحكايه هذيك ويحب الناس كل تفهم ويقول لك فلان فلان عنده تضخم في الاناء كلمه كان يقول لكم عندهم تضخم عندهم سرطان في الاناء هكا معناها عندهم تيرويد عندهم كل مره عندهم غده ولا يقول كلمه معناها يقول هذيك يجي باستئصالها خاطر لازم تعيش ما يعتبرهمش الناس اشوياء اذا كان انت وحدك تفهم الفيلم هذاك ما لوش تعمل فيه يقول لك هو معمول باش يفهموه الاصناف
4: عند مسيوت الموند
3: ولكن على مستويات مختلفه
0: اكيد
3: صحيح مش كيما تراه 20 كيما راه سامي كيما راه انا كيما راه ولكن فما يسميها المنطقه المشتركه اللي نجموا نقراوها الناس الكل يفهموا منها وبعد بالطبيعه المختص باش يتعمق اكثر. خلى رصيد فكري كبير برشا نحكيوا على 15 كتاب خليهم بالفرنسيه وبالعربيه وايضا تناول برشا القضايا الفلسطينيه خمس حياته الى ان توفاه الله. وكانت عنده العديد من التجارب اللي كان وقتها معناها كسوا اذاعيه ولا تلفزيون نحكيوا على مئات

0: تعملهم كسوى المحترفين والى الهوات ولا الناس مئات ساعات من التسجيل التلفزيه باللغه العربيه والفرنسيه. هذم كلهم هداهم على رحمه خلاهم يعني صدقه جاريه. قبيس خياطي من الجيل النادر اللي من المثقفين اللي عاشوا الثقافة باعتبارها رسالة مش مهنة ومشروع للتنوير وللتثقيف، ماهيش موسيلة للوجاهة. عمره بكين يعتبر روحه أن النقد السينمائي وأنا نخدم في كان وأنا كاتب، عمره كان مطلع إلى درجة يبدأ يدور في شارع الحرية ولا في شارع بوقيبة ولا في وأي إنسان يستوقف ويقعد في المقاهي، وكان مواطن قريب برشا من الناس وكان شديد الملاحظة وكان كان سوسيولوج بيتم معنى الكلمة ربي يرحمه ونعم وخلينا بصمة خاصة. معنا حبينا اليوم أوماج روحه، توفى كيما اليوم في 2024 إن شاء الله ربي يرحمه ونعمه، من أبرز بنات الوعي السينمائي في تونس. نقوله خميس الخياطي اللي كان من الحراس الأمناء للذاكرة، ذاكرت الشاشة الكبيرة وذاكرت الصورة في زمن النسيان، هكا كان يقول هو. ربي يرحمه ونعم.
1: ربي يرحمه ونعم. وشكرا كما كل مرة الحقيقة الشيخ محمد بن حمودة يهزنا مع معلومات نوعية. نقول جدا شكرا مجددا. ثاني احنا مواصلين.
2: نحن مواصلين. يعطيك ألف صحة شيخ، شكرا ليك وتحية كبيرة برشا ليك، وتحية لكل من اختار إذاعة للشباب. والشباب حاضر معنا في استوديو نسي بعد شوية عنه ضيوف مش يكونوا حاضرين معنا. نحن نواصلوا مع الموسيقى هذه العشوية المتواصلة حتى للسبعة ونص.

0: ponte a jugar. Go!
1: هذا جونا، هذه موسيقتنا في العشوية على إذاعة الشباب. سمعنا بيت بول في أنو يوم، عملنا معها فلاش باك 13 سنة التالي. هذه وليدين عم تقعد واحدة من أهم نجاحات بيت بول. ما زلنا نسمع برشا أغاني شرقية غربية تونسية قديمة وجديدة. مقبل خلينا نحكي على الإيفنمون اللي عملوهم لي جون. نحكي اليوم على إيفنمون اسمه National Youth Speak Forum 2026.
2: سامي صحيح، دونك نحكيو على National Youth Speak Forum 2026. دونك معنا من لايسيك، خلينا نقولوا اللي هي المنظمه اللي منظمه ليفانت هذه اللي باش تدور فعاليته 20-21 جوان 2026. مجموعه من الطلبه باش يكونوا حاضرين وبقوه، خلينا نقولوا ناشطين في لايسيك. تظاهره هذه فيها برشا رواد اعمال، فيها برشا طلبه خبراء، فيها ايضا ندوات نوعيه جدا. اكثر تفاصيل مع أحمد تريكي وفريال تركي فريال تريكي. رحبوا بهم، قولوا مساء النور، نورتونا في ذات الشباب، مرحبا بكم. نبدأوا بأحمد وفريال، أهلا وسهلا بك أحمد.
1: مرحبا، شحوالك أحمد؟
3: الحمد لله، شحوالكم أنتم؟
1: الحمد لله، ونفوق مدام بحضنا مدام فرحاني.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله. فريال عسلامة. ناشطة
4: الحمد لله،
2: شيخة
4: الحمد لله،
2: متفردة
4: الحمد لله،
2: فوالا بدينا نحينا التراك. خلينا نحكي شوية على لايسيك، نحكي على الهدف متاع لايسيك والمتعارف عليه. نقول لك عطلة، ناس مرتاحة شوية، خدمة على طول العام، لكن انتوما رجعتوا بإيفانت، مازلنا في جوان، مازلنا في أول شهر من العطلة، رجعتوا بيك إيفانت. خلينا
1: بهلي ما عندهمش عطلة،
2: ليه ما شاء الله عليهم. خلينا نتعرف عليهم، شنو نجمو نعرفوا على فريال وأحمد؟ نبدأ بيك فريال.
4: فريال، والله اسمي فريال تركي. نقرا زماني في لوب، استروا زماني في لوب.
1: ربي نشحك.
4: يحشك. والله حقيقة مومبر في لايسيك. الحق طوى مومبر في
2: التاش متاعك في لايسيك باش مكلفة
4: به، انا معناتها ريسبونسابل في الماركتينغ. واحدة من اللي اسمها ريسبونسابل اللي في الماركتينغ، خاصة في ليفيمون هذية. ونخدم في لايسيك، معناها اور ليفنت هذية في ليشانج.
2: فوالا، دونك تعرف علاش سالتك السؤال هذايا، على خاطر السكيلز اللي نتعلموهم من خلال نشاطنا في الجمعيه، يعني هذيك حاجه مهمه جدا. علاش؟ خاطر ساعات يكون بعيد على الفورماسيون الاصليه نتاعك، تقول لي هي فيلو، وانا نقول الحقيقه الفلسفه هي اصل العلوم. انا بالنسبه لي للامانه، وتتقاطع مع مختلف العلوم، انه نلقاها هي في الماركتينغ، ونلقاها زاده في تاش انها تكون ناطقه، خلينا نقولوا باسم لايسيك، انها تحضر في وسائل الإعلام، فهذه حاجة باهية. بعد شوية نشوفه، ولا في آخر الانترفيو نشوفه شنو السكيلز اللي كسبتهم في ريال من خلال النشاط هذي، شنو تبدل فيها.
1: وكنت تصنع برشا
2: فريق، خطيش هاي شوية
1: تصنع برشا فريق
2: دونكيق. نتعرفوا على أحمد أكثر، شنو نجمو نعرف عليك أحمد تريكي؟
3: أحمد تريكي، نقرأ 11
2: ميسير اشتقرأ 11 بس
1: في الميكرو أحمد،
2: نقربوا للميكرو أحمد تريكي.
3: عمري 21 ونقرأ تصالة باس 3 ماني فينانس في لاش في كارتاج.
2: فوالا،
3: اما في ايسيك نخدم ماركتينغ.
1: حلو الميلانج نسي ما بين الفلسفه والفينانس، في الفينانس كل واحده وحدها، ويتلموا في لايسيك بعد.
2: هذه هي القوه نتاع الجمعيات والمنظمات الحقيقه الشبابيه هذه، انها تعمل نتوركينغ كبير وغيزوتاج اكبر. فبالحق يعطيكم الصحه. به هات نحكيوا توا على لايسيك، الهدف نتاعها شنو، الحاجات اللي تخدموا عليهم، التوبكس اكثر اللي تطرقوا لهم. يعني ما تحبوا احمد ولا فريال ولا الاجابه؟ نبدأ في الريل ليتس فيرست به
1: جنتلمان أحمد.
4: به أيسيك هي أورغانيزاسيون معناتها انترناسيونال، مش شباب للشباب، معناتها وين ما دور تلقى كاين الشباب تخدم في بعضها ويقفل بعضها والكل. أيسيك معناها أهم حاجة في أيسيك هي أنها تطور فيك الكوميونيكاسيون، العمل، تخليك معناتها تكون إنسان سوسيال أكثر. عندنا لي شانس زيادة اللي هو حاجة تخليك تتعرف على معناتها حضارات أخرين، ثقافات أخرين، عباد أخرين معناها. وبرشا حالات اخرين معني برسمي ايسيك اورجانيزاسيون بالحق تعلم كل شيء معني
2: تفتح الافاق نوعا ما
4: تفتح الافاق كيما قلت انت من الاول باريكزومبل ناخذ انا اكزومبل فيلو ماركتينغ معني تنجم تفتح الافاق خاطر تنجم تبدلك نظرتك معني انا واحده من الناس كنت ديما بكتب فيلو والكل ما تلقي تروح لي انا نجم نكون ماركتينغ معني
2: فوالا
4: كان مش ايسيك راني ما عرفتش اللي انا نجم نكون معني
2: يعني تعلمنا مهارات
1: اكتشفت روحها ديجا
2: اكيد اعاده اكتشاف الذات من خلال النشاط الجمعياتي حاجة مزيانة برشا بي بالنسبة لنا هذه هدف لايسيك تعرفنا عليه نجيو للإيفانت سيمي ناشونال يوث سبيك فوروم 2026
1: الاسم حلو برشا قبل كل شيء يسد بزيان شدني أنا الاسم
2: فلا دونك شباب أكيد يؤثر شباب يغير يغير مش فقط بالكلام ولكن بالفعل فخلينا نعرفوا شنو التوبكسنا اللي باش تحكيوا عليه التوبك اللي باش يتجمعوا عليه مجموعة كبيرة من الشباب مع المختصين وأنا كي شفت كلمة لزانتربرونور وشفت لانتربرونوريا قلت فما حاجة في علاقة بالاستثمار فما حاجة في علاقة كيفاش احنا ممكن نخلق ثنية جديدة من خلال اكيد اللمة هذه المزيانة لانه كما نعرفوا انه كل شخص ينجم يولي توا انتربرونور فقط يلزم دراسة يلزم مشروع ساعة ويلزم الشخص يعرف كيفاش ينجح المشروع هذيك بالبزنس بلان بتاعه بالنتوركينج انه يدبر مستثمرين انه يعمل أهداف قصيرة وطويلة الأمد. بخلينا نعطيكم الكلمة اللي كنتي أحمد الطريقي وفريال التركي. شنو سنة الهدف من ليفانت هذه وشنو هو ليفانت وشنو على شنو بيشتخدمه بالضبط؟
3: هو كما قلت أنت مدى هو اسمه على جسمه الشباب يتكلم.
2: اي
3: عشان نحاولوا نلمدوا الشباب شي يجيو نكون حاضرين في الايفنمون تاعنا الناشونال سبيك فوروم باش يحضروا على دي وركشوب دي بانيل ديسكوسيون اي دي سيسيون دانترفونسيون باش يكونوا فيهم دي سبيكر موجودين حول تيماتيك دو شيفت شنو هو بالضبط دو شيفت دو شيفت هو نقصد بها التغير احنا دوك الشباب في حياتنا قاعدين نراو في التغير كلك سواء في وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا قرايتنا في اي حاجه مهم حتى التكنولوجيا قبل كانوا مش كيما 10 سنين قد تالي كيما توا الاي اي باش حاجه ظهروا جدد حتى كلايمت تشينج تغير المناخ دونك احنا حاولنا نلمدو ذي التغيرات اللي قاعدين نراو فيها كشباب في حياتنا باش نحكيو فيهم نتناقشوا فيهم قبل التغير شنو قاعد تصير والتغير شنو قاعد ياثر علينا وكيف نجم نتاقلموا معاه في حياتنا شنو نجمو نعملوه فما اسكو فما دي مشاريع ولا دي انتربريز نجمو نحلوهم ولا افكار نجمو نصنعوهم باش نجمو نحاولوا نخرجوا دي سوليوشن للتغير خاطر مش كل تغير يكون ايجابي فما أكيد. تغيرات سلبيه كيما التغير المناخي توا اللي قاعد يضر في العالم كله
2: يلزم دي سوليوشن
3: فوالا هو اللي باش نخرجوا منه ان شاء الله من ليفينمون تاعنا دي سوليوشن براتيك بيان سور شو نحاولوا نكونوا رياليست خاطر بيان سور شي يكونوا فما دي وركشوب كيما قلت على لي زيدياسيون كيفاش يجمو يخرجوا الفكره تكون في الواقع وتنجم تكون تعيش في الواقع كيفاه يجمو اللي يدبروا مستثمرين كيفاه لونتربرونوريا هي بدا لونتربرونوريا فيرت اللي هي توا
2: اي هي توا جريات الاعمال الخضراء
3: فوالا اللي هو توا ستان سوجي يسير سنسيبل في موجود في الحياه
2: الاقتصاد الاخضر وما ادراك الاقتصاد الاخضر
3: باش نحكيو زاد على كيما قلت على لونتربرونوريا فيرت كيفاش تنجم تخرج مشروع يجمع عاونك في التغير ذا اللي قاعد يصير في الانفيرونمون تاعك وكيفاش تنجم تحقق المشروع ذاك
2: وتكون مبدع في نفس الوقت ومبتكر يعني تعمل حاجه جديده
3: الكرياتيفيتي تلعب دور كبير في الشيء هذا كله
2: فوالا دونك ما فماش كومبيتيسيون خاطر انا سمعت هكا اللي فما ونحن نعرفوا توا اللي توا تقريبا اغلب لي زيفانت كلهم فيهم دي زاكاتون ونعرفوا جينيراسيون زد ياسر مغرومه بلي زاكاتون ونوعيه المسابقات اللي هي تشبه هذه
3: هو صحيح فما انكاتون مي سا سرا بريفي خاطر جوست عندكم ان بيتي ليستوريك تاع يو سبيك
2: هو
3: يو سبيك ici كيما في ايسيك في تونس عندها 11 كوميتي لوكال في تونس كل وكل كوميتي لوكال تعمل يو سبيك نتاعها واش اللي يصير فيه لاكاتون بعد الربحين من كل يو سبيك في الكوميتي لوكال احنا خذيناهم باش يشاركوا على ليديسيون ناسيونال اون نوفيل تيماتيك
2: تصفيات هذه الوطنيه باش تخرجوا بالمنتخب
1: كومبيتيسيون ستيمولونت كومبيتيسيون ستيمولونت هذه حسب قلت انتم
3: دي بلي شي لوكال خرجوا الكور ربحين في كل إشي لوكا وتوا إن شاء الله في الإشي الناسيونال. أما كيما قلت يكونوا فما الفوروم محلول للبيبليك اللي سيسيون اللي وركشوب يكون محلول أي عبد جميع يحب يحضر وكل يحب يطور من روحه بيان سيغ مش نسكروه على العبد
2: اللي يكون نجم يحضر. كيفاش يقيدوا حضوره؟
3: أي عبد نجم يحضر
5: إنه نسين نحضره تحملونا
2: أي شخص دوي هكا ولا
3: عنده الرغبة بالشي شيء عنده رغبة يتعلم.
2: اسمع كيفاش يسجل حضوره يعني
3: كيفاش يسجل به؟ احنا عندنا بلاتفورم نخدموها اللي هي فالنتيري
2: فالنتيري
3: فالنتيري يدخلوا على السيت بتاع فالنتيري
2: فالنتيري اوكي
5: في او ال يو ان تي 2 ار اي
3: فوالا اي غاو يدخلوا على السيت تاع فالنتيري ويكتبوا في الريسيرش
2: فالنتيري فوالا
3: اي يكتبوا ناشونال يو سبيك يخرج لهم يعمروا فما ان فورمولير دانسكريبسيون كاهو
2: تري بيان
3: وافيك ان فري ما تاش يكون تري مينيمال تاع 10 دينار و شكون بيان سور دي فورماسيون سيرتيفيي بيان سور ما تعبتش تعلم حاجه ديما لازم اون سيرتيفيكاسيون باش تصلح له نهار اخر في حياته في السي
2: في. كنت تعطينا فكره هكا على نوعيه الناس اللي باش يكونوا سبيكرز يعني عندكمش اسماء هكا والا كنت تعطينا تايتل نتاع كونفرنس من لي كونفرنس اللي موجودين غديكا فكره هكا باش نشجعوا الناس انهم يكونوا موجودين يعني سور بلاس
3: الحق لاسامي تاع سبيكرز حبوا خليهم لو جور جي
2: اه داكا
3: هذوما حبوا خليو سسبنس
2: هذوما يعني
5: خاصة عندهم فاش ايت لو جور جي ماني
3: هكا باش نحاولوا نجيبوا اكثر عباد هكا لو جور جي الناس كل تحاول
2: تيزينغ هذايا
3: فوالا تيزينغ فوالا داكا
5: عندكم بلاتفورم وعندكم كونت انستغرام ناشط يوث سبيك
2: فما تيك توك ولا
3: لا تيك توك لا
2: انستغرام كهوا
3: انستغرام
2: انستغرام بلا
5: حكايه في ريال فريال ايبانغلي في الانستغرام
3: الفيديو نتاعك فيديو فيديو فريال تحكي ديجا على كيفاش نتشارك معنا كل دونك كيما قلت تدخل على الانستغرام تاعنا ناشونال يو سبيك تونيزيا تلقاو ديجا غادي كيف تنجم
5: 20 جوان 2026
3: فوالا ان شاء الله بعد غدوه
2: بعد غدوه فوالا اي
3: فوالا شكون ان شاء الله في اليونيفرسيتي سيزا
2: به واضح يعطيكم الصحة شكرا. فقط سؤالي أنا نختمه كل واحد يقول لي في كلمتين كيفاش تغير بعد النشاط الجمعياتي شنو تبدل فيه بعد ولوجو للعيساك نبدأ في ريال زمرة بحمد سؤال بسيكو تكنيك إذا شوية
5: في ريال حاضرة تحسن
2: نبدأ فلا دوك أحمد
5: في ريال إجابة حاضرة
2: يلا في ريال
4: والله الحق برسمي بدل فيه كل شيء معناها ما في كان في كلمتين اعطتني برشا عبيد كان في كلمتين الحقيقة علمتني برشا خدمة أوراق رايتي معناها والكل وبالرسمي خليتني يكون إنسان هكا معناها نجم نعطي ونجم نبدل ونكون بالرسمي عضو من أعضاء الشباب اللي نجم يبدلوا في تونس معناها
2: تولي مؤثرة
5: تصنع التغيير فريد وأحمد
2: بيه أحمد بالنسبة لك أنت كيفاش الفرصة هذية خليتك تتبدل ممكن حسيت التغييرات على مستوى الشخصية
3: بيان سور تحس التغييرات في مستوى الشخصية وكل شيء على الشيء البيرسونيل بروفيسيونيل قبل كنت بالرسمي اسمي عشان نحكي كما تعني كان جيت في الراديو اول مره راني بالرسمي نرهش وراني منش نقول حتى كلمه ورا بعضها اما توستنست وحتى بالليزيفينمون نجم اللي نقدو فيهم في اسي تعلمنا كيف نحضروا ديزيفينمون كيف حتى تخدم كما قلت انت بزنس بلان اللي هما توا عباش تحل شركه نتاعهم تلقى فيهم صعوبه احنا سيبو حاجه استنسنا بها
2: اي ايفينمون سكيلز اي
3: سكيلز بالرسمي يعاونوك حتى نهار اخر ما غير ما تشهد تلقى روحك تقول تعلمت الحكايه ذي قبل ما غير ما نوحل فيها دونك طول تدخل تخدم نهار اخر
2: حاضرين سوق الشغل يعني
3: فوالا هذاك هو
2: يعطيكم الصحه نخليكم كلمه الختام
3: الحق نختار راكم الناس الكل حتى انت نسيمي ودا نسين راكم ان شاء الله هلا
2: مرحبا
3: مرحبا بكم داسي اخي معنا في ناشونال نيوز سبيك هوروم والسمع بياسيغ مرحبا بكم الناس الكل وذي هو كلمة الختام بالنسبة
2: لي يعطيك الصحة فريل
4: الحق ميرسي بوكو ساعة على خاطر كنا معاكم الكل وبرسمي نراكم الناس الكل معناتها تكونوا معنا في ليفينمون تاعنا 20 جوان وكهو مرحبا بكم الناس الكل
2: فوالا ملا كونوا في الموعد ميرسي دونك حكينا على ناشونال يوف سبيك فوروم 2026 من 20 21 جوان دونك سي ميو دخلوا للسيت فالنتيري هكا
5: فالنتيري تونيجا
2: فوالا دونك يلقاو ليفانت ويدخلوا يعمروا الفورمولير ويكونوا في الموعد مع اولاد لايساك تحيه لكم احنا سامي مواصلين
5: ميرسي جيتوا بحضنا مواصلين كما قلت نسرين مع الموسيقى والعشويه متواصله حتى للسبعه ونص قعدوا معنا ما تبدلوش الموجه Thank you.

العشوية.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اختتمت اليوم مشغل منتدى وطني تحت عنوان تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب ببادرة من المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. كشف رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي شار نيكول محمد علوش اليوم أن المبلغات عن حالات العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا، وهو ما يصعب عملية جمع المعطيات الوطنية دقيقة حول هذه الظاهرة، رغم وجود بعض الإحصائيات التي يقدمها التقرير السنوي حول حماية الطفولة المهددة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. تنظم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بمنطقة رجيش من ولاية المهدية المخيم الصيفي الثاني تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، بمشاركة عدد من المربين والفاعلين في المجال التربوي والمهتمين بالتقنية الرقمية الحديثة، وذلك من 11 إلى 14 من أوت المقبل. هذا المخيم يهدف لتعزيز كفاءات المشاركين في مجال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية من خلال برنامج تدريبي يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية. وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل لغاية 3 جويلية المقبل. حدد نصاب زكاة المال العام الهجري 1448 ب 34,000 دينار و 369 دينارا و 356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية التونسية. ويستوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمة جديدة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة خلال الساعة الماضية رغم سريان وقف إطلاق النار. في نيجيريا مقتل 11 جنديا ومدنيين 2 في حصيلة أولية للهجوم الذي استهدف مدار ديوري هاماني الدولي في العاصمة نيامي صباح اليوم وفق ما أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: الستة وخمسة واربعين دقيقة على موجة جديدة شباب مواصلين معاكم في عشويتنا حتى للسبعة ونص. أكيد تحية تجيكم من عند الفريق وليد سامي ونسرين، تحية الآية زادة كانت معنا في الديجيتال. إذن مكملين مع الفقرات تتسويت فقرة بوانتيك، واليوم سامي باش يحكي لنا على جديد نتفليكس، أكثر تفاصيل بعد شوية.
2: بوانتيك كما قلت بالضبط نسرين، نحكيه على بلاتفورم لنتفليكس وابليكاسيون لنتفليكس اللي معناها تجي في اطار الترفيه والالعاب. نعرفوا نتفليكس هي منصه نتاع ستريمينغ نتاع افلام نتاع سيريات نتاع ميني سيريز، لكن اليوم توسعت نتفليكس في مجال الالعاب باطلاق نسخه حصريه متزامنه مع مونديال 2026. شنو فيها النسخه هذه؟ شنو نجمو نعملوا فيها؟ الحقيقه نتصورها باش تعجب برشا عباد، خاطر نتفليكس تقدم تجربه تفاعليه مميزه تزامنا مع كاس العالم 2026. انتقلت من مجرد منصه للبث الى لاعب رئيسي في مجال الالعاب الرياضيه. كيفاش هذا الكل؟ نحكي على لعبة كأس العالم فيفا الإصدار الافتتاحي فيفا وورد كاب لونش إديشن، أطلقتها نتفليكس نهار 11 جوان 2026، باش تكون جزء من اشتراك في المنصة من غير أي تكلفة إضافية. يعني أنت إذا كان عندك أبونمون في نتفليكس نسرين تنجم تدخل تلعب، ونعرف برشا عباد باش يستقطبوهم من خلال اللعبة هذه. كيفاش تتلعب؟ هي اللعبة مصممة باش تكون سهلة وسريعة جدا، مناسبة لكل المستويات، كاجوال للناس الكل. تعتمد على تحويل التلفاز وإلى الكمبيوتر إلى شاشة عرض، وين يتم استخدام الهاتف الذكي كوحدة التحكم عن طريق مسح رمز الQR كود. شنو فيه المحتوى نتاع الترفيه هذا؟ تضمن اللعبة كل المنتخبات 48 اللي تشارك في البطولة، تضمن 16 ملعب رسمي من الملاعب المستضيفة بالإضافة إلى أكثر من 1200 لاعب مرخص. نعرفك مش كون مغرومة نسيم، مش كون الفوتبول وزي اللي تحبه، ونعرفك شنو مش تختار، مش كون مش تلعب ظاهر معناه واضح
0: بشكون حسب
2: كريستيانو رونالدو ظاهرة معناها الحكاية نسيم شرب كريستيانو رونالدو. دونك اللاعبين متعدين، دونك اللعبة هذه تعطينا تجربة جماعية محلية لما يوصل 4 لاعبين في نفس الغرفة، اللي خليها مناسبة للتجمعات العائلية والأصدقاء. اليوم نتفليكس مش تخدم جوست عليك انت باش تلعب كهولة، نجموا 4 يلعبوا بعضهم السنين في وسط اللعبة هذه. فما تفاعل حي اللي يعتبر من أبرز مميزات اللعبة إنها تتغير مع تطور أحداث البطولة الحقيقية، وين تم تخطيط نتفليكس باش يقدم تحديثات يومية تتضمن تحديات مستوحاة من مباريات كأس العالم الفعلية، كما مثلا إعادة تمثيل اللحظات الدرامية وإلا المفاجآت اللي صارت بالحق في البطولة. نلقاو استراتيجية بتاع محتوى ترفيهي كامل بجنب اللعبة، هذا اللي عززته نتفليكس، عززت وجودها من خلال فقرة المونديال، من خلال أول حاجة أفلام وثائقية وبرامج خاصة، طرحت سلسلة الوثائقيات والبرامج اللي تسلط الضوء على قصص اللاعبين الأيقونيين، ونعرف نسين فيشكم باش تتفرج، وأبرز اللحظات التاريخية في كرة القدم باش تعزز حماس المشجعين. وكيف كيف نلقاو شركات كبيرة تجي مع منصة نتفليكس، هي خطوة كبيرة في إطار سعي نتفليكس باش توسع مكتبة الألعاب الخاصة بها، باش تستغل الأحداث الرياضية الكبرى، باش تستقطب مشتركين جدد وتفعل قاعدة المشتركين الحاليين في قسم الألعاب. دونك كيفاش نوصل للعبة هذه؟ كيفاش نتمتعوا بالأوبسيون هذه؟ أي مشترك أي أبوني في نتفليكس في الدول الكل نجم يدخل للجيمز هذوما في تطبيق نتفليكس على التلفزيون وإلا على أي متصفح في الكمبيوتر وإلا بالتليفون وإلا بالتابلت. حاجة حلوة نتفرجوا فيها في المونديال، نجم نكونوا نلعبوا في الجيم هذه نتاع نتفليكس. وكما قلنا إنه نتفليكس هي إسونسيالمون أساسا هي تطبيقة خاصة بالأفلام والسيريات، واليوم ولا تطبيقة خاصة حتى بالألعاب التفاعلية والحية.
0: يعطيك الصحة سامي، إذا هاكا للناس اللي دوي للأمانة why not؟
2: نلعبوا أنا وياك، نجربوا أنا وياك.
0: نجربوا إن شاء الله. دونك هذا هو الناس المغرومين بالكورة، نقول لهم يلا أعملوا كما كان يحكي لكم سامي. ومهم جدا أنه الناس الكل راهو تحكي توا على الوورد كاب الحقيقة سامي، والناس الكل الأنظار متجهة إلى 3 دول في العالم صحيح. المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا. دونك الماتشوات اللي هي صحيح في الفجر
2: أنا عايش معهم غادي، راهو في نتفليكس وفي الفيسبوك الريلز نتاعي كلهم غادي عايش معاهم
0: أنا.
2: نحوس في التايم سكوير وفي في نيويورك و...
0: جو عايش كبير معه. جو كبير الحقيقه جوست تايمينغ شويه هكا كي صح سورتو نحن الدول اللي بعاد عليهم دونك اغلب المباريات
2: اقل حاجه 7 سوايع
0: اي في الفجر في الليل مخر ف
2: والقهوه معبيه يعني سليم ولعبت تفرت القهوه معبيه من 3 ل 4 ل 5 نتاع الصباح القهوه معبيه حتى كي مشون ستلعب
0: اي خاطر جو جو المونديال حاجه اخرى عايشه اخرى الامانه ولو انه الناس يقولوا انه ماهوش بنفس نكهه المونديالات السابقين ولكن ديما يقعد المونديال بالشارم نتاعو بالجو نتاعو خاصه بالتخمه بالتخمه الرياضيه كالتخمه البنينه سورتو الناس اللي يحبوا لي ماتش
2: اجواء حلوه واجواء مزيانه برشا وانا قاعد هكا نعس خلينا نقولوا نعس على الشعوب كيفاش تقدم في رواحها من خلال التاريخ نتاعها من خلال الرقصات نتاعها المزيكا نتاعها التقليديه عجبني برشا الجمهور نتاع النرويج كيفاش بالروينغ التجديف نتاع الفايكينغز اللي كان موجود الدخله نتاع تركيا كانت حلوه برشا بالتحيه نتاع ارطغرل الحقيقه فما ما تشوفوا فما معناها هذه الشو وفما دي سبيكتاكل
0: البعد التاريخي حاضر وبقوه
2: اكثر من رائع
0: فوالا وتسويق للثقافه انا نقول راه كاس العالم يتجاوز كونه يتلعب في المستطيل الاخضر لانه كل دوله قاعده تقدم في نفسها من خلال كره القدم يعني تسوق لنفسها فبرشا حكايه تحكي من خلال 90 دقيقه اللي في المستطيل الاخضر تتجاوز الركنيات ويتجاوز الحقيقه ركلات الترجيح ويتجاوز الاهداف المسجله والانذارات وكل ما هو علاقه بكره القدم والمستطيل الاخضر نحو بعد اشمل خلينا نقولوا نحن يكون في علاقه بتصدير ثقافه وتسويق لثقافه معينه فان شاء الله المنتخب الوطني التونسي

0: السبعة وخمسة دقائق على موجة إذاعة شباب مواصلين معكم في العشوية. نجم الدين بن سالم، سامي نويسر ونسرين حشانة مكملين معكم حتى للسبعة ونص، مكملين مع الفقرات. زعما سامي نويسر ويمشي يزنا اليوم نجم الدين في فقرة دوزافن، نكتشفوا مع بعض.
1: دوزافن اربط الاحز من نسرين، انت مستمعين الكل ونجم الدين، باش نمشي ونحكي على اسم كبير، اسم فني كبير ومهم برشا اليوم في دوزة فن، باش نحكي على بودكاست زاده ماشي ويكبر ويتشهر البودكاست هذا، نحكي على الفنان العراقي كاظم الساهر اللي ظهر في حلقه اي بي توكس. الحقيقه اي بي توكس يقدم في حاجات حلوه الاعلامي انس بوخش، هو صانع محتوى، هو اعلامي يقدم في بودكاست وهو زاده رجل اعمال. الحلقه هذه اسمها الحلقه رقم 254، الحلقات هذوما بالارقام، والحلقه خرجت نهار 9 جوان 2026، مدتها ساعتين و13 دقيقة، ونحن اليوم نحكيو عليها نهار 18 جوان 2026، خاطر الحلقة هذه ملي خرجت من الدقائق اللي خرجت فيها وحتى التو قاعدة تحكي عليها برشا، نلقاو عليها برشا فيدباك، برشا ريلز وبرشا فيديوهات. من المحاور اللي كانت موجودة في الحلقة هذه اي بي توكس انه حكاو على جوانب انسانية وشخصية عميقة جدا في حياة القيصر، منها النشأة والمعاناة. كاظم ساهر حكي على طفولته في بيئة فقيرة جدا، وقال انه تخلق من رحم المعاناة وانه التحدي والمسؤولية كانوا جزء من تكوينه الشخصي ملي هو صغير. على الحكاية زادة نسينا لحظات الفقد والألم، استرجع ذكرى وفاة شقيقته صباح وهي مازالت طفلة واعتبرها أقصى ذكرى في حياته، تحدث جادة بيصدق على تأثره العميق بعد وفاة زوجته السابقة أم أولاده في عام 2022، وصف الفقد هذا بأنه دمره نفسيا، وكان يحكي بكل صراحة كظم الساهر وبكل إنسانية. حكي حتى على رؤيته للزواج، قال بكل وضوح أنه ما يخممش وما يفكرش في الزواج من أول وجديد، وقال وحلف مش هكاك راهم يحلف يعاود كاظم الساهر، وقال انه قراري في رغبتي في العيش وحيد وشعوري بالحساسية تجاه فكرة تعقيدات العلاقات، وقال انه ما يحبش يظلم حتى مرأة معه. الحقيقة هذا من اكثر المقاطع اللي ريته في السوشيال ميديا.
0: هو ممكن سامي زاد هوني فن الإشاعات، يعني رافقة القيصر بخصوص ارتباطه مؤخرا، وبرشا قالوا حتى الفتاة كانت تونسية ودارت برشا اي تحكي يعني تحكي عليه برشا الموضوع هذايا، فهو بصريح العبارة كان في كل الإشاعات اللي رافقته. ولكن لاحظت حاجة أنا في البودكاست هذا سامي، لاحظت ساعة تغيير لوك للقيصر، يعني هو عودنا بشكل معين وحتى تسريحة شعر معينة
1: تقليدي شوية زي
0: لكن حسيت شكل عصري، طريقة التسريحة زادة حسيتها ياسر جديدة وحسيتها مواكبة للعصر، اللون زادة غير فيه القيصر، اللي بيس ممكن ما حسيتوش لباس يعكس شخصية القيصر قديما، فحسيت ممكن هذية في إشارة إلى ممكن ألبوم جديد، ممكن تحضيرات جديدة، ممكن مواكبة للديجيتال باش يهبط كليب جديد، ممكن ما نعرفش، ما حسيت في علاقة بمشاريع مستقبلية. القيصر حكي بوجع أكبر يعني في البودكاست هذي، لأنه في العادة هو ما يكشفش أوراقه الكل، ما يحكيش على أسراره، صعب الولوج إلى نفسية القيصر و خلينا نقول عقلية القيصر، ما يحكيش برشا في الأهلام على كاظم الساهر الإنسان، ممكن ديما يروجنا صورة رومانسية من خلال أغانيه، حلاوة الحب، عذاب الحب، الاشتياق، ولكن حكي بوجع كبيرة حسيته في البودكاست هذا. ممكن زادة شعور الوحدة أثر فيه، على خاطر نعرفه الفنانين ونعرفه اللي هو يحب رومانسية برشا أنه يقعد وحيد ما هوش قرار سهل. وحسيت برشا تأنيب ضمير في عينين القيصر، فكل كلمة خرجت نابعة منه من ذاته
1: مصدقة برشا الحقيقة. من أحلى البودكاست اللي ريتهم نسرين، ومن أقرب حسيت أني قربت الكاظم الساهر ودخلت في التفاصيل متاعه. حكاية زادة نسرين على النجومية والضغط، وصف الشهرة قال إنها سجن، اليومين يعيش الفنان تحت ضغط دائم باش يرضي الجمهور، وقال إنه استعان بمختص نفسي باش يعاونه في مواجهة أزمة جلد الذات اللي ترافقه. وحكاية حتى على مواقف شخصية استغربت كي سمعتها منه، مثلا نحكي على تجربة زيارته للسيدة فيروز، وقال إنه تأثر نفسيا برشا كي زارها وحس إنها ما عاشت الحياة اللي تستحقها، قال خرجت معناها موجوع كي شفتها، وتحدث حتى على علاقته القوية بربي اللي ساعدته في تجاوز المحن نتاعو إيمانه بالله. حلقة تميزت بطابع عفوي عميق، وكان عندها تفاعل كبير برشا، مازال حتى لليوم التفاعل هذايا نسيم من عند الجمهور، وقال إنه كاظم الساهر كان صريح برشا وحكيم جدا في الحديث عليه تجارب الحياة. حبيت نعمل طلع على نسب المشاهدة اليوم كما قلت نهار 18 جوان 2026، نسب مشاهدة كبيرة برشا. AB Talks الحلقة 245 اخذت اهتمام جماهيري وإعلامي واسع جدا ملي خرج نهار 9 جوان. نسب المشاهدة أرقام عالية، الحلقة تقريبا تفوت 5 ملايين فيو وتصدرت التريند. اسم كاظم الساهر معناها من أكبر الأسامي اللي تم البحث عليه في محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد ما خرجت الحلقة بشوية، نظرا لصراحته الاستثنائية اللي الجمهور ما تعودش عليها. كما قلت انت نسيم ما كان نحكي حتى شيء كاظم الساهر، ولقينا صدى وتفاعل الجمهور كبير برشا. فما اول حاجة حالة من التأثر، المتابعين قالوا انه الحلقة كانت مؤثرة وعميقة، انا واحد منهم الحقيقة، وقالوا زادا انه التعليقات معناها صارت من غير ما معناها تعدى الوقت من غير ما يفيقوا بيه، خاطر فما شفافية عالية. كاظم الساهر كان في الويد في الكلام نتاعه، حكاوا على الصراحة اللي قدروها برشا، وفما فخر كبير برشا من عند العراقيين العرب، قالوا انه اللي معناها فخر كبير للعراقيين والعرب. فما فيديوهات شدوا انتباهي نسيم في السوشيال ميديا اللي هما التحليل الفني والتحليل الانساني والتحليل النفسي. كل مره يخرج محلل ويعطي معناها مثلا الاسم يقول لك كيفاش هو ما يتقلقش بالمواقف الكبيره والمشاكل الكبيره ويتقلق من المشاكل الصغيره. ثم تحليل نفسي يقول لك مثلا المخ اللي يحمي روحه والتكوين بتاع متاع الشخصيه. الحقيقه حلقه مزيانه برشا اللي بفرش فيها نجم يعمل عليها طاله، موجوده في اليوتيوب، موجوده في كل مواقع التواصل الاجتماعي. وكاظم الساهر العباد اللي ما تفدش كتسمحهم يحكيوا وقال لك تسمحهم يغنيوا زادة.
0: صحيح سامي، وأي بي توكس الحقيقة البودكاست هذا اللي هو أنس غني عن التعريف، خاصة في الفترة الأخيرة واللي هو جاب عدة شخصيات عالمية. الحاجة اللي تميز بودكاست أي بي توكس وأنس خاصة اللي أنا من متابعينه للأمانة من أول من طلق حكيت عليه البودكاست نتاعه وقتها في فولو أب سنوات التالي، عنده سنتين على ما أعتقد،
1: ولا يجي في أسماء مهمة وحتى طريقة الحوار مختلفة.
0: وحاجة أخرى زادة في أنس لأنه هو عاش تجربة مريرة فيما يخص العلاقات، فأنس يركز برشا على العلاقات العاطفية والإنسانية في البودكاست متاعه للناس اللي تبعوا، فيحب يحكي برشا على مفاهيم الحب عند الناس وعلى الفراق، فهو نوعية أسئلته تلامس الروح وتقوم بتعريتها بطريقة
1: وتحكي على التجربة الإنسانية
0: على خاطر أنس زادة تولد خلينا نقوله نحن البودكاست هذاك تحسه من رحم المعاناة لأنه علاقته العاطفية ما كانتش أحسن حاجة، فبالتالي يعبر على مشاغل لأنه الناس ما حدش مرتاح كما يقولوا.
1: هو شعاره نبني جسور إنسانية bringing humanity في البودكاست
0: دونك وبخلاف هذية فإنه نلقاه برشا مفاهيم هي لغة التواصل الأولى في العالم. راهو مش كل شخص مبتسم هو سعيد، راهو كل شخص قاعد يعمل في مجهود من أجل أنه يوري الوجه المشرق اللي عنده، ما هوش يعني خلينا نقوله نحن يسوق في صورة غالطة على نفسه، ولكن ليه خلينا نسهل الحياة على بعضنا.
1: مصري يقول لك ما حدش بيصور خبته، أنا كنت فرج في البودكاست يوم ذكرها ذكر الكلمة هذه.
0: وبخلاف هذا سامي شفيها لو كل شخص يسوق الجزء الجيد والسعيد
1: جانب
0: من نفسه، علاش باش هكيكة يعني السعادة معدية. خليونا سعداء، خليونا نسهلوا الحكاية والحياة على بعضنا، لأنه متأكدة لكل إنسان ما خذاش الحاجات اللي يحبهم في الدنيا هذه، فهذا لازم يكون فرحان باللي عنده، باش هكيكة النجم ونحن نبنيه جسر نتاع فرحة وجسر إنساني، لأنه العالم يتسع للجميع، راهو ما فماش حد قاعد في بلاصة حد، رانا كلنا مع بعضنا نشكلوا لوحة نتاع فسيفساء جميلة جدا
1: ونجم نتعاش مع بعضنا بكل بساطة.
0: لذلك كونوا سعداء، كونوا سند لبعضكم ما فيها باس، راهو حتى واحد ما بشيخه بلاصة الآخر وكهو، هذا هو يعني
1: بالضبط. نسرين شنو رايك نسمعوا كاظم الساهر القيصر على إذاعة الشباب.

0: سمعتوا نشيزرة وأنا في نشيزرة.
1: هذه الرحلة اللي مشينا فيها.
0: ما حبيش نسكت نشيزت على النسرين وعلى نجم الدين وعلى المستمعين زي
1: هو الحق في الكواليس كمية النشيز هكية ما عندكمش فكرة. نجم الدين مستمتع حسيله أنا النشيز من اليمين وسيمي من اليسار ما شاء الله. نجم الدين خلينا نصيحة
0: المهم كذب السهر ما سمعناش الفايدة كذب السهر
1: والمستمعين متاعنا ربي فضلهم خاطر كين سمعونا ونحن نأديه في الأغنية.
0: لا والله نجم يشجعونا ياخذوا بخاطرنا مسير
1: انت يعني فوالا دونك استنوا حفلاتنا قريبا نجم الدين هاكا في الصيف نجم معنا تنضم راهو للباند نتاعنا سامي نسرين باند
0: سام نس باند
1: اسمع سام نس باند
0: حلو الاسم حلو
1: سام نس باند دونك هذه هي الجو مع ملك الرومانسيه نقول وغناء كاظم الساهر اكيد باللغه العربيه وايضا صوت وحضور
0: ومشاعر وكل شيء
1: ومشاعر جياشه ويهزك الموندو اخر الحقيقه من كاظم الساهر نمشيو الاولد سكول بون غني هو بيدو تجم تنجح برشا في الاولد سكول اذا باش يهزنا نجم الدين سامي في غنية ما نعرفوش شكون يغنيها في انا سنه خرجت هذا كله نكتشفه توت سويت مع سامي نسر في اولد سكول.
0: اولد سكول اليوم في اولد سكول نسرين باش نرجعوا لغنيه خرج في البوم اسمه انا ما تسبش وما تنسيش الحقيقه من ساني حد ما سيبني حد هذا هكا لطيفه كلمات عبد الوهاب محمد الحان خالد الامير وانتاج عام 1994 كما قاعدين تسمعوا اخر صوت في اولد سكول هو صوت لطيفه لما يجيبوا سيرتك واحده من اهم نجاحاته اللي مازالت عايشه حتى لليوم نوصلوا به لاخر الميسيون تاعنا نسرين
1: نحن نقول لهم يعطيكم الصحة اللي تابعتونا وأكيد أحنا ما نتسابوش نغني ولا ما نسكت
0: نغني ولا خلي مرجعي
1: غني ندعم المواهب الحقيقة. نجم الدين ميرسي بوكو وليد ريفي نشكره برشا نشكره إيه برشا زادة نسرين وسامي يعطيكم موعد إن شاء الله في حصص مقبلة في عشوية جديدة إن شاء الله الأسبوع المقبل إذا يجيبوا سيرة المستمعين نحن شي سير قلوبنا تبدأ دق دق دق ونقول لهم ميرسي اللي تابعتونا يلا خليكم على لطيفة باي باي نسلك الله.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: اختبارات نوفيام تتواصل إلى 20 جوان الجاري، وأجواء من التفاؤل لرصدها قسم الأخبار لدى الأولياء والتلاميذ. المبالغات عن حالات العنف الجنسي هن نصف عدد الضحايا، وبروتوكول وطني للتكفل بهن سيكون جاهزا في سبتمبر القادم. كرنفال الفنون في دورته الأولى موجه للتلاميذ والطلبة، ينطلق بالعاصمة غدا ليتواصل إلى 21 جوان الجاري. أسعدت أوقاتكم جميعا، ومرحبا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. انطلقت اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام لتتواصل إلى 20 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 6 جويلية القادم. ويتنافس أكثر من 32,000 تلميذ للظفر بحوالي 3,750 مقعدا في المعاهد النموذجية موجهة على مختلف جهات البلاد. وفي مواكبة لأجواء اليوم الأول من الاختبارات الكتابية، تحولت الزميلة نجاة حسن إلى المعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة، والتقت عددا من المترشحين.
3: فرحانة، مانيش في ستريس، تجربة باش تعدى بيا كاستاذية إن شاء الله.
4: مش خوف، الحمد لله متشجعة. شنو عندي اليوم؟
3: عربي وانجلي.
4: حضرت بالكدا؟
3: اي
4: في الدار مهيئين لك كل شيء، لي كونديسيون. احكي لي كيفاش عاملين معاك في الدار.
3: يقولوا لي ستريسي، يعطيني في دي كونسي وحلاوة الكل، وترقد بكري.
4: غدوة إن شاء الله شنو تعديو؟
3: ساعتين فرونسي وساعة سيونس.
4: إن شاء الله ربي ينجحك. شنو تحب تقول لصحابك؟
3: بون كوراج، تخافوش، ستريسي واش ساهلة الدنيا.
4: شنو إحساسك؟ سافا؟
3: سافا، ستريسي ما مش برشا. سافا.
4: حاضرة بالقدا، احكي لي.
3: اي سافا، حاضرة بالقدا. بون كوغا، جوست ربي معانا وان شاء الله لاباس. وكهو
2: عدد من الأولياء رافقوا أبنائهم إلى مركز الاختبار بالمعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة، تشجيعا لهم لتحقيق نتائج مرضية.
5: باش تكون نتيجة عمل نتاع 3 سنين كاملين، إن شاء الله ربي يكون في عونهم، ونتمناو نجاح لوليداتنا الكل.
4: صغيرة، شو تقول لهم اليوم؟
6: قل لهم إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله ربي ما يضيعلكمش تعب. جوست ما تخافوش، خاطر كي تخافوا تفقدوا الكونسنتراسيون، إن شاء الله ربي معاكم. وكهو
4: النوفيام شنو بالنسبة لك أنت؟ معناها بنتك باش تعدي مرحلة كيما السيزيام كيما الباك، احكي لي النوفيام شنو بالضبط؟
6: والله بالنسبه لي انا بيرسونيلمون، النوفيام هو امتحان عادي. فهمت كيفاش؟ كان ربي سهل ووفقنا الحمد لله، ما وفقناش فيه فما نجمو نكملوا الحياه، مش تستمر معناتها، وباش يجيو امتحانات اخرين وباش نكملوا نقرا والكل، على ما نخفوش معناتها في حد المرحله هذه. وكهو
4: جاي لك كلمه تقوله لها انت اليوم
6: ديما كل يوم. فهمت كيفاش؟
2: اختتمت اليوم أشغال المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي الذي انطلق أمس تحت شعار نحو وعي وطني مشترك، بمشاركة شباب وخبراء من مختلف المؤسسات وهياكل البحث في طرق حماية الشباب من تهديدات الفضاء الرقمي. تهديدات سيبرنية تصل حد التهديدات الإرهابية في الفضاء الرقمي، ما يجعل عالم الأنترنت خطرا بقدر منافعه على الشباب، وهو ما يدفع لضرورة حماية هذه الفئة، وفق تصريح رئيس المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني لزميلة بر النعيمي.
7: هو منتدى وطني تتضمن جزئين، الجزء الأول هي تمارين سيبرنية لفائدة تقريبا 60 شاب وفتاة في مجال السلامة السيبرنية. قاموا بالتمارين هذه قرابة 17 ساعة متواصلة دون انقطاع. كانت ورشة بإشراف الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وفيها تتويج الفائزين بثلاثة مراتب الأولى. والجزء الثاني يتضمن المنتدى الوطني، يحتوي على 5 جلسات تتعلق بالتهديدات السيبرنية، التطرف العنيف، بالمخاطر والتحديات المالية بالنظر لاستعمال العملة الرقمية، وتتعلق أيضا بالنماذج الناجحة من الشباب.
2: كما تحدث شابان مشاركان في مسابقة حول السلامة السيبرنية ضمن فعالية المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي.
8: أنا يوسف عامري، نقرأ دوزيام اني ريزو في إزاد زغوان، الإكيب المتحصلة على المرتبة الثانية في المسابقة. في 17 ساعة مع فريق متكون من 3، كنا نخدمه باش نسولفيو لي تشالنج اللي موجودين في السي تي اف دي، اللي هبطوهم المختصين، نجمنا نحن نسيطروا على الوقت ونكملوا لي تشالنج نتاعنا ونتحصلوا على المرتبه الثانيه.
1: جي هذيك ديس نقرا سيبر سيكوريتي في اليونيفرسيتي تاع كاب يونيفرسيتي، وشاركنا اليوم في الكومبيتيسيون هذه بحكم انه جاتنا انفيتاسيون وكانت الحقيقه اكسبيريونس تحفون. خدمنا عندنا الحقيقه اشهر تو تقريبا شهرين ثلاثه قاعدين نحضروا ايفن مون تحفون، معناها في المستوى نتاع لي زيفينمون اللي شاركنا فيهم سواء ناسيونال ولا حتى انترناسيونال. احنا الكيف نتاعنا تحصلنا على المرتبه الاولى في الكومبيتيسيون هذه.
2: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتبريد الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، انتظمت اليوم بالعاصمة ورشة عمل للوكالة الوطنية لحماية المحيط بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. مناسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط يوسف الهمامي أكد أن تونس تعمل حاليا على مشروعين رئيسيين، يهدف الأول إلى تحويل مؤسسات تصنيع المكيفات المنفصلة سبليت إلى استخدام غاز التبريد R32 ذي القدرة المتوسطة على ارتفاع درجات الحرارة، ويركز الثاني على تحسين الكفاءة الطاقية لدى مؤسسات تصنيع أجهزة التكييف.
9: بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، هناك مشروع بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي لمساعدة عدد 7 مؤسسات صناعية تعمل في قطاع تصنيع المكيفات المنزلية الهوائية من أجل تغيير سعر التبريد منخفض للقدرة على الاحتباس الحراري وغير مسمى لطبقة الأوزون، وكذلك مشروع آخر جديد بقيمة جملية 1.3 مليون دولار أمريكي من أجل كذلك مساعدة الصناعيين على تحسين الأداء الطاقي لمكيفات الهوائية. من ناحية البيئية، المشاريع هذه ستمكن في الوقت الحالي هذه سنة من إزالة حوالي 150 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، باعتبار أن سوائل التبريد المستعملة سابقا عندها قدرة احتباس كبيرة، وبالتالي تغييرها بسائل تبريد منخفض القدرة سيمكن من إزالة 150 ألف طن من مكافئ لثاني أكسيد الكربون. وكذلك في إطار لتنفيذ خطة تعديل كيغالي لبروتوكول مونريال الهادفة إلى تخفيض بداية من 2024 إلى 2030 بنسبة 550 ألف طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
2: نظمت الوحدة الطبية القضائية إنجاد بالمستشفى الجامعي شار نيكولا اليوم تحت إشراف وزارة الصحة وبشراكة مع مشروع صيلة ندوة دولية للإعلان عن إعداد مشروع بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي. منسقة مشروع صيلة صفاء إجلاصي بينت أن البروتوكول يندرج في إطار اتفاقية بين وزارة الصحة ممثلة في قسم الطب الشرعي بشار نيكولا والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في إطار مشروع سيلا الذي يعنى بمقاومة العنف المسلط على النساء والفتيات. البروتوكول شارك فيه أطباء شرعيون وأخصائيون نفسيين إلى جانب خبراء في مجالات طبية متعددة.
10: سيلا هو مشروع يعنى بمناهضة العنف ضد المرأة في تونس، يخدم مع مجموعة من الشركاء. هو برنامج تم تنفيذه من طرف الوكالة البنجيكية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وبشراكة مع مجموعة من الأطراف الوطنية كما وزارة المرأة والطفولة والأسرة، المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وحدة الطب الشرعي شار نيكولا. وفي الإطار هذايا تندرج الدورة متاعنا اللي تتنظم اليوم وغدوة، هي دورة تتعلق بالتكفل بضحايا العنف ضد المرأة من ناحية الجانب الطب الشرعي ومن ناحية الجانب النفسي. البروتوكول هو أساسا هو بروتوكول مخصص لتكفل الطب الشرعي والنفسي لضحايا العنف الجنسي. البروتوكول هذي بعد سيطبق في كامل تراب الجمهورية في وحدات الطب الشرعي الكل. يحضر البروتوكول هذي في شهر سبتمبر إن شاء الله.
2: وكشف رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي شار نيكولا محمد علوش خلال التظاهرة كشف أن المبالغات عن حالات العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا، وهو ما يصعب عملية جمع المعطيات الوطنية الدقيقة حول هذه الظاهرة، رغم وجود بعض الإحصائيات التي يقدمها التقرير السنوي حول حماية الطفولة المهددة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. تنظم دور الثقافة ابن رشيق بالعاصمة بداية من يوم الغد ولغاية 21 من جوان جاري دورة الأولى من تظاهرة كرنفال الفنون، وهي تظاهرة موجهة للأطفال واليافعين تضم في برنامجها عروضا تنشيطية وفرجوية ومسرحية. مديرة دور الثقافة ابن رشيق هالة حداد:
10: مظاهر تلتقي فيها الموسيقى بالمسرح، تتلاقى فيها كل الفنون مع الإبداع. الانطلاق باش يكون في كرفال الفنون، 3 أيام هذوما فيهم عروض مسرحية للأطفال، باش يكون عرض موسيقي في الافتتاح، هي إيقاعات باش تنشر أجواء الفرح وأجواء العطلة للصغيرات نتاعنا. في الكرنفال هذا مش يكون الورشات موجهة للصغيرات كهو، باش تكون فما ورشات موجهة للأطفال وموجهة للشباب. كل يوم عنا بخلاف العروض المسرحية الموجهة للصغيرات، فما ورشات تكوينية متنوعة لصناعة العرائس بالرسكلات، فما ورشة لمسرح الإدماج مع الفنان خالد بوزيد، ورشات زادة للتصوير، فما زادة ورشات للارتجال مع الفنان إلياس العبيدي.
2: إلى هنا نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اختبارات فيم تتواصل إلى 20 من جوان الجاري، وأجواء من التفاؤل رصدها قسم الأخبار لدى الأولياء والتلاميذ. المبالغات وحالات العنف الجنسي هن نصف عدد ضحايا، وبروتوكول وطني للتكفل بهن سيكون جاهزا في سبتمبر القادم. كرنفال الفنون في دورته الأولى موجه للتلاميذ والطلبة، ينطلق بالعاصمة غدا ليتواصل إلى 21 من جوان الجاري. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
11: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: توب سبور. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في توب سبور. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي وصل استعدادته للمباراه الثانيه في المونديال ضد المنتخب الياباني. اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي جينا من مبعوث التلفزه التونسيه الى مكسيك، انيس المجدري. انيس اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا زبير، تحيه لك، تحيه لكل مستمعي ذات الشباب.
0: اي انيس، شنو اخر اخبار ايرفيرنار اللي سيد خل توا في الاطار الفني، الاطار الفني الجديد، الاجواء، الاستعدادات، شنو الجو العام في مونتيري؟
1: الجو العام والعام الابرز هو تحسن الاجواء زبير كليا، معناها الاجواء كانت متوتره شويه، كان برشا ستريس في المنتخب، واضح على الاطار الفني على لاعبين. اليوم الاجواء يعني احنا تو قرب برشا من مقر الاقامه تاع المنتخب الوطني التونسي قدم في كره قدم، كنا حتى في حوار صغير مع زياد الجزيري. يعني الاجواء تحسنت برشا بعد المباراه، يعني كنت تشوف الدنيا داخله بعضها شويه، لكن تو الحمد لله الاجواء طيبه. البارح برونار كان قام بالحصه التدريبيه الثانيه، كما قلت لك العلاقه طيبه بين اللاعبين، رجعت تصفيقه شويه بدات ترجع حتى في اللاعبين، حتى في التصريحات البارح كنا عملنا تصريح مع تونكسي ومع المستوري. يعني كنت كل تحدثنا خاصه على العامل الذهني، هو حتى العامل الذهني لو فرحة الملاعبية، حتى الإطار الإداري والناس اللي موجودة لهنا والجماهير كلها كانت يعني في حالة شك كبيرة برشا، حتى في علاقة الجماهير التونسية بالجماهير المكسيكية، ترى الجماهير التونسية نقصت، ما عادش فما جمهور تونسي لهنا، لكن قدوم إيرفيرنار خلق نقلة نوعية حتى على مستوى الأجواء العامة في المنتخب والمجموعة الكل اللي موجودة في مونتيري حتى عن جماهير دبي.
0: فماش ملامة على التشكيلة؟ مش تكون أكيد، مش تكون تغييرات، شو أنتم أقرب غادي؟
1: هو اللي زبير اللي واضح انه ايرفيرنار اكيد مش يعمل تغيير كبير برشا، ربما باش يصير تغيير على مستوى الخطه، ما عادش نلعبوا باش نلعبوا خطه 5-3-2، باش تغير الخطه، يمكن هو مقتعرف الخطه المحافظه عند ايرفيرنار 4-3-3، ربما باش نرجعوا زوج لاعبين محور و ربما ركائز ثابته باش يحافظ عليها، ربما التغيير باش يصير يشتركوا تغيير في منطقه وسط الميدان، وممكن الاروقه زوج القدام باش يصير تغيير على مستوى اللاعبين الاروقه وشكاو لاعب راس حربه، نتصور هكا الخطه ماشيه هكا، ما زالت الاسماء ما وضحتش حارس المرمى. الشامخ يمكن ياخذ فرصه في المباراه هذه، ماهيش ما زالت مش 100%، لكن ان شاء الله الحصه التدريبيه تاع غدوه الاخيره ربما تجينا اكثر اخبار ونكونوا قرب برشا، يعني الاحتمال قريب برشا النسبه اللي باش تكون حاضره بالنسبه للتشكيل.
0: هذه المباراه رقم 1000 في تاريخ المونديال بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني، اكيد الاعين الكل مش تكون على المباراه هذه.
1: أكيد هي المباراة كما كنت تحكي أنت رقم 1000 زبير، فما جماهير التونسية كانت كان تعرف اللي يعني محضرين دخلة جاية تقريبا من سويسرا أو بلجيكا، ما نعرفش بالضبط، لكن حدثنا مع اللي قايمين 4 عناصر و5 عناصر ثلاثة محضرين دخلة باش تكون كبيرة برشا، فيها يعني صورة للأبرز المعالم التاريخية لتونس، فيها 1000 سنة حضارة، 3000 سنة حضارة عفوا، فيها برشا حاجات باش تكون حاضرة، إن شاء الله باش نحاولوا نكونوا موجودين معاهم اللي ينظموا الدخلة هذه، تعرف كلها تبرعات وكلها مبادرة شخصية من الجماهير التونسية، إن شاء الله نوصلوا نتصوروا معاهم وناخذوا فكرة على الدخلة هذه حتى قبل ما نلقاوها. المباراة هذه على كل باش تكون يعني جماهير حاضرة، إن شاء الله باش ترجع باش تبدا توافد التقدير من اليوم. اللي كانوا حاضرين وكانوا عاملين جو في مونتيري وكانوا اجواء خاصه، ان شاء الله باش يبدا يرجع في المليون ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه انيس المجدي على كل هذه المعطيات الخاصه بالمنتخب الوطني التونسي، ان شاء الله في قدم موعدنا الرياضيه تعطينا اكثر تفاصيل واخر اخبار التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني التونسي. نعود نذكر أن المباراة باش تكون نهار الأحد 5 نتاع الصباح، مباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني. بالنسبة للمنتخب الياباني مش غيب عليه لاعب كوبو بسبب الإصابة في المباراة الأولى من المنتخب الهولندي، إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في مباراته الثانية في المونديال. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم على تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي، ايرفيرنار ناخب وطني مساعد مدرب، فريدريك بيانكاليني مدرب الحراس، جيل فواش معد بدني، دافيد بارياك، ومعه أنس كازوز من تونس في التحليل، وهبي الخزري، حلمي كشو، أنيس بن مليك، وألكسندر كيرفيان. هذا التركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي. في النادي الذي الشخصي تم غلق باب الترشحات للفتره النيابيه 2026-2028 واللي باش تكون الانتخابات يوم 3 جويلية القادم، قائمه واحده ترشحت بقياده الرئيس الحالي للهيئه التسييريه المهدي فريخه. في كرة اليد اليوم كان اختتام اشغال الجمعية العمومية للانتخابات للاتحاد العربي لكرة اليد بمدينة جدة السعودية، واسفرت عن انتخاب السيد كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي. منتخب الوسطيات لكرة اليد غادر تونس في اتجاه تركيا لإجراء تربص تحضيري استعداد للمشاركة في بطولة العالم بالسين في نسختها 25 باش تنطلق يوم 24 جوان حتى 5 جويليا. في الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي الأكابر اللي يقوم بتربص تحضيري بإيطاليا من 15 جوان، المنتخب برمج سلسلة من المباريات الودية مع المنتخب الإيطالي، كان لعب المباراة الأولى وانهزم أمام المنتخب الإيطالي، غدوة مباراة ثانية وهذا تربص تحضير المشاركة في دورة الألعاب المتوسطة في إيطاليا من 21 أود إلى 3 سبتمبر 2026. كرة السلة المنتخب الوطني التونسي الموجود في تربص تحضيري بمدينة المنستير استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2027. منتخبنا لعب البارح مباراة دولية ودية ضد منتخب الكوت ديفوار وفاز فيها 84 مقابل 80، ويلعب غدوة المباراة الثانية، ثم مش يتحول للدوحة وثم إلى رواندا ليخوض غمار النافذة الثانية ضد منتخبات غينيا نيجيريا رواندا. الانطلاق يوم 2 جويلية ماضي ساعة ضد المنتخب النيجيري، ثم يوم 3 جويلية ضد رواندا، ويوم 4 جويلية ضد المنتخب الغيني. نختم بالجولة الثانية من مباراة المونديال. المنتخب جنوب أفريقيا اليوم تعادل مع المنتخب التشيكي هدف مقابل هدف، المباراة لعبت اليوم العشية. بعد شوية 8 منتخب السويسري مع البوسنة والهرسك، ساعة 11 بالتوقيت التونسي المنتخب الكندي يواجه المنتخب القطري، ومضي ساعتين المنتخب المكسيكي يواجه المنتخب الكوري الجنوبي. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحيات زهير العوني ونجم الدين بن سالم.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
3: إذاعة الشباب من تونس

تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع أغنية في البال، وباش نرجعوا لعام 1995 مع إيهاب توفيق، نسمعوه يغني وعد الليل من كلمات مصطفى كامل وألحان صلاح الشرنوبي. الأغنية هذه اللي صورها إيهاب توفيق فيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي.

مزينا معاكم في البال على إذاعة الشباب وبش نحكيو على فيلم في البال، فيلم رابع العدوية اللي خرج عام 1963 للمخرج نيازي مصطفى، بطولة نبيل عبيد، عماد حمدي، فريد شوقي، حسين رياض، زوزو نبيل، عبدالله غيث، نظيم شعراوي، عبد الغني قمر، سامية رشدي، سلوى محمود وغيرهم من نجوم. احنا بش نسمع معاكم مقتطف من فيلم رابع العدوية.

يا واسع الرحمة يا كريم العفو، لإن كان يرضيك ما أنا فيه فزدني، وإن كان لا يرضيك فاكشفه عني وأبشرني بعلامة تظهر لي رضاك.

المغفرة. يا رهيب البطش، يا غافر الذنب، عصيتك جاهلا وجئتك تائبا، مشى النور في قلبي فظهر ولم يعد فيه مكان لسواك. يا إلهي، يا رحيمي، يا مليكي، أحبك يا حبيبي.

0: كان هذا مقتطف من فيلم رابعة العدوية، وهذه الفنانة نبيلة عبيد اللي حكيت على تجربتها مع فيلم رابعة العدوية.
1: والله هو انا ايه كنت وقتها يعني ايه حابه الدور، ما هو الدور يا يتعمل يا ما يتعملش. وقال لي كده المرحوم حلمي رفلة، قال لي يعني احنا هنعمل لك اختبار، لو نجحتي فيه هتاخدي الدور، ما نجحتيش انسيه وهنعمل اختبار في حاجه تانية خالص. فكان كل مخي ان انا لازم انجح، فكان هم ساعدوني بانهم جابوا لي الاستاذ فخر، المرحوم فخر فخر والمرحوم ابراهيم عماره، ودول طبعا اساتذه في اللغه العربيه، فعلموني ازاي الالقاء، ازاي اطلع مخارج الالفاظ مظبوط، ازاي التشكيل الجمل، كل ده ما لقيتش فيه صعوبه يعني مع الوقت، لان انا كان عندي فتره طويله. اما بقى الدوبلاج فكانت مسؤوليه، يعني صوت ام كلثوم ازاي انا اللي لسه طالعه جديد ولا حد يعرفني ولا يسمع عني ولا اي حاجه هتحمل مسؤوليه صوت ام كلثوم، انا هاخد على نفسي ازاي اني انا يبقى في تسجيل وانا بفتح بقي مع شيء كبير،
2: صوت كوكب الشرق،
1: طبعا شيء كبير، مسؤوليه يعني. فبرضو يعني زي ما قلنا ان انا لما باخد مسؤوليه او باخد حاجه ببقى في تحدي مع نفسي، ده من وانا صغيره ببقى في تحدي مع نفسي، لازم انجح يعني لازم انجح، يعني اي حاجه احطها في مخي طبعا ده باراده ربنا طبعا، انما كنت حاطه في مخي ان انا لازم اخد الدور ده، فالحمد لله ربنا ساعدني وبقيت حاطه بقى المسجل جنبي وقاعده قدام المرايه، وهات يا غنى وهات يا غنى، وعيد وزيد وارجع، يعني ايه اروح مرجعه من الاول واشوف بقي بيطلع ازاي وبينزل، يعني زبطته الحمد لله وعدت على خير. واعتقد يعني وهي الكلمات بتاعتها كانت حلوه قوي قوي قوي قوي، والالحان والاداء طبعا، فلما جيت احفظها الكلام حلو بيخش القلب وفي كده مناجاة وفي يعني، وخصوصا الغنوة بتاعت حانة الأقدار، يعني كله كان حلو كان يشجع. أكيد
0: كانت هذه الفنانة نبيلة عبيد اللي حكيت على فيلم رابعة العدوية، واللي حكيت زادة على موقف أم كلثوم من أدائها في الفيلم.
3: هل بلغك أن ست أم كلثوم شافت الفيلم أو كان لها تعليق عنه أو عني بالذات؟
1: آه، هو قال لي الأستاذ حلمي رفلة والأستاذ نيازي قالوا لي أنها اتبسطت منك قوي، بس لسوء الحظ انا ما شفتهاش، يعني كان نفسي طبعا اقابلها ولو اني طبعا كنت خايفه جدا، انما وصلوا لي الرساله دي واعتبرتها شهاده انا بحملها من ام كلثوم انها قالت رايها فيا، قالت ده كان يعني ظبطت الدوبلاج قوي.
0: كانت هذه الفنانه نبيله عبيد اللي حكيت على موقف كوكب الشرق ام كلثوم من ادائها في فيلم رابعه العدويه، ومن احلى الاغاني اللي تغنيت في فيلم رابعه العدويه بصوت كوكب الشرق ام كلثوم الرضا والنور.

الرضا والنور هكذا غنيت كوكب الشرق أم كلثوم من فيلم رابعة العدوية معاكم في البال على إذاعة الشباب. ومن الأغاني اللي قعدت في البال باش نرجع معاكم للثمانينات من أحلى الأغاني التونسية بصوت الفنانة التونسية مونيا البجاوي همس الموج.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير الشباب والرياضة السيد قلب مرالي يشرف على افتتاح المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي. الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد تدعو إلى حوار وطني حول العنف التوليدي. الزار 20 بطاقة إيداع بالسجن ضد أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور وفق مصدر قضائي. وزارة الشؤون الخارجية تعلن اليوم انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035. في أخبار العالم، المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي يوافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في بيان مساء اليوم. المجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني يذكر وفقا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة أنه لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما. وعدد الشهداء بنيران القوات الصهيونية في قطاع غزة منذ الهدنة يتخطى 1000 شهيد. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
2: مونديال 2026
5: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
6: كأس العالم لكرة القدم
5: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
6: أمريكا، الكندا والمكسيك.
5: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
6: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
5: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: شفتك مرة كانت هدية نبيها كراولي من أحلى الأغاني التونسية اللي قعدت في البال واللي ترجع بينا لفترة الثمانينات. ورحلتنا مازالت متواصلة معاكم وبش نمشيو المسرحية في البال، مسرحية مدرسة المشاغبين اللي كان أول عرض لها عام 1971 للمخرج جلال الشرقاوي، بطولة عادل إمام، سعيد صالح، سهير البابلي، عبدالله فرغلي، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، هادي الجيار، نظيم شعراوي وسمير ولي الدين. وإحنا معكم مقتطف من مسرحية مدرسة المشاغبين.
1: هتتسأل السؤال وحجاوب عليه، ما هو المنطق؟
2: كلنا هنسأل يوم القيامة كلنا.
1: ما هو
2: أيوة.
1: المنطق وبسرعة لغاية أيوة. ما حضر السؤال الثاني.
2: حاضر طبعا طبعا. اللي بتقول عليه الست ده ما تقولولنا حاجة يا جدعان، اي كلمتين بس وعلى طول، يعني اخوكو مزنوق وكلنا هنزنق الزنقه المنيله بنيله دي. اشمعنى دلوقتي طناشة؟ الله زعيم اوانت انا بقى ولا ايه؟ كلمتين بس، قول كلمتين وانا هقول على طول. ايوه ايوه نعم.
1: ما هو المنطق؟
2: ما هو المنطق؟ ايوه
1: اتفضل
2: اتفضل حضرتك. ايوه منها. ما هو هو احنا علينا حاجه في المقرر اسمها منطق؟ انا ما في حاجه علينا اسمها منطق؟ في حاجه علينا اسمها منطق؟ انا عارف بيجيبوا لنا الاسامي دي منين. يعني ما انا ما اعرفش يا ست هاني. انا ما اعرف اقول على طول. هو انا هخبى على حضرتك ليه؟ هو في بيننا وبين بعض لا مؤاخذه محاكم ولا اولاد ولا حاجه؟
1: اتفضل
2: اقعد. هي شغلانه بقى. اتفضل قوم اتفضل اقعد، بنشتغل عند اهاليك واحنا هنا.
0: كان هذا مقتطف من مسرحية مدرسة المشاغبين، وبش نسمع معكم الفنان عادل إمام يتحدث على المسرحية هذه.
3: هل تعلم ان انا ما شفتش مدرسة المشاغبين الا من حوالي 3 4 اشهر؟
4: مدرسة المشاغبين،
3: مدرسة المشاغبين
4: اللي هي عملت نقلة
3: في الكوميديا طبعا، كل طبعًا. الكوميديا زمان يا اما صالون يا اما مكتب وخلاص وخلصنا، انما الفصل كان نفسي اعمله انا وسعيد صالح وعملناه. انا شفتها من 3 اشهر تقريبا او 4 اشهر صدفة كده، لقيتها انا قعدت اضحك ضحك. وايه بهجة الاباصير؟ ايه بهجة الاباصير ده؟ ايه واللي بيعمله؟ وايه مرسي الزناتي وسعيد صالح؟ وايه الوادي ابن الناظر الله يرحمه؟
4: التكوين الله يرحمه،
3: اللي بقول ابويا اتحرق وفرحان قوي عشان ابويا اتحرق. حاجات زي بمناسبه بقى يونس شلبي، رحت اعمل شاب ما شافش حاجه في السودان. السودان شعب جميل جدا. انت تقيس حضاره الشعوب بالضحك،
4: بالمسارح،
3: بالضحك،
4: الضحك
3: بالفهم، بالكونتراستات، بالبتاع. الشعوب حضرتك بين السودان من الناس شعب تضحك قوي، مش اي حد يضحك كويس،
4: وضحكتهم لذيذه.
3: فعملت لهم شاب ما شافش حاجه. وبعدين كنت في مدرسة الخرطوم الثانوية، كانوا داعيني، قالوا لي احنا ما شفناش مدرسة مشاغبين. فتاني يوم كان وزير الثقافة عامل لي غدا، قلت له انت ما جبتش ليه مدرسة مشاغبين؟ قال لي انا رحت اخدها من وزير الثقافة عندك. وقال لي لا ما تاخدهاش، دي بتبوظ
4: النشأة.
3: تخيل يعني شيء غريب يعني. قلت طب انا هجيب مدرسة مشاغبين. رحت نزلت مصر، يا سعيد عندك مانع، يا سهير عندك مانع، كل وافق ما عدا احمد زكي كان ابتدى يعلى، فالله يرحمه تعالى على الدور شويه، ما رضاش يجي، فجبت محمود الجندي. رحنا السودان، ان حد يضحك علينا؟
4: لا،
3: كل الضحك على يونس الشلبي اللي ما بيتجمعش، هو بطل الروايه. ما فيش المشهد ما فيهوش يونس الشلبي، ما فيش ضحك ولا في اي حاجه. يعني واخد بالك؟ لما جينا بقى زهقت شويه من شاد ما شافش حاجه. فقلت له يا سمير، استاذ سمير خفاجر، قلت له يا سمير ما تيجي نعمل مدرسه مشاغبين. فوافقوا جميعا وابتدينا نعرض مدرسه مشاغبين. كانت الروايه اتذاعت في التلفزيون
4: بعد ما اتذاعت،
3: بعد ما اتذاعت. فشوف التحدي كمان يعني. الناس حافظه الافيهات، حافظت كل الافيهات
4: من التلفزيون، ما بقتش
3: تضحك، بقت تقول قبلينا حد. انا ابتديت اغير. ورايا سعيد ابتدى اغير. مين اللي الزنق؟
4: يونس
3: الشلبي. ما هو
4: يا ما يجمعش.
3: كل يوم نجيبه واخد هدومه من على شريط الترماي في اسكندرية، ونقول له حقك علينا ما تزعلش طيب عشان خاطرنا وبتاع وحاجة زي كده. بس الحقيقة الرواية دي عملت نقلة كبيرة.
5: يا ناصر يا عبد المعطي
6: عبدو
5: عبد المعطي ولا ناصر
6: عبدو
5: بس عبدو
7: حريق ابويا راح فين حريق انا هلا ابيض حريق حريق ابويا اتحرق ابويا اتحرق
5: ولا منصور
7: ابويا اتحرق
5: ولا منصور
7: عايز ايه
5: الف مبروك يا منصور
7: الله يبارك فيك يا سيد
5: والله فرحت لك قوي يا دي انت
7: الله يخليك يا سيد عبال والد
5: في حياتك ولا منصور
7: ايه يا مرس عايز ايه
5: ابوك راح فين
7: ابويا راح النار
8: ناصر يا جدع عادي من النور ولا
9: انا عاوز اعرف مين السافل ابن السافل اللي فاقع البومبا رد عليا انت يا ولد انت يا ولد انت يا ولد مفيش لكم حد عاوز يرد عليا معلش انا هعرف غيركم تتكلموا ازاي يا حوش يا زلط يا زبلت المجتمع يعني انتوا في المدرسه دي رد عليا يا ولد انت اللي هناك عاوز تعلم يا ولد
10: انا
9: ايوه انت
10: انا عايز طبعا
9: كويس اقعد وانت يا احمد عاوز تعلم ولا لا
10: ايوه يا فندم عاوز اتعلم
9: كويس اقعد وانت اصبر حبه عيل اهلك هتتعلم يعني هتتعلم بالادب بالاكراه هتتعلم انا ابوك لازم اربيك
7: ماليش دعوه بيك يا عم انا
9: اخلص اخلص وعيتك سود انا هكسرك ده ولد انت اللي هناك
10: ايوه يا فندم انا عايز
9: اتعلم الولد اللي جنبك اللي لابس كروهات ده انت يا ولد انت اللي ما تسماش انت اللي هناك انت ولد
5: عايز ايه انت بتشغل فيا
9: انا بتشغل فيا في المدرسه
5: عايز انا مفروس منك عايز ايه
9: مفروس مني ده انا اللي شايل على قد منك كده لا هيجي لك ويحط لك حاجه لا هيجي لك ويحط عليك يا شو تعود مني يا ساعه تغريبيه تعود مني يا شو تعود مني يا شو تعود مني يا ولد يا ولد ايوه انت ايوه انت يا سهون يا طيب يا امير يا ولد وموقف يا ولد
10: انا فني
9: وما ايوه انت وما مش عاوز تتعلم يا ولد
10: انا هتجوز واقعد في البيت يا سعد
0: كان هذا مقتطف من مسرحية مدرسة المشاغبين سمعنا قبل الفنان عادل إمام يحكي على المسرحية هذه اللي عملت ضجة كبيرة ومازالت عايشة معنا لليوم وإحنا بشسمه معكم غنية مسرحية مدرسة المشاغبين

0: مر الخريف بعده حبيب العمر حبيب العمر حبيب العمر يا
1: يلا طلب على الدروس يلا شلة جاموس
2: جاموس

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
5: كأس العالم لكرة القدم
2: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
5: أمريكا الكندا والمكسيك
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
5: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
2: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
1: عد الموجود

0: سوبر بوتو بافا الله الله الله يا دوسو
1: مستحيل يا
0: عمر
2: ما الكرة
3: التسعة على موجة إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا موجودين تسمعوا فينا وين قاعد يوصل صوتنا. تحية لكم مستمعين أكيد كما العادة ملا كورة كما كل نهار خميس من التسعة حتى النص الليل نحكيه أكيد في الكورة كرة القدم المونديالية خلينا نقوله بألوان المونديال. تقريبا جمعة اللي فاتت لقيت ذي حكينا على أول نهار وافتتاح المونديال 7 أيام تعديوا بالتمام والكمال من كأس العالم. تعديت منهم الجولة الأولى فيها المفاجآت الإيجابية فيها المفاجآت السلبية فيها زادة ديسيبسيون بالنسبة لنا كمنتخبنا الوطني التونسي. حتى التوى في رصيدنا 5 أهداف كاملة وهزيمة ضد منتخب السويد في انتظار إن شاء الله على شلير راتراباج نهار لحد 5 متاع الصباح مع المنتخب الياباني. نحكيه في أبرز استنتاجات الجولة الأولى المنتخبات الكبرى والمنتخبات اللي تألقت زادة أكيد عنا برشا ما يتحكي منتخبات إفريقية عربية أيضا بعض الأخبار اللي تهم المونديال هذا الكل مع ضيوفنا كما العادة في انتظار يكتمل النصاب. حاضر بحذينا دينامو الفريق خلينا نقوله حمودة بن سليم. سي حمودة مرحبا بك.
4: مرحبا بك عايشك بارك الله فيك.
3: شنو الجو سي حمودة؟
4: والله هنا نعيشوا
3: على صدى المنتخب
4: على الامل
3: على امل
4: ان شاء الله نعيشوا على الامل وان شاء الله ما يخيبش الامل نتاعنا
3: ان شاء الله. اهم حاجه احنا نعطيو اللي عندنا معني نقدموا حاجه تشرفنا والبقيه عند ربي كيما نقولوا
4: ديما نقولوا للكره مدوره دونك توتي بوسيبل طونك لا با لي روند كل شيء ممكن وطونك لي دي ليسبوار طونك لي فما مازال امل دونك فما ليسبوار موجود نحاول لي
3: إن شاء الله علاش ليه؟
4: مازالت فما الإمكانية علاش ليه؟
3: وي صحيح صعيب أما مش مستحيل. الكوتش مهدي بن حسين يا جاب حذينا. سي مهدي مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك وجدان ومرحبا بالسادة المستمعين إذاعة الشباب.
3: مرحبا في انتظار يكتمل كما قلنا النصاب شرب بعد شوية يكون معنا المدرب فخر فهمي. نسلمه بالمناسبة على حمزة الذيبي اللي كان ماذا بيه يكون حاضر معنا باش يقول الحمودة بن سليم رواك كلامي طلع صحيح على مستوى المنتخب. مثلش حمزة مرة جاي تكهن نربحوشي هولندا نربحوشي اليابان
4: هكا غيبناها
3: شوفنا حاجة باهية
4: معناها غيبناها باش على الأقل نشوفوا حاجة
3: أكيد ولد الدار حمزة يكون بحذينا ولا حتى في الإذاعة الوطنية ديما موجود وتسمع التحاليل نتاعو. نجم الدين بن سالم معنا اليوم في الإخراج إن شاء الله ما نتعبوكش برشا نجم الدين. رحبوا بسام معنا اليوم يعطي الصحة حاضر يأمن لنا اللايف ستريمينغ بطبيعة تلقاو تفاعلات حمودة بن سليم مهدي بن حسين وبعد شوية زادة كيف فاخر فهمي موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب ولا تسمعونا على 88.6. نسمعوا موزيكا ورجعين بعد شوية بأولى فقرتنا كلمة حرة بطبيعة نشوفوا جميع شنو اختاروا باش يحكيوا فيه اليوم في كلمة حرة.

0: إليسا، لو أقول لك توصلنا للتسعة وثمانية دقائق عندما تسمعوا في مال كورة، وإحنا نتابعوا بطبيعة في مباراة ثانية هذه اليوم باعتبار التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها بطبيعة، خاطر كيفاش نحكيه على معناها اللي متاع مساعتين متاع الصباح راه ماهوش تبع اليوم. معناها تشيكيا جنوب أفريقيا كانوا فيه بالتعادل 1-1، وتوا سويسرا البوسنة والهرسك حتى لتوا التعادل 0-0 مع انطلاق الشوط الثاني للمباريات، وذوما بتبيع مباريات يهموا الجولة الثانية من المونديال اللي انطلقت اليوم. وحنا تتسويت باش نبداو بالفقرة الأولى اللي تعودتوا فيها، وأكيد مواضيع من اختيار المحللين اللي حاضرين معنا اليوم بتبيع تتسويت في كلمة حرة.
1: كلمة حرة،
0: كلمة حرة وسليم في المباشر هذايا سي سبونتاني، احنا هكا معناها. مرحبا سي فاخر، شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ اكيد بدلنا لك البلاصه اليوم، اما حتى كان بدلنا لك البوست انت الوحيد ده اللي باش تقعد نفس البيرفورمانس، ماكش تتاثر كيما برشا ملعبيه. صافا، شنو احوالك؟ في فورما؟
2: مرحبا بك وجدان.
0: مرحبا
2: مودا، مرحبا كوتش مهدي،
3: وبالستوديو جديد يذولي أول مرة
2: جديد والجو جديد.
3: أعمل
2: أبدي ضعط شوية تبعت صوتك
0: رأينا بالحق صوتي هون نحس روحي محتلة الإذاعة على يومين نحس روحي. هيا نبدأ سيدي كلمة حرة. حمودة بن سليم، شنو الموضوع اللي اخترته باش تحكينا عليه؟
3: والله المونديال هذا يذولي فيه دي ستار، دي شبير ستار، دي ستار اللي ولاو على المنتخبات نتاعها.
0: يا ربي يستر.
3: نحكي لهنا كي نقول ستار، كي نقول سوبر ستار نقول مبابي، هولاند، أريكين، اي سورتو ميسي. كل واحد عمل هو الفارق للمنتخب نتاعو، وغراسا او كي لور كلو ولا لور زيكيب في الاخر خرجوا بالانتصارات. معناها تحس اللي الناس هذوما باش يعطيو بلوس للكوب دي موند، وعطاوه شرم. معناها واحد ملاعبيه ملاعبي كيما ميسي على لاج دو 38 ans et quelques presque 39 bientôt يماركيك ثلاثه بونت بالطريقه هذيك، يظهر لي الكوب دي موند اللي يتفرجوا على الكوب دي موند ما نجموا كان يفرحوا انهم مازالوا يتفرجوا على ميسي. مبابي الور لا عامل في قلبه ستون فيريتي، والبونتو الثاني اللي ماركاه من البونتويات المزيانه برشا. هالاند الور سي لو بوين فور دو ليكيب نتاع النرويج، الى ماركي دو بوت. اي اريكين الراس كانه يشوت، كانه يشوت بالربريز
0: نجمو نقولوها معناها يمكن ترقى بصراحه
3: ترقى. وي هذيك الكلمه اللي تتقالي يقول لكم ترقى.
0: اي بلوك الكره،
3: بلوك الكره سي عباره على الراس المترقى. نرجع قلت فما دي سوبر ستار، هذوما دي سوبر ستار واثبتوا انهم ال دي باس طول الموند. الور فما دوتر ستار جو سيبوز لي فينيسيوس جونيور سي اون ستار اوسي بيان ساديو ماني، لكن زويز هذوما من غير ما عندهمش ناس ما لقاوش شكون يعاونهم باش يعملوا الفارق، رغم اللي حاولوا مالوريزمون الكره ما مشاتش معاه. دو زوتر اللي هما كانوا دي بالوندور و بارمي لي ميور جوار دو موند كريستيانو رونالدو اي اوسي لوكا مودريتش، دو بالوندور، واحد عنده اكثر من بالوندور، عنده 5، والثاني عنده بالوندور بارمي لي رار اللي ماخذوه هو ميليو تران. اي با تحولوا الى كيفاش يقولوا فاهم معناها كانهم يخدموا ضد الفرق، ضد المنتخبات نتاعهم،
0: وتقصير منهم هما معناها سبب.
3: لا لا، لوكا مودريتش اش مهزك تلعب في السنتر في بحذا 6 متر باش تجيب تعطي بينالتي للادفيرسير. شو اسمه رونالدو الاشهر شيء باش يماركي هو، والنتيجه وانها البرتغال عملت انول راهو النول هذا ينجم
0: كونكو فرضت على البرتغال بصراحه.
3: لا
0: نجم تمشي لبلاصه
3: سي اون كومبار جوار لا مقارنه ما بين الكونغو معاه.
2: هو يحكي على اللي يقول يعملوا كريستيانو حب هو
3: يماركي. اي حب مارتين حب يماركي، كان ينجم يعاون
0: معاه. شكون عمل تعليق على كريستيانو على اساس لعب للروح وما لعبش للبرتغال؟
3: ولا جوكروا اللي لورسكي
0: لا شكون ملاعب
3: لورسكي هو عنده الفيزا في نتاعه ستوجور ميسي ما عندوش واحد اخر.
2: اي
3: تيريوني كادي ميسي ماركا 3، خلى كريستيانو يحب يماركي باش ما يبعدش عليه السيد هذا، ما يقعدش يلمان الفيديتاريا وحده يا اخي. فينالمون البرتغال بون ان شاء الله الملاعبيه هذوما يقدموا انكور كي كونتينيو الاربعه اللي يتلموا كي كونتينيو، وزويز الاخرين ان شاء الله نشوفوا. انا فينيسيوس جونيور جو ما طون باش ينجم يعمل له حاجه aussi bien que Sadio Mané bien que Sénégal قدمت مقابله كبيره، مالوريزمون لادفيرسير نتاعها اون بو اون ريفينير.
0: باهي احنا باش نحكيو فيه هذاك من بعد كي نحكيو على الكره العالميه. خلينا نكملوا مع الدخله تعليقكم ساعه تشاترو راي حموده بن سليم وقت اللي يقول لك معناها كي مودريتش كيما كريستيانو رونالدو ما كانوش بالفيرسيون تاع لي سوبر ستار اللي كان منهم
3: عطاو لو موا مش عطاو لو بلوس
0: اتوندو بيتيت راي راسهم شويه
2: في التلفزيون تحكينا راهو نجوم الفريق سلاح ذو حدين. فما نجوم اللي تنهض بالفريق وتدز به القدام وتعمل الفارق وتجيب ماتشوات، وفما نجوم بالليغو نتاعها والا ساعات تكتيكمون الفورس ليكيب والفورمول اللي قاعده تلعب بها ولا ديسبوزيتيف ولا انيماسيون الفورس باش هي تلعب على النجم الفريق هذاك اللي هو ما ينجمش يكون 100% افيكاس دو تيل فاسون اللي تتبدل برشا ديز اوتوماتيزم. الاوتوماتيزم زاد نعرفوه شويه للجمهور، الاوتوماتيزم هي نسبة من الأفكار اللي يزم تبدأ متوافقة في نسبة معينة تفوت 70% يقولوا نحن علميا اللي نس كل 70% نعرفوا الأفكار متاعنا شنو باش نلعبوا في التيران. إذا هذيك يبدأ حاضر فيها المدرب وقاعدين يلعبوا، من بعد يجي جوار يفرس لي جوار باش هما يتعداو بالسيركوي بريفيرونسيال اللي يحب عليه هو، دونك هذيك يولي يصير ديزيكيليبر تكتيك وبهذاك تنجم تصير البهته وتنجم تبركي لك بونتويت تنجم تبركيش.
3: است است است لي مويان عندكش دي مويان عندي باش تنجم الكره ديما تتعدى على سيرك انت باش تولي تحب تلعب عليك انت، لكن عندك الامكانيه في الفيزيك سي طوميو، كان ما عندكش
2: حتى كان عندك أيبا. الامكانيه يلزمك تخلي انت واحد معاك 10 لازم تخلي العشرة اليز دو تيل فاسون هما يتبعوا الفكره اللي هي محضرينها كفريق كامل، ومن بعدها انت وقت اللي تخلطك الكره وقت الاكسبلوا نتاعك انت كنجم فريق كانسان عندك ديسو على الناس الكل وقت تجي في لا ديفيرونس كو سوا كوليكتيفمون باس ولا بتير ولا باللي هو.
0: وذاك اللي ما صارش ديجا مع كريستيانو وذاك علاش واحد كيما تيري اونري معناه من حقه يعلق. مهدي تعليقك على الكلام
1: بالنسبه رونالدو متصور بعد المشكله اللي كانوا أرجنتين لعبت قبله وميسي لا بريي كيف ما يقول
0: والتصريح اللي عمله زيدا زيد بروفوكي فيه
1: كيف فرنسا لعبت ومبابي عمل زيدا دخل في التورنوا كيف ما يلزم، دونك هو دخل في ضغط شوية وضغط زي الرالي هو ده نفسانيا أثر عليه ودخل في البريسيبيتاسيون في وسط الماتش. بون هذا صحيح، فما دو أكسيون صاروا اللي كانت البرتغال تنجم تمركي فيها فهمت، وهو الى ايتي معناها تريز ايغويست فهمت فيزافي الجروب. بون بقينا هذا ما يغطيش اللي معناه في التحليل جميع الفنيين الماتش تاع البرتغال كانت فما برشا اغلاط تكتيكيه من المدرب
0: جوستمون،
2: كانت فما في نفس السياق كانت فما تصويره قاعده تداول تصويرة كان ريتوها فيها الينيومون ا 3 الينيومون ا 3 ان جوور او ميلو تيران اللي هو في الزون اكسيال وعليني نتاع 18 متر معناها كانت فما انيماسيون ياسر ماخذ الاجناب الانيماسيون، دونك يلعب برشا على الكولوار سوبريوريتي نيميريك كبيره ما تلقاش فيها لا بروفوندور كسوا في السنتر والا كيف الانيماسيون انك باش تدخل زون اكسيال باش تلوج التير ولا اللي هو، دونك فما ديفايونس زاد التكتيك صايره نجم تكون اون بار عند الستاف تكنيك ودوتر بار زاد كيف عند كريستيانو.
3: مودريتش لو غران مسيو الملاعب اللي عنده كل شيء معناه يرجع باش يلعب في الديفونس اوليو دي دي ليكيب نتاعو يعمل اون فوت
2: شوف هذيك
3: بيتيز من نوع هذيك يلد ميسي برا
2: هي فنيا
3: وهذيك اللي قلبت اون كيك سورت قلبت
2: فنيا الجوار سورتو ميليو تيرا كي يبدا فيزيكمون ما عادش او توب رابور العمر نتاعو هذا دونك يولي لوج على الكاليتي تكنيك نتاعو هو ماذا به هو يكون عنده سورتي دبال وكما نقولوا بلغه الكره يسرب الكره القدام ويتبع ويكون هو يغلف معاه ما نحكيو بلغه الكره اللي يفهموها الناس اللي يسمعوا فينا، دونك ما هو بدنيا راهو بعيد برشا على المستوى انه واش نجم يكون يعاون مع اني كرواتيا زاده كيف ما فيهاش برشا دي كاليتي انهم هما باش يعطيوه هو اكل فيتيس وفيفاسيتي افيك لا كاليتي دو باس نتاعو.
3: لكن نامبيش انا جي في فرنسا كرواتيا parmi لاطراح فريمون قويين بور دو بون ماتش دونس فوتبالستيكمون بارلون نحي غادي من بعد وقت اللي ولا 4-2 ولا تحس دي فرانس لا فرانس كي دومين مي في الاول
2: هي
0: لانجلتير
2: لا لانجلتير كرواتيا
0: هو ديجا راهو كان نجم تمركي ذا هالي وقتها كرواتيا هدف ثاني قبل ما حتى لانجلتير تتمكن من تسجيل الهدف الثاني يمكن وقتها بدات خسرت
3: كرواتيا راهو عديت تروح
0: السيطره على المباراه
3: ونيفور
2: عديت 50 55 دقيقه هذاك هو
3: نجم تكون اكثر من كيف كيستيون دو 50 60 مينوت ماكسيموم.
2: ما عنديش البنك القوي وما عنديش الجوارات اللي بالرسم معناها نجم نشدوا معاك ماتش كامل. دونك وفما ديجا من بعد نحكيوا فيها في الدخل الجانب البدني هو
0: ما يمنعش قلقوا من الطقس
2: هو الكلام تاع
1: ما يمنعش اللي كرواتيا سبت مشاكل المنتخب الانجليزي. انا اتفرج فيها برشا مرات هما المنتخب إيه الانجليزي
2: ماهيش مرشح انا باش تكون في الادوار المتقدمه.
0: ما عادش كرواتيا نتاع 2018
2: إيه ما جيلو
1: الانجليزي كان يستعمل في الهجمه لاتاك بروغريسيف ويحب البروغريس افيك لابار وشاك فوا كانت كرواتيا تحطه تحت ضغط وفما اربع ولا خمسه مرات فكت الكور منهم معناها اكسيون صارت فيها بونتو. دونك
2: مي انا بو با ريزيستي فينالمون معناها تحكي على لونغتير معناها لا بيرسيفيرونس راه في الكوب دي موند في الماتش هذوما سي لا بيرسيفيرونس راه
1: هي الى موديفي معناها تلز توماس توشيل باش يموديفي معناها سيرتين شوز في الميتون باش نجم معناها يخرج به كيف ما يقولوا الماتش البر الامان. اما هي سبت مشاكل
3: اما حاجه فما حاجه كيما
0: تي مازال عندنا جوج دخلات راه
3: لو غارديان تاع كرواتيا شنحها من بونتويت خويا مينيموم 6 7 بونت ورا يظهر لي اكثر واحد عمل الباراديات يظهر لي
2: هو مونديال الحراس ديجا
0: فما اكثر نتاع من حارس الكافير عمل الباراديات
3: يظهر لي اكثر على خاطر
2: شوف بون الاخر كافير اكثر ديسيزيف هذا نتاع السعوديه زاد
0: باه الدخله سي مهدي
1: الدخله حبيت نرجع الحكم عمر أرتا اللي منعته الولايات المتحدة باش يدخل يشارك في المونديال هذا وكانت اليوفا عمت مع جيست كونه باش يزفر سوبر كوب دونك الفيفا جات زاد حابت تعمل جيست حابت تخلصوا في جيرة في مستحقات تاع دورة كاملة هو معناها رفض باش ياخذ رفضت باش يخلص على المستحقات تعامل مقامش بيه
3: برضو.
1: وتشوف معناه معدن السيد هذا وقديش معناه عنده كرامة وإنسانية وشوف
3: بلاده زادش وشوف بلاده
1: هذي معناه
0: ولا بطل قومي متحس
1: هذي أكسيون معناه توريك الإنسان معناه كيفاش هو حسها صحيح تألم من داخل وعمل ردة فعل وزاد نتصورها زاد ردة فعل اللي الفيفا ما حمتوش زاد هو
0: هي الفيفا قالت لك انا ما ندخلش في القوانين الداخليه نتاع البلد هي. المنظم مشاكل فيزا مشاكل معناها ذي من قوسين شبهت انك جاي معناها باش تعمل حاجه هي. ارهابيه مش ولا هي. فيك شك هذا انفانتينو واش قال في الخطاب
2: الكبير مش صحيح
0: نعرف
2: او مره قطعك مش صحيح خاطر كان جات في بلاد اخرى
0: في بالي نعرف اكيد جدا هذاك بروفيل انفانتينو الانسان انا حسب رايي الشخصي من المسؤولين نتاع الكره الانتهازيين خدم انتخاباته خدم اموره 48 منتخب خب هك تشوف معناها كيفاش معناها الناس
2: تتعاني
0: يعطيك الصحة هو شنو منفعته الخاصة ميهموش معناها موريتانيا يقول لك شكون هما صومالي
2: العالم الكل لك هيك مش
0: ما عنده حتى مصلحة معناها ولا أحباء من الكوت ديفوار ولا أم بون ذيك حاجة أخرى أم الحارس تاع الكافير معناها فما حاجات بصراحة كان ينجم يأخذهم يزن ثلاثة سوية على أنفانتينو وقلب
3: رؤساء الكاف ورؤساء الفيفا اللي تعديوا الكل نفس رغم نفس اللبسة
0: مش هكا
3: ما بير انكار
0: مش هكا ديسكريتمون سي حمد كامل مش هكا معناها
3: تحت الطاولة اقوى من هذا
2: مش هكا على خاطر الشاي كان مخبي اما هذا جات مع
0: امريكا دونك معاش المكياج معاش ينفع لهنا مع تعليقهم على دخلت مهدي معناها تحيه للحكم هذا وقال لك انا حبيت نشارك في المونديال ديجا لو فيت كو تكون موجود ومن الصومال واستحقاق معناها على برشا
2: يهم اكثر الحكام التوانسه بالنسبه لي انا ان شاء الله الحكام التوانسه هما اللي ياخذوا العبره من عند هذا السيد ويكونوا هما في نفس النزاهه ونفس النظافه ونفس القيمه الفنيه.
0: نحكي على البطوله التونسيه.
2: نحكي على الحكام التوانسه وان شاء الله نقاو زاد حكام التوانسه راهو حاجه من الحاجات اللي تخلينا نحن كمنتخب ضعيف فما عباد راهي ما تفهمش اللي الكره راهي ماهيش تيران تاع 90 دقيقة ومستطيل أخضر ومدرب وزفارة وكنو لا يلزم انت ما عندكش اربيتراج موجود غاديك.
0: باركونتر سامحني في آخر فما حاجة الناس بتاتر ما تعطيهاش هكا أهمية طاقم تحكيم القطري اللي زفر مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية حكم قطري بتكوين تونسي 100% مع ناجي جويني معناه وقت كان مسؤول على قطاع التحكيم في قطر والناس هذوكم جاوا لتونس وعملوا الاستاج فار معناها اللي بيهم الفايدة في تونس وانا كنت حاضرة في زوز معناها ريتهم كيفاش يخدموا طاقم كامل من حكم الساحة للمساعدين هك شفت معناها مونديال في 2020 واليوم كيف كيف بريستاسيون بصراحه
2: فما دو فاز بالنسبه للحكام. فاز الاولانيه هي واحد التيوريك
0: ايوه
2: كيفاش يتعلم، اما اللي اهم
0: براتيك كيفاش يطبق. فانا هذا كل شكون يعني
2: فانا اتموسفير زيد فانا اتموسفير حكم قطر يمشي زفر في قطر معناها مش كاميراوي تعس عليه، معناها يلزم يعرف اللي هو راهو الغلطه اللي فيها السؤنيه ولا كذا ينجم حتى يدخل عليها الحبس. ما نحن لهنا راهو تغلط ما تغلطش سؤنيه حسنيه الكل يتعدى هكيك. معناها
0: احنا المحللين ساعات نتاع التحكيم هما اللي خرجوا حكم نظيف معناها بال بال بالسترول والا بالحق كلي مسكين ياكل العصاره. وساعات فما
2: صح ما كانوش زاد محل شبهات وما كانوش
0: انكومبيتون وعملوا اكثر من هكاك.
2: الاربيتر يا انكومبيتون يا محل شبه فمش حاجه ثالثه
3: يا اما مش
0: يا تلك حدود الله فنيه
2: كومبيتون محل شبه. نحن عندنا هذو مزوز، كان عندنا واحد كومبيتون يتكلم يقول لنا رانا كان عندنا راهو حكام دوليين
0: كان
2: عندنا حكام دوليين وكانوا يمثلوا
0: وزفروا مونديال
2: اما ما تطوروش. والمشكله فيش اللي كي تسمع المحللين نتاع الحكام اللي هم حكام سابقين يجي اون بوزيسيون داتاك يخدم المنظومه معينه يخدم يحب يشد مع جماعه والا هو كونتر الجماعه باقي هذه المنظومه رين موجوده في الدومين نتاع الكوره في كل شيء.
3: شو الحكم الصومالي هذا حب يعطيه تهمة التيروريزم أو التيروريست
0: أقرب شوية حمد الله
3: وإلا تيروريست يا أخي خرج بطل خرج بطل دان كوتي. وأنا الفيفا مرسي أنا نقولها بالفيفا وأنا أعطته سوبر كوب باش بور ديريجي الطرح
0: هذا
3: ليوفا شو الفيفا نو
0: اي اي ما بقرار خاطر ما كانش يتجرأ معناها فاتينو مشي
3: دان كوتي دو دو الحاجة الأشب أشب برشا هو كيفاش عطاوه قالوا تيخو حق قال نوجن لي با بيزوان دونك راهي الماده لا تعني له شيء وقت اللي العالم كله يمشي ماده ومونديال كامل تبنى على الماده الور لا سي اون لوسون خرج من السيد هذا
0: ان شاء الله اكيد فيما اهم. يلا في اخر الدخله نتاعك نستنى فيها هالليل
2: انت ابارامون قريت التدوينة شويه
0: لا والله لا قريت حتى شيء انا لا والله لا اما انت توك سالتك قلت لي خاطر ريت برشا تصاور وبرشا حاجات ومنتخب اليابان كيفاش يترين راهو هذيك تنحكيو فيه من بعد قديم وش جديد خاطر شارج دونترينمون هذيك ما ينجمش يكون في وسط كومبيتيسيون ويقارنوا باحنا كيفاش نترينيو وكل بسكليت وكل حكايات ولي كونديسيون فيزيك نتاع الناس اللي باش نلعبوا لهم معناها دونك وحدي كيكا راهو اجتهاد
2: انا حكيتها في التدوينه ونعاود نزيد نحكيها لانه راهو عندنا مشكله على المستوى الاعداد البدني مش المعدين البدنيين اللي هو ليه عندنا دي كومبيتون مي عندنا مشكله نحن في الرزنامه في عدد الفرق في عدد المباريات في الانتنسيتي نتاع المباريات ساعات تلقى 6 ماتشات 8 ماتشات في الشهر ومن بعد تعمل شهر ونص راح ايكيب ناسيونال فيها زوج ولا ثلاثه من تونس ونوقف عليها شامبيونا شامبيونا عرب تتلعب نوقف عليها شامبيونا شهر تتعدى بعدها كوب دافريك نقارو احنا شهرين راحة. شوف الرزنامة والبطولة ومستوى البطولة هذوما كلهم مهمين. تقول لي انت والله عنا زوج ثلاثة قاعدين يلعبوا البرة اللي قاعدين يلعبوا البرة صف ثاني وثالث احسن جوار عندنا نحن نراو فيه تري بيرفورمون في الكيب ناسيونال حلنا بقى المجبري فماش هكا ولا اللي ما عندوش فريق واللي متذبذب واللي ما تقهوش في جمعيات واللي من تاو ما نعرفوش حتى المستقبل نتاعو وين واللي هاو شفناه حتى في الماتش الاولاني اي نا با في لا ديفيرونس
0: لكن
2: كاش موجود
3: لكن كومبيتيتيف لكن كومبيتيتيف
2: كومبيتيتيف كومبيتيتيف صف ثاني وثالث صف ثاني وثالث راهو اسمع راهو لي زيكيب ناسيونال اللي قاعدين يلعبوا صف ثاني وثالث نتاعهم نون كونفوكي عندهم كان الصف الاول تلقاه كونفوكي حتى كي لعبت مع السويد تلقاه كان الصف الاول بس نورمال باش تلقى روحك بعيد. لا عندنا لا فيفاسيتي لا اكسبلوزيفيتي لا اندورانس لا ديويل لا ماس مسكولير لا
0: هذه الحاجه هذه انا نتاع الماس مسكولير اسكو راهو معناها تخدم عليها
2: فما دي بوست معينين باش تلقاها مش نقول لهم راهو ماس مسكولير راهو ماهوش كبيره
0: اي صحيح فما المينيموم
2: فما الرابيد فما اسحاق المسكول رابيد فما اسحاق المسكول سي با سا مي نحن مشكلتنا نحن اللي قاعدين نخدموا سامحني في الكلمه نتاع كلي مسمار في حيط هايك الشامبيونه موجوده هايك تمشي باللي باش تمشي خلي تمشي باللي كذا
0: ما عادش نصدروا
2: في الجوارات علاش نلوجوا في البي ناسيونون البي ناسيونون تاعنا الباهين موجودين منهم ياسين العياري اللي شفناه ولعب كونترنا علاش ما حبش يلعب كونترنا معانا نحن في تونس على خاطر يلقى لي كونديسيون خير، خاطر يعرف اللي هو في البرفورمانس نتاعو باش يزيد تقوى باللي موجود. هذه هي راي فما عقليه يلزمنا نعاودوا نصدروا جوارات. كيفاش نعاودوا نصدروا جوارات بالنيفو نتاع الشامبيون هذا بالريتم نتاع الماتشات هذوما؟
0: مستحيل.
2: باللي قاعد يصير بثلاثة أربعة مدربين وخمسة مدربين في نفس في نفس الفريق في العام في السيزون؟ لا لا في العام في الفريق راهو
0: ثلاثة أربعة خمسة
2: في الفريق في العام، وثلاثة أربعة خمسة هذوكم اللي تبدلوا تقاهم في نفس الفريق قاعدين يدوروا، معناها نفس الفكرة ونفس الفشل ونفس كذا اللي قاعد يدور. لا فما أسامي جدد ولا فما أفكار جدد ولا فما واحد قال أي أنا راني باش نعمل الفوليوم فيزيك قوي ونوري روحي دي أنا جو في لو دوسو.
3: سامحني راهو الكلام هذا يكون فالابل لو أن عندك إني إكيب ناسيونال تلعب من مخرجة من البطولة نتاعك، أنت عندك تروا غارديان بلوس دو جوار من البطولة
2: والباقي كلها يلعبوا. هاني قلت لك
3: هنا دونك لو بروبليم اللي موجود في الإكيب ناسيونال ما عندوش تأثير على البطولة.
2: لا عنده تأثير هابش نفهم هابش نفسر لك أكثر. كلامك صحيح أما هابش نزيد نقول لك أنا شنو الخامة. نحن كي قينا النيفو متاع الشامبيونا معنا جوارات اللي في الشامبيونا ضعيف، شا عملنا مشين البين ناسيونو هكا ولا اللي هما صف ثاني وثالث، معناه نحن هربنا من المشكل ولوجنا على الحل الأقرب اللي نحن نجيب واحد مزدوج جنسية وقاعد يكور زعمه في الأوروب. حتى كان مش يكور نعيطوله خير من اللي قاعد يكور.
3: معناه كانك تقولوا أن الشواء متاع لي جوار الموجودين بيناسيونال
2: شواء جملة البروجي كله غالط.
3: هو الشواء متاع لونترونور غالط والشواء متاع لي جوار غالط ويظهر لي
2: من بارخ
3: متاع لونترونور متاع
2: ما خلطش لونترونور. أنا نحكي لك تشوف عنا مشكلة في الشامبيونا وعنا مشكلة متاع ريتم وعنا مشكلة متاع نصدروا جوارات وعنا مشكلة متاع
3: زعمه كان خذيت من بربي كان خذيت
2: تصلح من بلادك.
3: لا تندي
2: لو فما بلاد بتتصلح.
3: لا لا سامحني انا نحب نعرف لو انك خديت من وسط البطوله التونسيه يونيكيب ناسيونال زعما باش تخسر بالخساره
2: هذيا.
0: لا لا لا
2: حتى اكثر من كيس سي باس
0: هو يحكي على على
2: انا ترجع نحكي. اعطيني اكزامبل نتاع منتخب ولا بلاد بدات تصلح في الكره نتاعها بمزدوجي الجنسيه اللي هما قاعدين يلعبوا في البلايص الاخرين.
3: ما تنجمش
2: تكون ما تنجمش لازمك تصلح من بلادك. المغرب خلقت من بلادها، الجزائر خلقت من بلادها،
0: قطر كونت
2: وبعد خلقت من بلادها
0: من جنسيات
2: تبقى أخرى. عندك في الوساتور نتاعك زوز ثلاثة أربعة حتى على الحرارة وعلى يقول لك ولد الجمعية لازم يفهم ثلاثة أربعة كيف كيف ولد المنتخب اللي يعيش في تونس واللي يعيش في الجزائر ويعيش في المغرب يزم يكون موجود، يزم يكون من الأكاديمية نتاع البلاد هذيك ومن بعدها هي باش تستقطب به اللي بين ناسيونو. نحن نعملوا بالعكس نحن نعملوا
0: اللي نقفوا في النقطه هذه بعد الاخبار بعد اخبار 9 ونص مازلنا راجعين نحكيو. اكيد نقطه مهمه جدا. ساعات نعملوا كونفوكاسيون فقط لارضاء العبيده وكعنا ملاعبيه هنا عنا البرة جبنا لا كريم دو لا كريم بين قوسين لكن هما فينالمون ينجموا يكونوا ماهمش معناها اوسي بيرفورمون ك لي شنو توقعنا. موجز اخبار 9 ونص مع رمزي القلاوي راجع معكم في ملكوره.
4: مالا كورة مالا كورة عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس. موجز الأخبار.
5: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير الشباب والرياضة صادق المورال يشرف على افتتاح المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي. وزارة التجهيز والإسكان تفيد أنه سيتم بداية من الساعة 10 من يوم السبت 20 جوان الحالي تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة الطريق الجهوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منه. في نابل انطلاق وأشغال تعبيد الطريق الجهوية 44 الرابطة بين قربة وابن خلاد. إقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين آخرين. في أخبار العالم، مسؤول نفطي عراقي يقول أن مضيق هرمز لا زال مغلقا أمام حركة الملاحة البحرية ولم يفتح حتى اللحظة. المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي يوافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. وجماعة تابعة لتنظيم القاعدة تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مطارا في النيجر وأسفر عن مقتل 13 شخصا. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك.
6: عدل مشتك تسمع صوتك.
7: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
8: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: poteau Pavard.
1: Mal la cura. Mal la cura.

0: The Weekend 9:38 دقيقة، أنتم تسمعوا فيه ملا كورة، وأكيد دخلت في خير فهمي في علاقة باللي موجود في منتخبنا الوطني التونسي اللي عملنا في تونس واللي جبناه لبرا. إسكو هذه هي معناها الكاليتي متاع الملاعبية المناسبة باش نعملوا بها منتخب ونعملوا بها بيرفورمانس في المنتخب، وإلا لحدود إمكانياتنا البدنية والتكتيكية واللي داخل فيها زادة التكوين وداخل فيها استادات وبرشا حاجات. هذاك علاش احنا هكاك دونك وقفنا هوني وقلنا بعد الاخبار باش نكملوا نواصلوا نعلقوا قبل ما نمشيو للكره العالمية. حبيت تزيد حاجه في اخر قبل ما نمشي حمودة ومهدي؟
1: لا هذيك هاك لخصتها، لازمنا نخدموا ساعه من الداخل ومن بعد نمشيو لبرا، لازمنا نكونوا جوارات ولازمنا نصدروا جوارات ويزم يوليو الجوارات اللي لبرا اللي بيناسفنو هم يحبوا يجيونا، مش نحن نستقبلو فيهم على خاطرنا نحن فارغين وما عندناش والبلايص موجوده وهكاك ما يحسش معناها يجي حال البلاصه خاطر عارف روحو البلاصه نتاعو. دونك هو يزم يولي عنده حراره الروح نتاع اللي يحب يجي يلعب للوطن ويحب يجي يلعب لدرابو تونس، لازم يفهم اش معناها درابو تونس باش كي يلعب يعطينا الديباسمون دو سوا يعطينا 200% وقت اللي نحن ماناش في وجه العطاء نتاعنا.
0: اي مقياس حمودة بن سليم معناها ما تعيشش في تونس ما تعرفش معناها شنو يتعدى بصفه عامه في الملاعب كره القدم في تونس، بعد تلبس مريول المنتخب تنجم تكون عندك وطنيه وحتى حد لا يناقشك فيها وتبدا ظاهره، كيما تنجم زاده تكون ما هي كاركتير صحيح فما ملاعبيه كلي هكا تحسهم باردين شويه، ما زاده راهو فرق كبير كي تشوف جوارات المغرب كيفاش وتزير كيفاش ومصر كيفاش وكلهم عايشين لبرا وكلهم معناها بريسك نفس لي كونديسيون اللي جبنا منهم لاعبيتنا.
2: انا يظهر لي ميم بير انكور يظهر لي لو بي ناسيونو هذوما الجايين وكانهم هما جايين بور باش ياخذوا هما باش ياخذوا الفلوس ما عند ليكيب ناسيونال، مش باش يعطوا الفلوس ليكيب ناسيونال. اش معنى؟ معنى هما جايين باش يصنعوا اسامي من ليكيب ناسيونال اي سورتو كي سي تون ان مونديال، المونديال هذا باش تمشي باش تظهر. دونك انا نقول في كلمه ليكيب ناسيونال الشامبيونا كي رفلت لا فالور دو شامبيونا. اذا عندك شامبيونا عاليه راك باش تلقى عندك ايكيب ناسيونال كبيره، واذا تكون الشامبيونا نتاعك طايحه راه ما تتصورش لا تنتظر باش تكون عندك جروند ايكيب ناسيونال بيان سور. دونك الشيء من مأتاه لا يستغرب بالنسبه لي. جو فوا لي بربي قداش لعبوا ماتش مع بعضهم
0: فما شكون اول مره هو محور الدفاع ديجا
2: بربي انت لاعب
0: اربع هذم هما الماتشات اللي لعبوا ما لعبوش قبل ما
2: انتو بور لو تو تو في بريباري اون ايكيب ناسيونال باربع ماتشات اميكو معقول هذا
0: اربع ماتشات كل مباراه تتبدل
2: معناها وكل مره تبدل اللاعب معناها ان توتاليتي تلقاش ملاعب يلعب 120 دقيقه ولا اكثر شويه زوج مقابلات ما فماش ملاعب يلعب زوج مقابلات كاملين معناها تنجم تقول
0: بخلاف حارس المرمى
2: هذا اضافه انه هو لو انه مع الاقل كيما المراركة ولا الجزائريه ولا السنغالي ولا بي امبورت ليكيب الموجودين تلقاه انه هو عنده في ساقي كره معناها قاعد يلعب تيتولير في ليكيب اللي يلعب فيها لهنا راهو ينجم يعطي البلوس بالحق. والدليل كظاهر انا باغ اكزومبل كي ناخذ السنغال ولا كي ناخذ المغرب، السنغال رغم اللي هي خسرت 3-1
0: نرجعوا اكيد بعد الحلقه
2: لكن نمبيش تحس بلا فالور دي جوار المغرب سي اتسيرا. دونك حاجه طبيعيه
0: باهي مهدي يلا باش نسكروا دخلت فخر
3: 1994
0: اي
3: فرنسا بلغاريا فرنسا بلغاريا فرنسا بالستار نتاعها في البارك دي برانس دافيد جينولا إيريك كونتونا جون بيير بابان هيستوريكال
2: من اقوى ليزيكيب
3: ايش و90 دقيقه يهرب لهم اتاكون تاع بلغاريا اسمه ايميل كوستادينوف يماركي لهم بوند ايبان لا فرانس ما مشاتش
2: نمشيش الكوب دي مونديال
3: وجعتهم برشا جاوا عملوا اجتماعات ولموا لي تكنيسيان ولموا كل شيء وحطوا ايمي جاكي هو معناها السيليكسيونور وعملوا الفيديراسيون عملت ديريكسيون تكنيك وحلوا شانتي وشانتي ذاك جاء كلير فونتين كون لهم توا معناها اليوم هذا كلير فونتين قاعد يصدر في الجوارات
1: اقوى سونتر دو فورماسيون
3: في لي زونترونور حلوا شانتي
1: مي جاك مشى لليابان هذا هو اللي هو مشى لليابان هذا هو عمل الاستراتيجي نتاع
3: الفوتبول والتو معناها يعيطوا له ويشاوروه في برشا حاجات حتى ديدي ديشون قال جو سوي اون كونتاكت بيرمانون مع مي جاكي. دونك واستفادوا من اغلاطهم وخدموا لارواحهم فهمتوا الناس كلها معناها شمرت على ذراعها وشفتوا نتيجة تو ليكيب دو فرانس كيفاش و دو فوا شامبيون دو موند وكل شيء
0: وماشي تنجم تكون
3: دونك احنا نجمو نخدموا تاو نخرجوا افيك ان شاء الله لو مينيموم دو ديغا في المونديال هذا ما فيها باس كي نروحوا نستفادوا من غلطاتنا ونحلوا الشانتي هذايا ونكونوا جواريتنا متاعنا وحتى معناها اللي عندنا الاولاد الصغار لي بي ناسيونو نعملوا لهم من سيلول اللي تتبعهم وتكونهم وقول لي ناقص حاجه تكونهم ونعيطوا لهم دون دي ستاج فهمت وهذه كلها خدمه نتاع اداره فنيه
0: وهذه خدمه اصلا نتاع مسؤولين في كره قدم اللي هما مش قد المسؤوليه اللي عندهم
2: جوورين بارونتيز فما كلمه قالها المرحوم خلينا نقول مرحوم مسيل شبولي
0: ايوا
2: قال كلمه قال ما ديما نقولوا الرحمه تمشي للمسلمين وكل لغه هذيك فهمتني قال سا فيندرا ان جور او لو فوتبول مونديال سورا دوميني بار لي افريكان اي كي ناخذ فرنسا يا اخي فرنسا هي كي دومين لو فوتبول سي سون دي افريكان لدرجه انه جابوا النكته نتاع وقت اللي لعبت السنغال وتونس
0: فما واحد اشخاص
2: ليه قال كي نحطوا الملابيه على بعضهم يقولوا نلعبوا ضد رواحنا احنا تو لي افريكان مي سي فري ان يا كو دو معناها القشره نتاعها اوروبيه والبقيه كلها سي سون دي افريكان دونك لا فرانس سي غراس او افريكان كلي اون تران دو دوميني سور لو بلون مونديال معناها الافريكا راه باش يجي نهار وبالحق وظهر وقاعد الظهر بتيتا بتي
0: يلا نمشي وتتسويت للكرة العالمية
4: الكرة العالمية الكرة العالمية
0: واحد بليش للمنتخب السويسري قدام البوسنة والهارسك دونك هذه الجولة الثانية من المونديال اللي طلقت اليوم اثنين بليش الهدف الثاني تسجل من لحظات دونك اثنين بليش المنتخب السويسري ماشي في فوز في 85 دقيقة لعب دونك كما قلنا الجولة الثانية احنا مش نحكيو على الجولة الأولى أبرز الاستنتاجات شنو قعد في أذهانا نمشيو بشوية بشوية بتبيعة نبدأو باللي همنا باللي كنا عليه ديجا حتى في الحصص الماضيه المنتخبات اللي كانت معناها من الاول هكا دي بريتوندون وذيك اللي باش تسكوب دو موند وذيك اللي باش تعمل وذيك بعد فينالمون نلقاو بعض المنتخبات الجوله الاولى نعتبروها ديسيبسيون بالنسبه للناس اللي انتظرت اكثر والا معناها مريت للمنافس ولا كيفاش نقولوا للفريق الخصم اللي كان واقف كيما يلزم حضر احسن ما يكون ولقى روحه معناها ند للند كيما راهو مصر مع بلجيكا كيما رينا المنتخب المغربي بون الناس كل قلنا انه باش يعمل حاجه لكن مع البرازيل معناها في الجوله الاولى لي سوربريز كاب فير مع اسبانيا شكون اخر معناها حاجات نحكيو في النتائج الايجابيه المغرب مع البرازيل ديجا سمعناها ايضا المنتخب السعودي قبل ما نحكيو على الحاجات الاخرين معناها جونغ ديسيبسيون بوتيتر الجزائر مع الارجنتين رغم ما تلامش خلينا ساعه في المنتخبات اللي محطوطه في السيركل نتاع باش تمشي لبعيد في المونديال وما عملتش نتائج ايجابيه نبدا معك سي حمود
2: والله الثلاثة تراح بلجيكا مصر المغرب برازيل وكاب فير إسبانيا معناها ثلاثة معناها سيبوزي كسوا البرازيل كسوا بلجيكا افيك الرجتا اللي عملته ضدنا في الاميكال كسوا إسبانيا افيك لي تيكي تاكا نتاعها واللعب نتاع الوليدات الصغار نتاعها
0: صديقك العزيز
2: صديقي العزيز ما لعبش برشا لعب شوي برك فهمني دونك بالحق مصر المغرب والكاب فير ils n'ont pas respecté l'adversaire لعبوا من غير sans respect تعرفش معناها je te respecte pas انا باش نلعب انا من غير
0: احترام المغرب ما احترمش البرازيل
2: مي بيان سور هو كان ينجم يربحوا ما معنى احترام بلوغت الكره ما نعطيكش لا فالور ما نعطيكش الفالور اكثر من
0: كان ينجم يعطيك ثلاثه بوند ينجم يربحك
2: انا بالنسبه لي انا ما نعطيكش اكثر من قيمتك البرازيل سي اون فيريتي ماهيش البرازيل نتاع العاده اش فيها ودو جوار
0: لسم هو
2: قاعد لسم وكا هو دونك تلعب بالتاريخ نتاعها دونك الماروك الاراتي لا فيكتوار مش مصر بيان كو عملت نول لكن راهي جوسكا بريزون على ريشيرش لا بروميير فيكتوار دون سون ايستوار في المونديال تو اللي ربحت حتى ترى دونك كان
0: مش نفس الملاعبيه اللي لعبوا المونديال اللي تعداو هل الدرجه مازال فما بلوكاج
2: الدليل كانت تنجم تربح كنت بلجيكا كانت تنجم تربح بالضبط هذاك ايش حبيت نقول لك معناها البلوكاج اون ديري اللي هو مازال موجود معناها لو انها سي فري البونتو اللي ماركيه
0: عاشور
2: عاشور مش مش مش عادي بونتو مزيان
1: صنع محلي على على فكره
2: مزيان من اعز البونتو اللي ماركاه في
0: المونديال
1: هو مش اللي يجي
2: ومش اللي يجي صحيح يظهر لي الميور غارديان دي مون في الوقت الحاضر وتماركي له بونتو بالطريقه هذيك دليل وزياده وان لعبت من غير كومبلكس مي كانها عندها في مخها حكيت الفيكتوار اللي تجري عليه من عام 1934 الكافير الكافير سي تون دي الور لا ما تنجمش تفهمها الكابفير كيفاش عملت نول كونتر
0: فرحت للكابفير سي حموده ولا تأزمت تأسفت لاسبانيا صراحه
2: والله لو ان الكابفير نعرفها تعمل تنجم تعمل حاجه القدام سي تو ميو اما لكن انك توقف ايكيب باش من اجل في الاخر تنجم تجي اسبانيا على برا سا ما فرا دي مال انا على خاطر جيف بيان توجور فوار
1: اسمعني ماجيش على
2: برا
0: قد حيل
2: لا لا لا لا لا ايش نقول انا فما دي جوار جيم بيان كي ريست انكور يقعدوا الماكسيموم في المونديال يعني نحب نتفرج شي بكرويا لانهم يعطيوك البليز شيخ وكره وفما دي زيكيب اوسي دونك انا جو بيان ما نحبش واحد يتعدى لي بالزر باش يتعدى في الدوزيام تور
0: نقعد في الحصان الاسود كما تقولوا في الاعلام
2: جو كومبرون انا جيم لو فوتبول بور لا بوتي دي فوتبول معناها كي نشوفهم لاعبي يعطيني البلوس وشيخ الناس قاعده تفرج ماذا بيه يخد متوج كي نشوف ايكيب نفس الشيء جيم جيم با فوار اون ايكيب توقف لك اون غراند ايكيب اي بي ابري تخرج تو كيما السعوديه السعوديه نعطيك السعوديه ربحت الارجنتين في 2022 اي سي تو
0: اي دوبي
2: اي سي تو ربحت وخرجت من البريمي تور جيم با فوار سا انت يا خويا تجي كيما ليكيب
1: اللي خرجت راهي بروفام بيرفورمانس عملت 4 بوان يا وقت معناها
0: حبت تتعدى
2: عملت تروبا ما عملتش كتروبا
1: تروبا ما عملت زوز تراح اي ما زوز
2: خسر زوز وربحت تراح
1: عملت زوز تراح بلان زادا كيف كيف خسرت الكرة ظلمتها كانت نجمة ترشح معناها كانت عندها شانس تاعها تلعب شانس تاعها للاخر من حقها زادا هي الكافير ما نجمش تربح تروح ترشح
2: نجم
1: من حقها التاريخين تحب ترشح
0: فزابل
2: معناها
1: بلاد تحب تطور راهو كي نقول كلمة كافير راني توجعني الكلمة راهو
2: انا كتونسي
0: تفكر اش صار فينا من الكافير
1: كافير
0: والسيراليون هذوما عملوا فينا
2: بالنسبة لنا سي اون ايكيب اللي بالحق فرهدتني سيتي لو ماروك اون 2022 علاش ربحت سيفري وبدات تمشي بشوي بشوي قربت توصل توصل للفينال كنت كيلك مينوت دو با دو لا فينال هذاك نحب ايكيب لورسك سي ديستانك في التور الاول تكمل القدام
0: وبرشا ناس قالوا سبب هو وليد راكراكي وقارنوا مع المدرب الحالي قال لك معناها تحرر المنتخب المغربي ما عادش يلعب ياسر دفاع متحفظ ما نعرفش تشاتروا الراي والا لا مع كان جاي المدرب هذا هو اللي قادوا في المونديال الماضي
2: جراساكي بربي
0: البرازيل جراساكي حمد فعله باش ما يقعدش حوار
2: بربي ربحت جراساكي خرجت نول
0: مهدي شنو رايك في
2: البونتو الاخراني الكره الاخرانيه ناحيه غارديان البرازيل
3: المروك تو تبدلت كونسيبسيون دو جو نتاعها
1: اوكي تبدلت اما لا ريكونيسونس تاع غراغي من نجم حتى حد ولا استحقاق نتاعو من نجم نحلو حتى حد والكونسيبسيون اللي كان يلعب فيها هي نتاع لاتاك رابيد والكونتر اتاك وصل بها كاتريام دو مونت دونك من نجم نحلو حتى حد وحتى حد ما عملها قبل وان شاء الله نشوف واش كومشي عملها من بعد خاطر تو هذا بدل كونسيبسيون دو ولعب ماتش باهي كونتر البرازيل اوكي اون اي داكور
0: ولا المغرب 6 عالميا بعد تاع
1: الفيناليتي نتاعو من بعد هو واش نمشي
0: لا سالتكم خاطر فنيين اللي قالوا
1: لي شغل الكونسيبسيون تاع هذايا احسن من راكراكي
0: كي عمل ريزيتا
1: صحه نتاع راكراكي صحيحه صحيحه ما نجمش حتى حد ينحيها في التاريخ وصلت كاتريام دي مون
0: احسن بارابور اللي في كيف اللي موجود
1: احسن بارابور بيرفورمانس الاخراني
2: بعد ما يوفى المونديال نقولوا
1: الكلام من التروازيام دوزيام ولا شامبيون دو موند وقتها الاخر كونسيبسيون تاعو احسن خاطر الكره راهي في نتائج
3: نتائج هي اللي تقيم الكره
1: كي تجي من التروازيام وانت ماجي للدوزيام ولا شامبيون دو موند نجم تقول اللي هذا
0: خير من اللي قبل المحللين الفنيين شنو قالوا وشنو ناقشوا على ماتش معناها
1: حتى انا جاوبتهم
0: نعرف ليه بالطبيعه مش راي خاص
1: خاطر في الكوره
0: فما مش تعرف كيفاش بدينا نحكموا احكام مسبقه من تاع
1: فما داتا دي بيرفورمانس ما تنجمش تنحيها سيد كاتريام دو مونت في التاريخ عمرها ما صارت للماروك اللي باش يوصل تروازيام دوزيام ولا شامبيون دو مونت نجم يقول اللي هو كان خير من راكراكي
2: صحيح
3: حتى على كوب دافريك اكيد بالنسبه للبيلون تاع التور الاولانيه دايم تاع الكوب دو مونت تلعبوا هما 12 بول كل بول لعبوا دو ماتش دونك 24 ماتش ان تو في ال 24 ماتش هذوما كل مركا فيهم ابوبري 75 بونت 75 معدل معناها 3 ماتش
1: 3 بيوت بار ماتش
3: 3 بيوت بار ماتش معناها تتسمى حاجه تريز الفيرا فهمت بالنسبه للميور معناها كملوا نورمالمون الناس كلها لعبت.
0: اي الجوله الثانيه دخلنا فيها اليوم.
2: دخلنا فيها اليوم
3: الجوله الثانيه. لا تلعبوا.
0: كيما الخميس اللي فات جينا كوب دو موند.
1: هما دوز ولا
3: ايه؟ اي هما دوز.
1: اي تحكي على دو ماتش باربول. اي
3: دونك فيما يخص معناها ميور اتاك بتبيعها المانيا.
0: بالسبعة.
3: بالنسبة ديفونس زي دفما دي زيكيب ما قبلوش كيف ما الارجنتين كيف ما فهمت برشا اسبانيا زي دا ما قبلتش كاب فير ما قبلتش دونك هذوما في الديفونس هذوما فيما يخص
0: اللي
3: هاتريك فيما يخص اكثر زوار ماركة توا ميسي عمل هاتريك فهمت فما اللي دخلوا بالباهي كيف نقولوا ميسي و
0: ومبابي
3: دونك هذه هي وهاري كاين زاد عمل لونتري باهية
0: ماكش ديسو من بلجيكيا كيما حمودة ولا
3: بلجيكيا ديسو منها شوي مي ما هيش انا بالنسبة لي انا ملي دخلت ماهيش هي معناها
0: ماهيش منتخب بلجيكي
3: ماهيش منتخب انا عندي في مخي

0: مالغري سا لقينا نيفو فيزيك عالي من المنتخبات، والمنتخبات اللي عملوا فوبا اونتر غيمي في الماتش الاولانيين ما يتسموش دي فوبا على خاطر الكوب دي مون ديما مسنسنا انه في الماتش الاولاني مش تلقى برشا دي زيكيب باش يحطوا ا 200% كونتر لي غراند ناسيون اللي هما مرشحين، دونك عادي انا باش يصير. بالنسبه للمغرب ومصر والسعوديه الثلاثه عندهم نقاط التقاء، قلنا نحن دي بوان كوما. النقطه الاولانيه سور نيفو فيزيك كانوا كوستو ان سيرتان مومون، حتى نقولوا 70 75، كانوا في المستوى الذهني زاد كيف كانوا جاهزين. هاني قلت لك حتى المستوى هذا كلهم بريسك في الدقيقه 70 75 بداوا يقبلوا في البونتويت، هذه نقطه الالتقاء ما بيناتهم. دونك وقتها صارت شوت فيزيك وشوت مونتال، وفما زاد كيف هذوما ثلاثه راهم كانوا متفوقين واحد بلاش،
1: بعد رجعوا عليهم
0: ثلاثه رجعوا عليهم واحد واحد. صحيح ما يمكنش المغرب رجعت على البرازيل فيسع مش كيما الاخرين، مي كل ما هذوما دخلوا بروح كبيره ذهنيا حاضرين، ما احترموش المنافس اكثر من اللازم كما قال سي حمود. فيزيكمون كانوا كوستو في لي دويل موجودين في
1: لي
0: ديستانس اللي يعملوا فيهم في كذا، من بعد فما ان اسبي تكتيك اللي هو ينجم يكون مربوط ما بين ستاف وما بين الجوارات، اللي هي نتاعنا نحن العرب على الغالب، اللي هي وقت اللي انا نبدا رابح واحد بلاش ان سيرتان مومون بشويه بشويه جو في لو بلوك تيري فير لو با دو تيل فاسون، ولي نقبل في اللعب ونحب نعمل كونتر، نبدل الكونسيبسيون اللي انا نلعب فيها. معناها كي بدلوا الكونسيبسيون اللي يلعبوا فيها عطاو اكثر اسباس واكثر دي سوليسيون ليزادفيرسير، وثلاثه عدلوا لهم. وهذه المشكله اللي صارت، اللي كان ينجموا ثلاثه يربحوا خاطر هما كانوا عندهم النتيجه ان سيرتان مومون بالنسبه لزوز على ثلاثه هذوما اللي كانوا مقدمين فيها بالكدا. فما لو كونتر اكزومبل اللي هو العراق اللي ما عملتش لو بلوك تي ليفر لو با، بون هي بطبيعتها ديما كانت ماهيش ماخذه سكور، مي لعبت كره مزيانه برشا وضيعت برشا بونتويت وعملت برشا فوليوم دو جو، ورات اللي هي تنجم تكون ند مع اي منتخب، ولعبت كره مزيانه، وهذا شلون اللي نستناو فيه. وبيان سور فما ديسيبسيون نتاع ليكيب ناسيونال نتاع تونس، وفما حاجات اللي ماهمش مفاجئات كيما الكراسو هذيك اللي ستور ولا كذا المانيا ولا كذا، فما حاجات اللي ما فيهمش مفاجئات، وفما ماهمش مفاجئات يتسماو ونقولوا نحن سي اتوندو انه باش تصير فوبا من الاول. وجينيرالمون لي غراند ناسيون اللي يعملوا فوبا من الاول هما اللي باش تلقاهم بعد موجودين في الاخر، خاطر باش يبداو يصلحوا على بكري. وفما شويه النقطه الاخرانيه اللي في لي غراند ناسيون اللي هي بلوغت الكره الحقره زاد نقولوا عليها، فهمتني، نتاع اللي داخلين الجوارات ماخذين لي دوسو سي بون ماتش غاني سي بون باش ناخذوه باش كذا، كيما بورتوغال يا
1: وجوا
0: فيليكس على البنك، حتى من لونترينور تحسوا تحسوا لونترينور حاطط على البنك لي جوار زعما كلي وكذا، وكان حقيقه نعيط لهم بعد نجم يلقى روحه في مشاكل. دونك سي ان بو دو تو كرويا ماشيه بالكدا كل يوم فيها برشا بونتويت كيما قال كوتش مادي، دونك فما حاجات باهين فهمتني، مانيش نحكيو على ليزيكسترا البرا ما نحبوش
1: نحكيو. احنا حكينا كنا على الكره
0: فهمتني،
1: في الكره منتخبات تحسهم تطوروا معناها كي نقارنوا بالمنتخب الوطني التونسي. بون الجزائر معناها ما يلوم عليهم حد، لعبوا ضد ميسي وكان حاضر وما حتى حد ما ينجم
0: في الاخر، وزاد الجزائر ماركيت بونت وما تقبلش زاد كان معناها
1: ورقه حمراء ما فهمتش شطر
0: يد معناها فهمتني
1: ورقه حمراء
2: خليني
1: حمراء ولا مش حمراء
2: باش نرجع للحمراء ومش حمراء. انا حبيت نلخص المونديال في الجورني بريمير جورني سيبوزي في ثلاثة حوايج. الشاب مقابلة شفتها شنو هي مزيانة معناها كرويا مزيانة، أقوى مقابلة ستدير سو لو بلون كرة مشكلي معناها كوستو وتكتيكيا أنا هي أقوى واحدة سو لو بلون تكتيك. أنا أ مون سونس سو لو بلون بوتي جو وكرة مزيانة جي في زوز يظهر لي البرازيل ماروك إي فرنسا سينيغال دون لي 60 مينوت يظهر لي قبل ما تولي 3-1 لا فرنسا سينيغال زاد ستي ان غراند بارتي ومزيانه كرويا
1: باهي شاطر وكزر
2: اقوى مقابله كرواسي
1: لانجلتير
2: لانجلتير الور لا سي لا بلو فور نيفو عالي برشا وتكتيكيا باش نفاجئك باش كون اللي شفتها اقوى ماتش شفته تكتيكيا نو سيتي الارجنتين كونتر الجزائري. الطريقه اللي لعب بها الارجنتين راهو دوخني انا لونترون تاع الارجنتين فريمون

0: تحس يلعب لو بلوك التيري الاغلب نتاع الملعبيه يتقدم القدام تلقاه معناها فريمون يلا دوني دو لا فالور لادفيرسير نتاعو اقراه كما ينبغي فهموا اللي هو سي تون غروند ايكيب ربحت لا هولندا خذاها بعين الاعتبار النقطة هذه
1: وقع ليش ماتش الجابون وهولندا
0: جيوبلي لا انا جي ميكسكوز
2: مباراة ممتازة
1: سور لو بلان تكتيك
0: سور تو لو بلان
1: سور تو لو بلان
0: هذاك اون ديري اون فينال
1: تكتيكمون احسن ماتش تكتيكمون ماتش جابون هولندا علاش
0: لا بربي نكمل لك على الارجنتين علاش
1: شفنا برشا فليكسيبيليتي تكتيك ما بين لي دو انترونور وشفنا كيفاش كل مرة واحد يبدل حاجة ويمركي بها بونتو الاخر يبدل حاجة ويمركي بها بونتو وشوفنا حتى حاجات جدد كيما فاز التابلو تاع
0: انا الارجنتين الارجنتين جي با بونسي كيفاش الارجنتين السمي في دو لا سورت كونتر الجيري راه تحس بها معناها تلعب
1: انا باش نقول كلمة نقول كلمة يمكن ما تعجبكش نقول كلمة ما تعجبكش الارجنتين فا با فير لافير في الكوب دو موند ماهيش باش تنجم تكون منافس قوي وقت اللي جاها المرسو الكبير المرسو الكبير بالنسبه لي انا الارجنتين
0: ماشي اكثر من هذا
1: ماهيش تبعد لبعيد
0: ميسي الى ماركي ترو بيوت
2: كهاو باش يخف غادي
0: مش باش يخف غادي ماهيش باش كل موند باش ميفي منه تو ويفا بلو سو روتو
2: لو حتى هو يمكن زاد مونتالمون بيتيتر معناه الكام تاع بوه وكل ما نعرفش اسكو باش
1: لا
2: ولا جوست راهو
1: ميسي جا في ان جور اللي هو 100% معناها نقولوا نحن في ليفيكاسيتي
2: وما خرجش بورقه حمراء
1: وهذاك ما يتعاودش برشا حتى كان هو ميسي ما يتعاودش برشا كيما زاد كيما راهو حتى السويد راهو عملت ليفيكاسيتي كبيره
2: مش تعاود لها مره اخرى ماتش
3: نعرف شكون عملت ريم تاع ثوب بطل ليكيب دو فرانس وحتى معناها سور لو بلان لوجيستيك بعثوا جابوا ما يشدهم حتى الفان تورنوا زوز ولا
2: ميكلا
3: ميك
1: ايه ديجا قرات حسابها
3: عندهم فيك عندهم اللي هم باش يمشيوا باش يمشيوا لبعيد في التورنوا ذي الاخر رمك وانا والايام وبيننا
2: والحمرة
0: النقطة الكارتون روج مانيش مانيش نسكتوا عليها زادة احنا مانا مازلاش تعدينا بيرسوي
2: حيلة
0: الكارتون روج يي موجودة لكن لا فاصون اللي ضرب بها ماهوش اي نا با فما فرق ما بين تمشي تاكل باش تضرب الادفيرسير وما بين سيقك من غير ما تشعر ضربت المولي تاع الادفيرسير ولهنا تحس بيه حتى وما تحس
1: في الكوره راهو شوف النيفو تاع سيق في الكوره راهو
0: نتاع كارتون روج
1: يعطيك الكارتون روج
0: تاع كارتون روج
1: ولهنا الكارتون روج كي شوف بالنسبه للتاكل التاكل هو باه
0: نفسرو ديما
1: ديما ديما نعاود
0: سيقو مشيت للمولي مشيت للمولي
1: شوف
0: اختر
2: اي تدخل عنيف هو
1: هذاك اي تاكل اي اشتر تاكل راو تكنيك مو كيفش نحكي وحتى العباد ديما نعاودها باش يفهموها راو جور كي يعمل تاكل معليه الي اون روتار راهو ماهوش تكنيك ماهيش تكنيك ديفونسيف انك تعمل تاكل راك تعمل تاكل معليه راك ديجا اون روتار كي تبدا اون روتار كي تبدا اون روتار معاك ما عادش باش تتحكم في اللونجل نتاع ساقيك اللي باش تمشي لادفيرسير خاطر انت باش تمشي وباش تخرط في الكوره وانت ديجا اون روتار بعيد اذا الكور يقول لك اذا الساق طلعت فما ان اونجل طلعت فيه ساي وقتها باش يمشيو الكارتون روج
0: على البربي يمشي الكارتون روج دو ميسي علاش قلت راهي كارتون ميريتي وي مي زاد الاربيتر كي ما عطاهالوش مش معناها راه ما يستحقهاش اخذها بعين الاعتبار لانه هو حب ايفيت الكرامبون باش يمس المولين تاع الادفيرسير ان با بي دونك تحس بيه تحسر وما لقاش كيفاش الاربيتر اخذها بعين الاعتبار وكانه حايل معاها كيك سورت وي
1: بالقانون الحمراء
2: كبير برشا نجم كبير معناها حتى على مستوى الامور الماديه والاشهار كيفاش يخرج معناها حمراء ماتش
0: الاولاني
2: معناها امور الجماليه كاس العالم يمكن باش تنقص
1: ماهوش عذر ماهوش عذر القانون ماهوش عذر عن مصر القانون ماهوش عذر
0: نرجع لفرنسا فرنسا وفي الميسيون اللي فات قلت راه صعيب برشا باش فما ايكيب تنجم تربح فرنسا السنه عندها اون ايكيب مش عاديه مش عادي راهو السنغال على دومينيو في اكثر الوقت دومينياسيون موجود عند السنغال لكن في النتيجه في الاخر لقيت ثلاثه علاش على خاطر عنده دي جوار اللي نجم يعمل لك ديفيرونس في نيمبورت كل مومون اوسي بيان كو لانجلتير لانجلتير لادفيرسير نتاعها راهو دو غران كاليبر لعبت له لا كرواسي لكن زاد عنده اون ايكيب صحيحه عندها اون ايكيب صحيحه دونك اقوى دوز ايكيب جوسكا بريزون في التورنوا
1: هذا هو الكريتير دو ريسيت تاع ايكيب صحيحه باش كمل كلامك البنك صحيح
0: بيان سور لا دوبلي
1: هذوما كل اللي تحكي
2: عليهم التغييرات اللي في وقتها
1: موجودين موجودين اقوى لي دوبلور موجودين في زوز ايكيبات فرنسا والانجلتير هذوما اقوى لي دوبلور اللي بتلقاهم
0: تلقى راشفورد
1: ومن بعدها تمشي من بعد
0: تلقى راشفورد سور لو بون تلقى شو اسمه ساكا في سور لو بون
2: اما المدرب اسكو باش يعرف يبدل ولا لا
3: خلى لي مايور جوار نتاع الانجلتير خلى كول بالمر خلى سيسمو ماغواير وخلى فيل فودان نتاع مانشستر سيتي وخلى الكسندر ارنولد نتاع ريال مدريد.
2: لازم تعرف شكون تدخل الوقت معناها تنجم تكون عندك اقوى ملاعبيه موجودين على البنك وتكون مدرب ماتش
0: اسمع الممرن
2: ناجح في التغييرات
0: الممرن نتاع الانجل نتاع انجلترا راهو نتوتر كانت ان غرون سيور راهو سي كوافير وحلوف حلوف في الفولدير معناها
3: كان تشوف انت الفاسون اللي دخلت بها الكورنير تاع هاري كين فيها برشا بلوكاج
2: مخدومه تحسها في
3: مخدومه بالباهي فما طلع يتبعوا فيهم بشويه بشويه الجوار اللي جابش يطلع هاري كين وقف بعيد الجوار اللي جابش يتبع وقت اللي هو يسيلونسي جاء الاكسيال نتاع
4: لونغلوتير شكون اللي طلع اللقطه نتاع البلاريتي في لونغلوتير
2: هاري كين
3: ارسنال عنده ارسنال ارسنال
4: هو الفوتبول راهو برشا على الكوتي فيزيك والكوتي بلاريتي
3: تو دي زونترونور سبيسيال سبيسيالمون لي بلاريتي
0: انا فما دي زيكيبي يظهر لي بالحق صعيب برشا باش ينجموا يقدموا برشا رغم الناس ما عمل عليهم اللي هما البرازيل واسبانيا تحس اللي الفوتبول نتاعهم ياسر
4: اسبانيا تنتخب
0: اللي الفوتبول نتاعها ياسر نايف فهمني
4: اكلتي فارو دي ماري راهو
0: اسبانيا جيسبير بيان على خاطر عندها لو بو فوتبول كسوا هي كسوا البرازيل انا جيسبير بيان اللي يوصلوا على الاقل للدومي دو زيكيب خاطر عندهم الكره المزيانه
4: موجوده عندنا ديما نحكيو
0: صعيب راهو صعيب الفول دير
2: باهي احنا قبيله حكينا على اليابان هولندا بعد شويه كي نحكيو في كورتنا على المنتخب الوطني التونسي فما زاده كيما ريتو لا اكيد برشا تصاور نتاع سبيدريت الروز اللي لاعبين بهم الملاعبيه تقريبا 90% من جمع من لاعبيه في ليكيبيت في المنتخبات لابسين سبيدري روز بدون ذكر ماركيتا من كلهم اللي يعملوا سبيدريت الكوره الكل اختاروا سنه باش يعملوا معناها يتفقوا على اللون الوردي اللي عنده رفلي قال لك على الجازون خاطرو اخضر وما فماش حتى منتخب لابس ماريو الروز دونك هاوكا ذيكا وين مشيت معناها وين مشي للتسويق نتاعهم وديجا سبيدريت باش تشوفوا عام الجاي ان شاء الله سورتو في تشامبيونز ليغ قداش باش يوليو
0: وانت عندك فكره على سبيدري اللي لابسه يمين يمال
2: لا ما نحبش انا عليك تعمل لي في لي جامو كرو بس في مخي
0: حرام عليك مسيك عمل
2: مسيك اللي سخف ما عندوش فلوس
0: سخفتني الفازه انا سخفني بالفازه عمل البس صبات فيه عامل ببليسيتي اي بور لو ماروك اي بور ليكيب نتاع امو هو
2: دوبل ناسيوناليتي
0: هو
3: افريكان
0: غينيا يا جكروا غينيا ولا غاني من موش في مخي
2: مش مشكله
0: عمل في الصبات انت لا كولور نتاع هبطت عليه
2: كيما رافينيا
0: قالوا له ما لقيتش تحفنا كان في الصبات نتاعك كل العصا
1: على تاريخ الوصف نتاعك اكد اللي مدير التسويق نتاع سبيدري هذايا ناجح خاطر انت كي حكيتها وحسيتها وقنعتك الحكايه وتخيلتها في الجازون ودرا شنو
2: ما تركاش
1: خليك التصويره يحب يوصل لك التصويره يحب يوصل لك
3: لي مارك الشركات العالميه راهم مش شركه واحده
2: كل
3: لي مارك الكل بعد ما عملوا معناها سونداج وهبطوا للشارع وسالوا لي جوار الاولاد الصغار لي جوار الناس اللي تشري سبيدريات هذوك الاسباب الكوره وكل شيء راو اللي معناه الروز هو كولور اللي يتماشى مع المونديال هذا فهمت دونك ايزون اوبتي للروز وتو معناه يا اخي جوارات كلها ما عادش هو يفون معناه ايزون فولو سو ديستانغي فهمت كعبيت. دونك ما ولات الناس كلها بالروز ومانيش عارف كيفاش باش تكمل
2: حتى في تونس مانا قريبا كل واحد يحط بريمو شهريته في سبيدري روز بلقطه اخرى باش تفسر هنا اكيد فاخر المنتخب الياباني في ماتش هولندا رينا بطريقه غريبه معناها باش الكوتش يتواصل مع الملاعبيه النوامر اللي يهزهم وكيفاش معناها يحكي معاهم ماعرفش اسكو
1: عملها ليست بغريبه على جينيراسيون تاعي
2: اي اما في التلفزه وفي المسابقات الكبار
1: اللي تفرجنا حتى في الكابتن ماجد قبل ما نتفرجوا حتى في
2: حتى نتفرجت ما تفكرش
1: في لا ما فماش فاز هذيك اما راهو جابون ديما عندها الحكايه هذيا اللي في التواصل نتاعها اللي توجور ديستانغي
0: افونسي ميم
1: ديستانغي هو راهو شوف فما فما فما برشا حاجات راهم قاعدين يصيروا بنفس الحكايه هذيا مين احنا مش قاعدين نشوفوا فيها فما محلي أداء وفما كذا اللي يبدأوا موجودين وحاطة التابلات قدامهم بعد يغزل الجوارات ويعطيهم سيني هذو مرام اللي سيني موجودين حتى مخلوقين أكثر في الرجبي في الفوتبول الأمريكان وفي الرجبي في كذا انه يغزر له يعمل له كود بوا انه يحل يده
2: انه كذا
1: انا باش نبدله لا لا لا حتى في الرجبي برشا وحدين وحتى في حتى في الباسكيت زاد كيف كيف فهمتني هما موجودين هذوما اللي سينيون موجودين مي هما ديما جابون اللي هما عندهم حاجات يسو ديستانغ من الاخرين اما الفاز التابلو الفاز التابلو هذيك الفا ديسترير لادفيرسير بتشي هو زعما يفا معناها يشوف شنو سينيفيكاسيون نتاعها وكذا اما راهي هي راهي حاجه عاديه اما بطريقه غير عاديه وكها راهي موجوده
2: راهي امبلور اخرى هي
1: انا كنت باش تبدل تحط ثلاثه يقصد بها ثلاثه في اللاكس ولا يقصد بها ثلاثه في الوسط يقصد بها اي حاجه عاديه في الفوتبول اللي هما يخدموا بها تكتيكسيان راه
3: بما فيهم معناها نخدموا احنا في تونس بار اكزومبل كي نحضروا لي بالاريتي بار اكزومبل
2: مريت حتى المدرب التونسي هز تابلو كيك على
1: الباسكت طريقة
3: احنا نحضروا بالاريتي ما تخدمش واحده بركه تخدم كومبينيزون اثنين وثلاثه
1: في بس يربط صباته زعما زعما
3: صباته معناها راي ادو كوداج بينو كوداج بينو بين لونترونور وجواريتو معناها
1: هو جوست خرج على
3: هو جوست ولات معناها الناس كلها ما فما كوداج يصير فما ميساج ديما يتعدى راهو بين لونترونور وجواريتو فهمت هما يعرفوا
0: انا فما ثلاثه صور معناها شدوا انتباه الصوره الاولانيه الكام تاع ميسي كي ماركا البونتو الاولاني عينيه دمعت وتحس
1: ما هي مربوطه بوه
2: مربوطه بوه
0: هذه اون الصوره الثانيه نتاع زين الدين زيدان وقت اللي تماركا ولاو ثلاثه بونتو وراه زين الدين زيدان وكانه يقول يا ميسي سيبني يا اخي تو انت شاد اون ديري اللي كيك شوز ما بيناتنا فهمني الصوره الثالثه نتاع مبابي وقت اللي ماركا البونتو الثاني تحس بيه اون فينالمون راهو راني رجعت كيما تحبوني انا ايفيكتيفمون اي روفيان صدقني مبابي البوتو الثاني اللي ماركيه
1: مبابي مبابي مشكلته مش ستابل اون فابوار اون فيرا
0: البوتو الثاني نتاع ملاعبيه كبار
1: هي راهم متاكدين اللي هو ملاعب كبير مي الملاعبي هذايا في الكارير نتاعو ني با ستابل
0: ال سوفي دو مورال يرجع له تو
1: زان مورالو
0: ما ناقصو شيء هو تكنيكمون اللي تري فالابل رابيد اي اوسي
1: مربوطه ببرشا حاجات مونتال عنده هو سورتو السلوكيات نتاعو هو
2: انستغرام وديجا قاعد يهبط في تصاور توا مع
1: السلوكيات نتاعو هو
2: الادمين مش وقته تصاور
1: لو بروفيل بسيكولوجيك نتاعو هو اون طونك بيرسون لازم يصلحوا ديجا وديجا هو عنده دي سيكيل اخرين وبي جي هزت مرتين الريال ودخلت مع هذا الريال
2: باهي باش نكملوا اكيد مع الكره العالميه المنتخبات الافريقيه معناها الاخرى جون غانا الكونغو الديمقراطيه واللي زوز مدربين معناها تعديوا تعديوا علينا احنا كتوينسا سيباستيان دو سابر وكارلوس كيروش ايضا فما السنغال اللي ما نعرفش هذيك الوجه باش يقعد غادي فيكس بعد الكوب دافريك واللي صار المنتخب السنغالي باش يقعد يلونكيس بتيتر لي بيوت كان قارنوا مع جنوب افريقيا وغانا سينو الكاب فير حكينا عليها سوربريز حتى التو بون ما نعرفش باش تعاود البريستاسيون هذيك والا لا شكون اخر من المنتخبات
0: الاخرى بربي جوبلي انا نحب نقول كلمه على الجارديان تاع المغرب
2: بونو ياسين
0: بونو ياسين بونو de plus en plus نتاكد اللي هو سيت ان غارديان سوبر غارديان ومن اعز ما فما في العالم ضندي فور يعملك في معجزات
4: الناس قالوا راهو كي مشى السعوديه وفاس
0: نو با دي تو
2: ديماتيكا
0: اي سي المغرب قاعده الميكرو اي المغرب ال سو ديستانغ راهو فما على الاقل 40 50% من بونو دي زوكازيون نيت كلير يوقفها برافو بور سو غارديان
3: هو راهو دون
0: مش جديد عليه راهو مش جديد عليه
1: عادي بعادي تفل 18 سنه هذاك
3: هو راهو لابور نتاع الغارديان في ايكيب اون جينيرال ما قلش من 30% موين معناها بصراحه احنا شفنا الجمعيات غالبها اللي عملت ريزولتا بوزيتيف في التور الاولانيه هذيا في الماتشوات الاولانيين كلهم عندهم دي بون غارديان بصراحه معناها انا سوي ديسيو نحي احنا خلينا كوتي
2: احنا كأبار
3: اما زادة اما تزير تزير معناها عملت الجارديان نيتي با بيان اونيتمون
0: او عطاو الحس عطاو
3: إلي امبليكي فهمت فما دوتر ايكيب اللي معناها سيليكسيون اللي معناها ما كانتش لي جارديان بتاعهم بالباهي معناها عملوا غلط فهمت
2: واضح باهي هذا بالنسبة للكورة العالمية يلا نمشيو تو تسويت لكورتنا
0: تونسنا معناها
2: اي تونسنا كورتنا كيما تحب تسميها
0: مونديالنا
2: اللي تحب انت
5: كورتنا كورتنا
2: اكيد منتخبنا الوطني التونسي تستنى فيه مباراه فينيا في اطار الجوله الثانيه بتبيعه من المونديال نهار الاحد الخمسة نتاع الصباح بعد ما قمنا وتفرجنا ما ساعتين معناها ما ثلاثه نتاع الصباح نهار الاثنين والهزيمه ضد المنتخب السويد بتبيعه منش باش نرجع نحكي شنو صار تبعته الاطوار الكل والتطورات الكل ومنتخبنا يعمل الاكسبسيون مره اخرى ويستنجد بمدرب اخر في وسط المونديال المره هذه المدرب الفرنسي إيرفي رونار اللي لبى قال هو ما قعدش نقش ياسر فيسع فيسع بطبيعة التحق بالمنتخب الوطني التونسي تقريبا عمل ثلاثة حصص تدريبية مع المنتخب الوطني التونسي ورينا الصفحة معناها الخاصة بالمنتخب قديش خدمت على روحها معناها في الأيام اللي تعدي وقد مارينا قد مارينا المنتخب الياباني ترين علاش مالوروزمون
1: ما خدمتش خير تنبحث
2: على الترجمة باللغة الدارجة ولا على الديسكور نتاع
1: الضرب
2: على الطاوله ولا فقاش نحطكم انا باش نحطكم في الاطار وانتم معناها تراو إيرفي رونار الرجل السحار معناها اللي باش يعمل هكا باجيت ماجيك المنتخب الياباني
0: كيما خرجها
2: كيما الكابتن ماجد
0: الانتليجنس ارتيفيسيال اللي عملها له ما عملها له
2: هكاك بالضبط الديسكور نتاعو وانت بطبيعه اكثر شخص ينجم يحكي على الجانب الذهني معناها بعد ديسيبسيون بعد معناها مسخره بصراحه هذيك هي بلغتنا ولينا ضحكه في العالم الكل
0: قلت كورتنا خيبتنا يظل اقرب وحده كنا خايبين برشا
2: ونزيدش تفكرنا وانا باش نجم يعمل حاجة على المستوى الذهني في 4 أيام 5 أيام قبل ما نحكيو على الأمور الفنية والتكتيكية ساعة جاي معناها لإنقاذ ماء الوجه هو زيدا عنده حساباته من حقه حتى حد ما يلوم عليه ونتصور مدرب يكون قاعد في الدار يتفرج في الكوب دو موند من التلفزة يقولوا له إيجا الوسط الكوب دو موند وفي هالة إعلامية معناها كبيرة مش باش يقول لي فخر
1: نبدأ بالنقطة الأولى أنا قلت لي خدمنا اتصاليا مش نورمال
2: ليه ما قلتش احنا خدمنا قلت تو الصفحة خدمت
1: صفحة خدمت هي بس
2: خدمت اتصاليا
1: معناها احنا ساعة ما عملوهاش الناس الآخرين فأول حاجة ديما ندخلوا للتاريخ أما من الباب الآخر من الباب الخلفي مش من الباب الأمامي خاطر احنا ثاني مرة نخرجوا اونترونور من أول ماتش والوحيدين اللي خرجنا من أول ماتش هما أربع مرات صاروا ونحن فيهم مرتين الوحيدين عملناها من البريمي
2: ماتش هو كمل زوز ماتشويت أونري كاسبر جاك وقتها ماتش سلمي
1: ماتش
2: سلمي
1: ماتش
2: كمل المباراة
1: ماتش نحن ندخلوا الكنيس من الباب الخلفي يعني قلت نفس الموضوع اتصاليا غلطة كبيرة صارت اتصاليا وراهو الكوميونيكاسيون جانب من الجوانب الذهنية الكبيرة برشا وهما زعما تو معناها نحن نوصلوا اللي نحن جبنا واحد قوي في الكوميونيكاسيون مع جواريت هي ما إيرفي رونار الكوميونيكاسيون تاعو اللي خرجت قبل خرجت من بعد ما صارت الكومبيتيسيون ما تصيرش قبل ما تصير الكومبيتيسيون نحن هنا قاعدين نغطيو في عين الشمس بالغربة تو هو جاء باش يختم اول ديسكور تاعو مع جواريت هو بيدو ساعة ماهوش على راحته وفما كلام معين لازم يقولوا وهو قاعد معناه يتصور وقاعد يتعدى يزمو يقولوا للجوارات وقت اللي نعرفوا للديسكور ينجم يكون بلوز اغريسيف وفيه دي ميساج اكثر وكان زم بالاسامي وانت وفلان وكذا ويمسهم مونتالمون كل واحد في البلاستو في الفيزيوناج اللي عملوا فك ال 24 ساعه اللي جاي فيها خاطر هو في الطياره يتفرج في الماتش
2: اي صحيح
1: دونك معناه خطا اتصالي كبير واكثريه الجوانب الاتصاليه نتاعو هو ما بين ليميتون والا افون ماتش هذوما هما اللي هو قوي فيهم ينجم يوصل فيهم ميساج معناها نحن لهنا كاين قاعدين نداويو في مريض نعديو في عمليه جراحيه على المباشر قاعدين نعملو فيها على المباشر واللي قاعدين نعملو له في العمليه ما غير بنش حتى مسيح وعيط نشوف فيه
2: ما تسكت حتى
1: عمرها ما كانت خدمه اتصاليه هكاك
2: في اخر راهو فما ناس موجوده معنا مع المنتخب
1: ما نجبنا
2: تستحفظ على بلايصها مش بعد كي تروح لتونس ما يكونش مطلب جماهيري
1: يقول لي هو
2: في المكتب الجامعي هذا بكلهم على بعضهم معنا شنو الحل القهوه وكم مسيح نحط له متصور كبش يظهر هو فوزي البنزرتي هاو يظهر ما نعرفش انا غوارديولا ولا غير وهكذا
1: هذا هو الغرض
2: ويسمعوا الناس الكل
1: ما هو يزم زيادة هما يسمعوا زيادة أهل الاختصاص اللي راوا الاتصالين اللي تعملوا فيه غلط
2: مو مش أهل الاختصاص
1: يا ولدي حتى ما عندهم جماعة نرمى مو أهل الاختصاص
2: الله أعلم
1: حتى كنت حاب تغطي حاجة مش جوست نكمل الفكرة بركة سي حمود خطر هذه مهمة على الأخر على الأخر حتى كي أنا نحب نغطي عين الشمس مش بالغربة معناها أنا جبت إيرفي رونار نخرج اللي انا جبت إيرفي رونار وحظ موفق ليه هو ونخلي اون انترن 4 جور يخدم اون سيلونس ديسكريتمون وكان لازم سيد نراف لي زونطريمون يتعداو اون ديريكت اللي كيفاش تعدي في لي زونطريمون هو مثلا عنده فكره جديده باش يعديها يجيو الناس كل ليه ليه تتعملهم ويكلو انت نورمالمون الاتموسفير نتاعك انت الاتموسفير نتاعك انت او يكلو السيد باش يجي في اربع ايام يلزمو يمس مونتالمون الناس كل تتفرج فيه
2: تكنيكمون تكتيكمون
1: الناس الكل تتفرج فيه معناها انت شنو اللي خليت له هو باش ينجم يكون مباشره مع جوالات
2: فيزيكمون اللي تاخر تصور انت
1: فيزيكمون ما نجموش نحكيو عليه
2: تدريب
1: راهو شوف فيزيكمون سي بون اون ا ديباسي فيزيكمون فماش ان ترافاي فيزيك يصير بوندون لا كومبيتيسيون راهو افون لا كومبيتيسيون حتى في الستاج الاخرين اللي صار في دو ماتش ميكو فما لو مانتيان فما ان ترافاي دو مانتيان لازم يصير ومع الاكي فيزيك في لي كاباسيتي نتاع لي جوار شنو عندك شنو موجود معنى راهو كوتي فيزيك ما فما حتى حد قاعد يخدم تاو باش يطور في الكوتي فيزيك نتاعو ولا باش يعمل سورشارج ولا باش يعمل سيونس بيك نراو هذا ما يصيرش في ليكيب ناسيونال راهو جبل راهو باش يكونوا واضحين ساعه
2: لي مورينا اون باراليل نتاع الياباني يسخيبوهم جدد هذوك الناس
1: انت راهو ديما نجبدوا في الحاجات القدم وكذا ودرا شنو راهو شوف تاع ليكيب ناسيونال جوست كلمه هذيك ليكيب ناسيونال راهي تخدم 90% فيزيوناج و10% تيرا وفي وسطهم كومينيكاسيون باش نبداو واضحين هذا بالنسبه خاطر حاجه اخرى الاخراني الفيرونار جاي على 12 يوم عنده بري نتاع 100 مليون مصروف وجاي في مهمه نتاع 12 يوم وباش يتسمى عليه كاس عالم بالنسبه لي هو صح عليه بالنسبه لي هو حاجه باهيه وتزيدوا في كارير وهو ماهوش ناقص في كارير
2: هو ديجا
1: زيد
2: في 7 تاع كوب دو موند ماكش
1: ما عنده ما يخسر اما نحب نجست نعطي تيتر الجايين ايرفي رونار كاسم ايرفي رونار هذا اللي سي عباره جبت بروف نتاع انفورماتيك في مكتب ما فيهوش ماء وما فيهوش ضوء وما فيهوش قسم نتاع اعلاميه
2: واضح مش نزيد اكثر من كيس يا حمودي
0: انا ايرفي رونار اسمه على جسمه ديجا ان رونار ثالوب معناها والتاريخ نتاعو يثبت هذا راهو معناها كي تاخذوا انت كيفاش لو باسي نتاعو يعني ان غران رونار
2: خدم على روحه
0: معناها
2: اللي حاب يوصل وصل
0: سي تام مسيو
2: من حد شيء بدا
0: الكوره راه جو بي با دوتي اون سي فالور لي فالور نتاعو سون طانت انترانسيك
2: لا ان غران فريق مغمور كان عنده شركه نتاع طبيب مش عيب معناها خدم على روحه
0: كانترونور وين تعدى الى لي سي لي تراس نتاعو حتى في السعوديه نابال لي سي لي تراس ربح الارجنتين اللي هي خذت الكوب دي موند ديجا خلت تراس دونك كممرن وين مشى خلت تراس تاعو لو بروبليم وي ويزيد لو بروبليم لو بروبليم انك انت كان موجود قدام عينيك سيد هذا وطرح قبل ما نبداو في الكوب دي موند ما تروح اسم رونار باش يجي ايرفي رونار باش يجي يشد ليكيب ناسيونال على مستوى فلوس قالوا برشا دونك ايزون ايكونوميزي
2: والاجتماع اللي صار على مستوى المسؤولين بقى اجتمعوا اتفقوا الناس الكل وقت على يزم مدرب تونسي هذا الكلام اللي بقى بخلاف امور فلوس وبخلاف انه الوزاره هي اللي تخلص الناخب الوطني الناس الكل وقتها من الناس اللي كانوا حاضرين
0: هما بالذات
2: اللي استشارهم
0: الناس هذوك بالذات مش هما نفس الناس اللي قبلوا توا ايرفي رونار سي سون با لي ميم ولا ايزون شونجي
2: فما مدربين سابقين زاد حاضروا الاجتماع
0: انت تنقلتوا سي فوتر بروبليم انت من البارح فكرتوا تفكير صحيح
2: شكون انتم هما
0: كهما جبدي انا مدرسه اي معناها جبدي هما هما اختاروا اختيار من الاول كان قدامهم لا سوليسيون هذه كانت قدامهم ضيعوها ومن بعد وراو اللي هي غلطه باش يجيبوا من بعد يمشيو يرجعوا صافي دير صلحتوا الغلطه بغلطه والا فقتوا اللي كنتم غلطين وحبيت تصلحوا الغلطه
1: صح مودريت باقي نحكيو على بروف لانفورماتيك ولا فما لا اورديناتوريت لا فما طاوله فما حد شيء
0: لا لا تنوصلوا لها تنوصلوا لا لا لا
1: لو بروجي راهو سيليكسيونور حاجه وبروجي اللي باش يعملوا سيليكسيونور حاجه اخرى احنا ديما بروجي دورجونس تذكر الكلمه ديما نقولها
0: اما انا راني جو بارتاجي لي زيدي كيما الناس قاعده تحكي انا جو فوا اللي يفو ميو تار كو جامي معناها انت سي فري طونك فما مازال فما امكانيه دونك فما امل
2: باش نربحوا بالذكاء الاصطناعي
0: ما نيش ذكاء اصطناعي ولا حاجه شيء انت ايش عندك عندك اون ايكيب ناسيونال كلو ريس دو ماتش دو ماتش انت الكاب فير وقفت اسبانيا
2: هي ما ذيك الكاب
0: فير اتندي هل من مقارنه ما بين اسبانيا و... وجابون سانسيرمون معناها الاسباني ديباس لا ديباس لا هولاند اي ديباس اوسي لشيس ديباس اوسي ل ل ل
2: سويت
0: لا لا باش نلعبوا لها
2: اليابان
0: دونك هاي وقفتها. دونك علاش احنا سيي حطينا في مخاخنا من كلينا خمسه من عند هولندا سيي اون بو بلو غاني اون بو بلو سانوريس مع السويد سانوريس شنو احنا
1: هنا بزون دو كابفير خاطرها فيزيكمون ورات حاجه تكتيكمون ورات حاجه تكنيكمون ورات حاجه على البنك ورات حاجه لونترنور ورا حاجه
2: احنا زوز خمسه خدينا في 10 ايام سي حموده
0: ربي سامحني لان الاغلاط نتاع الخمسه كانت من لونترنور ما عادش من لونترنور الناس كلها حكيت من
2: لونترنور والملاعبيه
0: اتندي
1: سمعت ايش قلت لك انا سي حمود قلت لك لونترنور وراه حاجه جوارت وراه حاجه التكنيك ما وراه حاجه فيزيك ما وراه حاجه موجوده فما بوادر تاع حاجات راهو شوف راهو ايرفيرونار جي باش يخلي المنتخب يكمل كوب دو موند دو ماتش هذوما باخر في الاذرع
0: لا لا جي باش يصلح الاغلاط اللي تخبيهم السيد الاخر عليه فوز افي اون جوور كي سون مال بوزيسيوني كل واحد
1: سي حموده اذا
2: بلا سؤال
1: اذا الفكره نتاعك انت هكايا عاد نعاودو نجيب اونترونور نحن قبل بجمعه وجمعتين وخليه يصلح
0: هذه الغلطه الغلطه وانا ستابلوتار
2: يا سي حموده زوز مدربين معانا يا اخي الملاعبيه ملاعبي انت البارح بديت كره القدم هل الدرجه هذه الملاعبيه عندهم سذاجه في مخاخهم اللي مش بلاي هو كان هو مشيهم يمشي وكان ما كمشهم شي يقفوا للدرجه انت كان مدرب فما برشا ملاعبيه نتفكر في تشيلسي وقتها ظهرني نسيت شكون الملاعب قالوا اخرج قالوا ليه وكملوا بعديك ربح
0: هاي هز
2: اكزاكتومون معناها انت ملاعب كوره ما تعرفش روحك وين تقف اليمين اللي صار كيفاش بتسكر كيفاش باش تعمل مخك وين هذا كل مش انت مدرب هو يحط لك تكتيك انت على التيران راك ضايعين فيها راه وجوههم بيضه نهار الماتش كريت ديجا انت من النشيد الوطني ناس كل اون ديري اليني معناها تقول ما نعرفش معناها ما نحبش نقول كلام ما يتقالش اما بصراحه الناس ماهيش حاضره حتى في مخاخه راك جاي تلعب كاس عالم راك اول مره في حياتك راك تشرف البلاد راك لبس ماريو المنتخب راهو الجريماس نتاعهم ديجا فضيحه فما بالك اللي من بعد معناها واحد كيما اللي صغيري انا في بلاستيك نقول راني بطلت الكوره بعد الغلطه هذيك صراحة معناها حتى كي ليه يا مان صراحني راهو صار ما صار ليه ليه سي حمودة صار ما صار عليه وإكس وإيكغريك هو خذيها بلاصتهم وتشوف أنت دي كومباريزون تو مع العيدوني وأوفر جيني سيسي معناها ما
0: قاعد باش نذكرك للتاريخ علي الكعبي اللي تي ماركينا بونتو من أول بونتويت في الكوب دي موند نتاع 1978 اللي تي أون كوز نتاع الخروج نتاع تونس من كوب دي موند لأنه هز على كرة كونتر أن سيرتان لاتو ولا كوما سابيل هز عليها هز ياخو ياخي الكرة الكرة في متناوله دونك الغلطة راهي ممكنة وكل إنسان ينجم يغلط معناها جو ديفون با سخيري ولا علي الكعبي ولا غيره أما سأريب الكرة من غير أخطاء ما تنجمش تكون فما بونتويت هذا أكيد أنا نقول توا اللي ليكيب ناسيونال أنا elle a encore ses chances. Il suffit qu'elle gagne une partie et elle fasse un nul. Nul plus. Ça fait 4 points sur 6. إذا تنجم تدبرهم علاش ليه؟ وكل شيء ممكن في الكورة. راهو تنجم ترى عاشوري أطر عاشوري اللي تشوف فيه هذاك. بتشوف حنبال أطر تنجم تشوف على خاطر عندك راهو عندك كيك جوار كي صون تنجم تعمل عليهم ونجم يعملوا لك
2: باهي خلاص وراي مهديش ما نقدرش نحكيو وحدنا خليت فعلا
3: شوفوا
2: جوست ميتافور على لي صغيري معليش ما تفهمش بالغلط
3: وجدان بارفوا الكوره كي تبدا معي ماهيش ماشي فهمت ما عادش فما تو انا نرى صبري لموشي خمسه مع خمسه شنو الديسكور اللي باش مازال باش يعطيه باللي جوار شنو اللي مازال باش يقول له وهما شنو اللي باش مازال باش يرجع عليه سي فهمت دونك التغيير لازم بصراحة فهمت دونك شنو الامباكت اللي باش تصير بعد التغيير هذا انت والتجاوب نتاع لونترونور الكورون اي فا باسي بين لونترونور الجديد والملاعبي كومون اي فون رياجي
0: والكوره تمشي معاك زاد
3: والكوره زاد فيها برشا زهرت نجم تمشي معاك
1: الامباكت شنو تكنيكو تكتيك
3: الامباكت تكنيكو تكتيك اي تكنيكو تكتيك
1: هذا شنو الباز نتاعو باش نجم ينجح
3: فيزيك
1: اي مونتال
3: مونتال
1: يا خويا صلح المونتال وتكنيك وتكتيك فيزيكمون قداش قداش اون بو تونير
2: 70 مع اليابان
3: 70
2: 60 70 راه حطوا
1: 100% راه
3: 70
1: 70 بعد انا جبت لك 3 بونتو معناها
3: اي عندك 5 شانجمون تنجم
1: شكون هم لي شانجمون
2: اسكو احنا باش نجيو
1: احنا وسط التيران تاعنا وسط التيران تاعنا ما عندناش 3 باش نمشيو للشانجمون لا تحكي على منتخب الياباني راهو
3: ريتو
1: حاجات زاد راهو
0: بربي تتذكر اخر حصه اش قلت لك في الحصه اللي فاتت قبل ما تلعب تونس ولا اش قلت لك اصعب طرح شنو
2: تروح لولاني مباراه السويد
0: قلت لك مباراه السويد على خاطر الناس الكل ماشي في بالهم
2: دخول المسابقه ديجا
0: وقلت المراي اصعب ماتش هو هذاك توا لو مالي في الهزيمه وباكبر سكور ممكن وقع ما عادش اون ريان
1: لا كاتاستروفي
0: ريان بيدر او تو تو بالعكس باش تدخل دي كونتراكتي معناها حتى من انترنور ستدير انترنور يفهم الكره ويحط كل واحد في بلاصته وملعبيه ما عادش يخاف من الهزيمه لانه سي يخسر وكلاش
2: مش يخسر اكثر من
0: مش باش يخسر اكثر من هكاك دونك سد بيان اوتر شوز تنجم تتبدل المعطيات هذاك علاش انا جو سوي با انكور بيسيميست وقتاش كي نخسر كونتر اليابان وتقعد لي يقعد لي ماتش برك ساعتها نقول لك سي سي بريسك فيني اما انا طونكو مازال دو بارتي دو سور دو بارتي تو بو غاني
1: سي حموده كيفاش تحضر الماتش
2: الاخبار تسعة العشرة ونص سمحني يا فاخر خليها هذيك فاش تحضر الماتش خلينا نكتبوها وعطيونا سورتو تشكيله وتغييرات وهل باش يطبق الرسم التكتيكي المحبذ إيرفيرونار والا لا بعد اخبار العشرة ونص مازلنا راجعين معاكم في ملا كوره
5: مالا كورة cause you're a sky cause you're a sky full of stars مالا كورة عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
6: الأخبار. اختبارات النوفيام تتواصل إلى 20 من شهر جوان الجاري وأجواء من التفاؤل رصدها قسم الأخبار لدى الأولياء والتلاميذ. جامعة القيروان تحتضن دورة الثامنة للملتقى التونسي الجزائري للجامعات الحدودية 5+5 حول التحول البيداغوجي والذكاء الاصطناعي. وفي إيران المرشد الأعلى يوافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة وليكم التفاصيل قدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. انطلقت اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام لتتواصل إلى 20 من جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 6 من جويلية القادم. وفي مواكبة لأجواء اليوم الأول من الاختبارات تحولت زميلة نجاة حسني إلى المعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة والتقت عددا من المترشحين.
7: فرحانة مانيش في ستريس، تجربة باش تعدى بيه كي استزي ان شاء الله.
8: مش خوف الحمد لله متشجع. شنو قاعد يقول اليوم؟
7: عربي وانجلي.
8: حضرت بالقدام؟
7: اي
8: في الدار مهيئين لك كل شيء لكونديسيون، احكي لي كيفاش عاملين معاك في الدار.
7: يقولوا لي ما ستريسيش، يعطيني في دي كونسي وحلاوه الكل وترقد بكري.
8: غدوة ان شاء الله شنو تعديو؟
7: ساعتين فرونسي وساعة سيونس.
8: ان شاء الله ربي ينجحك. شنو تحب تقول صحابك؟
7: بون كوراج تخافوش، ستريسيوش ساهلة الدنيا.
8: شنو احساسك؟ سافا؟
7: سافا، مستريسي ما مش برشا، سافا.
8: حاضرة بالقدية حكي لي.
7: أي سافا محاضرة بالقدية. بانكورا جست ربي معنا وإن شاء الله اللي بيسوك هاو.
6: عدد من الأولياء رافقوا أبنائهم إلى مركز الاختبار بالمعهد الثانوي الإمام مسلم بالعاصمة تشجيعا لهم لتحقيق نتائج مرضية.
9: مش تكون نتيجة عمل نتاع 3 سنين كاملين، إن شاء الله ربي يكون في عونهم ونتمنوا نجاح لوليداتنا الكل.
8: صغيرة عشان تقول لهم اليوم؟
10: قل لهم إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله ربي ما يضيعكمش تعب، جوست ما تخافوش، خاطر كي تخافوا تفقدوا الكونسنتراسيون، إن شاء الله ربي معاكم وكهو.
8: النوفيام شنو بالنسبة لك أنت؟ معناها بنتك باش تعدي مرحلة كيما السيزيام كيما الباك، احكي لي النوفيام شنو بالضبط؟
10: والله بالنسبة لي أنا بيرسونيلمون، النوفيام هو امتحان عادي، فهمت كيفاش؟ كان ربي سهل وفقنا الحمد لله، فما وفقناش فيه فما نجم نكمل الحياة مش تستمر، معناتها وبش يجيو امتحانات اخرين وبش نكملوا نقرا والكل على ما نخفوش معناتها في حد المرحله هذه وكهو.
8: ديما كلمه تقوله لها انت اليوم؟
10: ديما كل يوم. كيفاش؟
6: نظمت الوحدة الطبية القضائية أو اختتمت اليوم أشغال المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي الذي انطلق أمس تحت شعار نحو وعي وطني مشترك بمشاركة شباب وخبراء من مختلف المؤسسات وهياكل البحث في طرق حماية الشباب من تهديدات الفضاء الرقمي. تهديدات سيبرنية تصل حد التهديدات الإرهابية في الفضاء الرقمي ما يجعل عالم الإنترنت خطرا بقدر منافعه على الشباب، وفق تصريح رئيس المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني للزميلة تبرنايم.
11: هو منتدى وطني تتضمن جزئين. الجزء الأول هي تمارين سيبرنية لفائدة تقريبا 60 شاب وفتاة في مجال السلامة السيبرنية. قاموا بالتمارين هذه قرابة 17 ساعة متواصلة دون انقطاع. كانت ورشة بإشراف الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية وفيها تتويج الفائزين بثلاثة مراتب الأولى. والجزء الثاني يتضمن المنتدى الوطني يحتوي على 5 جلسات تتعلق بالتهديدات السيبرنية، التطرف العنيف، بالمخاطر والتحديات المالية بالنظر لاستعمال العملة الرقمية، وتتعلق أيضا بالنماذج الناجحة من الشباب.
6: كما يتحدث شابان مشاركان في مسابقة حول السلامة السيبرنية ضمن فعاليات المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي.
12: أنا يوسف عامري، نقرأ دوزيام اني ريزو في إزاد زغوان، ليكيب المتحصلة على المرتبة الثانية في المسابقة. في 17 ساعة مع فريق متكون من 3 كنا نخدمه باش نسولفيو لي تشالنج اللي موجودين في السي تي اف دي اللي هبطوهم المختصين. نجمنا نحن نسيطروا على الوقت ونكملوا لي تشالنج نتاعنا ونتحصلوا على المرتبة الثانية.
13: جهاد كديس، نقرأ سيبر سيكوريتي في اليونيفرسيتي تاع كاب يونيفرسيتي، وشاركنا اليوم في الكومبيتيسيون هذه بحكم انه جاتنا انفيتاسيون وكانت الحقيقة اكسبيريونس تاع حفون. خدمنا عنا الحقيقة أشهر تو تقريبا شهرين 3 قاعدين نحضروا ايضا مع تحفون، معناها في المستوى نتاع لي زيفينمون اللي شاركنا فيهم سواء ناسيونال ولا حتى انترناسيونال. احنا الكيف نتاعنا تحصلنا على المرتبة الاولى في الكومبيتيسيون هذه.
6: نظمت الوحدة الطبية القضائية إنجاد بالمستشفى الجامعي شار نيكولا اليوم تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع مشروع صيلة ندوة دولية للإعلان عن إعداد مشروع بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي. منسقة المشروع صيلة صفاء جلاسي بينت أن البروتوكول يندرج في إطار اتفاقية بين وزارة الصحة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في إطار مشروع صيلة الذي يعنى بمقاومة العنف المسلط على النساء والفتيات.
14: صيلة هو مشروع يعنى بمناهضة العنف ضد المرأة في تونس، يخدم مع مجموعة من الشركاء. هو برنامج تم تنفيذه من طرف الوكالة البنجيكية للتعاون الدولي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وبشراكة مع مجموعة من الأطراف الوطنية كما وزارة المرأة والطفولة والأسرة، المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وحدة الطب الشرعي شار نيكول. وفي الإطار هذايا تندرج الدورة متاعنا اللي تتنظم اليوم غدوة. هي دورة تتعلق بالتكفل بضحايا العنف ضد المرأة من ناحية الجانب الطب الشرعي ومن ناحية الجانب النفسي. البروتوكول هو أساسا هو بروتوكول مخصص لتكفل الطب الشرعي والنفسي لضحايا العنف الجنسي. البروتوكول هذي بعد سيطبق في كامل تراب الجمهورية في وحدات الطب الشرعي الكل. يحضر البروتوكول هذي في شهر سبتمبر إن شاء الله.
6: احتضنت جامعة القيروان اليوم فعاليات الدورة الثامنة للمنطقة التونسي الجزائري للجامعات الحدودية 5+5 تحت شعار التحول البيداغوجي في التعليم العالي في زمن الذكاء الاصطناعي بمشاركة 10 جامعات تونسية وجزائرية. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحث بين مؤسسات التعليم العالي بالبلدين والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم أولويات التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ به وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أفادت وزارة التجهيز والإسكان أنه سيتم بداية من الساعة 10 من يوم السبت 20 جوان تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة الطريق الجهوي رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منه. ودعت الوزارة القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة والمطار وبنزارت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوي رقم 22. ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. في العالم، وافق المرشد الأعلى الإيراني آيتولا مجتبى خامنئي على إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في بيان مساء اليوم أذاعته وسائل الإعلام الرسمية. فيما صرح المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية سومو مساء اليوم بأن مضيق هرمز لا زال مغلقا أمام حركة الملاحة البحرية ولم يفتح لغاية هذه اللحظة. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين: اختبارات النوفيام تتأصل إلى 20 جوان الجاري، وأجواء من التفاؤل رصدها قسم الأخبار لدى الأولياء والتلاميذ. جامعة القيروان تحتضن الدورة 8 للملتقى التونسي الجزائري للجامعات الحدودية 5+5. وفي إيران المرشد الأعلى يوافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعي مع تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
15: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
16: عدل موجتك، تسمع صوتك.
15: ملا كورة

0: أسأل نصري، توصلنا للعشرة و43 دقيقة، أنتم تسمعوا في مال كورة. أكيد وصلنا الجزء الأخير تقريبا من الحصة، نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وقبل الأخبار نحكيو على الامباكت نتاع قدوم إيرفي رونار، وشنو ينجم يعطي، شنو ينجم يغير في الأيام هذوما القليلة على مستوى الذهني، بتاتر يحاول ينقص البريسيون ولا يخرج الملاعبية من الليزام الوضعية اللي هما موجودين فيها. من الخمسة متاع بلجيكا ديجا ظهر بالكشف انهم ما تجاوزوش الخمسة هذوكم، وبعد رينا معناها الوجه اللي ظهر به منتخبنا ضد السويد، شنو باش يعمل إيرفي رونار في الأيام هذه. وقفنا أكيد نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، قبل نحكيو على التشكيلة، هل تتوقعوا انه الملاعبية بينهم بين رواحهم معناها مع قدوم مدرب جديد باش تصير هكا الفينومين نتاع الرجا؟
1: فما كيفاش نحضروا الماتش؟
0: كيفاش نحضروا الماتش؟ شيء
2: نرجع غاديك بربي،
0: كيفاش نحضروا الماتش؟ بوان دو كونسونتراسيون،
2: نرجع بربي افون دوبلي. انا باش علاش
0: كيفاش نحضروا الماتش؟
2: لا لا لا لا، انا باش نعطي دي زيكزامبل كليرينيت بور مونتري اللي الكره راهي ديما كي تحبك تحبك كي تعكسك تعكسك، ومعناها راي مش معناها الكره يلزمك تكون انت تو ديباس لادفيرسير بور تبويز غاني. انا باش نذكرك
0: الارجنتين
2: لا فينال ارجنتين المانيا انا زيرو في الطبق نتاع ميسي، في الطبق نتاع ماتش كامل الارجنتين اي فينال موسي الالماني كي غاني. هذا تونس جنوب افريقيا عندنا اون افي لا دوزيام ميور ايكيب بعد 2004 سيتي بن سليمان سليمي عزم لعبيه عندنا، وكومو انا اون ا بيردو وبطريقه فريمون زوز بونتو في المتناول لاقصى درجه مع شكون؟ مع شكري الواعر اللي هو سيبوزي لان دي ميور غارديان دو طول تو مع توغا. اثنين ايطاليا البرازيل ملاعب خارج من الحبس وستيرا ونتذكره بالكدا، وفينالمون سي ليتالي كي غاني، ولا مقارنه ما بين البرازيل وايطاليا نتاع ساعتها باولو روسي. دونك الكره مش معناها سوبيريوريتي، راك يلزمك تكون تو ديباس لادفيرسير بو بوفور لو غاني، زاد دون دي فوا يلزمك تكون انت تي كروا ان توا ميم باش تنجم تربح، راك تنجم تربح و طونك اللي عندك لا شانس تي دو بروفيتي دو سيت شانس. سي اثنين عندك ان انترونور كي سي متر شاك جوار دون سون بوست، مش بال عندك ان سيستيم مش بالزهر، عندك ان سيستيم بيان اتيدي اي تو دو افوار بيان فيزيوني لادفيرسير نتاعك. فوالا لي شوز نيسيسير سوفيزون.
0: اهم حاجه انت ما قلتهاش ظهر لي، اسكو عندك التو الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي كنت تحكي عليهم هذوك من الكل موجوده؟
2: هذوما نفس ليكيب اللي هي نفس تونس بربي، والله قالها واحد حلوه هو يظهر لي قالها لونترونور رونار يظهر لي قال اون ايكيب اللي تعدي باش توصل الكوب دي موند سون كيسي او كان بيوت، معناها ما قبلت حتى بونتو
0: يشوف شكون المنافسين
2: تو دانكو سامبورت بو سامبورت بو ان شاء الله حتى تلعب وحدك اللي بده باش حتى ممكن يستماركي روحك
0: محور الدفاع وحارس المرمى. ماتش
2: كمان في زوز ماتشات تقبل 10 بونتو وفي تورنوا كامل لن توصل المونديال ما تقبل حتى بونتو، اذا كيك شوز كيفا با، فما حاجه كيفا با. دونك سي لا وين يلزمو هو يصلح ديجا، هو سي روندو كونت اللي فما حاجه كيفا با في الديفونس. الديفونس اللي مش خايبه، الديفونس ال سو بلاس مال. انا كي را البونتو الاولاني نتاع السويد كيفاش تعدى، راهو ثمانيه ملاعبيه متولهين بان سول اتاكون دوكو ولا كومون سابيل متولهين به سبعه والاخر وحده، مي سي نورمال ما سي موفيز اورغانيزاسيون. دونك il faut un peu en croire. انا ممن اللي فما انا اسيد شانس بور بوفوار سوره ثلاثه.
0: احنا مانيش ضدك، الكلنا لهنا وكل يحبوا تونس تربح راهو اليابان وهولندا، اما ساعات الانسان لازم يكون واقعي، اللي عندك تتصرف به غير تجيك سوربريز باهيه هذيك حاجه اخرى، اما زاد واحد ما لازموش يسوق للاوهام للناس. راهو احنا كما قالوا برشا ناس صبري لاموشي باش يعمل باش كلهم الناس الكل براتيكمون 90% من الناس اللي تحلوا كلها لعبه كوره كلهم داروا كما العاده نحي فيست البس فيست ديما هكاك، المدرب اللي يجي هاو يصفقوا عليه وصحيته باش يبدل ومن بعد الناس كل تدور عليه. أموا خلينا نكونوا واقعيين، نعطيو للناس حاجة معقولة وكهو ذاك.
2: مانيش نعطي للناس، أنا جو دي سو كو جو بونس.
0: لا رايك أكيد، مانيش نحكي عليك.
2: لا ديفيرونس سي كو أنا مانيش قاعد نعمل بروباغوند من أجل رانا باش نتعداو. أما نقول جو كروا توجور.
0: عندك ثقة معناها.
2: مانيش، أنا دو لا شونس بور باسي. علاش؟ على خاطر اللي قدامنا راهم لا واحدة ماخذة الكوب دي موند. ولا واحدة وصلت. شو اسمه هولندا وصلت ثلاث مرات سي ليكيب لا بلو مال شانسوز دو طول تون راه واليابان يا اخي اش عملت في تاريخها الكروي حتى باش نرجعوا منها غول. البرازيل اللي عندها اكثر تيتروات خمسه اللي وقفناه وماركينا لا قبل سيون فيريتي
0: صحيح صحيح. مالاش نقولوا دونك علاش ماليش حوار كيفاش نحضروا الماتش؟
1: باش نحضروا الماتش فما حاجتي
0: علاش ضحكت انت دابا؟
1: خاطر
2: اوبتيميزم
1: لا
0: ما تغشش علينا صح لازم نختار ظهري لازم نتخاطروا ظهري
1: خاطر حبيت نحط اكزومبل من بعد قلت قلت زيد باش تحكي لي اكزومبل ما نسيتش باش نقول تو معناها نحن كان باش ندخلوا في حرب مع اليابان نجم نربحوا اليابان مثلا حرب حرب نحكي حرب هاي مش كوره
2: هي
1: معلم مع امريكا نجم نربحوها مو فما راهو فما قويره توازن
0: موازين القوه ماهيش هي
1: ما نجمش تكون هي باهي ميسي نقولوا ماتش كوره جوابل على 90 دقيقه كذا
2: زاد بو كومباري لانكومبارابل بو
1: كومباري
2: حاجه
1: هاي بعد حكت عليه ليكزومبل انا نتايا انا باهي
2: ماشي حرب انا 11 ضد 11
1: هاي مشيتك من بعدها للكوره انا عملتك ترانزيسيون للكوره اللي هي 90 دقيقه وكل شيء نجم يصير كيفاش تحضر الماتش؟ نحكيو في ظروف عادية ونحنا مانيش في ظروف عادية. تحضر الماتش عندك ايدي دو جو بلان دو جو اللي هما الزوز مع بعضهم يتسماو بروجي دو جو. وهذايا مبني على افيكتيف. في دي كاليتي اللي تنجم تنجح لك هذو اللي هو بروجي دو جو. هذايا اللي تابعنا احنا في تحضير الماتش. خاطر انت أول حاجة تلعب كونتر روحك مش كونتر ادفيرسير. حاجة ثانية اللي هي عندك ادفيرسير ويزمك انت تو ديكورتيك لي بوين فور لي بوين فيبل
2: الكلام اللي قاعد تقول فيه توا انت كانترنور جون نزلت صغير تبارك الله ايرفي رونار نو ميتريز با توت لي شوز اللي قاعد تقول فيه انت توا
1: اون
2: برانسيب وي او نو جاوبني على السؤال
0: باهي خلي كمل ساعه باجي كتنحكي
1: انا راني باش نتكلم باش نجاوبك شوف تحضير الماتش بروجي جو هذاك اللي نحكي لك فيه اللي فيه فكره اللي هي ايدي جو واللي فيه بلان جو في ديزونومي ولا البلوك ميديوم وبا وانا هو والاو وانا هو دومينون اكسيتيرا هذاك تحضير الماتش هذا يصير على دي سيكونس ودي سيكل معينين وياخذ وقت معين باش يفهموا هما كيفاش يخمم لونترونور ولونترونور يشوف هما كيفاش يرياجيس ومن بعد هو يفا اكتواليزي ولا رونفورسي ولا موديفي اكسيتيرا هذا ماهوش موجود مع ايرفي رونار خاطر السيد جي في 3 4 جور وعندك لادفيرسير انك انت باش تعمل ليكتور لادفيرسير
2: باش تعمل دوني تو دو سويت ان كونتر اكزامبل
1: ها باش
2: لا لا جوست ان بيتي كونتر اكزامبل اي تو كونتوني ميسيلش الاهلي السعودي ولا شكون كوب افرو ازياتيك 2-2 خرجوا لهنا ولا 1-1 كلوب افريكان افرو ازياتيك يوسف الزواوي مشى اون طون كونترنور في الريتور برك اي بورتون الا غاني في السعوديه بالذات كومون اكسبليكي سا ما شدش قد ما شد ايرفي رونار شد مشى مع ليكيب في الريتور اي بورتون هنا في لالي راه ايتي ان ماتش نول دونك
1: ما ركز معايا سي حمود راه كي نحكيو على بروجي جو فيه دي كاليتي وفيه فكره ديجا موجود راه مجوارات ديجا كو سوا ليكزامبل نتاعك انت ولا اي اكزامبل اخر يزم فما حاجات دي زاكي موجودين باش يخليوك انت نجم تعمل حاجه كيما خجلال القادر حكينا عليها في الاوف خذا من عند منظر كبير ديجا فما حاجه اون بلاس موجوده وفما فكره وفما كذا اجوستمون صار لو كوتي مونتال زاد الكوت بوس صار لي كاليتي انه مش نجموا يواجهوا المنتخب النيجيري صار هذه كله ماهوش موجود عندنا نحن عاملين زوز خسائر بخمسه نحن مانيش مرتبين مانيش منظمين ما عندناش ايكيليبر في الايفيكتيف نتاعنا ما عندناش دي بوان فور في الايفيكتيف نتاعنا هذه كله مش موجود
2: جميع الاخطاء جاو في اكثر هذاك راه
1: يعني اسمع اسمعني دونك البروجي جو انيكزيست با دونك نحن ما نجموش نحضروا ماتش هون خليني نكمل فكرتي تفهمني عندنا منافس اللي نحن باش ندرسوا المنافس باش نخرجوا لي بوان فور ولي بوان فيب نتاعو نوقفوا له لي بوان فور ونخدموا له على لي بوان فيب اذا نحن ما عندناش الشطر الاولين ما نجموش نواجهوا الشطر الثاني هذاك علاش واحد ماهوش اوبتيميست بالدرجه اللي انت هذا نحكي لك كفاني ما نجمش نكون اوبتيميست باهي ايرفي رونار كي جاي خسر 24 ساعه الاولانيه الناس كل تصور فيه
0: ما ورا فيها شيء
1: توا فما حاجه بركه بوزيتيف صارت انه قالوا اعضاء الجامعه وكذا والناس الكل باش تخرج من الاوتيل باش تبدل الاوتيل
0: باش
1: يقعدوا كذا وما ما صارتش
0: هو لا موجودين بصفه عاديه فقط فما شكون قال انا واش نعمل تصريحات وكانه هو كي ماشي عم تصريحات معناها باش نربحوا احنا مباراه اليابان
1: انت في الحاله العاديه وفي ستاج عادي اللي انت تلعب في كومبيتيسيون تاع كوب دي موند يزمك لو كالم بوسيبل اكثر كونسنتراسيون ممكنه برشا فيزيوناج برشا ديزي انترتيان وبرشا خدمه مع الستاف نتاعك انت ومع كذا ويزمك بلوزور اناليست وكل واحد يجيب لك كل شيء وكذا هو جا ديجا ستاف اللي معاه هو ما عنده حتى داتا وحتى كان باش ياخذ داتا راه اناليست راهو باش ينجم يحضر لك ماتش سا فا بروندر بوكو بوكو دو طون على خاطر ريتك 90 دقيقه نتاع الفيزيوناج على ادفيرسير سا فا بروندر دي جور اي دي جور باش نجم تخرج منها لي بوين فور لي بوين فيبل اي سورتو في الكومبيتيسيون
3: حاضر ما دخلنا الكومبيتيسيون
1: اللي حاضر اللي حاضر
3: راهو حاضر عندنا سيلول قاعده
1: تخدم السيلول اللي قاعده تخدم السيلول اللي قاعده تخدم كي جات تخدم بالصحيح راهو ماتش السويد وموا شفنا حاجات وموا بوادر نتاع فما اناليست موجود كسوا كي بدينا ولا كيف وصلت الماتش ولا كيفاش كملنا الماتش
0: باش تكون هي تخدم هو مش قاعد يسمع منها
1: فما حاجات بازيك فما حاجات بازيك باش نعطيك اكزامبل اي اون باس الاكزامبل نتاع ماتش بلجيكيا فما حاجات مونتالمون واللي هما ظاهرين في الفيزيوناج تنجم تشوفهم اللي هي تسمى لا ميميك لو كومبورتمون لي رياكسيون ولا ولا ولا والجيستويل نتاع نتاع الجوار واكثر جوار كنا نجم نركز معاه باش نفهم لو كوتي مونتال اللي موجود كسوا في الجارديان نحكي على شامخ والا بقيه ليكيب وقت اللي تعاود ترجع انا نشوفها خاطر عندي كاسكيت تاع بريباراتور مونتال وكاسكيت اونترونور نجم نشوفها ونعاود نشوفها ونثبت فيها وسهله على الاخر نشوفها وكان دوما تركزوا معاها تو تشوفها وقت اللي هو اللي طون تران دونك سي لي بوت الثاني والثالث والرابع والخامس
0: نحكي على حارس المرمى
1: راهو كتفه طايح راهو وجهه ملخلخ ظاهر
0: هو من الاول
1: راهو يغزل الكره وهي داخله حتى كان هي صعيبه ولا ماهيش صعيبه ما عادش بدن ما عادش يجاوب فما ان بلوكاج فما حاجه سببها انت في الحاله هذيك كاناليست خاطر فما اناليست تاع

0: في تونس
1: وقعد غديكا وشدوا كذا والراجل اتلخلخ تمس مونتالمون في ماتش بلجيكا. الماتش اللي بعده نورمال مون تخمم ما تهبطوش تخمم ما تهبطوش سهله الحكايه. انت كي تعمل فيزيوناج
2: نسالك سؤال نسالك سؤال توا بربي سمعني بربي على حسابك انت ال11 اللي لعبوا كونتر اللي
1: موجود
2: يلزم ما يلعبوش
1: واللي يعمل على
0: الدرس بيه كان بالحق ما يستحقوش يلعبوا ما يلعبوش شنو المشكله معناها ماشي باسم حتى حد.
1: الجوارات اللي مونتالمون تمسوا اكثر من الخساره نتاع بلجيكا دو بريفيرونس على الاقل ما تبداش بهم ماتش ماشي على جارديانك على حتى على جوارات راهو ما نخرجوش برشا على الموضوع. نحكيوا على تحضير الماتش نحكيوا على إيرفيرونار. إيرفيرونار شنو نجم يعمل؟ مش نجم يعمل فيزيوناج. فيزيوناج شنو نتاعنا نحنا نتاع الادفرسير
0: نتاع بي خلينا نمشي وحده
1: باش يعطي فكره باش نلعبوا بها شاكه والمشكل وين ما يخلطش يعملها ما كل
0: شنو شكون بلوتو ولا شنو لي بوست اللي من المفروض يغيرهم توا إيرفيرونار بعد الكلام اللي كان يحكي فيه في اخر موعد ذهني توا مش مدرب مهم جدا بصراحه وريت معناها منش اخصائيه ما ظاهرين فهم لعبيه ما تجاوزوش ازمه الخمسه بونتو نتاع بلجيكا ظاهر معناها انت قلت مهيب الشيء ما خوات نزيدك اخرين زوز لعبيه اخرين ما عادش حاب نسمي اسمي شكون
3: البوستوات اللي لازمهم ينسهم ان نشوف الجارديان
0: اقرب شويه مالنا محتي
3: بريمورديال الجارديان
0: اي
3: فهمت والميليو لازم زاد رومانيومون نتمان معناها ميليو لازم فما جوارات تبعد من الميليو تدخل جوارات اخرين
0: كيما شكون مثلا راني خذيره واحد من اللاعبين
3: راني خذيره لازم يبعد شوف كونه يقعد صخيري حنا بالو بن سليمان
0: يقعد صخيري كمام
3: يقعد كمام خاطر صخيري كمام كومبيتيتيف اكثر شويه معناها لي ماتش اميكو حاضر
1: خاطر ما عندكش
3: ما عندكش شكون باش يلعب سنتينيل غد
0: وبالليست هذا كله باقي نقولوا ما عندكش
3: ما عندكش والله ما عندك ما عندك
0: بصراحه
3: هذاك البلاصه هذيك نتاع صخيري شكون ينجم يشدها سنتينيل اعطيني واحد سنتينيل اخر
1: هذا كان باش تلعب دو بيفو يزون تحطوا
0: زعما هو حسب الكلام اللي معناها ناس مش ناس كل اللي تبعت إيرفيرونار اكيد في لي باساج نتاعو يقول لك من اكثر الخطط معناها المحافظه هو 4 3 3 معناها مع وإلا لي منتخب سعودي منتخب المغرب قال حاجه ذوما كوب دو مون زامبيا كوت ديفوار قبلها معناها ذوما ابرز
3: يلعب الزوز يلعب 4 3 3 4 2 3 1 زاد
0: واحنا شنو الرسم التكتيكي اللي يمشي معنا خير باللي عنا
1: باللي عنا باللي عنا شنو باش يلعب هو هو حتى كي مش يلعب 4 3 3 راه ماهيش 4 3 3 راه 4 5 1 باش تلقاها 4 5 1 انا اللي راه باش يلعب 4 5 1 علاش هو راه 4 3 3 4 5 1 ديما نعاود راهو الانيماسيون هي اللي وحده هي اللي بها الفايده وقتاش انا اكثر ديسبوزيتيف باش نلعب بيه تو طولون دو ماتش اللي هي 4 5 1 اللي انا باش نعبي الوسط بارابور لادفيرسير خاطر تو نحكيو زاد على اليابان زاد راهي عندها بوكو دو كاليتي وعندها كذا والزون دو بريسينغ نتاع اليابان اش قلت لك راه تحضير الماتش مش يرتين راه بحر وانت كان باش تحكي فيه نحن نجمو نلعبو 4 5 1 وانا نجمو نلعبو 4 3 4 2 1 3 4 2 1 اللي تلعب بها هي اليابان لازمك تاخذ كيف هي وغاديك انت باش تعاود ترجع معاها في الليغاليتي نيميريك في الموجودين وتحام تعمل كوندونساسيون انك انت في البلوك نتاعك انت تقرب معاهم اللي هي تنجم تسير وينجم إيرفيرونار يخدم بها اما راهو باش يمشي للسامب تعرفش علاش 4 3 3
3: ما لعبش راهو بثلاثه ما لعبش ما استعملش ثلاثه
1: انا ما نستنى
3: اي
1: بالنسبه لكيب ناسيونال 2026 نستنى اي حاجه اما هو 4 3 3 على خاطر بازيك نورمالمون الجوارات الكلهم 100% لعبوا 4 3 3 4 2 3 1 اما راهي الكل باش تمشي باش تمشي على خمسه في الوسط على خاطر نحنا في حاله دفاعيه وما نش في حاله هجوميه وين وكيفاش والزون والبلوك وين مش يقدم وين كذا هذه مربوطه بالعمل البدني قداش باش نشدوا فيها هذه زاده ديبون بالعمل البدني وبالادفيرسير زاده مش بنا نحنا زاد قداش باش يجرينا هو نحنا
0: برشا برشا برشا
1: فهمتني وقداش نحنا اون فاتونير شنو هو الفكره كي باش نفك الكره اللي هي اكبر مشكله موجوده نحنا ما عندناش فكره باش نفك كيفاش نفك الكره باه سيبوزون نحكيو تاو كمدربين راه وقت اللي باش نفك الكره تقول له راه كذا ما تقالش بالكلام راه هاي على قل على قل فما دي سيونس دونترينمون فما دي ماتش دابليكاسيون فما دي ماتش اميكو باش انت بشوف هذاك تنجم تعمل ولا وهذا اللي نحكيو فيه في البروجي جو تحضير ماتش معناه هو باش يخسر لهم في ريونيون اسمع كي نفك الكره يا فلان ويا فلتان ويا فلتان انت تعمل هكا وانت تعمل هكا وانت تعمل هكا وبارابور لادفيرسير كيفاش هو كيفاش باش يقف
0: اي لادفيرسير شلك بها
1: وقالها مشكله شو باش نعمل راهو تحكي على شكون قلت لك انا

0: مشكلة كبيرة، مشكلة الوقت مشكلة كبيرة. تعرف قديش نفرح أنا بإيرفي رونار؟ نفرح بإيرفي رونار
1: كان قبل كوب دي موند.
0: لا توا سعيد لو مالي في وقت اللي يكملوا كوب دي موند بلجي بلي باش يصير إن شاء الله بأخف الأضرار معه. هو هذه حاجة الأولانية كي باش يعمل أجستومون راهو أخف الأضرار. بالنسبة لي أنا هذا رأيي الشخصي، مش بتجي باش يربح أخف الأضرار. ديجا حاطينو بريم رويال عمره ما تصوروا في حياتهم عمره صار في كيب ناسيونال، خاطر
1: يعرفوا اللي مش
0: نسبة كبيرة برشا اللي مش بتصير. نسبة ديما 1% ديما تقعد نسبة، ووقتها النجم يكون مع سي حمودة في المطلق عندنا 1% دونك عندنا أمل. أما 1%
1: أي مش أمل كبير ياسر.
0: أما راهو أنا وقتاش نفرح وقت اللي تقول إيرفي رونار أي خود أنت وستافك والجامعة والإدارة الفنية ومتاع مدير التطوير ومدير دراشنا ومدير كذا، أقعد خويا أعمل لنا بروجي جو وأعمل لنا نحن بروجي سبورتيف كيما عملت في المروك. هاو نحكيو على صحيح، خاطر هو كي مشى للمروك ما شادش سيليكسيونور هكا. هاو احنا ديما مشكلتنا في واحد باش يشد البيرو ولا باش يشد البنك، وهذاك هاو نسميوه الرئيس اللي باش يحكم في الجوارات
1: للانقاذ في مدى زمن قصير. اعطيني
2: نتاع غدوه، اعطيني نتاع غدوه ومن بعد نحكيو في
1: المحاضره.
2: تحييني نهار لحد.
0: لا ما تحيينيش، لا ما تحيينيش، عمرنا كامله ونحن في البروجي ديرجونس وفي احييني اليوم.
1: هو عمرنا ما كنا حيين. اسم محب وانت تحكي على اساس مدرب.
0: عمرنا ما كنا حيين، لا لا لا التاريخ يحكم. عمرنا ما تعدينا للدور الثاني، عمرنا ما عملنا حاجه. الكوب دي مود الوحيده اللي عديناها الاخرانيه اللي هي باهيه بكات بوان عند جلال القادري اللي هو احسن سيليكسيونور تعدى في
1: كات بوان
0: من بعد رجلو
1: فنيا. شنو ينجم يضيف؟ نكملوا مع الامور الفنيه. شنو ينجم يضيف في اربع ايام كما قال فاخر؟ معناها حتى ماتش دابليكاسيون بتيتر ما تعملوش.
3: ان شاء الله عليك برشا حاجات بوزيتيف وصحاح، معناها لازمهم يتخدموا هذوم، زيد عليهم برشا كوميونيكاسيون، برشا كوميونيكاسيون اون جروب
1: انديفيدويل قاعد صاير داير هذا
3: فيزيوناج اون جروب انديفيدويل.
1: شنو فيزيوناج انديفيدويل؟
3: انديفيدويل
0: فما فيزيوناج
3: انديفيدويل
1: لازم تخرج. معناها تتصور باش يلقى الوقت باش يخرج كل ملاعب وحده اغلاطه
3: حتى لاجوانات نتاعو يخدمه، مش مشكل عنده لاجوانات. هاو عندي هذا الجوار هذا يغلط لي هكا وهكا وهكا،
1: ممكن الاخطاء الكارثيه
3: وانا طالب منه هكا وهكا وهكا، عيط له حطوا عليه بوان دوما وريهم.
0: اما فما مشكله كبيره في الكومينيكاسيون اللي تحكي عليها اللي ما نجم تصير، وهذاك علاش ما جبتهاش
1: اللي هي
0: ما نجمش يعملها ريفيرونار، خاطر هو ما عندوش دي ليدر
1: في المنتخب.
0: نعم فماش الوحيد اللي تو نسميو فيه ليدر اللي هو جون وبدا تو بشوي بشوي يسكالم باش يولي ليدر وقاعد يطور في روحه.
1: كنا نعيبوا عليه برشا
0: في الكوبا، حتى ليدر اللي نجم
1: اللي يلعب
0: شفناها في التيران وشفناها على توا السنين الاخرانيين، ما عندناش ليدر اللي يدز الجروب ويعمل
1: علي العبدي.
0: يمكن قبل كان شويه هكا ليدر في الجروب نتاعو عيسى العيدوني اللي نذكروه في ماتش ساعه ساعه هو يدخل الروح وحتى من الجمهور يهيجوا كذا. كان ما عندناش دي ليدر، ما عندناش. عندنا دو كلون روا، عندنا كلون تاع تونس وعندنا كلون تاع
1: مالوريزمون. احنا كي باش نوليو نحكيو على ذي حكايه دو كلون وقت تجاوزناها من دوبوي اكس تون سي تري غراف.
0: ليدر راهو تنحات الكلون،
1: هو ظاهر راهو حتى
0: لي ليدر شي يعملوا يخدموا الكويزون دو جروب، لحمه المجموعه يخدموها لي ليدر.
1: هاو جبنا ديلان برون،
0: شنو
1: هو دور اليوم؟ قولوا لي شنو هو دور اللاعب ديلان برون؟ جيبو على اساس هو اللي باش يكون معناها ما نعرفش المنسق
0: مؤثر ولا مؤثر باش يكون مكاتب
1: يتفاهم مع الناس الكل.
0: حتى كان عنده البروفيل، ولو فرضا عنده البروفيل يا خويا نحن ما نعرفوش دي لامبرون وما نعرفو حتى شيء ولي كوليس. ويا خويا هو السيد طلع غاديكا في ستاج ولا مع الكيب ناسيونال على مر التاريخ اقوى ما فما في ليدر. فما ان ليدر اور ليست
3: اللي
0: دور ماهوش كومبيتيتيف
3: الدور هذايا صحيح في الجروب. أما النجم نقولك اللي نجم يقوم به الوحيد واللي هو قريب للجوارات هو وهبي الخاسر.
1: وهبي الخزري
3: لا لو بروفيل دان ليدر وي
1: لي تي شفتو انت الكوبورتمون تاعو على البنك
3: ما نجم خاطر قريب مع جوارات كور معاهم.
0: لا تفهموا ادجوان، لا تفهموا اناليست،
1: ما عندوش شهاده تدريب،
0: لا تفهموا ادجوان، لا تفهموا اناليست. هو يخدم عباره ادجوان اما هو اناليست، اما من داخل من داخل مازال مازال جوار
3: مازال جوار في مخه في مخه
0: ويتصرف واش عليه مسؤول من المسؤولين اللي نشوف فيهم في تونس. راهو فوضى، راهو فوضى.
1: سي حمود
2: انا عندي 7 ملاعبين حابين يتواجدوا في التشكيله ويتصرف في البقري
1: باهي. طيب يحطوهم لك
2: رقيق لازم يكون
1: موجود حوالين المدربين يشوفوا له تشكيله بملاعبين سي حمود. باهي خلينا نكتبوا باهي رقيق
2: رقيق لازم يكون متواجد
0: وفاهم
2: متفقين. الصخيري حنا بعلو بن سليمان زاد كيف كيف في المليو
0: معاك.
2: هو يزمو يلعب 4-3-3 بلوس انا ما حاجتيش بافون سونتر نتاعك لو كلاسيك في الماتش هذا. نحب دي جوار رابيد
1: معناها ما حاجتكش بشوات والمستوري
2: لا مستوري ولا شوات الزوز آه. لا يلعب لي بار دي جوار كي سو رابيد اي تكنيك
1: سيتادير
2: اللي هما عاشوري غربي يعيري يحط الثلاثه هذوما وثلاثه في المليو ويتصرف البقيه. قداش قعدوا له؟ قعدوا له 7 ملاعبيه. الجارديان مزيد باش نقعد نحكي على جارديان اون كيسكي لا اون كيسكي كيسكي نا با اون كيسكي هذه سي تان بروبليم لانك انت باش نرجع لتالي نقول حط فلان تون القاز هذا الى اون كيسكي اوتون زاد كيف كيف راهو مشكله في الجارديانات. جارديان نتي انا وانا با دو جارديان سي اون فيريتي il faut l'avouer ما عندناش لو غران جارديان جونر جارديان تاع المغرب مثلا.
0: قلنا له عنده كره جارديان زاد رايت نشحوا المنظومه الدفاعيه تعطي كونفيونس وتعطي كونفيونس تعطي استمرار تعطي كل شيء.
2: انا البونت الاولاني اللي قبليه
0: فمش جارديان يعرف ينحي بعد ما عادش يعرف ينحي
2: راه يقعد تاريخي راه يقعد تاريخي. انا البونت الاولاني
1: اما زيد راهو لي كومبيتيسيون اللي كيما هكا يلزمهم ان مينيموم معناها كابيتال نتاع خبره مش حتى كابيتال دو كونفيونس يلزمك اكسبيريونس ويلزمك معناها زيد جارديان يعرف كيفاش يصير الدفاع نتاعو وقت انت تكون قابل 2-1 وقتها ديجا سكور كان النجم المنتخب يرجع بعد انت ثالث والرابع تك وبعديك فيسا فيسا ميمبا شفناه عايت على الملعبيه ولا من هنا ولا من غادي ولا من غادي.
2: علاش اخترت الملعبيه
1: ماهوش موجود
2: ما اخترتهمش بالزهر اكسبتي سخيري والغلطه اللي لا تغتفر وعملها وان لا غالب يقع للرجال
1: يعني مش دو ليكيب.
2: دونك انا البقيه علاش هذوما اللي قعدوا
0: بلا غلط علاش نحملوا في الواحد
2: اللي هو
0: خلينا نحكي فيها انا في الاوف وريتك انا سيكونس خلي يسمعوها العباد ويعاودوا يتفرجوا فيها عاودوه البونتو راهو السخيري عنده 50% من الغلطه نتاعو هو اما راهو 50% عند راندي خضيره اللي نحن في كونستركسيون تخرج الكره يعاودوا الناس عاطيه بالظهر فما في الكونستركسيون عاطي بالظهر للجوار نتاعي
1: مانيش
2: معاك مانيش معاك انا ما تعطينيش كوره مانيش
0: معاك مانيش معاك هذا اخطر برشا راهو خاطر فما في الكوره هاني معاك ما تعطينيش معناها نمشي ونخلي الادفيرسير ديما انا لاصقني باش هكاك ما تعطينيش كوره هذه خبيثه كرويه يعرفوها اللي لاعبين الكوره واللي يدربوا في الكوره اما انك توصل تعطي بالظهر يا معلم راهو
1: مش هو ذاك حد
0: راهو الوحيد اللي يعطي بالظهر
2: ما تجيش راه نرجع علاش الملاعبيه هذم بالذات على خاطر عندهم لو ستريكت مينيموم دو تكنيسيتي اش معناها انا نمل بملاعبي اللي انسان ان كونتر ان تجي تخرج منه راه ماهوش ملاعبي على خاطر انا فما ملاعبيه ما يعرفش ما ينجمش يخرج لك ان كونتر ان كيفاش تحبوا ينجم يصنع لك الفارق. هذوما الستة الوحيدين اللي عندنا في الكيبة بتاعنا كي يلعبوا او موان تحس تكنيك ما انا كي نرعى شوري ولا غربي ولا حنا بعد تحس بي اللي باس اون ادفيرسير
1: سبعة ملعبة يا سمين
2: اي سبعة هني قلت لك عليها عمر رقيق
1: السخيري حنا بعد بن سليمان عاشوري
2: الغربي والعياري كلهم تكنيك مون فالابل هذوما هما اللي نجموا يعملوا البلوس
0: راه جوست انا نجم نكون معاك في وحدين في حاجة بركة منش معاك وفي حاجتين انت مش بتهمش هما لي دو زاريات الكاتر وتروا لي بوان فور اللي فيه عندك دو زارير مش يكونوا موجودين في الترانزيسيون ولا في الانيماسيون ولا في الاتاك ولا اللي هو ويزم يكون عندك ان افون سونتر خاطر انت لي دو زارير اللي باش يطلعوا واش تلقى لي سونتراج واش تلقى لي باس اون روتري
2: علاه سونتراج
0: اي
2: ما هذيك اون براتيك با الفوتبول الانجلي يعني علاش ما تكونش تلعب لوطا ديما كره وتيري ودي هذاك هو الكره
0: هذيك هو انت تحكي تاع برشلونه تحب تحطها
2: لا مش برشلونه بادي تو كل كيف سنتر لازم يكون عندك فريمون ناس عندها دو غران تاي ويعرفوا
1: يبارتيو بي والمنافس خليك تلعب كره
0: 4-3-3 لازم عندك دو زارير يكونوا اوفنسيف ولازم عندك ان افون سونتر هذه قاعده في كره القدم لا اخترعتها ان ولا
2: مش جربتها خويا كونتر بلجيكا
0: هذه القاعده في 4-3-3 جيت كومبرون اذا ماكش طالع لي دو زارير
2: جربتها كونتر بلجيكا
0: اذا ماكش طالع لي دو زارير اسمعني اذا ماكش طالع لي دو زارير تلعب 4-2-3-1 اما لازم عندك ان افون سونتر اذا باش تلعب انت 4-4-2 تنجم تلعب دو جوار رابيد ولا ان جوار ستاسيون وجوار رابيد اما انك باش تلعب بثلاثه جوارات انك انت زعما خاطر رابيد ولا في الان كونتر راي نجموا يعني يفون لا ديفيرونس ماهيش لوجيك راه هي بيدا نفس الفازه اللي عملها لا مش انه لعب بجوارات في الوسط وما حط ما ديزاتاكون
2: بربي سامحني قديش من بلاتو تفرجت عليه قبل ما نلعب كونتر السويد طول الموند ابارلي دو 3-5-2 صح ولا لا
0: انا خاطر هو باش
2: يلعب لعبوا 3-5-2
1: لا 5-5
2: ما لعبوا حتى سيستم سانز اون كان سيستم
0: اي ما لعبوا بثلاثه فلاش
2: شنو انت حطيت 3-5-2 اي فينالمون
0: لعبوا بفوزه تكتيكيه ما فيها ثلاثه فلاكس
2: سامحني
0: لعبوا فوزه تكتيكيه ما فيها ثلاثه فلاكس نجمش تنكر
2: معناتها موجوده اللي هي ثلاثه في الاكس والبقيه هي فما دي نيمبورت كوا في وسط الميليو في وسط الاتاك
0: دونك احنا لعبنا علاش لعبنا 3-0
2: دي نيمبورت كوا
1: ما لعبنا 3-0 مهدي سينو مش خليك راسي حموده راه تحكي راه
0: تفضل انا سي حموده انا راني عامل اونترينمون بريباراسيون انا راني حاضر انت ايرفي رونار انت ايرفي رونار يزمك تكون
1: صحيح
0: مش تفهم سي حموده
1: ما ليه ماني ريال موت نسمعوا في برشا 3-3 من 5 برشا ارقام اعطيونا بالملعبيه حسب رايكم شنو هو الحاجه المثلى في لي كونديسيون اللي فما مع المنافس اليابان راه ما يقفوش راه ما يتعبوش ما يعيوش حتى البوز نتاع الماء ما يستعملوهاش راه
2: نعطيك الحاجه بربي لا خذاوك
1: فريق الكابتن دوما
2: شنو النتائج نتاعهم بربي
1: اي جاتيني اليوم ايش يهمني فيهم عطيني مع اي شويه جاك
2: جات تحكي معناها كانك انا عاطي اربع لهولندا
1: توا انا شنو نجم نعمل معناها باش نقفلهم
3: هذوك نعطيك وجهتين شنو نجمو نعمل نجمو نعملوا اول حاجه نخدموا البلوك نتاعنا بالكدا فهمت نلعبوا اون 4-2-3-1 نسمي لك من بعد الفورماسيون
1: باهي
3: ان بلوك ميديوم نفكوا اون 4-4-2 نقعدوا ديما كومباكت قراب لبعضنا نخدموا سيرتو برشا برشا برشا لي بالاريتي نجمو اون بو لي سوربروندر سور بالاريتي
0: على 4-4-2 بلا تحكي
3: هاي
0: لي دومي اوفونسيف يمشيو يدخلوا يمشيو عليهم الدومي اوفونسيف
3: هذه
0: تعرف 4-4 جوست
3: نفعل لا 4-4-2 في الفكين راه
0: هاي 4-4-2 بلا تتطلب برشا ايفور فيزيك هذا ما عندناش
3: كي نبداو قراب لبعضنا ايش نقول كي نبداو قراب لبعضنا
1: كونديسيون فيزيك
2: كلموهم كل ما تلعبش ماتش
3: كي نبداو قراب لبعضنا كي نبداو قراب لبعضنا لي فور فيزيك رانا نجمو نهزوها لبعض اوكي
1: لي والله ساعات راهو بالقلايب يولي عندك اربع رويري ما
3: عندناش
1: الحقيقه
3: فهمت دونك هذا فيما يخص الفورماسيون راه كوني نبدا دايما دحمان
1: اي ناخذها عليك
3: فاليري لي دو اكسيون تاعنا الطالبي و... ورقيق علي العابدي دو بيفو ديس سخيري نحط معها حنبع والا بن سليمان يا اما بن سليمان يبدا ريجيسور وحنبع التالي والا حنبع ريجيسور وبن سليمان
0: بيفو
1: مش مشكل التريونغ هذا نجمو نبدلو
3: علي قديم. علي مين نحط لياس العاشوري على اليسار نحط لياس سعد اون بوينت نحط شوات
1: اون بوينت معناها لازم مهاجم صريح هذا حسب رايك
3: هذا من بعد نعمل تغييرات بالطبيعه فهمت سولون الواحد النجم كونيكت تونيكتي يدخل النجم لياس الغربي يدخل الغربي
1: اسماعيل الغربي
3: يدخل دونك سولون معناها لي سيركونستانس
1: نتاع الماتش
3: اما هذايا ليدي غروسو مودو كيفاش نجم نلعب باليابا
1: بلي سؤال هو حكي على سيركونستانس تاع الماتش اسكو ريتو اللي صبري لموشي كان متوقع باش يقبل بونتو من الاول معناها ضد السويد حسيتو تفاجئ مرتين تصير مع بلجيكا ومع السويد كوم سي كي يقبل اهداف ما يلقاش معناها البوسيبيليتي انه باش يصلح من بعدها معناها فما وضعيات يلقى روحه فيهم انه يقعد ياسر يخم شنو يزمو يعمل اسكو المدرب اليوم في دي كونديسيون كيما هكا نتاع كاس عالم نعرفش اسكو معايا ولا لا معناها تظهر عليك كالصدمه وكالحيره كم تاع اللي سي جات مصيبه ما عادش نجمو نخرجوا منها
0: كي تبدا انت محضر حاجه برك ما عندكش البلان بي
1: هذاك اللي يظهر ما نعرفش
0: اذا انت ما عندكش ريقتك عليها ما عندكش ايدي جو ما عندكش بلان دو جو فيزيونومي ماكش قاري حسابك انت تمركي تقبل ولا تقعد ديما في ليكس حاضرين من بعد تبدل النتيجه سي نورمال ما نجمك تتفاجئ انت لازمك تعمل رياكسيون اول رياكسيون هي اللي باش توري انت شنو باش تعمل او مو حتى كما تفاجاتش انت مثلا ما عجبكش البونتو ولا الوقت نتاع البونتو اول حاجه تعملها تشوف مع ستافك انت ولا تشوف انت كان من روحك شنو تنجم تعمل كرياكسيون خير هو اسمع راهو صاروا فليت لونترونور راهو لونترونور كي يتفاجئ يوصل ميساج للجوارات لونترونور كي يحمل
1: يحمل مسؤوليه للجوارات الملاحظه
0: في بلاصتها الناس الكل شفناها الناس كل شفناها
1: توا يحكي على سيركونستانس تاع الماتش معناها يتصور
0: هو حتى ماتش بلجيكي من بعد ما خرجت تفاجئ
1: جوستومون
0: من بعد بخمسه الاولانيه والخمسه الثانيه تتفاجئ ما تفاجئش زاد كي جاتو احسن ايكيب في الكوت ديفوار من بعد خرج من البريمير تور
1: قداش يقعد ايرفي رونار كومباريزا
0: زاد راهو ما نمسوش برشا الكفاءات التونسيه زاد ديما التوانسه نحن ولي ديبلوم ودرشنا وزاد فما راهو اللي نجم ياخذ ديبلوم على ليشيل الاوروبيه ونجم ماهوش كومبيتون
1: بيعطينا تشكيلة كما عطانا
2: قبل ما نعطيو التشكيلة خلينا نقول كلمة في ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال هذيا الماتش هذا راه ماهوش تاع اونترونيرات لا اونترونير اللي يحزنوا ملاعبية سي تادير كيسكو فوزافي دان لا تيت خذيتش درس من الغلطات اللي فاتت معناها اولا تو تدون افون اي دوبلومون ميم حتى اكثر اثنين الغلطة اللي فقت بها تنحي التراك اللي هابط عليك وانت تدخل الماتش تدخل كانك باش تموت نو تو فا غاني تو جو بور غاني تو تون اي تون اليز ألعب مرتاح ألعب مرتاح اللي رزلتها سافين درد سويت أنا نمن اللي الملاعبية عند
1: ميكروس حمود
2: 90% عند الملاعبية الماتش والعشرة في المية هي التكتيك اللي بيش يلعب لونترنور إسبال الخطرة ما تصورش ما تصورش وأنه لونترنور هو اللي بيش يخلب الاقتراح ما يجيبش معاه ميسي ولا يجيب معاه مبابيرا هو شو اسمه رونار باش يده
1: أيام المدرب هو اللي يخليك عليز ولا ليه يخليك نحيلك التراك ذكا وإلا ليه
2: دبري دبري دبري لو ديسكور اللي قاعد يحكي معاه وخرج برشا ديسكور من عند كلامه كيفاش اللي اون تران دو ديسكوتي مع الملاعبيه
0: كلامه عادي راه نجمو نحكيو نحن نحكيو ما خير منه راه
1: خرج طب علاش
0: نحكي كلامه عادي جوست بالفرنسي نحن ديما نحن
1: نتاثروا به حتى لاموشي
0: باش لاموشي زاد ابو كومونيكاتور
2: اسمعني انت كي تقول لي هيك نقول لك اش عمل الملاعبيه السعوديه وقت اللي ربحت لك الارجنتين خويا
0: اش عمل
2: اش عمل اش عمل في سور بلان افريكان مارتيني خو كوب دافريك زعما على خاطر يتكلم فرونسي نو على
1: خاطر خاطر لابس سوريه البيضة ما نعرفش
2: خاطر عنده ان سيستيم عنده ان سيستيم نو
0: توري تعاود ترجع لكلامي سي حموده لو ديسكور قلت لك راهو اللي قالوا مع السعوديه ما بين ميتون ميتون وقت اللي السعوديه مترينيا عنده عندها ان بروجي جو نتاعو موجود
1: رغم اللي
0: فيقهم راهو فيقهم عندكم ان بروجي جو ماكمش قاعدين تطبقوا راهي هذا يعملوها راهو كذا كيما نحن متفاهمين ومترينين وخادمين اما راهو هذا تو
1: موجود
2: عندك ان بروجي جو والدليل عملت بريزيل
0: عندك
2: عملت مع البرازيل واحد واحد خويا وانت ماركيت لها قبل وين وخيم لعبيه الكل تارو
1: مو مش هو اللي عامل نفس البروجي
2: شنو سيسون لي جوار سيسون لي جوار شنو شكون اللي يلعب
0: شنو
2: شكون السليكسيونير يا ودي مش سليكسيونير اللي كور يعيشك راه الملاعبيه
1: سامي ترابلس
0: سامي ترابلس مش سليكسيونير يا سي حموده راهو ديما تعاود
2: في الموضوع ما نمنش به الحكايه هذه سيسون لي جوار كي فون كي فون لا
0: علاش نعملوا في دي زونترونور
2: لونترونور لونترونور ايشابوت لونترونور يل ديريج لونترونور يوري الغلطه اللي كان فما غلطه يصلحها اما لي جوار هما بربي بربي تو كنا نحكيو اللي الجزائر ربحها ميسي واحد وثلاثه بلاش
3: تجي
2: تحكي لي انت تقول لي
1: خلي ما تجيش انا معاك
2: بربي كان لونترونور كي غني بربي الجزائر كيفاش خسرت
1: بالله خليه يقول معاك
2: ربح وحده
1: سي حموده عنده توقيت يولي ما عادش حتى حد ينجم
0: عنده فكره ديما
1: عنده توقيت زاد لازم
3: شكون المسؤول شكون المسؤول لونترونور ولا جوار هما يكملوا بعضهم راه
1: وي
3: فهمت لونترونور وحده بلا جوارات ما ينجم يعمل شيء وجوارات بلا شونترونور وستاف تكنيك اللي يكون معناها لو كورون يلباس بيناتهم والميساج يتعدى بالبيه ينجموا ينجحوا مع بعض اما حتى حد ما ينجم يصفق وحده
1: فما حاجه اخرى زايده بتيتر الامور ما كانتش ماشيه ورينا حتى بعض التصريحات بين المدرب بين الملاعبيه هذيك علاش بتيتر ما مشيتش لا في بلجيكا لا في السويد هل الكورون تعبده معناها باش نلقاو افينيتي بتيتر بين ايرفي رونار في الايامات هذوما مع الملاعبيه دونك هذيك باش يترجم على الميدان
0: لا انا ما نجمش تعدنا ما نجاوب سي حمود انا كل مره نجبدوا معاه الموضوع نعاود نعطيه لو بون اكزامبل اللي هي بي جي بين نجومها ما عملت حتى شيء جاء ان اونترينور اللي فهم كيفاش يوظف الجوارات ونحى النجوم وكذا وخدم مراي ماهيش جوارات بركه ماهيش اونترينور
2: والله جاب نجوم جاب
1: نجوم
0: خلينا نكمل لا لا لا خلق نجوم
2: فارا ماهوش النجم ما كانش في نابولي
0: خلق نجوم لاعبي
2: من اقوى ما
0: فهم هو خلق النجوم
2: فيتينيا مش ملاعبي مش فيديت
3: لا لا لا لا فيتينيا فيتينيا في وولفرهامبتون
0: يا اخي ديمبيلي مش طايش فيتينيا برشلونة
3: طوروا برشا
0: ديمبيلي مش طايشتو برشلونة
3: لونترينور الباهي
1: بالواحد خاطر هكا ما عادش نتفاهموا جملة
3: لونترينور الباهي يطور من جواريتو
0: شوف
3: وهما جواريتو تو سامحني في البي اس جي جوارات جات مع لويس انريكي فريمون تطوروا برشا
2: بربي لويس انريكي سي با لو
1: ميكرو
2: سؤال جاوبني عليه
0: لا لا مش سؤال ما كملتش
2: لا لا خلينا جاوبني على لويس انريكي المضروبين فيه لويس
1: خلينا في تونس علاش هزيتونا
2: لويس انريكي هو اللي طردته اسبانيا في الاورو مش هو اللي طردته اسبانيا
0: سنابامان ما نجمش يطور من روحه هو هو طور من روحه
1: لقاتيك صغرتي
0: هو طور من روحه شنو مش
2: ديزيهم
1: لاعبين خلينا في تونس
0: الملاعبيه اللي تحكي عليهم حتى كان هما تري تالونت جو اللي هو سان اكزيستو بعنا نحن ما فماش اوتوماتيزم ما نجموش تو الكره تطورت راهو ما عادش اونترينور راهو ساعه نحكيو لك على ستاف نحكيو اونترينور ونحكيو ادجوان ودي بريباراتور فيزيك ودي بريباراتور مونتو ودي زاناليست.
2: هذا كي باش تبدا تخدم العام الجاي ولا بعد عام الجاي باش نخدموا دونك 4 جور انا ما عادش يمشي الكلام هذا
0: ريتو بهذا الكل وشوف تربح الماتش شوف ليه في الفوتبول مودرن تجي تقول لي ليه بطرف روح بطرف جرينتا هي بيدها نتاع هيا ندخلوا نقراوا الفاتحه تو نجموا نربحوا الماتش ماهيش هكاك الفوتبول سي تبدل جمله هو لونترونور ما عادش عنده دور كبير برشا لونترونور وحده ما عادش عنده دور كبير برشا اذا لونترونور ما عندوش ستاف اونتوري بي هو كبير برشا ما عادش يخلط للديتاي بتاع الديتاي مش يخلط لك لادفيرسير ما عندنا حتى شيء من هذايا يبرى يروح برا جرينتا وبرا شارجيتو انا 200% ينبيتو في الشارج ومغدوي كذلك هو النيفو نتاعو فيزيك وتكنيك وتكتيك وكذا في اربع ايام ما ينجم يعمل حتى شيء ابار انه ينجم يعمل شويه اجوستمون شويه ايكيليبر ان شاء الله نشدوا بيه رواحنا ونخرجوا من خفه
1: شنو تنتظر به خلينا نكملوا
2: بربي البرازيل بربي سامحني
1: خلينا سي حمود يزينا من البرازيل يزينا من المقارنه
2: المانيا ما عندها شيء
1: رانا تونس رانا تونس احنا اون في ليكسيبسيون رانا عقليه ابار وفي كارثه ابار خلينا في
2: الملاعبيه
1: في منتخبنا يزينا من المقارنه
2: ملاعبيه يعملوا ثوره على رواحهم ينجموا يعملوا
0: بي ايماجيني باش نوضح الكاليتي اللي يا اخي ما عندوش الكاليتي وما عنده حتى
2: ما بقى من ديفيزيون 5 صاحبي ترى يلعب كمان في الاوروب شنو مش اسو بوان طايح قدر مره هما قلت لك جميع الاخطاء اللي وقعت
0: تو انت عندك جوارات متوسطين جوارات
1: متوسطين شنو تنتظر ماتش اليابان
2: ننتظر باش يعملوا حاجه
1: شنو هي الحاجه باش نربحوا
2: انهم با بيردر مينيموم يعملوا نول لكن سي اون غاني با
1: هذا يفش سجلوا عليك باي
2: وانا اكثر حاجه فاغني
1: ما تتاثرش خليه سحم
0: انطوكا جوارات متوسطين ما غير فكره من جمهور يعملوا
1: شنو تنتظر انت في الماتش
0: ان شاء الله باخف الاضراء
1: يعني نخسروا بسكور خفيف
0: يعني
1: باي ما هدي شنو
0: ان شاء الله 2-0 3-1 ما نفوتوش السكور هذاك
1: باي ما هدي اقرب شوي
3: لازم نشوف
1: عجزت حسيتك انت قدام
3: اما انا ما نمشي مع سي حمود
1: شنو لازمك تشوف
2: نربحوا واش
1: نربحوا ولا شنو
3: نربحوا نيل ولا فيكتور
1: ليه قلت لازمني نشوف شنو لازمك تشوف
3: لازم تشوف الساعه من الاول اللعبه كيفاش نجم تحكم تقول اللعبه ذي حتى من الدخل
1: توا انت شفت الماتش نتاع السويد من الاول كنت تتوقع بشوفه خمسه
3: ما كنتش توقع
1: اي معناها زيد باش تشوف دونك قول لي شنو
3: نجم نجم تشوف من الاول اللعبه جواب الادفيرسير برونا باللي فهمت بصراحه فهمت حتى من دخل الرياكسيون تي هي من الدويل الاولاني من الدويل الاولاني اللي يصير في الماتش تعرف لي تا ديسبري نتاع الجروب
1: من الناشئ الوطني تشوف اسكو هما اونجاجي
3: من الناشئ الوطني تعرف لي تا ديسبري اللي موجود انا نحب نعرف تو الامباكت والشون والكونسيكونس نتاع التخلويذه اللي صارت في الايامات الاخرانيه ذي
2: التخلويذه ما باش تكون ضل
1: بونسونس التخلويذه على تغيير المدرب
3: باش تعطي التخلويذه وتغيير المدرب واتهامات
0: نتاع ليكزومبل نتاع بروف لانفورماتيك
3: ماكش تقليد لونترونور وتهمين جوارات وبرشا معناها برشا قويل وبرشا حكايات معناها حيطت بالمنتخب تو لازم احنا اون فافوار كيسكو سافا دوني
1: واهم حاجه يقعدوا الملاعبيه سوليدير وما يشوفوش اكيد راكم ريتو معناها الكلام اللي قاعد يتقال على مواقع التواصل الاجتماعي راكم لابسين ماريو المنتخب الوان ذي انساوها وبرشا عبيد مالوروزمون معناها كان اللي
0: يستحلوا راهو جبت على غارديان وعلى
1: وعلى
0: وعلى وعلى بن حميده وعلى كذا خنسميهم كيما يشامخ وبن حميده ولا دحمان باش يلعب شكون عندنا نحن في تونس معناش ولا تونس راه
1: ولا علاش ما هزيناش فلان وعلاش كان
0: هزينا فلان علاش ما هزيناش هذيك راه تو سي تو حسين ما في الصدور تو سي يا دي رانا على الجوارات من الصف الثاني والصف الثالث جوارات متوسطين على الاخر محدودين على الاخر بدنيا فنيا تكتيكيا ونيفو كومبيتيتيف ماهوش كومبيتيتيف برشا واللي كومبيتيتيف ماهوش في نيفو قوي برشا واللي كومبيتيتيف في نيفو قوي راهو التنقيط نتاعو طايح برشا هذوما كلهم دي ستاتيستيك مانيش قاعد نجيب في حاجات نخلو في العباد هذاك هو اللي عندنا ما عندناش معاه فكره جبنا اونترونور سيليكسيونور اللي هو تاو يحاول باش يعمل اجيستمون ويكيليبر ان شاء الله بخف الاضرار
1: بالله شوفوا سي حمودة كيفاش يشوف في المونديال اللي فات وميسي هز بطوله العالم
2: الروادي فوتبول
1: يبوس فيه تلبس
2: الروادي فوتبول سي الروادي فوتبول
1: بي حاجه واحده نحب نكمل بها قبل ما ننسى في راس شوات والعروض معناها اللي عنده اسكو باش تشوفوا هذا ياثر على الملاعبي رغم اللي مازال اونجاجي بعقد مع نادي الافريقي تصير بتباع مع نجوم العالم هذاك هو في مونديال وتبدا مطلوب معناها في انديه اخرى ويبداو لي شيفر عاده برشا صفار
0: حاجه تفرحوا اخي جوار اخي يا اخي جوار اخي فما عروسه ما تفرحش اللي باش يخطبوها برشا هي ما باش يخطبوها برشا ماذا بها تختار واحد يا اخي شنو مشكل كيف كيف هي بيد جوار ماذا بي لي زفر موجودين جاتوا 700000 دولار كان نجموا يطلعوها كانوا طلعوا 700000 دولار
1: بها 700 دولار ولا يركز على المباراه
0: يا ودي لوفر هذيك جاتوا ولا ما عنده مناجير تبعت له بالموضوع من بعد اخي تاهم اللوفر اخي اللوفر اخي في الديد لاين هي بعد كاتر
3: ويجيو فرصة كبيرة برشا للاعبين انت في راس شوات تاو 700
0: علاش ما جاو المونديال
3: يعني مركي بونتو ولا اثنين
0: تاتو لي ما بيحد مليون دولار
3: دونك حافظ لي هو اكثر ان شاء الله مركي ونتمنيه له منيه يلقى عروض احسن
0: جور كيمشي كيب ناسيونال علاش قيمة تسويقية بتاعه بشاطة
1: بيان سور ليلي جوست هي
0: على شطر ليكيب ناسيونال ماشي على خاطر قيمة تسويقية بتاعها زعما اليوم نورمال ما يمشيوش
2: بالي
0: عنا جوارات ما حكيناش عليهم لا في التشكيله لا اللي لعبوا ولا اللي ما لعبوش لما تشامي كولا كذا هم موجودين اربعه على خمسه جوارات ماشي نسيح عندهم فيزا لامريكا وسياح
1: السيد المدرب السابق معناها ريتو بالسياحه هذيك
0: ريتو بالسياحه هذيك الفالور مارشون
1: عندهم فيها كلام لعبيه هو انت ريت الناس اللي مشيت مع مع الناسيونال
0: ما يهمني كان في الملاعبيه
1: يعني. بصراحه الناس معناها ما فماش علاش باش نكونوا ياسر وفد كبير على كل ملاعبيه النوبر نتاعهم صغير لا فما بريباراتور مونتال ديكلاري لا فما يمكن اكثر من معد بدني لازم يكون موجود اكثر من مدرب مساعد معناها مينيموم يكون ستاف تكنيك الارجي اقل حاجه مش مسؤول ومسؤول ومسؤول ومسؤول ومش يمشي تصوروا واللي مش يمشي حاوس وبعديك يقول لك ما عشان تيو تصريحات وبعدك تشوف فينا كيفاش معناها الخمسه في جرد اختها و... وانا خاتينا
2: في اخر بربي كان كان كان عملنا الحويجه اللي قاعده تدور في مخينا وان شاء الله يا ربي تيقع تتودي دمون دي ليكسكوز
0: علاش
2: لازمك لانك تشوف فيها اقل شيء
0: والله نقول لك شابو با
2: لا انا
0: انا نقول لك شابو با شنو المشكل
2: نتمنى مش جي بليزانت رابور
0: لا نورمال عادي تعرفني انا
2: بالعادي اما انا الايام بينتنا لانك الناس كل حطت مسحت بها ليكيب ناسيونال اور اللي كان فما انسان عنده قلب قلب قدك مش هو مش عنده قلب صحيح اون برينسيب يزمو
0: القلب ما عادش ينفع في الفوتبول ما غير ما فما حاجات
2: لا لا لا
0: فما حاجات تبعين قبل القلب ساعه
2: باش ما تحكيليش على خاطر ما نقسم شيء ما نقسم شيء يلزون تو مي يلزون كومي لو ماكسيموم دي بيتيز اللي تنجم تقع في ماتش وعملوها فرد مره تو
1: صح عشان نجموا يغلطوا انتهى رصيدكم للاغلاط
2: للفدو
1: للاغلاط خلينا ناخذ
2: ماتشات اغلاط دونك يزي ما عادش ينجم يغلطوا تو
1: بعد حمودة سبعة متاع الصباح نهار لحد تو نحكيو تو نعملوا جروب نحكيو فيه نشوفوا الاستنتاجات هذا كل مشيت ولا لا يعطيكم الصحة
0: عندك خالص من عندي
1: شكرا فيه بالله كثيرة وفي حاجة ياكلها ميسي
0: افرح بيه الدنيا الكل الدنيا الكل
2: اسمع
0: اطلب اللي تحب احنا ماذا بينا تونس ترب كيما هما حطوا له ريفيرو نار حطوا له بريمير رويال هنا عندي
1: ديج رويال عندي
0: ما حبوش تونس ترب
2: مانيش مصدق باش نخرجوا
0: حبوش تونس ترب
2: باش نخرجوا بالفضايح هيزي الفضايح وقفت وقفت
0: هي انا شقلت لك اخف الاضرار هي الفضايح ما تصيرش اخف الاضرار
2: الفضايح
0: زاد ما تربح
2: واكسبيريس الدنيا لا ميم لا سورتي توا تخرج من كوب دي موند فضيحه عندي انا لان كليت ديجا خمسة
1: ما تنجم تداوي الفضيحه
2: هذه الا ما تتعدى الا ما تربح ماتش وتعمل نول
1: ساعتها تولي ان شاء الله تكون انت اكثر واحد واقعي متفائل شكرا يعطيك الصحه حمودة بن سليم ان شاء الله نقعد ندعيوا يا ربي ان شاء الله تتحقق امنيات سي حمودة باش نفرحوا الناس الكل يا ربي علاش لي يعطيك الصحة شكرا فيخر فهمي شكرا مهدي بن حسين منبهر حسيتك موجز اخبار ل 11 ونص ومازلنا راجعين معاكم بعد شوية في ملكورة
4: La cura. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Mala cura. إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش. الشغف اللي ما يطفاش. الذكريات اللي ما تتنساش. الشمس اللي ما تتخباش.
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب. عبد المجدك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. جامعة تونس المنار تحقق إنجازا أكاديميا بارزا على صعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف QS World University Rankings 2027، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. اختبارات النوفيام تتواصل إلى 20 جوان الجاري، وأجواء من التفاؤل في اليوم الأول. جامعة القيروان تحتضن دورة 8 للملتقى التونسي الجزائري للجامعات الحدودية 5+5 حول التحول البيداغوجي والذكاء الاصطناعي. وزارة التجهيز والإسكان تعلن أنه سيتم بداية من الساعة 10 من يوم السبت 20 جوان تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا. في نابل انطلاق أشغال تعبيد طريق الجهوية 44 الرابطة بين قربة وابن خلاد. مسؤول نفطي عراقي يقول أن مضيق هرمز لا زال مغلقا أمام حركة الملاحة البحرية ولم يفتح حتى اللحظة. وفي إيران المرشد الأعلى يوافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. جماعة تابعة لتنظيم القاعدة تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مطارا في النيجر وأسفر عن مقتل 13 شخصا. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

فالشكل وصلنا لل 11:50 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في ملا كورة، أكيد ملا كورة. المنتخب القطري يكون شغل المنتخب الوطني التونسي، المنتخب القطري 3-0 متأخر في النتيجة قدام منتخب كندا. دونك هذه المباراة اللي انطلقت 11 متاع الليل، شوط أول مازال ما وفيش، 6 دقائق وقت بديل، نلعبوا في 4 دقائق بعد 45. دونك 3 بلاش للمنتخب الكندي قدام المنتخب القطري. دونك هذه النتيجة الآنية بالنسبة لمباريات اليوم. نذكر منتخب سويسرا أيضا كان فاز 4-1 على منتخب البوسنة والهرسك، وقبلهم منتخب تشيك كان تعادل 1-1 مع جنوب أفريقيا. دونك هذوما الدفعة تاع المباريات اللي تلعبت اليوم. نحكيو على الجولة الثانية من الدور الأول بالمونديال. نعطيكم البرنامج الخاص بمباريات غدوة الجمعة 19 جوان، دونك بداية المطلية نتاع الصباح، يعني في الساعات الأولى من يوم الجمعة المكسيك يواجه كوريا الجنوبية، ثم 9 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أستراليا، ثم نص الليل بتبيع مباراة تستحق الفرجة منتخب سكوتلندا يواجه المنتخب المغربي. دونك هذا بالنسبة لنهار الجمعة. أيضا نهار السبت مباريات، فما زوز مباريات يستحقوا بتبيع الفرجة، هولندا السويد مباراة تهمنا 7 متاع العشية، والمنتخب الألماني منتخب الكوت ديفوار 10 متاع الليل، وقبلهم البرازيل 9:30 متاع الصباح تواجه هايتي، تركيا 5 متاع الصباح تواجه الباراغواي. دونك هذه المواجهات الخاصة بنهار السبت، في انتظار بتبيع مباراتنا منتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الياباني نهار لحد 5 متاع الصباح. دونك هذوما أبرز المباريات، هولندا السويد نهار السبت 6 متاع العشية، و 9 متاع الليل ألمانيا تواجه الكوت ديفوار. دونك هذه مواعيد المباريات. وحنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا من الكورة. مرة أخرى شكرا لضيوفنا فاخر فهمي، مهدي بن حسين وحمودة بن سليم. تلقوا كل الفيديوهات الخاصين بملا كورة على صفحتنا إذاعة الشباب. مشكورة أكيد زميلنا باسم أمن لايف ستريمينج اليوم. أيضا شكرا نجم الدين بن سالم على الإخراج الفني. وتلقاو بطبيعة النتائج الخاصة بالمباريات اللي ما زالت ما كملتش، تو في الشوط الأول من مباراة قطر كندا 3-0 في انتظار الشوط الثاني غدوة. أكثر تفاصيل في المجلة الخاصة بالمونديال، المجلة الصباحية كافي أمريكا مع زبير العوني. دونك أكيد ديما أخبار منتخبنا الوطني التونسي وأخبار المونديال موجودة على موجات إذاعة الشباب. أقعدوا معنا ليلتكم زينة.

0: poteau Pavard. Allah Allah Allah Allah Adoussou
1: Rani Moustahil Ayahouma
0: Centre de Buller pour la tête.
2: Mal la coura.
3: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
2: Mal la coura.
4: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.

0: أرابيسك.
1: أرابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: نوستالجيا.